والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيه.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

0: لقاء يعده ويقدمه حميد النقراش.
1: أسعدتم أوقاتا سيدتي سادتي، وأهلا بكم مع تحيات الزميل محمد عنيبة في الهندسة الإذاعية والإخراج.

منذ 60 عاما وصوتها هو الأنقى والأبعد والأعمق، تحلق به ويحلق بها كأنها القمة التي لا تستريح إلا في القمم. قالوا عن صوتها إنه الماء الذي يحرسنا من جفاف العالم، والرحيق وصوت الروح الذي يترك زرقة في القلب ويطرد عن أيامنا الصقيع ليملأها بالدفء. وقالوا إن حنجرتها من ذهب، وإن عزلتها من أدب، ولا جدوى من إضافة الاستعارات والتخيلات. إنها الأيقونة فيروز، سيدة لبنان الشامخة وسفيرة العرب إلى النجوم. الحديث عنها عادة ما يأخذ منحا ذاتيا، بل إن المرأة يشعر حيالها أنه منحاز أبدا لا يستطيع أن يبقى على الحياد. لكن قبل كل شيء فالحديث عن هذه المنشدة المسحورة التي هي أكثر كثيرا من مطربة وأقل قليلا من أسطورة، يظل حديثا عن حكاية نغم بدأت كمغامرة في الخمسينيات لتصبح مع مرور الأيام فيروز الرمز والظاهرة.

ولدت فيروز في عام 35-900 في منزل صغير من منازل بيوت العتيقة في محل زقاق البلاط بالذات، حيث قضت في طفولتها وصباها الأول. وكثيرا ما كانت تهرع إلى مطبخ ذلك البيت لتسترق السمع إلى الغناء المنبعث من راديو الجيران، لكون عائلتها لم تتوفر أيامها على جهاز الراديو. كانت تطيل عملية غسل الأطباق قدر ما تستطيع ليتسنى لها الإصغاء إلى الأغاني. كانت أيضا تحفظ تلك الأغاني عن ظهر قلب، لأن صوت المذياع كان يأتي في المطبخ بشكل أفضل.

مرددة المذهب وراء كل مطربة كبيرة أو مطرب شهير. ثم في مرحلة ثانية انطلقت من وراء الصفوف لتبرز في المقدمة وتطل بوجهها على الملايين. ومنذ البداية اتضح أن تلك الفتاة النحيلة جاءت بثوب غنائي جديد تأكد بأنه يختلف عن اللون الكلثومي الذي سعى الجميع إلى النسج على منواله. وفي واقع الأمر أن جل مطربات مصر والعالم العربي دخلن في نشأتهن الفنية مدرسة أم كلثوم، لكن ثمة بعض الغناءات القليلة جدا، وتتمثل قديما في أسمهان ولاحقا في فيروز. صحيح أن فيروز تأثرت هي الأخرى بأم كلثوم، إذ أخذت من فنها ما يتلائم مع صوتها، بيد أنها جاءت بإضافات منحت صوتها شكلا متفردا ومميزا، وهذه طبقة في النجاح جعلتها المطربة الواحدة إلى جانب أم كلثوم الوحيدة.

فيروز أو نهاد حداد نشأت ضمن أسرة ضمت إلى جانب الأب والأم أربعة إخوة كانت هي أكبرهم. كان والدها وديع حداد يعمل في مطابع جريدة لجوخ البيروتية. وفيروز حينما تسأل عن نشأتها تشير إلى أن طفولة

لها كانت سعيدة رغم عدم وجود ما يدعو للسعادة، فبيت أسرتها كان صغيرا جدا. وإلى الآن تقول فيروز: أذكر ليالي الأمس وأرى أبي وهو يلف اللمبة بالجريدة لكي تتسنى له القراءة ونحن نيام. وتضيف قائلة بأنها كانت أكثر شجاعة من أخيها، وأنها كانت عاقلة في الصف وشيطانة في الملعب، لم تكن تعرف جدول الضرب واليوم أيضا لا تعرفه. مرة واحدة نجحت في الحساب، والسبب كان ضربة خط لا شطارة. لكن فيروز الرقيقة كشلالات لبنان وروابيه وجداوله ستنجح في إضاءة الدروب والقلوب بصوتها الذي يظل كواحة في صحراء العمر وكشمس لا تغيب.

إلى جانب صوتها المميز تفردت فيروز في أولى إطلالاتها بأداء رائع للأناشيد الوطنية التي كانت تؤديها بمنتهى الفخر والحماسة، لكن الصوت دائما يحتاج إلى التدريب والتوضيب. لذلك كان مدرس الأناشيد الراحل محمد فليفل يلح على ولوج فيروز الكونسيرفاتوار، وهو ما حدث بالضبط في عام 1946 إذ خضعت لدراسة صوتية تبين من خلالها أن صوتها لا يزيد في الارتفاع والانخفاض عن 9 درجات من نقطة اللا إلى نقطة السي استنادا إلى النقطة الغربية. ومع التمارين ارتقى صوت فيروز إلى الدرجة 10، فبقيت ملتزمة حدود مقدوراتها الصوتية دون أن تهمل الجانب الدراسي، سواء في معرفة أصول الغناء العربي والغربي أو على مستوى النظريات الموسيقية والإنشاد الصوتي والغنائي المتنوع. وبذلك أمست تعطي المقامين الكبير والصغير أي ماجور ومينور على أكثر درجات السلم، بل وتزيد اللحن الأساسي من عندها كما لو كانت هي صانعته.

وتعد أهم وأبرز محطة في بداياتها بعد طرق باب الإذاعة واحتراف الغناء، محطة اللقاء بالموسيقار الراحل حليم الرومي الذي تكفل باستكمال تدريبها موسيقيا وصوتيا، على أنه هو الذي أطلق عليها اسم فيروز، حيث أكد بأن الحنجرة كريمة لأن كيمياءها مميزة.

إذا كانت فيروز قد عانقت الغناء رسميا من خلال ألحان حليم الرومي مثل في الجو سحر وجمال وتركت قلبي ومحاورة عاشق الورد، فإن حليم الرومي ونظرا لكثرة أعماله سيترك صوت فيروز أمانة لدى أحد العازفين المرموقين على الكمان بفرقة الإذاعة، وهو عاصي الرحباني الذي سيتولى الرعاية الفنية لهذه المنشدة المسحورة. كان أول لحن أودعه في حنجرتها هو عتاب، ثم بلمح ظلال الحب في عيونه وغروب، وتوطدت العلاقة الفنية بين عاصي الرحباني وفيروز لتنتهي إلى الزواج بينهما في عام 54 900 وألف، ليكون ثنائيا فنيا جمع بين الصوت واللحن، ولينضاف إلى مسيرة التألق عنصر ثالث ضمن المثلث الماسي هو منصور شقيق عاصي.

في الثنائي فيروز عاصي كانت فيروز القلب وكان عاصي العقل، فيروز العاطفة وعاصي المنطق، فيروز الفطرة الذكية الرقيقة وعاصي السلم الموسيقي الذي يسقل الفطرة ويتعهدها بالنصح والتدريب والرعاية. تصغي إلى العقل فترتوي، وتصغي إلى القلب فتطرب، فتتملكك الحيرة في من تفضل الإصغاء إليه من الاثنين. أما مع ابنها زياد فقد دخلت فيروز مرحلة الاحتفال باللحن ونوعا ما بالصوت في ظل شبه غياب الكلام.

إذا كانت فيروز برأي النقاد العالميين بين أعظم أربعة مغنين في العالم مع باربرا ستريسند وفرانك سيناترا وإيديت بياف، فإنها لم تصل إلى هذا الموقع المتقدم إلا بعد جهود مضنية وعطاء متواصل على مدى نصف قرن من الزمن، أي منذ بداية خمسينيات القرن الفائت. وإذا كان لابد من تأريخ أفراح العالم العربي وأتراحه بالصوت، فإن فيروز تعتبر أفضل من غنى تلك المراحل، بل وجعلها أنشودة على كل الشفاه. فمن غنيت مكة إلى سنرجع يوما إلى زهرة المدائن والقدس في البال وبحبك يا لبنان، إلى عشرات الأغنيات الحماسية والوطنية التي قدمتها جارة القمر بمنتهى الصدق والخشوع، تبقى فيروز الرمز والأسطورة. فحينما غنت القدس صارت المدينة أملا وفرحا حقيقيا، وحين غنت بيروت نهضت العاصمة اللبنانية من رمادها، وحين غنت دمشق وبغداد والقاهرة وعمان اتشحت المدن العربية بصوتها واستفاق تاريخها المجيد وتفجر الحنين العربي القديم.

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الخامسة.
2: لقد وصلنا يا تيماء. هل أمي؟ أخبريني ماذا دار بينك وبين طريفة؟ كأنني ألمح على محاياك بعض الرضا.
3: بل قل كل رضا يا أمين الأسرار، كل رضا. طريفة أكدت لي أن البشرة ستظهر حينما يكتمل البدر.
2: حقا ما تقولين يا تيماء؟ أكانت الكاهنة واثقة حقا مما تقول؟
3: طريفة لا تخطئ أبدا يا سميفع. ألم أقل لك إن الرأي يأتيها بالأخبار من السماء؟
2: ولكنها حدثتني بكلام غير مفهوم مذ خرجنا من معبدها، والحيرة تكتنفني يا تيماء.
3: ألم تقسم أمامك إن السماء أحبتك يا سميفع؟ فماذا تريد بعد كل هذا؟
2: لكنها قالت إن الأرض حضنت صلبي منذ سنين طويلة. فعن أي أرض تتحدث؟ وعن أي صلب؟ ومنذ متى كان ذلك يا تيماء؟
3: ربما الكاهنة تعني أن الآلهة وعدتك منذ أعوام بأن يكون من صلبك ولد ترعاه هذه الأرض وتحضنه.
2: أتظنين ذلك يا تيماء؟
3: يا سميفع، لا تعكر فرحتنا بهواجسك التي لا تنتهي.
2: لن تكتمل فرحتي حتى أرى ولدي جوهرة ماسكا سيفي هذا وبه قوة الفرسان الأشداء.
3: كنت أود أن أحقق لك ذلك يا سميفع، لكن القدر يأبى أن يكون الولد من صلبك أو أن تحمله أحشائك كل الأبناء.

أشعر كأنها ستنفصل عن جسدي. اللعنة! كاد الغرور يبطر ساقك يا ضمضم. لو لم يهرب ذاك الجبان لأرديته قتيلا كأصحابه الثلاثة. رغم ذلك فقد أثبتت لنفسي أنني مقاتل عنيد. هذا الجرح سيندمج، أليس كذلك أيها الحصان الوفي؟ أليس سيدك مقاتلا عنيدا؟ أنت أيضا كنت مطيعا سريع الحركة، متوثبا محترسا كأحسن ما تكون الجياد. قد وصلنا واحة نجران، علينا أن نستريح هنا حتى بزوغ الشمس. غدا نلاقي ألاء ونسلمها هدية سيدي ديجة، إنه الآن ولا شك.

نور شح من عينيها جعلك يا ذجدا تنشد إليها. أهو الجمال أم هي فتنة صبايا نجران؟ كلا أيها الأمير، ما لمحت في عيني آلاء ليس جمالا ولا فتنة، إنه شيء آخر لا يدركه عقلك يا ذجدا، شيء نافذ كالسحر. في عينيها سحر يتسرب إلى الوجدان دون ما استئذان. هذه الفتاة سيكون لك معها شأن يا ابن الملك، شأن أقوى من عرش الملك وأبقى من كنوز الدنيا. ولكن أباك حتما لن يشعر بما تشعر أيها التائه الولان. أبوك يا ذجدا يريدك أن ترث ملك العرب من بعده، والملوك لا تستميلهم الأهواء. ولكن على ما العجلة يا ذجدا؟ لما تريد أن تسابق الأقدار؟ تمهل تمهل وانتظر، لعل الآلهة تريد بك خيرا. أجل أجل، علي أن أتريث. سأنتظر أولا أخبارها من ضمضم، ثم بعد ذلك أستطيع أن أفكر بهدوء

0: هي يا ضمضم؟ هي ألا كما وصفها سيدي ذو جدن. سأقترب منها، علي ألا أفشل في مهمتي.
1: أنت صباحا أيتها الجميلة،
2: هل تريد شيئا أيها الفارس؟
1: أنت هي ألا، أليس كذلك؟
2: أجل، لكن من أنت؟ أنا لم أرك من قبل.
0: في صوتها ترنيمة تأخذ الألباب يا ضمضم. لقد أصاب سيدي ذو جدن، أصاب وأحسن الاختيار.
2: لما صمت؟ ألا تعرف من أنت؟
1: وهل أنا معتوه حتى لا أعرف من أكون؟ أنا ضمضم يا سيدتي.
2: ضمضم؟ لا أعرف أحدا في نجران بهذا الاسم.
1: أنا لست من نجران.
2: أرى بقعا من الدماء على ثيابك، أنت جريح؟
1: لا تهتمي، إنه جرح بسيط.
2: هل تريدني أن أخذك لأبي يا ضمضم؟
1: أبوك؟ ولما؟
2: خلتك جئت باحثا عن مجلسه لتنضم إلى رجاله وتتعلم منه.
1: وهل لأبيك مجلس؟
2: يبدو أنك لا تعلم شيئا عن الإيمان.
1: أي إيمان يا سيدتي؟
2: إن شئت أخذتك إلى أبي، هو سيعلمك كل شيء. أبي سيفرح كثيرا لو انضم إليه فارس قوي مثلك.
1: كيف أذهب لأبيك وأنا أرسلت إليك أنت؟
2: أرسلت إلي؟ من أرسلك؟
1: انظري انظري إلى هذا العقد يا سيدتي.
2: إنه عقد ثمين، إن كنت تريد بيعه أنا أشتريه.
1: هذا العقد لا يباع ولا يشترى يا سيدتي.
2: فلما تعرضه علي إذن؟
1: إنه هدية صاحبي إليك يا سيدتي.
2: ماذا قلت؟ صاحبك؟
1: فارس التقاك منذ أيام ها هنا.
2: أيكون ذاك الشاب الذي أنقذك من الذئاب يا ألا؟ ولكن لماذا يمنحني هدية ثمينة كهذه؟ يكون الرجل قد وقع في هواك يا ابنة الثامر.
1: وهل ستعوضينها يا سيدتي؟
2: ألم يقل لك صاحبك أي شيء آخر؟
1: كلا يا سيدتي.
2: ولما لم يأتي هو؟
1: إنه مريض يا سيدتي. تركته على فراش المرض، قال إنه عندما يتعافى سيأتي ليراك بنفس هذا المكان.
2: لابد أن في الأمر سرا يا ألا، إذا كيف يهديك عقدا ثمينا كهذا وهو لا يعرف عنك أي شيء؟
1: لا تطيل التفكير يا سيدتي، الهدية لا ترد.
2: إن قبلتها يا ألا قد يغضب منك أبوك.
1: إن رفضتها يا سيدتي ورددتها

أيها الحصان الوفي، أسرع. فالأمير ولا شك ينتظر وصولي بلهفة وحيرة. لقد أتممنا مهمتنا على أحسن حال. سيدي ذو جدن سيفرح كثيرا. إن قبول ألاء لهديته يعني أن نبضات قلبيهما بدأت تتسارع. أيها الحصان، هل تعرف أنت أيها الوفي كيف تتسارع نبضات القلب لرضا الحبيب؟ ما أغباك يا ضمضم، كيف سيعرف هذا الحيوان معنى الحب؟ إن الحب يا ضمضم لم يخلق لغير بني الإنسان. صدق أمين الأسرار عندما سماني ثرثارا. أتحدث لهذا الجواد وهو لا يفهم شيئا مما أقول. سأعاهد نفسي على الصمت حتى أصل القلعة. فلتتعلم مرة أن الصمت أبلغ يا ضمضم.

0: كم هو رائع هذا العقد. والله لو باع أبوك كل ما يملك ما استطاع أن يشتري لك حبة واحدة من هذه الجواهر. إنه كنز بحق. كم أنت محظوظة يا ألاء. إن الله أكرمني وأهداني هذا العقد من السماء. ها؟ السماء؟ أية سماء هذه التي ترسل الذهب إلى المراعي يا ابنة الثامر؟ أنت حقا حمقى يا ألاء، حمقى ومتسرعة. إذ كيف تقبلين هدية ممن لا تعرفين أيتها الرعناء؟ يا إلهي، أنا حقا لا أعرف حتى اسم ذاك الشاب. لقد نسيت أن أسأل ظمظم عن اسم صاحبه. ألا تبا لطمعك يا ألا؟ هل رفع عنك الله الحكمة والتبصر؟
1: فيما أنت مطرقة يا ابنة الثامر. أه؟ ألا؟ أما سمعتني؟ عجبا، لم تنتبه لوجودي بعد. ألا؟ يا ألا؟
0: من؟ عمي دوس ذو ثعلبان؟
1: حقا لم تريني يا ألا؟
0: لا والله لم أفطن لوجودك يا عمه.
1: كنت منشغلة بأحد.
0: كلا كلا كلا يا عمه.
1: اسمعيني يا ألا.
0: نعم.
1: من هنا فصاعدا لا تقول لي عمه. ناديني باسمي. قل لي يا دوس، فأنا لست أكبر منك إلا 35 أو 40 سنة فقط.
0: إن كنت تريد أن تدخل إلى أبي فهو داخل الخيمة يا عمي دوس.
1: عمي عمي، مرة ثانية أترينني عجوزا يا ابنة صاحبي؟
0: عفوا يا عمه، عفوا، أنت ما زلت في ربيع العمر.
1: نعم،
0: لكني أناديك كذلك لأنني أشعر أنني ما زلت طفلة صغيرة.
1: ذكاؤك يذهلني يا ابنة الثامر.
0: ماذا قلت يا عمه؟
1: لا شيء، لا لا شيء، أنا داخل إلى أبيك.
0: لهذا الرجل إنني لا أطيقه. لو لم يكن صاحب أبي لنهرته وامتنعت عن الحديث معه. إنني أشم رائحة النفاق والمكر تفوح من جوانبه. لست أدري كيف يقربه أبي من مجلسه ويثق به. ألأنه على ديننا منذ سنين طويلة؟ ولكن ما لي أنا ولهذا الرجل؟ يجب ألا تفكر الآن يا ألا إلا في هذا العقد وفي صاحبه الولهام.

0: أهلا أهلا بك يا دوس، منذ شهر وأنا أنتظر قدومك يا رجل.
1: البارحة وصلت إلى نجران يا أبا ألاه، لقد كانت رحلة ممتعة.

0: وهل تحدثت مع صاحب الحبشة يا دوس؟
1: طبعا يا عبد الله، النجاشي استقبلني وأكرم وفادتي وتحدثت معه طويلا. أتعلم يا صاحبي أن الأحباش كالعرب تماما، أهل كرم وضيافة ومروءة.
0: لكنهم أحسن من العرب دينا يا دوس، إنهم يعبدون إلها واحدا ولا يشركون به أحدا. أما نحن فها أنت ترى في كل بيت من مملكة حمير صنم يعظمونه ويقدسونه.
1: ما دام النجاشي يقف في صفنا فلا خوف على ديننا يا أبا ألاء.
0: بين أرضنا وأرضه أيام وليال وصحراء ممتدة وبحر أمواجه متلاطمة يا دوس.
1: اطمئن يا عبد الله، النجاشي وعدني أن يرسل إلينا أسلحة ومؤونة، وأن تكون بيننا وبينه رسل تحمل إلينا أخبارنا وأحوالنا.
0: الحق أقول لك يا دوس، هذا كلام فيه خطر على أرواحنا وعلى ديننا. لو علم الملك ذنواس بأن بيننا وبين النجاشي مودة ورسلا ومعونة لانتقم من أهل نجران شر انتقام.
1: هل سيدب الخوف إلى قلبك وأنت كبيرنا يا أبا ألاء؟
0: عبد الله بن الثامر لا يخاف إلا ربه، لكن الحيطة واجبة يا دوس.
1: نعم،
0: نحن عزل وإن تكاثر عددنا، وملكنا مشرك قلبه قاس لا يرحم، وجيشه لا يحصى له عدد، ولن يتوانى في النيل منا إن بلغه أمرنا. لكن الله لن يتخلى عنا، فلنصلي جميعا يا دوس حتى يجعل الله لنا مخرجا من أي أذى.

ربما عجز ذاك الحارس عن الوصول إليها يا ذا جدل، ربما تاه في طريقه إلى نجران أو اعترض سبيله اللصوص فسلبوه ما يملك وألقوا لحمه للسباع. ولكن يا زمزم، ليس لقمة سائخة لقطاع الطرق، إنه أنكر من الذئاب وأشد من الظلاع. لا لا لا يا ذا جدن، ليس رسولك من أبطأ أو تأخر، إنها نبضات قلبك هي التي تتسرع.

0: تشجعي يا تيماء، الليلة اكتمل البدر، هلم نفذي ما أوصفك به طريفة. الكاهنة تريد بك خيرا أيتها الجبانة، فلما أنت مترددة؟ إن فات الأوان وعلم زوجك أنك عقيم سيلحقك بزوجاته السابقات. أن تكذبي يا تيماء وتتظاهري بالوحم والحمل أشهرا تسعة خير من أن تظهر الحقيقة فتلقين حتفك أيتها التعيسة. هيا يا تيماء، هيا. سميفة، سميفة، انهض يا سميفة، انهض سميفة.
1: ما بك يا تيماء؟
0: أشعر بغثيان ودوار يا سميفة، وكأن بأمعاء حربا يا أبا جوهرة.
1: منذ متى يا تيماء؟ منذ متى؟
0: لست أدري يا أمين الأسرار، لست أدري.
1: أطلب لك طبيب القصر؟
0: كلا كلا، لا داعي يا سميفة، لا شأن للطبيب بما أنا فيه.
1: أتعنينا؟
0: أجل أجل، أظنني وحمى يا سميفة.
1: وحمى؟ وحمى؟ أحقا أنت وحمى يا تيماء؟
0: علامات الوحم لا تخفى على النساء يا أبا جوهرة.
1: مرحى مرحى يا تيماء، الآن صدقت ما قالته الكاهنة من أنباء. أخيرا أخيرا تحقق حلم 50 حولا. ما أسعدني بك يا تيماء، ما أسعدني يا أم جوهرة.

0: أبو الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات السميفة محمد اليانجي، تيماء زكية بن عياد، ضمضم منير عوة، ذو جدن صابر ساسي، ألاء فاطمة خنفير، دوس علي بن حمدة، عبد الله بن ثامر، عبد الرحمن اللحياني. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاش قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: عقل المنفعل الغاضب يشبه بؤبؤ العين،
1: كلما زاد الضوء المسلط عليه زاد انكماشه.
0: ما بك متضايقة هكذا؟
1: هل سمعت ما يقولون عن جارنا المسكين؟
0: أكيد شائعة، هوني على نفسك.
1: كيف يطلقون شائعة على رجل فاضل وقور يؤدي فروضه الخمسة في المسجد؟
0: الحقيقة هو رجل لا غبار عليه، ولكن بعض الناس يحبون الخوض في أعراض الناس.
1: لماذا؟ ما الذي يدفعهم لاتهامه بما ليس فيه وإطلاق الشائعات المغرضة عليه؟
0: لأسباب كثيرة، منها الحسد والخوف من علو مكانته والغيرة من نجاحاته المتتالية.
1: الشائعة هي نوع من الحرب النفسية.
0: نعم، وهي أيضا كل قضية أو عبارة موضوعية نوعية مطروحة للتصديق تنتقل من فرد إلى آخر بالكلمة الشفهية دون أن تستند على دلائل مؤكدة على صدقه.
1: يقال أيضا في تعريف الشائعة إنها رواية مصطنعة عن شخص أو جماعة أو دولة يتم تداولها شفهيا أو إعلاميا، وهي مطروحة لكي يصدقها الناس،
0: ودوافعها إما أن تكون نفسية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية،
1: وأهدافها غالبا تكون سلبية،
0: وبالطبع تتعرض أثناء تداولها لتحريف بالزيادة أو النقصان.
1: إذن هي مثل كرة الثلج التي تتدحرج على الجليد فتكبر وتكبر وتكبر.
0: يقول المثل العربي لا دخان بدون نار، أي أن كل شائعة تحتوي على شيء من الحقيقة.
1: إن كان هناك نار فهي نار الحسد والكراهية والحقد من بعض الفاشلين على الناجحين.
0: هل تعرفين أن للشائعة شروطا لانتشارها؟
1: وشروط بعد؟
0: نعم.
1: ألا يكفي أنها يمكن أن تخرب بيوتا آمنة؟
0: الشائعة مثل أي شائعة إنسانية لابد أن تصنع في مناخ معين.
1: وما هي الشروط؟
0: أولا أهمية الموضوع. فمثلا سرت شائعة تقول بأن مياه الشركة الفلانية المعبأة في قوارير بلاستيكية غير صحية.
1: مثل هذه الشائعة عادية يعني.
0: ولكن الشيء غير العادي عندما قيل لقد وجد أن نوعية بلاستيك فيه مادة مسرطنة.
1: هذه قوية دي. نعم. يعني أعطت الموضوع أهمية كبرى.
0: نعم، والذي أطلق هذه الشائعة شركة منافسة.
1: أكيد. وثاني الشروط لإطلاق الشائعات التي يصدقها الناس
0: الغموض الذي يحيط بالشائعة فتبدأ الاجتهادات التفسيرية.
1: والشرط الثالث
0: الاستعداد النفسي والعقلي.
1: ويا كثر الذين عندهم استعداد نفسي وعقلي لتقبل الشائعات ونشرها بسرعة البرق.
0: نعم صدقت والله، بعضهم يبحث عن شائعة ليضيف لها تفاصيل من عنده.
1: كفانا الله شر الشائعات وشر مطلقيها.
0: أحيانا يطلق البعض الشائعات على أنفسهم.
1: والوسط الفني ما شاء الله حافل بهذه النماذج المغمورة التي تطلق الشائعات على نفسها ليكتب عنها فتشتهر من خلال هذه الشائعات.
0: باعتبارك احدى العاملات في الوسط الفني، هل اطلقت عليك شائعات ازعجتك؟
1: احمد الله، يعني انا لم اعرض نفسي لتلك الشائعات، فانا اتعامل مع الجميع بمحبة وتقدير، ولذلك لا يجدون ما يطلقونه عني الا كل خير ان شاء الله.
0: فيما يبدو انني ساقوم بهذا الدور. لا يهرم احباب الامس.
1: في كل ليلة أذهب إلى النوم، أتمدد في فراشي، أفتح نافذة في وسادتي، أقفز منها إلى حقول الماضي. عودت طفلة تتسلق شجر اللوز والتين، أضفر جدائلي بأوراق الشجر التي على هيئة نجوم، أنصب أرجوحة بين قارتين، والفراشات تطير من رؤوس أصابعي.
0: في كل ليلة أركض إلى قارة السرية، أستعيد ذاتي المنهوبة، أفكاري المتناثرة بين دهاليز الزمن، أتنقل في حقول بلا مخافر، بلا قارات، بلا نقاط تفتيش، أبحث عنك في كل مدائن الماضي.
1: لماذا تذكرني صورنا العتيقة بالبكاء؟ لماذا تذكرني تذاكر السفر بألم الجراح؟ لماذا يذكرني المطر في المطارات بيديك الحانيتين؟ لماذا تذكرني عيناك اخترار الحقول في قريتنا الصغيرة؟
0: حبك لا يتطرق إليه اليقين، مبهم كالجنون، عذب كالطفولة، غجري يكتم اللقاء أنفاسه ويجدده الفراق، حب معلق بين الاختفاء والاشتياق. أيتها الحبيبة، مع الليل يشرق فجر حبك، فالليل دفتر لقارئة استثنائية عاشقة.

0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يذهب جل المؤرخين إلى أن مبدع البديعيات من ناحية الصياغة الشعرية والابتكار في مجال القافية والمضمون صفي الدين الحلي، فكانت بديعياته إشارة إلى قيام مدرسة جديدة في الشعر العربي المدحي، ألا وهي مدرسة البديعيات. فقد عاش شاعرنا صفي الدين الحلي من سنة 77 و600 هجرية إلى سنة 50 و700 هجرية، فهو من اشتهر برائعته المدحية الكافية، ولكنه أيضا قد ألف الكثير من القصائد المدحية في مدح خير البرية. ولعل هذه القصيدة الكافية تؤلف لونا آخر وديباجة أخرى في باب المديح النبوي. خمدت لفضلك النيران، وانشق من فرح بك الإيوان، وتزلزل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياه أنو شروان، فتأول الرؤيا سطيح وبشرت بظهورك الكهان والرهبان، سطيح هو ربيع ابن ربيعة ابن مسعود ابن مازن ابن ذنب ابن عدي ابن مازن غسان. توجد الرؤيا وتأويلها في السيرة النبوية. وعليك رميا وشعيا أثنيا، وهما وحزقيل لفضلك دانوا، بفضائل شهدت بهن الصحف والتوراة والإنجيل والفرقان. فوضعت لله المهيمن ساجدا، واستبشرت بظهورك الأكوان متكملا، لم تنقطع لك سرة شرفا، ولم يطلق عليك ختان. فرأت قصور الشام آمنة، وقد وضعتك لا تخفى لها أركان. وأتت حليمة وهي تنظر في ابنها سرا، تحار لوصفه الأذهان. ويختم القصيدة بقوله: فاشفع لعبد شأنه عصيانه، إن العبيد يشينها العصيان. فلك الشفاعة في محبكم إذا نصب الصراط وعلق الميزان. فلقد تعرض للإجازة طامعا في أن يكون جزاؤه الغفران. صفي الدين الحلي هو صفي الدين عبد العزيز ابن سرايا ابن علي ابن أبي القاسم ابن أحمد ابن نصر ابن عبد العزيز ابن سرايا ابن باقي ابن عبد الله ابن العريض الحلي. كان صفي الدين الحلي من الطراز الأول من شعراء لغة الضاد. فاق شعره بجزالة اللفظ ورقة المعنى وحسن الأسلوب والانسجام، وقد تفنن بمحاولة المحسنات اللفظية مع المحافظة على المميزات المعنوية، فجاء مقدما في فنون الشعر إماما من أئمة الأدب والفنون. أرميا ابن حلقيا ابن أنبياء بني إسرائيل، شعيا دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت وهم ألوف. وعن بعض تأليف صاحب القاموس مجد الدين الفيروز أبادي الشافعي أنه قال: اجتمعت سنة 47 و700 هجرية بالأديب الشاعر صفي الدين الحلي بمدينة بغداد، فرأيته شيخا كبيرا وله قدرة تامة على النظم والنثر وخبرة بعلوم العربية والشعر، فقريضه أرق من سحر النسيم وأورق من المحي الوسيم، ومن رأى صورته لا يظن أنه ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدر في الأصداف. وقال ابن حجر في الدرر الكامنة: تعانى الأدب فمهر في فنون الشعر كلها، وتعلم المعاني والبيان وصنف فيهما، وتعانى التجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها في التجارة، ثم يرجع إلى بلاده وفي غضون ذلك يمدح الملوك والأعيان. ومن أهم مؤلفاته ودواوينه الكثيرة بديعيته الشهيرة الحاوية لمئة وخمسين نوعا من أنواع البديع، وفي 145 بيت من الشعر في بحر البسيط يمدح فيها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقد طبعت في ديوانه وتذكر كلما ذكر صفي الدين الحلي، ومطلعها إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم وقر السلام على عرب بذي سلم. مازال المؤرخون يتحدثون عن فضل السبق في نظم البديعيات، فيقول البعض الحلي أبدع في نظم بديعيته، إلا أن السابق إلى نظم البديع هو أمين الدين علي ابن عثمان ابن علي ابن سليمان الأربيلي الشاعر الصوفي المتوفى سنة 70 و600، وهذا أقرب للحقيقة باعتبار أن الأربلي عاش قبل الحلي بعكس ابن جابر الذي قيل عنه أنه أول من أبدع البديعيات والذي عاش بعد الحلي 30 سنة. ومن أبيات الكافية: وغد ابن ذي يزن ببعثك مؤمنا سرا ليشهد جدك الديان، شرح الإله الصدر منك لأربع فرأى الملائكة حولك الإخوان، وحييت في خمس بظل غمامة لك في الهواجر جرمها سيوان، ومررت في سبع بدير فانحنى منه الجدار وأسلم المطران، وكذاك في 25 ثنى نسطور منك وقليله ملآن، حتى كملت الأربعين وأشرقت شمس النبوة وانجل التبيان. شاعت البديعيات بين الناس في عصرها وتواصلت إلى يوم الناس هذا، على أنها مدرسة شعرية تخصصت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتشرت بين الشعراء منذ القرن 17، فهي تتضمن نفحات دينية ارتدت لباس العصر الذي اهتم أدباؤه وشعراؤه بزخرف اللفظ وحسن البيان. فالشاعر البالغ من القدرة والمعرفة ينظم في البديعيات بحسب ميل شعراء ذلك العصر إلى التعبير عن شاعريتهم واكتمال شهرتهم وإثبات مكانتهم لدى القراء. فجميع الشعراء الذين هم في زمرة هذه الحلقات التي تعنى بمآثر الشعراء المدحيين هم من أعلام الأدب والفكر البارزين، يشهد لهم بذلك عصرهم ونتاجهم بدءا من صفي الدين الحلي وابن جابر الأندلسي وابن حجة الحموي، فهؤلاء ومن جاء بعدهم قد شهد لهم أصحاب المعرفة بالشعر ودواوينه بتفوقه ورسوخ أقدامهم في ميادين الأدب والشعر والنثر. ففي البديعيات حس ديني يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديح الذي صادف هوى في نفوس الناس وفتح مجالا للاعتزاز بالوحدة والرقي الحضاري. كانت مسألة جمع البديعيات من أهم مشاغل الباحثين والدارسين، فهي لم تجمع كلها بسبب اندثار الكثير منها، ويرجع ذلك الأمر بعض الباحثين الذين يرجعون سبب عدم توفر البديعيات هو قلة الدراسات حول هذا الفن الذي ضمن في رصيده أكثر من 100 بديعية. ويرجح المؤرخون أنهم أكدوا بديعية الحلي وهي الكافية البديعية على أنها أول بديعية مكتملة، ولعل أشهر من عرف به بديعيته هذه الكافية في المدائح النبوية. وقد سبقت الإشارة إلى سبب نظمه لها من وجود العلة المانعة من تأليف كتاب البديع، كان قد هيأ له بقراءة 70 كتابا في هذا الفن، فقد أراد أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى متشفعا برسوله الكريم، فنظم مدحة نبوية طرزها بأنواع البديع

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تخالفني وتعصيني، وإن رجعت إلي تبت علي. فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي، آمنت باسمك يا رب، فخذ بيدي واغسل فؤادي من غش ومن حسد، أنر طريقي بخيط من سناك أجد ما ضاع من أملي وانهار من جلدي، حتى ما تخدعني الدنيا وأخدع

إلى ولدي. هدرت أمسي فيما ليس ينفعني، يا ليت ينفعني بعد الضلال غدي. ربي الحب منك إليك، أنت خلقته ووهبت لي قلبا يحس ويخفق، أهوى الوجود جميعه أرنو له، فيهزني حسن بديع مشرق. إلهي هذا الجمال بصمته وجلاله ببديع حسنك يا إلهي ينطق، فإذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهواك يا رب الوجود وأعشق. أنت ربي يا رب، أنا أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. ربي ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، إنك أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: مقبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مستمعي إذاعة تطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور لنواصل الحديث مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأناه في اللقاء السابق عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، وفي رواية رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وتحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، لأن حفظت حدود الله تجده تجاهك، أي معك في كل أحوالك في كل

حركاتك، في همك، في حزنك، في مرضك، في فرحك، تجد الله سبحانه وتعالى معك. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور فيقول للصديق: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وإنك إذ تقرأ هذه الآية وتجد معية الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن الله سبحانه وتعالى على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن إن الله معنا. ولكننا في صورة أخرى، في صورة الشعراء، على لسان سيدنا موسى عليه السلام، تلقى أن سيدنا موسى حتى هو لما وقف على ضفاف البحر واقترب منه فرعون وجنوده، ماذا قال؟ وقالت له بنو إسرائيل: يا موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال سيدنا موسى: كلا إن معي ربي. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله معنا. فمحمد صلى الله عليه وسلم قدم لفظ الجلالة على المعية، وسيدنا موسى عليه السلام قدم المعية على لفظ الجلالة. فيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدم لفظ الجلالة على المعية لأنه كان يخاطب أشد الناس إيمانا وأكثر الناس إيمانا سيدنا أبي بكر الصديق، فقدم له لفظ الجلالة على المعية ليقرب له ذكر الحبيب إلى القلوب. لكن سيدنا موسى عليه السلام كان يخاطب قوما خلع الهلع قلوبهم، فقدم المعية على لفظ الجلالة ليطمئنهم على مصيرهم، كأنه يقول لهم: لا تخافوا ستنجو. وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره. في كل أحوالك لا تسأل غيره. تريد أن يكون الله معك، لا تسأل غيره، اسأل الله. إذا سألت فاسأل الله. وأنك إذ تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل له قل، مع أنه في القرآن كله في كل سؤال يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه: قل لهم يا محمد. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، قل. لكن في الدعاء، في العلاقة مع رب سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل له قل لهم، أي لن يكون ولن تكون بينك وبين الله واسطة أبدا. إذا سألت فاسأل الله في كل شيء، إذا مررت فاسأل الله، وإذا أصابك هم أو جزع أو غم فاسأل الله، تجده تجاهك إن شاء الله، ويعينك الله عز وجل على قضاء حوائجك. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه يغفر لكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير مع إشراقة يوم جديد. ترسل الشمس بهول خيوطها تعلن بداية أمل جديد. تأخذنا لحظات الصباح إلى عطر البدايات، فنغسل أحلامنا وأوهامنا بنور الشمس. هناك يسكن الأمل، هناك تنسج السواعد خيوط الرقي، هناك تعزف أغنيات العاملين وعشاق النور. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. يذهب بعض الناس إلى معاتبة الأصحاب لأي فعل أتوه، ويكثر من العتاب حتى ينفض من حوله الأتراب والأحباب. في هذا المعنى يقول الشاعر بشار بن بردة: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. وإن أنت لم تشرب مرارا على قذى ظمأت، وأي الناس تصف مشاربه. وما الشكل إلا حسن ظن بصاحب خذول، إذا ما الدهر نابت نوائبه. ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد ما عيبه. ويقول الشيخ عبدالله السابوري: عتاب أهل الود والصفاء يدعو لاستدامة الإخاء، وكثرة العتاب للإخوان مجلبة الفقد والهجرانية. وقال منصور النميري: أقل العتاب من استربت بوده، ليست تنال مودة بعتابية. أما الحسين البغدادي فقد حذر من مغبة كثرة العتاب، فقد يحول الصديق عدوا فاحذروه. يقول: وعلى قدر عقله فاعتب المرأة، وحاذر برا يسير عقوقا. كم صديق بالعتب صار عدوا، وعدو بالحلم صار صديقا. وقال ابن الرومي: إذا أنت عاتبت الملول فإنما تخط على صحف من الماء أحرفا، وهبه أرعوى بعد العتاب، ألم تكن مودة طبعا فصارت تكلفا. وقال أبو علي المقالي: وكم من مليم لم يصب بملامة، ومتبع بالذنب ليس له ذنب. وكم من محب صد من غير بغضة، وإن لم يكن في ود خلته عتب. وقال محمد مهدي الجواهري: أرى الدهر مغلوبا ضعيفا وغالبا، فلا تعتبن لا يسمع الدهر هاتبا. ولا تكذبن ما في البرية رحم، ولا أنت فاترك رحمة عنك جانبا. تمكن ذو طول فأصبح حاكما، وجنب مدهور فأصبح راهبا. وفاتت أناسا قدرة فتمسكنوا، ولم يخلقوا أسدا فعاشوا ثعالبا. وقال ابن حمديس: ألا كم تسمع الزمن العتابا، تخاطبه ولا يدري الخطابا. أتطمع أن يرد عليك إلفا، ويبقي ما حييت لك الشبابا. ألم ترى صرفه يبلي جديدا، ويترك أهل الدنيا ببابا. فصرف في العلا الأفعال حزما وعزما، إن حوت بها الصوابا. وقال الرقشي الجعفري: ألا ليقل من شاء ما تشاء، إنما يلام الفتى فيما استطاع من الأمر. كما قال: ولا تقربن الصنيع الذي تلوم أخاك على مثله. وقال عباس محمود العقاد ينصح بعدم الالتفات إلى لوم اللائمين: سر في طريقك بين اللائمين، ولا تحفل بمن جد في لوم ومن لعب. فالناس يرضون عمن ليس يحفلهم، ويغضبون على من يحفل الغضب. أما صريع الغواني فينبه إلى أن اللوم ليس دائما سليما، فكم من صديق يلوم صديقه على أمر، وهو أولى بأن يلوم نفسه. يقول: لعل له عذرا وأنت تلوم، ورب امرئ قد لام وهو مليم. وقال حكيم، وبه نستكمل باقة الكلام الجميل: ما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. انتخب الخل في ذنب جزاك قلا، أو تعفي يبقى طول الدهر يؤذيك. فإن تطق تجمع الضدين في نسق، فربما قد ترى خلا يواتيك. أما كلمة اليوم: اللوم. اللوم واللوماء واللومة واللائمة. العدل لامه على كذا يلومه لوما وملاما وملامة ولومة، فهو ملوم ومليم استحق اللوم. وألامه ولومه وألمته بمعنى لمته. قال معقل بن خويلد الهذلي: حمدت الله أن أمس ربيع بدار الهون ملحيا ملاما. واللوم جمع اللائم مثل راكع وركع. وقوم لوام ولوم وليام، غيرت الواو لقربها من الطرف. وألام الرجل أتام يلام عليه. قال سيبويه: ألام صار ذا لائما. ولامه أخبر بأمره، واستلام الرجل إلى الناس أي استذم، واستلام إليهم أتى إليهم ما يلومنه. وفي النوادر لامني فلان فالتمت، ومعضني فامتعضت، وعذلني فاعتذلت، وحظني فاحتضضت، وأمرني فأتمرت إذا قبل قوله منه. ورجل اللوم يلومه الناس. أما مثل اليوم فقول العربي بلغ السكين العظمة. السكين بفتح السين وتشديدها معروف يذكر ويؤنث، قال في الصحاح والغالب عليه التذكير، وأنشد يرى ناصحا فيما بدا، فإذا خلاف ذلك سكين الحلق حاذق، ويقال سكين وسكينة. والعظم معروف، وبلوغ السكين العظمى في القطع كناية عن بلوغ الأمر في الشدة نهاية وفي الصعوبة غاية، كما قيل وكم ذرت عني من تحامل حادث وصورة أيام حززنا إلى العظم. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضر الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين،
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تحيي تونس اليوم ذكرى 68 لمعركة رمادة الخالدة التي سطر خلالها أبناء رمادة أروع معاني البطولة والفداء دفاعا عن سيادة تونس واستقلالها. ننظم اليوم المستشفى الجهوية صادق مقدم بجربة بتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بمدنين والمجلس الإقليمي لهيئة الصيادلة بالجنوب. ننظم يوما تكوينيا مخصصا للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. ننظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين غدا يوما إعلاميا للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفر الآبار العميقة عن بعد. يتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي وافق 8 من ذي الحجة استعدادا للوقوف غدا بعرفة. أصيب 3 صيادين فلسطينيين مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بحر مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: صوت الصباح مع نادية سلموك.
1: صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا وكل مستمعي إذاعة تطاوين اللي يسمع فينا ومعنا في بداية نهارنا. معكم لليوم بتاريخ 25 مايو 2026، اليوم الاثنين مع بداية الجمعة. نتمنى لكم أسبوع موفق إن شاء الله، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال كل مستمعي إذاعة تطاوين اللي يسمع فينا وتابعوا فينا مشوارنا. يبدأ معكم توا حتى للتسعة كل عادة في متابعات جديدة مع بعضنا نكتشفوها إن شاء الله. كل عادة مواضيع تهم يعني خاصة ولايات الجنوب الشرقي الكل، ديما في متابعات جديدة وين ما يكون. فما جيت تسمعوا معنا ديما في ورود الصباح على إذاعة تطاوين. تحية كبيرة لكم الكل اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا وين ما كنتوا. معنا اليوم الاثنين 25 مايو 2026، موافق لثامن من ذو الحجة 1447 للهجري. شروق اليوم 5:21، أما الغروب إن شاء الله 7:20. بعد شوية مستمعين نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم. في انتظار كالعادة ناخذ أكثر معطيات من المعهد الوطني لرصد الجو إن شاء الله في ساعتنا الثالثة. تحية كبيرة لكم الكل اللي فيقين معنا، اللي قاضي ربي للخدمة، اللي في طريق الكل منكم طريق السلامة، اللي في دياركم منسلم عليكم الكل إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم. الناس الكل إن شاء الله يا ربي يعطيكم كل ما تتمنوا إن شاء الله بالتوفيق. زيدا لتلمذتنا الكل اليوم اللي يبدو زيدا كيف كيف الامتحانات، بالتوفيق لتلمذة الكل إن شاء الله. خليكم معنا كما قلت حتى للتسعة، نرجعكم بعد شوية مستمعين بعد أولى غنياتنا ناخذ بعضنا فكرة أولية على طقسنا اليوم ودرجة الحرارة خاصة قداش بتوصل اليوم في ولاية الجنوب الشرقي. حسن محمدي معكم في الجانب التقني، نادي سلموك ترفقكم من أمام الميكرو.

0: ربي.
1: ستة وعشر دقائق على موجاتنا، نهاركم زين مستمعينا، مرحبا بكم في أولى ساعتنا معكم لليوم في ورود الصباح على إذاعة طومشن. معكم تفاصيل أولية على طقسنا بالنسبة لليوم. اليوم الطقس عامة صافي لا قليل السحب، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب خاصة البحر يكون قليل التراب. اليوم الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة ب 23 و27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 28 درجة و36 درجة ببقية الجهات وأقصاها في برج الخزن. درا اليوم 36 درجة، 29 درجة بتطاوين، 30 بمدنين، 27 درجة بجبس، بصفاقس 30 درجة، 33 بقبلي، 34 بتوزر، 32 درجة بقفصة، 31 بسيدي بوزيد، 29 درجة بالقسترين، 33 بالقيروان، 31 بسليانة، 29 بالكيف، 33 بجندوبة، 32 درجة بباجة، 30 بزغوان، 28 بسوسة، 27 بالمنستير، 26 درجة بالمهدية، 30 بنابل، 29 بتونس العاصمة وبولاية بن زرت. هذوما درجات الحرارة بالنسبة اليوم بعد الظهر اللي تسجلوا في مختلف مناطق الجمهورية. إن شاء الله ناخذوا أكثر معطيات على طقسنا حتى الغدوة ثلاث وحتى أولى أيام العيد الأضحى المبارك إن شاء الله. ناخذوا تفاصيل الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 8 درجين. سألونا في الموعد تعرفوا أكثر تفاصيل ومعطيات على طقس بطبيعة ديما معنا على إذاعة تطاوين، وإحنا حتى لتسعة مازلنا متواصلين معاكم في بقية متابعاتنا وزد برشا حديث، وفي آخر الأرقام الأحصائيات نتحدث فيها في برشا مجالات وكل ما هو جديد تسمعوا معنا تبعنا اليوم إن شاء الله.

متواصلين ديما معكم في بقية متابعتنا مستمعينا، مرحبا بكم ديما معنا في المتابعة والاستماع وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. باش نرجعوا في آخر تفاصيل كان قدمتها وزارة الحج والعمرة في السعودية اللي كانت أعلنت عن اكتمال استعدادها أو استعداداتها التشغيلية لخطة تفويج المشاعر المقدسة لموسم الحج 1447 الهجري ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية اللي تهدف لتعزيز انسيابية التنقل، تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة يعني إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم ويسر زد كيف أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. وأفادت زد كيف في بلاغ لها بأنه أعمال الجاهزية شمل التدريب أكثر من 30,000 كادر من العاملين في موسم الحج على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية بما يعزز كفاءة التنفيذ ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات التشغيلية خلال الموسم. كما زاد تم تدريب أكثر من 600 عضو تفويج و5000 قائد فوج على المنظومة الرقمية والمهام الميدانية المرتبطة بتنظيم حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، إلى جانب تنفيذ تجارب فرضية لقياس الجاهزية التشغيلية واختبار كفاءة الإجراءات الميدانية تنسيق وتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة. أتأكدت كيف أن خطط التفويج تعتمد على منظومة تشغيلية مدعومة بالحلول الرقمية وقراءة البيانات اللحظية بما يسهم في تنظيم حركة الحشود ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر وتعزيز سرعة الاستجابة الميدانية في المواقع ذات الكثافة العالية. أوضحت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن الجهود تأتي ضمن منظومة الاستعداد المبكر اللي تنفذها الوزارة بالتكامل مع الجهات المعنية بما يعكس العناية المتواصلة بضيوف الرحمن والحرص على تقديم تجربة حج تتسم بالطمأنينة والانسيابية في مختلف مراحلها. وكما شفنا وشاهدنا يعني انه أعداد كبيرة من الحجاج اللي فاق 11 مليون بالنسبة لموسم الحج السنه، موسم حج 1447 للهجري. إن شاء الله يا ربي نتمنى ديما السلامة لكل الحجاج لكل حجيجنا الميامين، وإن شاء الله يا ربي يرجعوا السلمين. احنا في متابعة بطبيعة ديما لكل البلاغات اللي تم يعني نقلها في مختلف الصفحات والصفحات الخاصة بوزارة شؤون الدينية كيف كيف وزارة الحج والعمرة في السعودية بخصوص يعني متابعة الحجيج لحظة بلحظة، وأكيد نقدم المعلومة لكل مستمعينا وين ما يسمعوا فينا. إن شاء الله ديما يا ربي لباس، وإن شاء الله يمشوا ويرجعوا أكيد لباس، ونطمنوا ديما كل مستمعينا وأهلنا اللي أكيد عندهم أهليهم في الحج. إن شاء الله يا ربي نسمعوا كل الأخبار البهية. 6:19 دقيقة ديما على إذاعة تطاوين، متواصلين حتى للتسعة معكم.

توقيتنا 36 دقيقة على إذاعة تطاويلها. منذكر مستمعينا الكل اللي باش يتم فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية نهار السبت بتبيع السبت 23 ماي. وزاد كيف كيف باش تتواصل العملية التأمين الحصص هذه حتى نهار الجمعة وغدوة. زاد كيف كيف وباش يتم كما قلت أكثر من فتح مكتب بريد لتأمين بقية الحصص بهدف بطبيعة تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية ولا بريدية خلال بطبيعة الفترة هذه ونهار هذه اللي ما زالوا من أو من قبل موعد عيد الإضحى المبارك. كما قلت تم تعزيز معناها حصص استثنائية وما زلت متواصلة بطبيعة الناس اللي تسأل حتى اليوم بطبيعة وحتى الغدوة في نفس التوقيت. تنجموا تاخذوا أكثر تفاصيل تدخلوا على الموقع الخاص بالبريد التونسي www.post.tn كما قلت لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص البريد التونسي. متواصلين ديما في بقية متابعتنا. بعد شوي بشمشي معكم فقرة رقم اليوم وزيدة كيف كيف متابعات أخرى حتى للتسعة في ورد الصباح.

صباح الخير على بلادي، نهاركم زين مستمعينا الكل. صباح الخير على موجتنا. هو فقط للطمأنة يعني، أكيد إن شاء الله كل شيء تعدى لاباس ويصير كان الخير بقدرة ربي، وإن شاء الله يعني تونس ديما يعني سباقة في كل شيء، وتكون يعني مأمنة كل المطارات وكل الموانئ تحسبا لأي معناها طار أو أي فيروس معناها يكون موجود حتى في دول أخرى. هذيك علاش تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من أي فيروس، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان تعرفت وشهدت بؤر لانتشار الفيروسات الأخيرة، حسب ما فات به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. أوضح في تصريح لي أن البروتوكول الصحي ليقوم على تثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول التراب التونسي ضمن في البداية قيس لدرجة الحرارة وإجراء اختبار للكشف عن الفيروس خاصة فيروس إيبولا. وكما خصص تونس زاد حسب رياض دغفوس فضاءات للحجر الصحي في حال تثبت أو وجود الإصابة هذه، وباش تتولى تأمين عملية تنقل من نقاط العبور إلى مركز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين على مركز الحجر من ذوي الكفاءة العالية. وللإشارة تونس كانت قررت نهار الجمعة اللي فات دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف وتدخل ويحمي زد الأمن القومي. وتم اتخاذ القرار هذا خلال اجتماع تنسيقي تم عقده بما قر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة فيما يتعلق بفيروس إيبولا وهانتا. وكان أشرف عليه وزير الصحة حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة، وكان نحضر الاجتماع هذه ممثلين على وزارة الدفاع الوطني زادة والداخلية والخارجية والنقل إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات وإطارات من وزارة الصحة وعدد من الخبراء. ذكروا أنه دكتور رياض دغفوس كان أكد الوضع الوبائي المتعلق بالفيروسات الأخيرة لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس زادة، وليشدد على أنه خطر انتشار العدوى يبقى محدود جدا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. ذكروا زادة كيف في آخر معلومات اللي كان قدمها زادة كيف دغفوس أنه الفيروس الأخير تم اكتشافه عام 1976، ماهوش فيروس جديد كما أنه لا ينتقل بسهولة يعني من شخص إلى آخر إذا ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. وأضاف أنه خطورة الفيروس هذه تختلف بحسب السلالة والمنطقة الجغرافية، وبين أنه زاد السلالات المنتشرة في أوروبا وآسيا تستهدف يعني الفيروس هذه في جسم الإنسان فقط يعني بحاجة بسيطة، ونسبة الوفاة تتراوح تقريبا بين 10 و15%. فما سلالات أخرى زادة موجودة في القارة الأمريكية هي اعتبرها أكثر خطورة باعتبار أنها تهاجم الجهاز التنفسي بشكل سريع وتتسبب في تراكم السوائل داخل الرئتين وتوصل حتى نسبة الوفاة الناتجة عنها إلى ما بين 40 و50%. إن شاء الله لاباس ناس الكل يا ربي، الحمد لله بلادنا لاباس مش موجود فيها الفيروس هذايا وفما حتى إشكالية معناها، وديما الوزارة وكل المعنيين بالأمر في جاهزية تامة بتبيع. وآخر القرارات كما قلت لي تم اتخاذها هي دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية. نتواصل ديما معكم في متابعتنا حتى 9 في ورود صباحها.

0: رقم اليوم، رقم اليوم،
1: رقم اليوم هو 1500. الرقم هذا يتمثل في عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون اللي صار نهار السبت. شعاره نعمة البصر نور الحياة، إنجاز صحي وإنساني غير مسبوق، حسب ما أكدت عليه وزارة الصحة في بلاغة لها أنه عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد اللي هو 1000 عملية. واعتبرت أن النجاح هذايا الوطني الاستثنائي يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. وزارة الصحة تأكد أن الإنجاز هذا يتحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإدارات الطبية وشبه الطبية والإدارية، إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني، في صورة جسدت قيم التضامن والعدالة الصحية في تونس. الوزارة شددت أنه اليوم الوطني هذا باش يبقى شاهد على أنه العدالة الصحية ليست مجرد شعار بل ممارسة فعلية تضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطن أينما كان، وأعربت عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاز المبادرة هذه في إطار كما قلت اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. شعاره نعمة البصر نور الحياة، اللي وصلوا 1500 عملية جراحية مجانية للمواطنين في مختلف ولايات الجمهورية. السبع غير درجين شوية آخر نشرة الأخبار ونرجع وحنا نواصل بقية متابعتنا في ساعتنا الثانية والثالثة في ورد صباح على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم وما كنتم معنا في الاستماع، وإن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون اليوم إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج. تونس تحيي اليوم الذكرى 68 لمعركة رمادى الخالدة. في العالم، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 3000 شهيد. إلى تفاصيل الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 68 لمعركة رمادى الخالدة التي سطر خلالها أبناء رمادى أروع معاني البطولة والفداء دفاعا عن سيادة تونس واستقلالها. تقرير للزميل عبد النور بسنون.
3: في مثل هذا اليوم تستحضر تونس ذكرى معركة رمادى الخالدة، إحدى أبرز محطات النضال الوطني ضد المستعمر الفرنسي. ففي 24 و25 من ماي سنة 1958 شهدت رمادى مواجهات بين المقاومين التونسيين وقوات الاحتلال الفرنسية أنذاك، خلفت عشرات الشهداء والجرحى في صوف المقاومين إلى جانب مقتل عدد من جنود المحتل. ورغم محدودية الإمكانيات، أظهر المقاومون إرادة قوية وعزيمة راسخة في الدفاع عن تونس تأكيد على استقلالها ووحدة ترابها من شبان البلاد إلى جنوبها. وتمثل معركة رمادى إحدى أبرز المحطات التي رسمت مسيرة النضال الوطني التي توجت باستقلال البلاد.
4: معركة رمادى اللي لا تقل أهمية عن معركة بنزرت، واللي خلصت التراب العسكري من الاحتلال الفرنساوي. مرحلة من أعظم المراحل، مرحلة معركة رمادى اللي استشهد فيها أصباح الجرموع، ويلزم نحتفلوا بكل معركة هذه بذكرى كل معركة هذه كما نحتفل بذكرى معركة بنزرت، لأنها لا تقل أهمية، وأنا ماتوا ناس باش ولاتها الأمة هذه مثل حصل معناها أمة عربية مسلمة.
3: وتبقى معركة رمادى حاضرة في الذاكرة الوطنية باعتبارها رمزا للصمود والتضحية وواحدة من الصفحات المضيئة في تاريخ تونس الحديث.
2: طلب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين شريف بريني السلطة المعنية بضرورة صرف أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين قبل عيد الأضحى.
5: يا رسول الله راهو عيد، راهي مناسبة نتاع أعياد ومناسبات، لكن ماهيش معايدة، نفس الوضعية نفس السيناريو عم ناول يتعاود السنة، هذا راهو مش معقول. إذا نطالب السلطة بصرف أجور أعوان شركة البيئة والغراسة والبسة بتطاوين في أقرب الأجال على الأقل، مازال الأمل على الأقل يقع صرف أجورهم غدا حتى تتمكن العائلات، لو يقارب عندنا 2300 ولا 2400 عائلة، من شراء أعيادهم. هذا راهو ندانا للسلطة، هذوما الناس اللي قدموا في خدمات جليلة العديد من الإدارات، يبقوا هما من غير أضاحي من غير عيد مش معقول.
2: ينظم اليوم المستشفى الجهوي صادق مقدم بجربة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بمدنين والمجلس الإقليمي لهيئة الصيادلة بالجنوب يوما تكوينيا مخصصا للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. أرجع عدد من مربي المشية في سوق الميدا بمعتمدية وذرف من ولاية جابس ارتفاع أسعار الأضاحي إلى غلاء العلف، ما دفع البعض في التفريط في القطيع حسب إفادة عدد منهم للزميلة هند رزق.
6: وضعية الناس تدور في السوق وكل شيء بالبخر سوم تنقص تزيد تطيح بالأسوام، الخروج ما فهمش، الخروج ما هوش خارج أصل السلع.
7: ما عنديش سلعة اللي هي بتاعز الولاية ولا 15، أما شنو تبرير تبرير هي العلفة اللي خلت توصل الحكاية هذه، هي العلفة ما هيش موجود، العلفة غالية، نستعبت من العلفة، لو مناها مسؤولين الواحد نعمل لفتة للفلاحة للفلاحة، السلعة لا تلتقى شي كلام، الناس فرطت في القطيع، فرطت في القطيع من الغلاء للعلف.
6: ودي راه هو العلف والسداري ما ثمش، وعلف شكر ب 50 و55 و65 دينار، ما حش يلقى راح الفلاح، ما حش يلقى راح
8: كل اثريت الفلاح والقشاره وغيرها، تلقى كل شد الحبل ومش ما ثمش بيه الخروج، ما ثمش العلفه والقرط، وصلنا ناخذ ب 25 30 البلط القرط والعلفه وفرع تجي باش ترعى الغنم باش تعمل سارع وتعمل مشروع واحد وكل شيء، ما ثمش ما تلقاش، اليد العامله طايحه والفلاح واكل العصا.
2: توجه حجيج بيت الله الحرام فجر اليوم إلى مشعر منن لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي يوافق الثامن من ذي الحجة استعدادا للوقوف بعرفة غدا الثلاثاء. هذا وأدى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يوم الجمعة زيارتين تفقديتين إلى نزل منارات غزة بمنطقة غزة ونزل أعمار المنار بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة أين يقيم الحجيج التونسيون. والتقى الوزير بالحجيج واطلع على ظروف إقامتهم، كما اطلع الوزير على سير عمل المرشدين والمرافقين والباثة الصحية موصيا إياهم بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دافوس. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الأفريقية بيوم أفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي سنة 2002. في أخبار العالم، استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف طائرات قوات الاحتلال الصهيوني بلدات في جنوب لبنان. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على البلاد إلى أكثر من 3150 شهيدا وحوالي 10000 جريحا. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر دبلوماسية أن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، سيتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا ووضع الأسس لمحادثات حول البرنامج النووي الإيراني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماريو روبيو إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للدخول في محادثات جادة بشأن البرنامج النووي الإيراني إذا عادت إيران فتح مضيق هرمز. في المقابل أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن عملية المفاوضات اتجهت نحو تقليص الخلافات، ولكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى مناقشة من خلال الوسطاء. أودى وباء إيبولا بحياة أكثر من 200 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما حذرت السلطات الصحية الأفريقية من مخاطر تفشي الوباء في 10 دول أخرى من القارة الأفريقية. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح من إذاعة الجمهورية التونسية متطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم تمام 8 في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشرق

نهاركم زين مستعملنا 17 دقيقة على موجاتنا. تحية كبيرة لكم الكل، مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثانية من ورود صباح اليوم على إذاعة تطاوينا. ونذكركم طقسنا بالنسبة لليوم بتاريخ 25 مايو 2026، اليوم ضباب محلي في الصباح، ثم طقس عامة باش يكون صافي إلى قليل السحب، الرياح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر يكون هادئ اليوم إلى قليل الاضطراب، والحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 27 و 32 درجة تقريبا ببقية جهات البلاد، توصل فقط ل 36 درجة اليوم في أقصى الجنوب في برج الخضرة، و 34 درجة اليوم بولاية توزر. مع ذا سجلت اليوم تطاوين 29 درجة، مدنين 30 درجة، وجاب 27 درجة. هذه تفاصيل طقسنا اللي ناخذوها كالعادة من الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. باش ناخذوا تفاصيل طقس بالنسبة للغدوة الثلاث وفي أول أيام العيد إن شاء الله، زادة بأكثر تفاصيل مع المشرفين من المعهد الوطني للرصد الجوي، يقدمون أكثر معطيات على طقسنا خاصة في أول أيام العيد. طقس كيفاش باش يكون ودرجة الحرارة خاصة في الجنوب قديش باش توصل بالضبط، نعرفوا التفاصيل كل إن شاء الله مع 8 ودرجين. خليكم ديما معنا في متابعتنا مستمعينا. بعد شوية في 7:30 الموعد يكون مع أخبار الرياضة، وبعدها زادة باش نتحطوا في موضوع يهم زادة كيف كيف أجواء العيد والأسرة مع سبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال، يقدمنا برشا معطيات بعد شوية في الموضوع هذا وبقية متابعتنا زادة حتى للتسعة في ورود الصباح.

نرجو ونواصل معكم بقية متابعتنا وبطبيعة في إطار الأجواء متاع العيد. الكل المختصين في الفترة هذه يأكدوا برشا على أنه الناس لازم تستهلك اللحم يعني بطريقة صحية. كل المختصين في التغذية وفي الأمراض الباطنية زادة اللي يأكدوا على حسن استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى باعتباره عمل أساسي لتفادي عديد المضاعفات الصحية واللي حضروا برشا من اللحوم اللي تكون معناها فيها برشا زيوت اللي سببوا في ارتفاع نسبة الدهون مقابل اعتماد طهي في الفرن بعد إزالة الشحوم بطريقة بطبيعة تكون صحية أكثر ديما كي يكون معناها طهي متاع اللحوم في العيد وعدم الأكثر من اللحوم حسب بطبيعة المختصين في التغذية واللي أكدوا أن احتراق اللحوم وظهور طبقة سوداء عليها يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة. لطف عليكم الناس الكل اللي ترفع من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي واللي يشددوا على أهمية مرافقة الوجبات بالخضروات النية أو المطبوخة لما تحتوي من ألياف تساعد على تسهيل عملية الهضم. كيف يأكدوا على الاعتدال في استهلاك اللحوم خلال وجبات العيد بحيث لا تتجاوز الكمية المخصصة للفرد تقريبا معناه في الكف متاع العيد مع توزيع استهلاك اللحوم على كامل اليوم عوض تناولها دفعة واحدة اللي ممكن ينجر عن هذية من اضطرابات هضمية على غرار تكون فما ثقل في المعدة وألام زادة في البطن والانتفاخ بصفة عامة. هذيك علاش يوصوا بأنه تكون وجبة أصباح العيد خفيفة ويتم استهلاك اللحوم أساسا خلال وجبة الغداء مع الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء واعتماد المضغ البطيء والتوقف عن الأكل كي حس الإنسان روحه معناها شبعان. وازد ديما يحضروا من الإفراط في تناول اللحوم الدسمة لما تسببه من يعني ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضار واللي يزيد من مخاطر الإصابات بالنوبات القلبية وارتفاع في ضغط الدم. وهذيك علاش يأكد على أكثر من البروتينات يعني اللي من الحاجات معناها اللي تعرفوا من الناس كل هذوما معناها الأكثر من اللحم أكيد ما نجم كان تكون عنده أضرار. هذيك علاش ديما الاعتدال به في كل شيء معناها في الماكلة متاعنا في العيد في اللحم. إن شاء الله يا ربي الناس كل تعيد على الخير إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. ولازم زادة كيف نصحفظ على روحنا ونصحفظ على صحة متاعنا ونعرفوا كيفاش ناكلوا اللحوم وخاصة كتكون بطريقة صحية. وهذا ما يأكدوه كما قلت معناها مختلف المختصين في التغذية وزاد كيف الأطباء في الأمراض الباطنية. ومن جملة النصائح العامة اعتماد يعني خاصة في الفطور يكون خفيف خاطر نعرفوا برشا ناس تاكل برشا آخر نهار معناها من اللحم على الأقل يبدو نهار متاعهم بفطور يكون خفيف واللي يأكد برشا لأنه يلزم يشربوا برشا تاي ويتجنبوا المشروبات الغازية والحلويات مع اللحوم اللي هي تكون حاجة معناها مضرة برشا. إن شاء الله بصحة وبشفاء للناس الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مستمعينا الكل 7:25 دقيقة بعد شوية 7:30 موعد يكون مع أخبار الرياضة ونرجو نواصل معكم.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليونيون مسعد يسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 533 606. إشهار.
1: توقيتنا 37 دقيقة والموعد يكون مع أخبار رياضة في سبورت وش يقدمها عمر مسيسر اللي معنا بالهاتف. صباح النور عمر، نهارك زين.
2: سبورت
3: نركم زين، يومكم سعيد، مرحبا بكم الناس الكل في طبعا أولى مواعيدنا الرياضية معاكم طبعا في متابعة لآخر الأخبار. البداية ستكون بأخبار كأس تونس لكرة القدم وإنجاز طبعا مهم آخر يحقه فريق الترجي الرياضي الجليسي يوم أمس من أجل تكرار طبعا ما حقه خلال سنة 2005 عندما وصل الدور النهائي، وقتها كان ذكره يوم 22 مايو 2005، وحقق الترجي الجليسي طبعا كأس تونس لكرة القدم. لكن هذه المرة بعد 21 سنة يعود للترجي الجليسي للدور النهائي لكأس تونس بعد إزاحته ضد لفريق السقسي في تاي المهيري بالذات 1-0. طبعا المباراة كانت مهمة وهدف كان مهم أيضا جاء من توقيع اللعب خليل قصاف في الدقيقة 38، وطبعا فريق الترجي الجليسي بهذا الفوز يصل للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم كما قلت للمرة الثانية في تاريخه. أيضا بهذا انتصار بهذا الترشح طبعا مباشرة فريق الترجي الجليسي يضمن طبعا يضمن يعني ترشح أيضا لكأس أمم إفريقيا على مستوى كأس الكاف لكرة القدم طبعا في ثاني أيضا المشاركة ليه باعتبار أنه منافس المباشر الترجي بيلعب رابطة أبطال إفريقيا والإفريقي أيضا في رابطة أبطال ونادي الصفاقس بيلعب كأس الكاف. إذا مباراة تتمكن من خلالها فريق الترجي الجليسي من الترشح بنتيجة هدف مقابل صفر. أيضا في مباراة ثانية ولنفس الدور الدور نصف نهائي لكأس تونسي كرة القدم نجح فريق الترجي الرياضي التونسي في اقتطاع ورقة العبور للدور النهائي بعد الإتاحة بفريق شبيبة العمران بهدف مقابل الصفر، هدف فلوران دانه في الدقيقة 31، وبالتالي سيواجه الترجي الرياضي التونسي الترجي الرياضي الجليسي في الدور النهائي المقرر يوم الأحد القادم 31 مايو 2026. وبالتالي أيضا ذكر من فريق الترجي الجليسي تأهلوا إلى مسابقة كأس الكاف صحبة النادي الصفاقسي في حين بشيخوض النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. مبروك لفريق الترجي الرياضي الجليسي طبعا في انتظار الأهم من نهار الأحد القادم طبعا من أجل الفوز في الدور النهائي وإهداء فريقه اللقب الثاني في هذه المسابقة. الحقيقة أجواء كانت كبيرة البارح في الطريقة الرابطة بين ولاية صفاقس ومدينة جرزيس، جماهير غفيرة، جماهير طبعا كانت استقبلت اللاعبين حتى في وسط المدينة، استقبلت الحافلة في أجواء طبعا عالمية، وجماهير الترجي الجليسي العاشقة لفريق الترجي العكارة طبعا تمني النفس كما قلت بإنجاز آخر بعد إنجاز يوم 22 مايو 2005. نبقى ديما في كرة القدم طبعا ونمشي طبعا إلى مباراة الجولة الثانية من برامج تفادي النزول. يوم أمس طبعا الخاصة برابطة قوة المستوى الثاني رسميا زوز فرق نزلت لرابطة رابطة الجولة لكرة القدم، فريقي زيتون سماخ ونادي بيل الحفي. كما قلت زوز فرق نزلت لرابطة الجهوية، زيتون سماخ نزلت إلى الرابطة الجهوية بعد إنزامها بركلة ترجيح 3-2 ضد اتحاد الشبيكة، مباراة انتهت في وقتها القانوني 1 1-1 وفي لقاء ثاني فريق نصر الله الرياضية ضمن بقاؤه بعد فوزه على نادي بلحفي 1-0. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم أمس عن تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني بتعيين مورغان أنسيان في خطة محال الأداء للمنتخبات المنافسة، كما بلغ عدد اللاعبين المتواجدين حاليا في تربص وتبقى 19 لاعبي على أن تكمل المجموعة بوصول بقية العناصر خلال الأيام القليلة القادمة. وفي سياق متصل أيضا تقرر فتح الحصة التدريبية اليوم 28 مايو 2026 أمام وسائل الإعلام بداية من الساعة 5 مساء بملعب التمارين بمدينة البرقة. المواعيد اليوم مع مقابلات المرحلة الأولى من براج الصعود الرابطة المحترفة الأولى الخاص بالرابطة الثانية، والموعد كما قلت اليوم مع زوز لقاءات مهمة، لقاء الأجوار لقاء الدربي قمة منتظرة بملعب جابس المعاشرة انطلاقا من الأمر المتعلق العشية باش تجمع فريق ملعب الجابسي باتحاد تطاوين تحت إدارة حاكم الساحة الدولي ظل بالطيف وحاكم الفار سيكون أمير عيادي. مباراة تتعدى إذاعيا على موجة إذاعة تطاوين وتلفزيين على القناة الوطنية الثانية. أيضا المباراة الثانية مبرمجة اليوم، نادي حملنف سيستقبل مستقبل الجاسرين بإدارة حاكم الدولي أمير لوسيف وحاكم الفار شكون محمد علي قروية، والمواجهة منقولة تلفزيين على القناة الوطنية الأولى. توج فريق ميموريدي سان داونز الجنوب افريقي يوم امس بلقب دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه في تاريخه على حساب منافس الجيش الملكي المغربي، وحقق فريق سان داونز تعادل مثير البارحه في المغرب خارج ملعبه امام مضيف الجيش الملكي بالنتيجه 1-1 في اياب الدور النهائي، وتفوق فريق سان داونز في مباراه الذهاب على حساب الجيش الملكي بهدف دون رد ليتوج بذلك الفريق الجنوب افريقي رسميا بلقب دوري أبطال إفريقيا الأندية، وحقق سان داونز اللقب القاري بعد غياب 10 أعوام كاملة عن التتويج بهذا اللقب الوحيد في نسخة 2016 على حساب الزمالك المصري. هكا نوصلوا وإياكم لنهاية لقنا معكم في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية، مواعيدنا القادم من 10 نتاع الصباح. نذكر فقط أبرز لقاءات اليوم التي ستتجه إليها الأنظار، زوز لقاءات لحساب الجولة الأولى من مرحلة طبعا تحقيق الصعود البراج المؤهل للصعود الرابطة الأولى، زوز لقاءات باش تجمع اليوم انطلاقا من رابطة العشية لملعب الجيبسي باتحاد تطاوين، والمباراة الثانية باش تجمع نادي حنف بفريق مستقبل القصرين. متابعة سيقة لبقية برامجنا الصباحية على موجات إذاعة تطاوين، مع جميع تحيات محمد أمين عمرو سيسر وأحسن المحمدي.

الثمانية غير بعض لموجاتنا مستمعينا، مرحبا بكم معنا من جديد. باش نعملوا إطلالة على أهم العناوين الجرائد اليوم 25 مايو 2026. التفاصيل كنت تقروها بطبيعة في نسخ الورقية وإلا زد على مواقعهم الإلكترونية. باش نبدأ معاكم بالشروق، وأول عنوان من الشروق اليوم اللي كانت كتبت بخصوص الشروق: رصدت الفضيحة، أضاحي الميزان بيد القشرة. وفي الصفحة الأولى زد كتبت الشروق على قفة المستهلك: الغلال فال كل المواسم. تقرو زد في نفس السياق من الشروق: رئيسة الحكومة تؤكد لرئيس مجلس الوزراء العراقي الحرص على الارتقاء بالعلاقات التعاون الثنائي. في عنوان آخر باش نقرو من الشروق زد: داخلية تدعو إلى الحذر المروري. وعنوان آخر من الشروق: اتفاقيات لدعم الانتقال الطاقي. وغيرها من العناوين الأخرى بطبيعة نجموا تتصفحوا الشروق اليوم وتقروا تفاصيلها. الجمهورية كتبت زادة بخصوص مختص في الأمراض الباطنية اللي يدعو للاعتدال في سلوك اللحوم خلال عيد الأضحى. وزادة كيف في عنوان آخر: في يوم واحد إنجاز أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض. باش نختموا بالعنوان هذايا: منظمة الانتربول تثمن مجهودات الانتربول تونس كشريك موثوق في المنظمة الدولية للتعاون الشرطي وإنفاذ القانون. باش نختموا زادا كيف بعنوان آخر من الجمهورية: ترامب: لن أحضر حفل زفاف ابني، حبي لأمريكا لا يسمح لي بذلك. باش نمشي معاكم للصباح نيوز زادا اللي كانت كتبت بمناسبة تشكيلة الحكومة الجديدة: رئيس الحكومة تهنئ رئيس الوزراء العراقي. عنوان آخر من الصباح نيوز: حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلو من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة. تونس تؤكد إفريقيا يجب أن تكون شريك كامل في صياغة المصالح المتبادلة وصنع القرار. رياض دغفوس يأكد أن تونس أعدت بروتوكول صحي وقائي بنقاط العبور لتفادي نقل الفيروس. ومحمد علي التومي يعود لرئاسة جامعة وكلاء الأسفار. تعزيزا للتعاون الثنائي في المجال، اجتماع للجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية. وزارة الصحة تعلن إنجاز أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد. ومتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي كانت أبرز محاور اجتماع مجلس وزاري مضيق. والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تعرض تفاصيل تهيئة مشروع من غيضة بالمهدية. في عنوان آخر: بعد سنوات من التعطيل، قسم جديد لأمراض العيون في الرابطة. وبمناسبة عيد الأضحى، موعد تعليق وسنف نشاط سوق الجملة ببير الكسعة. وزير تكنولوجيا الاتصال: رأس المال البشري يظل العامل الحاسم في أي استراتيجية ناجحة للتحول الرقمي. زادا وزير الصحة يؤكد أن الرقمنة الصحية خيار وطني. والناطقة باسم الحرس الوطني: تونس أثبتت قدرتها على إدارة ملف الهجرة غير النظامية. باش نختم معكم بالعنوان هذايا من الصباح نيوز: يترأس وزير الشؤون الدينية الوفد الرسمي التونسي يصل للبقاع المقدسة لأداء فريضة الحج. باش نختم معاكم بالصريح واهم عناوينها اللي كانت كتبت بخصوص: تونس تضع بروتوكول صحي خاص لمواجهه الفيروسات الجديده. والبيطري بالهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه سهيل بن محمد يؤكد من مخاطر اقتناء اضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وزارة العدل مناظرة لانتداب متصرفي كتابات بالمحاكم. باش نمشي معاكم العنوان آخر زادة اللي كانت كتبت صريحة زادة بتجديد اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية. والجمعية التونسية لمرضى الإباط يوم تنظم يوم تحسيسي هو خاص بالتعريف بالمرض وتسليط الضوء زادة كيف على أبرز مشاغل
المرض. هذوما العناوين وغيرهم تنجموا تقروهم بطبيعة من مختلف الجرائد التونسية صادرة بتاريخ الجمعة. باش نحكو في تطورات الطقس بالنسبة لنهارين الجايين إن شاء الله تعرفوا تفاصيلهم في ساعتنا الثالثة. نهاركم زينة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هادي المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: على علوش مقربة كل عروس ذيق دعمورة بالعروس حرحر فك الحبل ونجز من البركون وخلي الحوم الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوش زودة انت زودة اخلط عليه ادخل على السيت علوشودة.com 10 على الاشهر ربح من عند زودة وان شاء الله عيدكم مبروك.
1: اشهار شلا عيدكم مبروك، شلا كل عام انتم حيين بألف خير ونكملوا ونتحاتوا في أجواء العيد والأسرة وترابط الأسرة بصفة عامة خلال العيد، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله على الناس الكل حاضر معي بالهاتف إبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال تحدث معنا بأكثر تفاصيل في الموضوع هذا. صباح النور إبراهيم، نهارك زين.
2: صباح الفل والخيرات مدام نادية، مرحبا بك ومرحبا بكل أوفيائنا على مجال إذاعة التطوين.
1: أهمية الترابط الأسري كما حكينا حتى الحصة اللي فاتت سي إبراهيم.
2: بالضبط، ديما يبقى عيد الأضحى من أهم اللحظات اللي نجم نعيشوها من بين أطفالنا ومن بين عائلاتنا، وذلك علاش مضى بينا ديما عيد الأضحى ما يبقاش معناها فرحة متاع معناها فرحة متاع كان للبيت ولا للملكة كما يقولوا فيها. هي مناسبة عظيمة تحيي فيها معنا المحبة الرحمة وصلة الرحم، وفي العيد تبقى ديما الأسرة هي الحضن أو الأمان، وأجمل لحظات نجم نجتمعوا فيها خاصة اللي يكون فيها جانب روحاني يكون موجود كما التكبيرات كما الزيارات مشاركة الفرحة بين الكبير والصغير. وفرصة زادة أضحى باش نعلم صغيراتنا قيمة العطاء والتقاسم ونزرع في قلوبهم حب العائلة واحترام الروابط اللي تجمع ما بين الأسرة الواحدة. هذاك علاش ممكن بعض النصائح في تعزز الترابط الأسري أن نشاركوا أطفالنا في أجواء العيد وتحضيراته باش يشعروا بقيمة المناسبة والفرحة نتاعها. إن شاء حتى الاشتراك الصغير ما يكونش كان هات العيد، يكون حتى قبل بنهارين وبثلاثة نحدثوهم على المناسبة دي، مش نهار العيد نبدو نعيشوا اللحظة فقط، نعيشوا الأيامات دي، نحدثوهم على أهمية الأيام الفاضلة دي والأيام المباركة، شنو العبرة والقيمة من من من من من, من الأضحية هي نفسها، علاش صارت الأضحية دي، وبالتالي يفهم علاش دكوا سجيك يقولوا فيها. تعليم الصغار علموهم مع العطاء والتقاسم خلال مشاركتهم في إطعام الفرحة الكل محتاج، ونعرف اللي كتير جدا باش نلقوا برشا عباد معناها في المناسبة دي يستحقوا كذا. دونك ماذا بينا ديما نشاركوا صغيراتنا في الحصة هذوما فيها بيت معناها حاجة بسيطة باش تتعدى فرح محتاج ولا فرح عائلة.
1: صحيح
2: نخص وقت العائلة بعيد على البورتابلوات والشاشات ونستمتعوا باللمة وبالحديث وبالضحك، ونحطوا ميثاق الناس الكل نقولوا راهو لمتنا ذي البورتابل مش تشد في دينا، مش نتلاهوا بحد شيء، مش نحكيه مش نقضوا نقضوا مع العائلة ونحطوا حتى بضحك وثليكة يا جماعة راهو لا بورتابلوات ولا تلاتين ولا حد شيء، خلينا نستمتعوا باللحظات هذوكم، نشجعوا صغيراتنا باش نزوروا الأقارب ونسلموا على الكبار ونديروا ترحم قيمة الرحمة والتعامل داخل البيت، نقاسموا المهام خاصة الأم مع بناتها ومع صغارها يتقاسم الأدوار، ما تخدش في كل شيء تبدأ تعب مسكينة مش تعكت أدوار ما تقولش صغاري مازالوا صغار وكذا، نعطوهم
1: شكرا لك إبراهيم
2: بفضلك
1: بنا مني يعيشك أنت زيادة، يعطيك صحة عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. كنت معنا إبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة ولا طفل ومستشار قضي أطفال.
3: إشهار أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب نعملو قهوة برافا.
4: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطوين.
5: موجز الأخبار. الثامنة صباحا هنا بتطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحيي تونس اليوم ذكرى 68 لمعركة أرمادا الخالدة التي سطل خلالها أبناء أرمادا أروع معاني البطولة والفداء دفاعا عن سيادة تونس واستقلالها. ينظم اليوم المستشفى الجوي بأصدق مقدم بجربة بتعاون مع الإدارة الجوية لصاحبين الدين والمجلس الإقليمي لهيئة الصياد هلاب الجنوب يوما تكوين مخصصة للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. تنظم المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين غدا يوما إعلاميا للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفل الآبار العميقة عن بعد. يتوجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم إلى مشعر ميناء لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي وافق 8 من ذي الحجة استعدادا للوقوف غدا بعرفة. أصيب 3 فلسطينيين مساء أمس برصاص قوات المحتلة الصهيوني في بحر مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.
6: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: نوصل معكم لثمانية وثمانية دقائق موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش يقدمونا أكثر معطيات على طقسنا بالنسبة لنهار اليوم وحتى نهار غدوة وأول أيام العيد إن شاء الله. أكثر تفاصيل باش يقدمها لنا سرحان الرحالي معنا بالهاتف. سي سرحان صباح النور، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: نبدو بنهار اليوم ودرجة الحرارة
1: اليوم، أي بداية الأسبوع إن شاء الله موافقين في بداية هذا الأسبوع الجديد أسبوع العيد. طقس باش يكون في استقرار، يعني نواصلوا مع الاستقرار، يتبلور في سماء صافية إلى قليل السحب، أيضا درجة الحرارة في ارتفاع طفيف، نتوقع ما بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ومن بين 27 و 32 درجة ببقية الجهات، تصل حتى ال 34 بالجنوب الغربي. بعض الولايات من الجنوب معنية بالدواوير الرملية المحلية على غرار ولاية توزر قبلي وصولا إلى التطاوين، وين الرياح باش تكون قوية نسبيا إلى محلين قوية وتهب من القطاع الشرقي. غدوة في الصباح نحافظوا على الاستقرار، أجواء مغيمة جزئيا، لكن بعد ظهر تتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل أو تتفرع لتشمل محلين بعض الجهات الشرقية، مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدودة. أولى أيام العيد يوم الأربعاء يتواصل في استقرار، الحرارة بشكون في ارتفاع طفيف أيضا وتدريجي. يوم الخميس طقس سخون يعني ملائم، البحر قليل الاضطراب ورياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، نستحفظ على رواحنا قدر الإمكان في هذه الأيام اللي باش تسخن فيها بالبي. إن شاء الله السلام للناس الكل، صحتنا هي الأولوية والباقي الكل نتبعوه حسب التحينات اللازمة في الوقت المناسب
0: إن شاء الله. شكرا لك سي سرحان، نهارك زين، تحياتي.

0: إشهار.
1: 10 على رسل الربح من عند جودة. ألعب على السيت على لوجودة.com واخلط عليه.
0: إشهار.
2: نواصل معكم مستمعينا باش نتعرفوا على الأسعار للجمعة الأخرانية والأيامات الأخرانية قبل عيد الأضحى. الأسعار الكل خاصة حتى في الخضرة والغلة كيفاش كانت النهارين هذوما تقريبا. أكثر تفاصيل حاضر معنا بالهاتف زميلنا كيلاني قدمنا أكثر معطيات. صباح النور كيلاني، مرحبا بك.
3: صباح الورد، صباح الياسمين، يوم جميل نادي ليك ولكل الساده المستمعين، ونحب تحيه تجيك من الدين لكل زملاء التقدير، ونتمنى زاد كيف كيف بدايه اسبوع موفقه للجميع ونجاح باهر ان شاء الله لكل التلامذة اينما كانوا في مؤسساتنا التربويه
2: ان شاء الله.
3: التعليم الابتدائي هم حاليا معنا يعدوا في الامتحانات نتاعهم ان شاء الله، ربي يوفقهم
2: ان شاء الله بالتوفيق ليه،
3: ينجح الجميع وان شاء الله تكون نهايه سنة تربوية بنجاح بامتياز. بالنسبة للأسعار سوق لحد، تعرف أن مديني سوق لحد مخلوف، سوق سبت كذلك لحد، يمكن سوق حتى في أجين، خاصة كي نحكي على سوق مديني وأنا أمس في الكواليس صراحة لاحظت هناك كأول ثم بيع والشراء، مديما ثم بيع والشراء يعني ثم أسعار تناسب شوي. أول المؤشر بجد يعني أن نسجل انخفاض طفيف في الأسعار على مستوى السوق بتاع مدين، أمس كار بنتي مدين من أكبر الأسواق الموجودة يوم الأحد، بس هناك انخفاض يعني على المقارنة على الأسبوع الفارض دي 100 دينار أو 150 دينار خصوصا هني في العلوش، تبقى النعجة والعنب فيما في نفس المستوى، أما العلوش انخفض شوي مقارنة بالأسبوع الفارض. وحكيت حتى مع العديد مع الموجودين الفلاحة سواء القشارة أو الطنطرة، يقول لي سيكي بادي راهو سجلنا شوي انخفاض على الاسبوع اللي فات، وان شاء الله الانخفاض هذا يتواصل، ونامل يتواصل مع تنزيل الاجور معناها اللي كانوا موفرينها، كعلاش نسجلوا الانخفاض وهذا متوقع ديما معناها مربوط بالشهريه، والاختيار موجود، زاد الاختيارات موجوده، معناها تنجم ب 600 تاخذ، ب 700 تاخذ، وحتى مليون و 400 تاخذ، ولكن لفت الانتظار ثم زوز ملايين، زوز ملايين ومتين امس في مدين معناها موجود، اما ما شاء الله ما قلق الحظ. دونك خلاص القول هنالك انخفاض، هنالك بيع وشراء، هنالك نقاط بيع زاد حتيه نقاط البيع اللي يعملوها معناها قانونيه كيف يخفض شوي في الاسعار نتاع الاضاحي، وان شاء الله تتواصلك. هذه حوصلة على مستوى على مستوى الأضاحي الموجودة في الواحد. بالنسبة للأسعار الأخرى كي نحكي على سلك المعدنوس اللي هم سيد الموقف لأيامة
2: أبيع
3: وصلوا حتى بربع بين سلين أمس في مدني، ما عدا النعناع يبقى لنا في ارتفاع كيف كيف، بأن دائما وأبدا هذا وقته حكى على أجزمة 800 ملي. بالنسبة لي الأسعار الأخرى خفضت شوي، ومؤشر زاد يعتبر باي على مستوى مدينة في على سوق لحد في مدينة، بطاطا دينارين، الطماط دينارين و500، الفول دينار و500، القرع دينار و800، البصل دينار و700، الجلبانة 4000، الخيار انخفض 2500، السنارية ارتفعت لأن ما أول ما زادت ارتفعت، اللفت كيف كيف دينارين، ولكن يبقى الجارس سيد الموقف الجارس ولا 3500 و4000 كان بالفيول الأسبوع اللي فات و2500. بالنسبة لي الغلة الفرنس كيف انخفض صراحة 5000، والتفاح 5000، البطيخ انخفض من 6000 4000، الدلاء 2500، الليمون كما قلت لك 3500 4000، البطرقية 3500. بالنسبة لي الدجاج كيف كيف انخفض 7200، والبلاتو الصغير 6000 انخفض ب 500 تنبيه، والبلاتو كاليبر كبير 7500. بالنسبه للحوم اللي حاطه في مدينه الارض الاختيارات موجوده، بالنسبه للجدي 50 دينار، العلوش 50 دينار، النعجه 37 دينار، العنز 36 دينار، والبرقوس 38 دينار، وتبقى الدوارة مطلوبة ياسر شعب، خاصة على مستوى الجين مطلوبة الدوارة لأن يعملوا فيها، لأن من عاداتهم يعملوا الكمونية نهار العيد معناها هكذا.

0: ايش الناس تخرب على الدوارة وعلى الواحد. ولكن طب قديمة ب 55 دينار و 50 دينار. هذه بالنسبة للأسماك كيف الأوراق 29 دينار، الجاروس 130 دينار، البرقة 10,000، السردينة 7,000، الشفاوة 23 دينار، والمنكوس 27 دينار، وحمام الحرب وطايح تويكي تمشي 15 دينار، الجرنيط ولا ب 50 دينار ارتفع شوي، والشوباي قعد في سومة 28 دينار. هني على الاقل مختلف الاسعار
1: يعطيك الصحة
0: على مستوى السوق الكبير. انا عملت دوره في الاثنين، كانت هذه معناها حوصله في مختلف الاسعار. ديما نختم وحطي رجائي الفضلات، واحنا قادمين على اي صفحه ديما الفضلات بالنسبه لربات البيوت ديما في السوشيات، ونحضرهم في حاويات مخصصه لذلك، وكذلك المنتصبين على مستوى السوق كيف حتى ما المحافظه دائما وابدا على النظافه بجمع الفضلات في البلاستيكي. مره اخرى نقول لك عيدك مبروك، ونقول لكل زملاء التقنيه عيدكم مبروك، كل الساده المستمعين، كل من يتابع فينا، نقول لكم نلتقي في مداخله اخرى، وعيدكم مبروك
1: ان شاء الله كل عام وانت حابه الفريزه. شكرا لك، يعطيك الصحه، يا كلين نهارك زين.

0: نوصل معكم لثمانية واربعة وعشرين دقيقة على إذاعة تطاوين. باش ناخدو بعض النصائح المورية قبل أيام العيد ويوم العيد زادا كيف كيف، وخاصة قبل موعد العيد نعرفو أكثر تنقلات وناس اللي تروح لديارها، التنقلات اللي تكون بين المدن في وسط المدينة زادا كيف كيف وغيره، معناها من الحركية الكبيرة تشهدها معناها مختلفة المدن خلال النهارين هذوما. أمس كما شفنا معنا شهدت حركية كبيرة، وحتى اليوم وغدوة أكثر تفاصيل نتحدث في الموضوع هذايا مع سي صابر جالي مختص في مجال السلامة المولية، حاضر معنا بالهاتف. سي صابر صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور يا اختي نادي ليك وكافة مستمعين أو في العروسه، نهاركم أسعد أيام إن شاء الله لفرحة فرحتين، أكيد عيد الأضحى المبارك وكذلك فرحتنا بالعيد وسلامتنا في الطريق، هذا مهم جدا في نادي على طرقاتنا. وكما قلت أنت تشهد البلاد كل مع الفترة هذه ازدحام مروري كثير، تعرف العيد الكبير كما نقولوا احنا مختلف نوعا ما عن يوم العيد الصغير، في أكثر تنقلات، فيه أكثر تزاور، أكثر تنقلات، دونك كما نلاحظوا حتى برشا من ابناء الجهه اللي يخدموا خارج الولايه، دونك يتنقلوا وياخذوا وقت كبير في الكبير مش كما في الصغير، دونك هذا هو مهم جدا باش نحكيوا على سلامتنا على طرقاتنا والحركيه المروريه الكبيره اختي نادي على طرقاتنا خلال فتره العيد. نتمنى ديما السلامه للجميع، خاصه السياقه مسؤوليه، السياق على أمانة، السياق على لازم عندك روح القيادة، فهنا القيادة دونك لهنا دعوة لمستعملي الطريق كل مع خاصة اللي تنقلوا من مسافات بعيدة، لهنا ندعو كافة مستعملي الطريق أنهم أول حاجة وأهم حاجة في النادي هي احترام السرعة القانونية المسموح بها، كما نعرف الخطورة الكبيرة وعدد القتلى الكبيرة كلها جراء السرعة، مهم جدا هذا. أنا ديما نسعى أنه أي شخص مش يتنقل مسافة طويلة دونك يا حبذا قبل الانطلاق يعمل دور على العالم تاعو، دونك يتفقد السيارة، يتفقد الفرامل، المياه، يتفقد معدل كل ما هو للعربة، الإطارات، الأضواء، هذا مهم جدا، المراقبة في العربة قبل الانطلاق، كما قلنا السرعة القانونية مسموح بها. اثنين، مهم جدا استعمال حزام الامان، حزام الامان مش كما حكينا سبق، حكينا شكون يستعمل حزام الامان وغير باش ما يسمعش الحس نتاعو، يعمل لك الاله هذيك في مكان حزام الامان، دونك هذا راه اختار شكل قبلك انت خاطر حزام الامان هو اللي يحميك لا قدر الله في الوقوع اي خطر. ثلاثه، مهم جدا في النادي في سياقتنا ومشكله عقليه كبيره خاصه نحكيو استعمال الهاتف الجوال، هذا من القاتل الفام تاع طرقاتنا، دونك لهنا ردوا بالنا بربي اذا انسان باش يستعمل هاتف الجوال يحبذا او هاتف مهم يقف على اليمين في مكان مسموح به، مكان مش باش يخطر ويعمل اتصال الهاتف نتاعه ويحاول يواصل، نتجنبوا السياقه باستعمال الهاتف الجوال. يمكن مهم جدا في هذه السياقه حال تعب الانسان يحس روحه تعب ولا حاجه مره بيه ديما ياخذ قسط من الراحه، مش مخرجه بالماء وكم نواصل لا هذا مقلق هذا كذا وشكل اختار لك انت. هذا جانب مهم نادي في تنقلاتنا. نجيو نحكيو يمكن عنصر اخر مهم وقت النادي، وتعرف احنا يكون على ابواب السنه الدراسيه وباش الصغيرات في العيد يلعبوا وفي العيد يخرجوا، تعرف اكل كوره والفرحه العيد في التجمعات السكانيه، دونك شكل ساعات احيانا عربات تجي بسرعه كبيره لا قدر الله تصير ما لا يحمد عقبات، يكون صحه هنا للعائلات ككل مع هذا الدبانه من صغارهم يوجهوهم ينبهوهم. واثنين، دعوه كيف كيف اللي اصحاب العربات هذوما او الوسيله انه باش يكون اكثر حيطه اكثر حرص عند التجول في التجمعات السكنيه. كذلك في نادي يمكن ما ننساوش العنصر الخطير طرقات الدراجه الناريه، صدقا معناتها كيما نشوفوا كل يوم ارواح الدراجه الناريه نخسروها من الفئه هذه من الوسيله هذه، العرب شكل خطر كبير على طرقاتنا، بربي دعوه لكل بكل لطف لهنا لكافه مستعملي الدراجه الناريه انهم اولا وبالذات في النادي الخوذه ثم الخوذه ثم الخوذه هو السلاح الوحيد اللي ينقذ السائح عند لا قدر الله وجود خطر، خطر اللي تحميك هي تحمي الجمجمه كما نحكوا ديما وحكينا سبق في النادي على الدراجه الناريه ومستعمليها، ممكن أكدوا ديما بربي لباس الخوذة. اثنين ماذا بينا في الدراجة النارية هذه راهي هي وسيلة تنقل مش تحطوا فيها أحيانا نشوفوا عائلة كاملة على الدراجة النارية هذا يرى شكل اختر ديما السائق بالمرافق فقط مش أكثر وديما رأوا السائق والمرافق الموجودين الزوز راهم لابسين خوذة مش واحد بركة دونك هدايا من بين الاشياء المهمه في النادي يمكن الـ الهدف نتاعنا هنا اختي نادي توعوي تحسيسي عبر منبر اذاعه التطاوين الاعلام بالحق مشكوره اذاعه التطاوين على الفسحه هذه لاني بالحق انا كنت اسمع في الراديو حديث كما هدايا يمكن وانا سائق السوق دونك انا شعوريكم باش نقص السرعه نتاعي وكانت مش سرعه كبيره دونك راهو بالحق احنا هدفنا هدايا ان نخافوا على ارواحكم نخافوا على الناس أخرى عزيز عليكم تخاف عليكم دونك نتمنى والسلامة للجميع أكيد تهانينا لكافة مستمعي إذاعة العروس ولك أنت أختي نادية وإن شاء الله كل سنة أنت طيبة أختي نادية
0: شكرا لك
1: في اثنين معناتها إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وعيد مبارك لكافة المستمعين وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي نتمناوه بأقل ما يمكن من حوادث
0: إن شاء الله يا ربي
1: جميعا وشكرا مرة أخرى للطويل وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله
0: شكرا لك كنت سيدة ان شاء الله كل عام تحيب الف خير وعيدك مبروك سي صابر مشكور جدا زيد على التدخل معنا ونصح الكل قدمتها لكل مستعملي طريقه

بعد شوية مستمعينا الموعد يكون مع فقرة أي تك في 8:45 وزي كيف نواصل مع فقرتنا فقرة مشاريع كالعادة في الموعد المتاحة زادة إن شاء الله بعد ما 9:15.

0: الأبهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخصي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفخصي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم تحدثوا على المشروع الثاني في إطار تظاهرة جوجل إيو، وهو الكشف الرسمي على نظام التشغيل أندرويد 17. الثورة التكنولوجية هذه متاع نظام التشغيل التليفونات حاجة جديدة أتم معنى الكلمة. اليوم تحدثوا على نظام مبني بالكامل على نواة ذكاء اصطناعي محلي تخدم داخل التليفون متاعك تحت نظام يتسمى الوان ديفايس اي اي. هذا يعني انه معالج بياناتك يلخص كل المراجع، حماية خصوصيتك، تصاورك وكل المعطيات اللي عندك في تليفونك يتم تريتمون متاعها في وسط التليفون متاعك. الفكرة بسيطة جدا، كونوا الناس الكل تو تعرف تخدم بالأجون اللي يكونوا بالفلوس او مجانيين، الخصوصيات متاعك، تصاورك، الحاجات، الأسئلة، الكل تسألهم ويتسجلوا عندهم في دي سيرفر في الانترنت. لكن الجديد في One Device AI من أندرويد 17 هو كونه هذا الذكاء الاصطناعي موجود أصلا في تليفونك، معناتها ما تستحقش تكون مربوط بالانترنت باش تسأل أي حاجة ولا تصور له ولا يلخص لك أي حاجة. العملية ولت أقوى برشة في وسط تليفونك، مع العلم كونه الحكاية هذه تحمي تماما الخصوصية متاعك. ما تستحقش كونك تكون مربوط بالانترنت، ما تستحقش كونك تحمل التصاور متاعك او تسأل اسئلة مهما كان نوعية الاسئلة في وسط تليفونك. العملية كلها تحت بروجي اسمه الوان ديفايس اي اي، وهذا للسيرفرات الخارجية، مهيش مربوطة، وانما العملية تصير داخلية وبدون استهلاك انترنت.
0: جيت اللحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخصي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفخصي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
3: اشهار

0: ومعكم مستمعينا فقرة مشاريعك العادة في الموعد مع خميس. صباح النور خميس، نهارك زين.
1: صباح النور نادية، تحية لك ولكل مستمعينا الكرام.
0: واجهتنا وين خميس اليوم؟
1: اليوم بشكون ولاية جابس، بتحكيه بشكل خاص على تدخلات برنامج التنمية الجهوية المندمجة في ولاية جابس من خلال التدخلات خاصة على مستوى المشاريع اللي تهم السوق جارة، كذلك المدينة العتيقة، وكذلك سوق المنزل من خلال جملة من التدخلات باش تنجز في سياق هذا المشروع. المشروع هذا في مستوى سوق جارة وتهيئة المنطقة العتيقة بشكل عام تم تخصيص 1.4 مليون دينار لتهيئة هذا الفضاء. صحيح هو الآن ينجز من قبل البلدية تحسين مداخل والفضاءات اللي موجودة في سوق جارة، سوق الحنة، بعد عملية الحرق اللي تعرض لها في مناسبتين متتاليتين في السنوات الماضية ببناء تجديد الأقواس المطلة والمدخل الرئيسي لهذا السوق، لكن كذلك في مجهود يبذل خاصة من قبل المجلس المحلي للتنمية في مدينة جابس المدينة بالتعاون مع برنامج التنمية الجهوية والمحلية المندمجة بتخصيص هذا الاعتماد للتدخل بشكل مختلف وبشكل عام في المدينة العتيقة في منطقة جارة، هي القلب النابض صراحة الاقتصادي لولاية جابس ومدينة جابس الكبرى، خاصة في هذه الأيام بعد حملة كبيرة سارت على مستوى القضاء على الانتصاب الفوضوي في أحواز سوق جارة. أصبح السوق صراحة في منظر جميل هذه الأيام إن شاء الله بانتهاء الأشغال المخصصة للمدينة العتيقة ككل، وكذلك سوق جارة يكون أجمل هذه الفضاءات وتكون في مسلك حقيقي سياحي لما الزوار يزوروا ولاية جابس سواء التوانسة مختلف جهات البلاد ولا كذلك مخارج حدود أرض الوطن، سواء السياح من الأشقاء الجزائريين أو الليبيين وكذلك من الدول الأخرى. بالإضافة إلى هذا التدخل فيه كذلك مجانب لسوق جارة غير بعيد عنه فضاء مهم برشا ما يعرف بسوق الجملة السابقة للخضار والغلال، هو الآن غير مستغل مهمل فيه كل أنواع الفضلات معذرة من المواطنين موجودة في هذا السوق، ولكن بطبيعة الحال التدخل باش يكون على مستوى التهيئة وإعادة تهيئته من جديد ويصبح فضاء للانتصاب المنظم كل التجار كل المتدخلين فيما يعرف بفضاء سوق الجملة القديم بمدينة جابس المحدث منذ سنة 96، ومنذ سنة 96 إلى حد الآن لم يتم الاستغلال متاعه بشكل مطلوب. نتي
0: يعطيك الصحية خميسة، شكرا لك وشنهارك من الأسعد الأيام، تحياتنا لك. هيك نوصل معكم الختام مشوارنا مستمعينا في ورود اليوم كل عاد الموعد من 6 حتى 9 على إذاعة تطاوين. نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين، خليكم في متابعة ديما لبقية برامج إذاعة تطاوين. حسن محمدي كان معكم في الجنب التقني، فيصل شوشين في غرفة الهاتف، هدي حبيبة هدية في الغرفة الفنية، ندير فقطكم من أمام الميكرو. نهاركم زين.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلمنا.

0: إشهار
1: إلى القهوة في الدار. برافا شيكوري بلار. اليوم برافا عملت أحسن فار. جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودخ إسوليو. نعملوا قهوة برافا.
0: إشهار
2: عروس الصحراء.
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 68 لمعركة رمادا الخالدة. وبالمناسبة يشرف وزير الدفاع الوطني خالد سيلي على هذه الذكرى. وينضم إلينا زميل خميس بوبطان مباشرة من معتمدية رمادا. خميس مرحبا بك.
6: مرحبا بك سعيد. كما ذكرت اليوم الحدث في تونس وفي معتمدية رمادا على وجه الخصوص أحياء الذكرى 68 لمعركة رمادا الخالدة. في مثل هذا اليوم منذ 68 سنة سقط عدد من الشهداء من أجل استقلال بلادنا ودحر الاستعمار ونيل الاستقلال التام في يومي 24 و 25 المعركة المشهودة التي سقط فيها عديد الشهداء. كما ذكرت اليوم وزير الدفاع الوطني يشرف على احتفالات هذه الذكرى. انطلقت أولا بالنصب التذكاري وسط المدينة أين تمت تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء، ثم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وسط هذه المدينة في روضة الشهداء بمعتمدية رمادا. ثم من بين فقرات هذه التظاهرة الاحتفالية بالذكرى 68 لمعركة رمادا الخالدة معرض وثائقي يوثق كل مراحل هذه المعركة وكل المحطات الكبرى التي ساهمت فيها الجهة وولاية تطاوين وعديد المناطق الأخرى من أجل نيل الاستقلال التام في بلادنا. هذا المعرض الوثائقي بالصور والوثائق الإدارية وكذلك المخطوطات والمقالات الصحفية وغيرها والدراسات التي تم أنجزها عديد المؤرخين من تونس وخارجها. ثم كذلك معرض أبرز المنتوج المتعدد في معتمدية رمادا، منتجات المجامع التنموية في مختلف العمادات، وكذلك عرض حول هذه الذكرى والاحتفالية قدمه مجموعة من الأطفال الناشطين في النادي الشباب أو المركب الشبابي بمدينة رمادا. هذه تقريبا أبرز فقرات هذه المناسبة، ولكن كذلك مناسبة أثار فيها عدد من مواطني معتمدية رمادا عدد من المشاغل التي تهم المسيرة التنموية في هذه المعتمدية على غرار القطاع الفلاحي والثروة الحيوانية وغيرها من الإشكالات، كذلك الولوج إلى المناطق الراعي الصحراوية في المنطقة العسكرية العاجلة وغيرها من المشاغل التي تهم مواطني معتمدية رمادا. سعيد
5: شكرا لك زميل خميس ببطان، كنت معنا مباشرة من معتمدية رمادا ومواكبة لفعاليات الذكرى 68 لمعركة رمادا. ينظم اليوم المستشفى الجهوية بجربة يوما تكوينيا مخصصا للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. يتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي يوافق الثامن من ذي الحجة استعدادا للوقوف غدا بعرفة. أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. انتهى الموجز. بعد الشرع نمضي إلى معرض الصحف العربية والدولية ويؤمنه اليوم الزميل عبد النور بسنون.
4: معرض الصحف العربية والدولية.
7: شكرا سعيد. نبدأ بصحيفة العرب اللندنية وبعنوان اتفاق إيراني أمريكي على الورق وثقة في الهواء. قال الرئيس الأمريكي إنه لن يوقع الاتفاق لا يحصل فيه على كل ما يريده. وإيران قالت في مناسبتين عدة إن الاتفاق الذي يشبه نموذج ليبيا 2003 تخل كامل عن القدرة النووية مقابل الانفتاح ليس على الطاولة. الكيان يرى أن أي اتفاق لا يعالج مسألة الصواريخ والنفوذ الإقليمي هو اتفاق مؤقت في أفضل الأحوال. ثلاثة مواقف لا تلتقي بسهولة في أي وثيقة واحدة. والعالم الآن في مشهد غريب من التفاؤل المتحفظ. وسيط باكستاني متحمس وبيانات أمريكية متفائلة وصمت إيراني مراوغ وقلق صهيوني مكتوم. القدس العربي وبعنوان هل سيشكل اتفاق أمريكا إيران ضربة لكيان؟ مثلت الحرب الأمريكية الصينية إعلانا عن شراكة بين نتنياهو وترامب في اتخاذ القرار، لكن تداعيات الحرب أدت إلى تغير كبير في هذا الموقع، وذلك بعد تعثر الأهداف الكبرى لنتنياهو وعلى رأسها إسقاط النظام الإيراني وتدمير البرنامج النووي وإنهاء الصواريخ البالستية. ما حصل فعلا هو بروز استعصاء هرمز الذي فاجأ ترامب كما قال، بالتزامن مع ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وتراجع المخزون التسليحي لأمريكا وارتفاع أسعار النفط. كان نتنياهو مهندس الحرب الأمريكية الصينية على إيران، والذي نجح في شد ترامب إلى جندته التي كان يحرض عليها لعقود. وعليه فإن أي اتفاق أمريكي إيراني جديد سيكشف عن خسارة فعلية لنتنياهو شخصيا، ويمثل إعلانا عن عودة الكيان إلى مقعد الركاب بعد أن كان هو السائق الفعلي لتلك الحرب. صحيفة الفاينانشال تايمز قالت إن مصر قررت نشر مقاتلات عسكرية لها في الإمارات العربية المتحدة بعد اكتشاف رئيسها حجم الغضب من بلاده والموقف المتردد من الحرب الأمريكية الصينية ضد إيران. وأضافت أن المصريين لم يعلموا بنشر بلادهم مقاتلات في الإمارات إلا عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي أبو ظبي هذا الشهر. وتقول الصحيفة إن هذا الانتشار الذي لم تكتشف القاهرة عن أي تفاصيل بشأنه كان يهدف إلى تهديد التوترات مع شركتها الاستراتيجية أبو ظبي. لفيجارو الفرنسية وبعنوان ترامب في عجلة من أمره لإنهاء الحرب مع إيران، منذ أن أعلن وقفا لإطلاق النار يسعى الرئيس الأمريكي بكل الوسائل إلى جد مخرج للنزاع يسمح له بحفظ ماء الوجه. ويقال إنه تباهى بقدرته على تقديم أي اتفاق لرأي العام الأمريكي على أنه انتصار، غير أن مهاراته في فرض روايته أظهرت حدودها. ووفق صحيفة لا تزال حصيلة الحرب صعبة التقديم على أنها نجاح، فالأهداف مثل تغيير نظام أو دعم انتفاضة شعبية إيرانية جرى التخلي عنها بالكامل. المرشد الأعلى السابق علي خامنئي خلفه ابنه مجتبى، ومسألة البرنامج النووي الإيراني وكذلك مخزون المواد الانشطارية المخصبة مسبقا والذي يرجح أنه جزء منه لا يزال موجود في منشآت فوردو ما زالت دون حل. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: لبس لبس لبس مع لامع بن عثمان.
1: صباح النور، بداية أسبوع موافقة لكم الكل، كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين كالعادة معكم في فضا لباس على امتداد السويعة. هذه ساعة تقريبا غير درجين بالضبط، نتحدث صحة. الفضاء ذا فيه برشة معطيات وأخبار طبية، فقرتنا اللي تعودتوا نبدو بها نتحدث فيها على المستجدات ونجاحات الصحية الطبية اللي صارت على مستوى تونس وشركاتها مع الأطراف الأخرى والدول الأخرى، ديما من أجل منظومة صحية تنجم تكون عادلة وتنجم تكون بطبيعة متطورة لصالح التونس الكل. بعد مباشرة اليوم فقرة مع الطبيب نرجع فيها على احتفال تونس باليوم العالمي لمرضى الإبطن اللي تم إحيائه أول أمس نهار السبت، كان من خلال التوعية والتحسيس، وتم تقديم جملة من المعطيات المهمة حول مرض الإبطن والحمية، والاحتفال كان فرصة أيضا للقاء مع المختصين، لقاء المرضى وإلا عائلات المرضى مرضى الإبطن للإجابة على كل الاستفسارات بطبيعة، وإن شاء الله تم هذايا بكل حرفية من قبل المختصين في هذا المرض. طبعا ضيفنا في هذا السياق يكون الدكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى الإبطن، ونتحدث معاه عن علامات مرضى الإبطن، كيفية العلاج متاعه، وبرشة معطيات مهمة تنجم تكون التطورات اللي تواكب المرض هذايا على مستوى التشخيص وكذلك على مستوى العلاج. ونعرف أنه المجال الطبي يحتوي أو يعني قابل لأنه يواكب كل تطورات في كل تقريبا الأمراض اللي تنجم تكون مطروحة على البشرية اليوم. بعد مباشرة تغذية صحية بخصوص هذه الفقرة، باش نتحدث عن أهمية الغذاء السليم خلال فترة عيد الإضحى المبارك اللي إن شاء الله ينعاد عليكم بصحة والعافية. بعد غدوة إن شاء الله نهار العيد نتحدث عن النصائح الغذائية كالعادة مع أخصائية التغذية عايشة اللملومي اللي تعطينا كل النقاط المهمة اللي تنجموا وتنجم ترافقكم خلال فترة عيد الإضحى المبارك واستهلاك اللحوم. نهاركم طيب الناس الكل، تحية حسن لمحمدي على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. بعد شوية نبدأ معكم بالأخبار الطبية.

عملية إزالة المال الأبيض لفائدة المواطنين، لكن تجاوزوا الرقم هذايا إلى حدود 1500 كما ذكرنا. يتمثل هذايا في إنجاز وطني استثنائي يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، لا فقط بالحجم متاعه بل بدلالته الإنسانية. وتحقق النجاح هذايا بفضل تعبئة وطنية واسعة جمعت الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية كيف كيف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة والمجتمع المدني اللي كان حاضر لتأمين هذه العمليات، وهذه تعطينا صورة مميزة لتونس المتضامنة والعادلة. المبادرات الإنسانية تؤكد أنه الحق في الصحة يمكن أن يتحول إلى واقع ملموس وقت اللي تتوفر الإرادة والتنظيم والتعاون بين كل الأطراف اللي تنجم تساهم في تحقيق مبادرات إنسانية صحية بامتياز. ولهنا شكر كبير وتقدير لكل من ساهم في إعادة نور الحياة لألاف المواطنين، وإن شاء الله تتكرر مثل المبادرات الإنسانية الطبية هذه في بلادنا. بالأخبار أيضا، وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني يستقبل نهار الجمعة الفارط إياس نايف عساف المدير العام والرئيس التنفيذي لأريد تونس بحضور إطارات من الوزارة ومهندسين مختصين. علاش اللقاء هذايا؟ لأنه فما متابعة لمشروع المستشفى الرقمي والتحول الرقمي في القطاع الصحي. وقت نتكلم على الرقمنة نتكلم على أهمية الشركات اللي تأمن الخدمات الرقمية. ولقاء تناول سبل دعم البنية الرقمية للمنظومة الصحية بما يحسن سرعة التشخيص والتدخل خاصة في عدة مجالات من بينها طب الاستعجالي وربط المؤسسات الصحية بحلول رقمية آمنة. في نفس اللقاء وزير الصحة الفرجاني أكد أن الرقمنة الصحية هي خيار وطني لتقريب الخدمات من المواطن وتقليص الفوارق بين الجهات وحماية المعطيات الصحية ودعم استقلالية القرار الصحي والتكنولوجي، وهذا يجي في إطار رؤية وطنية تأمن وتحقق تحفظ سيادة الدولة على معطياتها الصحية، خاصة كي نتحدث على وجود الذكاء الاصطناعي اليوم في العالم الصحي. فمهم أنه نأمن المعطيات الصحية للمريض والمستشفياتنا في هذا العالم الرقمي. كذلك من بين النقاط اللي تم طرحها تطرق الاستعداد لتظاهرة تيلي هيلث تينيزيا 2026 اللي باش تحتضنها إن شاء الله تونس من 29 سبتمبر حتى الغرة أكتوبر القادم. هذايا موعد دولي لدعم مكانة تونس في الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي الصحية. من النشاطات الطبية أيضا اللي تهم بلادنا وتهم المنظومة الصحية، نهار 22 ماي الجاري اعتمدت دورة 79 لجمعية الصحة العالمية قرار مهم حول تعزيز النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. وتعتز تونس بكونها من بين الدول اللي ساهمت برشا في دفع التوجه الدولي هذايا، إيمانا بأن التشخيص المتخصص يجب أن يكون أقرب إلى المواطن أينما كان لا حكرا على المدن الكبرى. القرار هذا يعزز دور الصحة الرقمية والطب عن بعد في تقليص الفوارق بين الجهات وتسريع التشخيص وكذلك تحسين فرص العلاج. وهذاك علاش نتحدث على أهمية أنه تكون تونس حاضرة بقوة في التطورات الرقمية اللي يشهدها العالم وخاصة في المجال الطبي، لأنه باش يكون عندها مفعول إيجابي مباشرة وهو يتمثل في تسريع تشخيص المرض بصفة عامة وبالتالي تحسين فرص العلاج عند كل المرضى. نتحدث الآن على اجتماع تنسيقي خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم. في السياق هذا وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني كان حاضر في هذا اللقاء وتحدث عن أهمية التصدي لفيروسي إيبولا وهانتا، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع الوطني الداخلية الخارجية وكذلك النقل إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات وإطارات من وزارة الصحة وعدد من الخبراء. تم التواصل في اللقاء ذي عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، طبعا التواصل لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحي لا قدر الله. وبعد النقاش والتدقيق تم الاتفاق على ضعف خطر الانتشار الدولي الحمد لله، والتركيز حول تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى كيفية الوقاية، تركيز كذلك على الاستعداد في جميع الميادين. وصحح الدكتور فرجاني تأكيد على أنه تونس تتابع الوضع عن قرب وتعمل على الوقاية من قبل الوصول إلى مرحلة الخطر. يعني قبل الوصول لمرحلة الخطر لابد من أنه نعرف كل المعطيات حول الفيروسات المنتشرة حاليا في العالم، وهذا يكون من خلال

الترصد المبكر والتنسيق بين كل المتدخلين. تقرر في هذا الإطار دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية الموضوعة للذمة، وهذا يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي إن شاء الله. وصل وزير الصحة دكتور فرجاني محادثاته في الأسبوع المنقضي في جنيف ليبحث سبل تطوير المنظومة الصحية عبر شركات دولية مختلفة رفيعة المستوى، والتأكيد على أن تونس شريك أساسي وفعلي في بناء صحة عالمية عادلة ومتطورة وفي فعالية حول التحول الرقمي الموثوق في الصحة. بمعية وزير الصحة العماني أكد الدكتور فرجاني أن الرقمنة وحماية المعطيات والذكاء الاصطناعي الصحي أصبحت أدوات أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطن وتقليص الفوارق بين الجهات وتحقيق العدالة الصحية. كذلك عقد وزير الصحة اجتماع مع الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للاتصالات، وتمت الإشادة بأن الجانب الدولي يعطي برشا تقدم في المجال هذا اللي حققته تونس في الصحة الرقمية ومواكبتها لتقدم العصر التكنولوجي، وتأكيد على دعم الاتحاد لهذا المسار وفق المعايير الدولية خاصة في مجال ربط المستشفيات ومصالح الاستعجالي وإدماج الذكاء الاصطناعي وتأمين المعطيات الصحية عبر سحابة سيادية ودعم المستشفى الرقمي في تونس. مهم أنه نكونوا في الاهتمامات هذه اللي يسعى من خلالها العالم إلى تحقيق التطور الطبي في العالم بصفة عامة. نعرف العالم اليوم قرية، النجاحات هذه تنجم تمسنا بدرجة كبيرة برشا في تونس وتعطي التأثيرات والمضاعفات الإيجابية إن شاء الله على مستوى التشخيص والعلاج لكل المرضى. هيك نكمل فقرة أخبار طبية، خليكم معنا بعد شوي نتحدث عن مرض الإبطن، شنو العلامات اللي تخلينا نتحدث عن المرض هذية وأكيد طرق الوقاية والعلاج. هذي إن شاء الله يجينا من خلال حضرة دكتور منجي بن حريز بعد شوية.

0: مع الطبيب. وفي فقرتنا الحوارية مع الطبيب كل نهار اثنين في توقيت هذية نرجع على بعض الأنشطة الطبية بتبيع ونتحدث عن بعض الأمراض اللي مهم أنه نأخذ فيها جزء من التوعية والتحسيس. اليوم باش نرجع لاحتفال تونس باليوم العالمي لمرضى الإبتن اللي تم إحياؤه أول أمس من خلال التوعية والتحسيس، وتم تقديم معطيات مهمة كانت حول هذا المرض والحمية. والاحتفال هو فرصة للقاء المرضى وأهالي المرضى مع المختصين للإجابة أكيد عن كل الاستفسارات اللي تنجم يطرحها المريض أو عائلته. في السياق هذا نستقبل معنا ضيفنا دكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى الإبتن، حاضر معنا على خط البرنامج. دكتور منجي صباح النور وشكرا لك على قبول دعوتنا.
1: صباح الخير على الجميع.
0: شكرا يعطيك صحة. دكتور، مرة أخرى نتحدث عن هذه الاحتفالية وحرص الجمعية التونسية لمرضى الإبتن على مواكبة كل التطورات التي تنجم تحدث في هذا الإطار، في إطار التشخيص مرض الإبتن، العلاجات الممكنة. خلينا نتحدث معاك بتبيعة على الاحتفالية تونس في الباب هذي، وبعد شوية نغوص شوية في العلامات اللي تنجم تخلينا نكتشفوا المرض هذي، وبتبيعة نقدم في الحوار ونتحدث عن طرق الوقاية والعلاج. تفضل دكتور.
1: هو تحب نبدأ نحكي اليوم العالمي قبل ما نعرف بالمرض.
0: بالطبع أي بالطبع، بما أنها مناسبة حديثة
1: نظر لأهمية الموضوع متاع الملاديتيات وانتشاره في العالم في تونس وفي غير تونس. المنظمة العالمية للصحة خصت اليوم في شهر ماي يتم الاحتفال به باش يتم التحسيس المرض هذا والتعريف به، تعريف به للعموم، تعريف به للميديا، تعريف به قولوا احنا للمسؤولين معناها في الصحة، المسؤولين في الشؤون الاجتماعية،
0: كل الهياكل
1: للميديا الى اخره. هذا هو
0: كل الهياكل المدخلة
1: من من من تعريف المرض وتعريف المشاكل اللي يعانيوا فيها المرض هذا، وشنو مشكلة الرجيم السنغلوتاني إلى آخره، وشنو المشاكل العالمية خاصة في تونس.
0: واضح. إذن مرض الإبتن ويعرف أيضا بالداء البطني السيلياك كما ذكرت أنت، أو الداء الزلقي، يعني الاضطراب المناعي المزمن. هذية شنية أبرز علاماته دكتور؟
1: هو ساعة السبب نتاعه هو مادة اسمها الجلوتين، مادة زلالية موجودة في القمح والشعير. والناس اللي عندهم ثم نوع من الأرضية الجينية في الموضوع، الأرضية الجينية ضعيفة، معناها ما ثماش العائلات في مهامة تلقى واحد برد قليل وتلقى أكثر من واحد في العائلة.
0: أي.
1: لكن ثم أرضية جينية للمرض هذا. الناس هذوما عندهم أرضية جينية، الجلوتين يفرون لهم الأمعاء، خاصة الأمعاء الجيدة نتاعهم، يخليها ما تشتغلش بصفة طبيعية، معناها ما تمتصش للأغذية اللي ناكلوها كل يوم احنا بصفة طبيعية من زويليات، سكريات، أملاح، فيتامينات، دهون إلى آخره. والناس هذوما دونك الأطفال والكهول اللي عندهم مرض، الناس ينجم يصيب الأطفال كما ينجم الكهول تقريبا 50% 50%.
0: أي.
1: من التشخيص يصير وقت الطفولة ولا وقت اللي يبدأ واحد يكبر، معناها واحد يوقع في الكهول، معناها 50% 50% تقريبا.
0: يعني نجم كما
1: يصير الناس نتاعهم جاية من مشكلة عدم الامتصاص هذه تاع المواد الغذائية، هي خاصة الإسهال المزمن اللي يمشي ويجي وإلا يقعد مدة كبيرة أكثر من شهر ولا أكثر من شهرين.
0: أي.
1: هو سوء التغذية بدرجات متعددة،
0: يعني الأسباب هذه
1: يرعاك ينحاف، خاصة الطفل ما عادش يزيد ميزان ولا ينقص ولا ما عادش يزيد في الطول، ما عادش يبلغ البلوغ متاعه، يوخر إلى آخره، أو ينجم يكون نقص في الفيتامينات، فقر في الدم. هذا ما كل علامات تكون بدرجات متعددة، معناها بالنسبة للإنسان اللي يصاب بالمرض هذا. والتشخيص يلزم أول حاجة تحليل في الدم خاصة لازم تيكور سبيسيال معناها يعملوهم، وفحص بالمنظار باش ناخذ عينة من الأمعاء كما قلت لك، هو يضر الأمعاء باش نعينوا الضرر هذاك، نأكدوه ونشوفوا القيمة متاعه معناها. هذا هو بالنسبة للمرض، شنو المرض الأول.
0: يعني الفحوصات هذه بصفة عامة يقع إجراءها قبل التوقف عن تناول الجلوتين دكتور؟
1: يعني لازم التشخيص قبل. القبل هو التشخيص قبل كل شيء، تشخيص كامل، لأن الحمية تتطلب انها تتواصل مدى الحياه. هذاك علاش لازم نتاكد نهائيا، لازمش واحد الانسان يبدا الحميه نتاعو من ريجيم سانغريتان قبل ما يتاكد من المرض. لازم الطبيب يتاكد من المرض ويتاكد هو باش يبدا الحميه، لان يعني الحميه كانت بديتها بعد ما عادش تم الرجوع التاني معناها بالنسبه للحميه.
0: يعني مرض ينجم يصاحب الشخص مدى الحياه.
1: انا هو توقع حالي يصاحب البشر مدى الحياه، معناها الانسان يبدا الحميه نتاعو ومدى الحياة. مثلا كان يعمل مدة عام عامين وبعد يرجع ياكل ماكلة عادية يعاود يمرض معناها من جديد.
0: واضح. الفترة اللي يقع فيها اكتشاف المرض هذا تنجم تكون منذ فترة الطفولة ولا تنجم تكون زاد حتى في سن متقدمة نوعا ما؟
1: هو في أي سن تقريب، معناها من الإنسان من البداية ياخذ الجلوتين، خاطر توا هو ثم أرضية جينية وكما قلت يبدا الجلوتين. أنا توا بسفرين في القمح والشعير بصفة عامة عند الأطفال فرينا الى اخره، يقول احنا السيلات والى اخره كيسموا فيها معنا صفه شعبيه، نبداو في 6 اشهر 8 اشهر معناها هو البدايه تبدا غادي، والتشخيص بصفه عامه يصير بعد معناها بعد ما يبدا الانسان. لكن ثم تشخيص ينجم يصير في السنوات الاولى، وثم ساعات تشخيص يصير مخر معناها عند الكهول. اما نعرف مثلا اللي عنده الكهول الانسان مثلا فاق بعمره فاق بالمرض نتاعو في 30 سنه بصفة عامة، المرض ينجم يكون بداية في الطفولة لكن ما بقوش فيه معناها، فهمت؟ هذاك علاش نأكدوا اللي ساعة بعض علامات تكون بسيطة ساعات الإنسان لازم يعدي عليهم ويشوف معناها الطبيب، والطبيب ينجم يشك في المرض هذا ويصير التشخيص نتاعو معناها.
0: به يعني العلاج الوحيد هو اتباع حمية غذائية.
1: هو اتباع حمية، اتباع حمية من غير مادة الجلوتين.
0: أي اللي فيها تجنب للقمح والشعير، ويبقى سبيل الوحيد لربما التعامل مع المرض هذا. نجم تحطوا على المضاعفات دكتور في الحالة هذه، معناها الناس اللي اكتشفت أنفسها أنها عندها مرض الإبتن وأنها تبعت نظام غذائي خالي من الجلوتين اللي هو تجنب القمح والشعير بصفة عامة، تنجم تكون عنده مضاعفات صحية في مستقبل العمر؟
1: إذا تبع في الرجيم تاع الجلوتين ما عنده حتى أضعافات صحية. يتبع الحمية بصفة طبيعية، إذا ما تبعش الحمية مش قاعد مريض بطبيعة الحال. ثم مضاعفات أخرى بالعمر معناها ثم حاجات أخرى تنجم تظهر، معناها كما شاشة في العظم، كما أمراض أخرى معناها تنجم تظهر وقت الإنسان ما يتبعش الحمية بصفة طبيعية.
0: واضح. إذا كان فما بعض المعطيات اللي تنجم تمدها السادة المستمعين دينا في علاقة
1: طبعا هو توا مشكلة احنا أساسا الجمعية تعاملت نحكي عن مشاكل الحمية معناها في البلاد في تونس خاصة. هذا أهم حاجة يظلي في الموضوع هذايا يعني حتى بالنسبة لليوم العالمي ولا الجمعية تخلقت لأنه في مشاكل كثيرة في موضوع الحمية من غير جلوتين الإنسان الناس هذوما يتبعوا حمية معناها يبعدوا عن القمح والشعير. شنو يستعملوا فرينة من نوع آخر خاصة في بلادنا فرينة الروز والقطانية، وحقيقة المشاكل هي تبدأ من هنا معناها، لأنه استعمال فرينة الروز والقطانية فيها عدة مشاكل. من أهمها هو التعليم والتدريب، معناها الإنسان باش نجم يستعمل فرينة الروز مثلا، أنت تو كنت باش تاخذ كيلو روز وحاول تعمل به بيتزا وتعمل به فريكاسي ولا تعمل به بريك ولا حاجة ما تنجمش، لازمك تتعلم وتتدرب. والجمعية هذه من دورها ان تعلمت الناس تعمل في ورشة تدريبية تعمل في فيديو على الفيسبوك متاعها باش تعلم العباد كيفاش بالفرينة هذه تنجم تستعمل معناها الأغذية متاعها بأرقة الأسواق. الموضوع الآخر موضوع الكبير الآخر هو موضوع الغلاء متاع المواد الغذائية هذه، وأساسا هو الموضوع هذا اللي تعرف اللي مرض الأبطة في تونس ماهوش معترف به كمرض طويل المدى، وثم حتى استرجاع للمصاريف. احنا دولة جمعية نشتغل على هذا منذ سنوات مع الدولة ولا وحدنا، شنو قاعدين نعملوا خاصة احنا تو قاعدين خاصة نعاونوا في العائلات المعوزة فقط، لكن في الجمعية هي في المواسم مع الأسف ما نجموش نعاونوا بصفة دورية الناس الكل، لكن نعاون تقريبا 500 و600 عائلة بصفة دورية وقت رمضان عطونا العيد اليوم مثلا باش نبعثوا عدد العشرات العائلات يعانات بالمواد الخالية من الجلوتين اللي نبعثوها لديارها، خاطر عملنا كونفونسيون ونشكروها البريد التونسي، عملنا كونفونسيون مع البريد عند سنوات ونبعثوا الكولي هذوما بالمواد الخالية من الجلوتين للعائلات في ديارها معناها من الشمال للجنوب. لكن الدولة ما نقولوش ما عملت حتى شيء، الدولة أثناء
0: هو تم طرحه على مستوى البرلمان بالطبيعة.
1: هي بطبيعة الحال هو توا في ميزانية 2026 تم تنصيص على أنه في خرج في الرأي الرسمي أن العائلات اللي مشاركه واللي مشاركه في في في في الضمان نحن نقولوا معناها العائلات المعوزه العائلات ذات الدخل المحدود تتمتع ب 130 دينار بدايه من شهر جانفي هذايا 2026 130 دينار اعانه للعائلات اللي عندها حتى فرد
0: مصاب بالمرض هذايا بنظرا لغلاء الكلفه.
1: حبيت ناكد هذايا على العموم خاطر مع الاسف لاحظنا اللي التفعيل نتاع القانون هذايا في نوع من التوخير وما مشاش بصفه سلسه. نحب ان نعملوا نداء معناها بكل لطف للمسؤولين خاصه في وزاره الشؤون الاجتماعيه لانه ثم الناس قاعده تمشي للبيروات نتاع الشؤون الاجتماعيه في الجهات نتاعها ومعلومه ما خلصتش ولا يقولوا ما قالولناش كيفاش التفعيل الى اخره وحقيقه ما تمتعوش بها ما تمتعوا بها كان قليل جدا. دونك احنا الحقيقه نداء في اليوم العالمي لمرض الابطن عملنا نداء خرج في الاعلام الكل للاطارات للمسؤولين في خاصه في وزاره الشؤون الاجتماعيه باش يصير التفعيل بالله في اقرب وقت باش يتمتعوا به قبل ما تفوت السنه هذه معناها يتمتعوا به اقصى من نجموا من المرضى اللي عندهم الحق في هذا مش خاطر مش المرضى طبعا. الكل كما قلت لك المرضى مسجلين في منظومه الامان معناها هذو هم اللي يتمتعوا
0: الموجودين في منظومه الامان من حقهم يتمتعوا بالمنحه هذه اللي هي مقدره ب 120 دينار شهريا 130 دينار 130 على كل هو المفروض يعني قانون يطبق وكل الاشخاص المعنيين يستفيدوا من هذه المنحه. دكتور في السياق هذايا نجم نعرفوا عدد المصابين في تونس يعني من وين لوين وانتم اكيد عندكم اهتمام بالمؤشرات ولا الارقام في الموضوع
1: هذا؟ صارت بحوث هي في تونس في الموضوع هذا نعرفوا للتقريب اللي موجودين توهم شخصين قرابه اللي يتبعوا حميه يتبعوا بالحميه ونصحوهم باش يتبعوا الحميه وصلت الشفاء قرابه 30 الف مريض يبقى البوتنسيال معناها الموجودين تقريبا اللي كما الكثير ما يعرفش روحه مريض معناها حتى يعني عادي كما عادة امراض اخرى كما السكري الى اخره معناها تقريبا بين 70 و 100 الف مريض تقريبا في تونس.
0: واضح اذا مع فماش تخوف كبير برشا من مضاعفات المرض هذايا هو عادي يتطلب فقط حميه. دكتور في السياق هذايا اذا كان عندكم بعض الانشطه اللي تنجم تفيد مرضى الابتن وخاصه عائلاتهم اللي عندهم صغيرات يعني مصابين بالمرض هذايا مهم انهم يعرفوا تفاصيل عملكم شنو هي التطورات اللي نجموا يعرفوها في السياق هذايا كيفاش انتم زادت تواكبوا التطورات الرقميه اليوم على مستوى تشخيص هذا المرض وتنجم تكون فما تطورات في صالح المرضى حتى يحميوا أرواحهم إن شاء الله من كل المضاعفات.
1: هو الجمعية مفتوحة للجميع في حال المرضى وعائلاتهم. احنا الشغل هذا يوميا معناها نتاع التعليم والتدريب والنصح نتاع المرضى الى اخره اللي عنده مرض وابنه ولا هو عنده مرض سيار يتصل بالجمعية باش نعطيك الهاتف نتاعها 58 144 554 يتصل بالجمعية والجمعية مفتوحة للجميع بالهاتف ولا بجيانه هنا في المكتب الجمعية في تونس اللي هو في تونس المكتب الجمعية
0: ما عندكمش فروع دكتور
1: نعم
0: فماش فروع في الجهات
1: لا هو الهاتف نتاعنا هو الفروع نتاعنا أنا توا الإدارة مفتوحة للجميع بالهاتف وعندنا الفيسبوك نتاعنا معناها فيه عدة معلومات كبيرة جدا ونبعث المعلومات اللازمة للناس وعدة معلومات موجودة على الفيسبوك نتاعنا والهاتف مفتوح للناس اللي تحب نصايح في الحكية تحب نصايح على المرض إلى آخره مفتوح للجميع يعرفوه الناس اللي قدام وجدد يعني عطيتك الهاتف نتاعنا والفيسبوك كذلك نتاعنا مفتوح للجميع للسؤال طرح سؤالات
0: الاخرين
1: وثم شكون
0: يجاوبهم
1: ان شاء الله.
0: واضح يعطيك الصحه نخلي لك كلمه الختام ونتمنى السلامه ان شاء الله للناس الكل وبالتوفيق لكم انتم في الانشطه اللي تقدموها فعلا يعني خدمات جليله جدا ومعلومات ومعطيات مهمه ما تنجم الا تفيد الناس اللي عندهم شكون مريض بهذا المرض مرض الابتن.
1: كلمه الختام هو النداء الحقيقه اللي توجهنا به المره هذه في السلوغون تاعنا نتاع جورني مونديال نتاعنا هذه اللي عملناها وقت البارح في تونس هو اول حاجه تفعيل المنحه هذه نتاع 130 دينار للعائلات ذات الدخل المحدود والتقدم في الملف اللي قدمناه واللي صار النقاش نتاعو في نوفمبر اللي فاتت في الكنام لاسترجاع المصاريف للعائلات الكل. عاودنا كتبنا احنا مرسول جديد الاسبوع هذايا للرئيس المدير العام للكنام الجديد اللي تم تعيينه في الأسابيع اللي باش نتقدموا في الملف هذا. يعني الحقيقة ما تقدمناش فيه بصفة بصفة بصفة باهية رغم الاجتماعات اللي صارت من عدد أعوام.
0: واضح. يعطيك صحة دكتور منجي بن حديد رئيس الجمعية التونسية لمرضى الإبطن على كل معطيات هذه. بارك الله فيك، نهارك زين وإن شاء الله عيدك مبروك دكتور.
1: شكرا، بارك الله في عيدك، عيد مبارك للجميع.
0: شكرا، يعطيك صحة. هيك نكمل تناولنا الموضوع مرض الإبطن، إن شاء الله قدمنا الإضافة بتبيعة، وكما كان يتحدث ضيفنا يعني تنجموا تزوروا موقع الجمعية على الفيسبوك وتاخذوا كل المعطيات، ويعني كيفاش تنجموا تتواصلوا معهم، كل هذا موجود على موقعهم، وأي سؤال تنجموا تفضلوا به لهذه الجمعية. وديما نتمنى السلامة للناس الكل. فقط نذكروا بالمعطى اللي تحدث عليه ضيفنا، واللي هو يعني لا سبيل للعلاج من المرض هذايا، فقط هو يعني التخلي عن كل مادة موجود فيها القمح والشعير. ونعرفوا انه مادة الجلوتين هذه موجودة تنجم تكون في اي طعام اخر يعني يحتوي على الحبوب بما فيها المعجنات، بعض انواع الخبز. يعني لازم ردوا بنا برشا في السياق هذايا، وأي معطى ما تنجموش ربما تعرفوا تفاصيله تتفضلوا تتصلوا بالجمعية هذه دكتور منجي بن حديز وكل الهيئة الموجودة في هذه الجمعية على ذمتكم حتى يجاوبوا على كل الاستفسارات. خليكم معنا بعد شوية نتحدث في التغذية الصحية عن الحمية اللي يلزمنا نتبعوها إن شاء الله خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

0: يحكينا على علوش مقربة كل عروس ذيق دعمورة بالعروس حرحر فك الحبل ونجز مبركون وخلي الحوم الكل عليه الدور عرفتوا شكون؟ علوش زودة انت زودة اخلط عليه ادخل على السيت علوشودة.com 10 على بشر الربح من عند زودة وان شاء الله عيدكم مبروك.
1: إشهار التغذية الصحية.
2: وفي ثامن فقرتنا كالعادة في التوقيت هذية معنا خصائية التغذية عايشة اللملومي في فضل باس. عايشة صباح النور، شكرا لك على حضورك معنا.
3: العفو، صباح النور، صباح الفل، صباح الصحة والسلامة إن شاء الله ليك وكافة مستمعين إذاعة التوقيت.
2: ونقولوا إن شاء الله صباح الأعياد واللمة المباركة للتوانسة الكل، لكل العائلات المسلمة اللي تحتفل إن شاء الله بعد غدوة بعيد الإضحى المبارك. وفي السياق هذية استضافتك اليوم معنا سيدة عايشة، ركزوا فيها على الحمية الغذائية نجم نقوله، وإلا النصائح الغذائية اللي نجم نتبعوها خلال فترة عيد الإضحى المبارك. نعرفوا برشا عادات مرتبطين بها، عادات غذائية بتبيعة وبرشة أكلات مخصصة في الفترة هذه، شنو النجم نطبقه وشنو النجم نتخلوا عليه في الفترة هذه؟ الكلمة ليك سيدة عايشة، تفضل.
3: شكرا سيدة لامعة، إن شاء الله عيد مبارك لكافة الأمة الإسلامية، إن شاء الله ليك وكافة مستمعين إذاعة الطاوين.
2: شكرا.
3: أكيد اليوم نحاول نعطي بعض النصايح باش إن شاء الله نعديو عيد في صحة وسلامة، نتفادوا كل ما هو أقلقي يصاحب الاستهلاك اللحوم في عيد الأضحى.
2: نعم.
3: أول نقطة باش نبدأ بها هي نحاولوا نظام الأوقات نتاع الوجبات. هنا علاش بديت بالنقطة هذه سيدة لامعة؟ فما شكون في عادات خاصة في الجنوب اللي أنا نعرفها، ما نعرفش في بلايات أخرى موجودة ولا، فما شكون اللي يبقى صايم حتى المغدوة باش في فطور الصباح، معناها بعد ما يذبحوا العلوش باش ياخذ فطور الصباح يكون فيها معناها اللحم ومش هو كل شيء. هذه رأي عادة مش منصح بها، نحاول ديما فطور الصباح يكون الفطور
2: في توقيت العادي
3: ويكون المكونات نتاعها سيدة لامعة ما هوش فطور، خاطر هنا علاش أنا كنت على النقطة هذه. فمش كون اللي فطور الصباح يبدأ باستهلاك خاصة الكبدة مشوية، راهي مش حاجة منصح بها. ناخذ فطورنا الصباح المستنسين بها العادي، اللي فيه خبز، اللي فيه زيت، اللي فيه حليب، اللي فيه قهوة،
2: كل واحد شنو مستانس يفطر.
3: ومن بعد باش ناخذوا، معناها ما ناخذوش، معناها بلغه اخرى ما ناخذوش نتفاداو استهلاك اللحوم على معده فارغه. معناها يكون بعد ما ناخذوا فطور الصباح. الحاجه الاخرى اللي سيده لامعه ديما ناكدوا عليها ويتاكدوا عليها الاطباء واخصائي التغذيه، الناس اللي ممنوع عليها نستحفظوا، الناس اللي هم ديما ناكد اللي هم عندهم امراض القلب والشرايين، امراض الكلى، اللي عندهم الكوليسترول، وذوما خاصه نستحفظوا من معناها من استهلاك اللحوم، نحاولوا نبتعدوا عليهم، نحاولوا يبقوا الاستهلاك نتاعنا للناس اللي ما عندهاش الامراض هذه. بس النقطه الاخرى سيده لامع، نحاول ديما استهلاك اللحوم ما يكونش بكميات كبيره في وجبه واحده، نحاول نقسم الاستهلاك على طول النهار وعلى طول الايامات نتاع العيد. معناها راهو المعدل نتاع الاستهلاك في الوجبه ما ضبينا ما يفوتش اقصى تقدير 200 جرام في الوجبه، نحكي
2: في الوجبه
3: على طول النهار مكيت نتاع 350 جرام
2: ما نفوتوش.
3: ما نفوتوش. الحاجه الاخرى اللي نحب ناكد عليها اليوم سيده لامعة هي طرق الطبخ، كيفاش نطيبوا اللحم.
2: مهم جدا
3: اللي هو متعودين عليه اللي هي المشوى. المشوى حاجه باه وننصحوا به، ولانه هو في الوقت اللي نشويه وباش يصير معناه اللحم باش يفقد نسبه من الدهنيات الموجوده فيه. لكن هنا السيده لامع نقطه ناكد عليها، ما يكونش الشوي على الفحم مباشره.
2: علاش؟ خلينا نوضحوا اكثر للساده المستمعين.
3: هذاك الكونتاكت مباشر مع اللحم يصير ثم اكسده في اللحم، هذيك تنجم تسبب معناه حتى بالمده وبالفتره طويلة حتى السرطانات، خاصة سرطانات القولون وسرطانات المعدة. إذا نحاولوا نتفادوا نشويه على فحم، أما يكون معناه فم جريات يكون ماهوش مباشر. وهنا فم نقاط النجم ننصحكم بها، نجموا نستعملوا بعض الأعشاب، مثلا احنا هنا عندنا الفلفل، عندنا الزعتر، نجم نفرشو كيلو ونجم نفرشو زعتر. وهنا أول حاجة باش نستنفعوا من المنافع اللي
2: موجودة في
3: الأعشاب هذه. والحاجة الثانية حتى باش تعطينا جو يكون خير وهذاك الشوي مباشر
2: ما هو باش يحترق الأعشاب هذه تنجم تحترق والطعمة تمشي مباشرة للحوم عايشة.
3: ما تقلقناش بقدر ما قلقنا الفحم.
2: صحيح.
3: الفحم مباشرة ما خوش ما صحبي. النقطة الأخرى هي القلاية. معنا الأغلبية يعملوا قلاية وكل شيء.
2: القليب بصفة عامة.
3: هذاك علاش اللي يستعملوا فيه في بارش الشحوم. نحاولوا نقصوا قدر الإمكان من استهلاك الشحوم. حاولوا يكون معنا نميلوا لاستهلاك اللحمة العبرة. هنا معها ديما مضبين الاستهلاك متاع الحم يكون مرافق له خضرة. سلايت ركزوا على استهلاك السلايت سواء كانت سلطة خضراء سواء كانت سلطة مشوية. التفويح معنا ما نربوش برشا استهلاك استعمال الملح. نجم نفوفوا كليل زعتر نجم نستعملوا ثوم نجم نستعملوا عصرة جارسة. وفي نقطة أخرى هي المتداول استهلاك المشروبات الغازية مع اللحوم.
2: هذه زادة من القواعد خلينا نقوله الموجودة في الطاولة المائدة التونسية. معناها ديما المشروبات الغازية حاضرة وقت اللي هي فيها ضرر كبير برشا.
3: أكيد هنا راهو معنا باش نزيدوا هو بالحم في حد ذاته معنا راهو يعمل ثقل على المعدة وباش نزيدوا معها استهلاك المشروبات الغازية هنا راهو باش نضروا أرواحنا. إذا نحاولوا نبعدوا على الاستهلاك قدر الإمكان وحتى كان ما نقولش نبعدوا على الأقل نقللوا الاستهلاك قدر الإمكان.
2: هو الفكرة الموجودة لهنا إنه المشروبات الغازية يعني تسهل عملية الهضم وقت اللي صحيا غالطة المعلومة هذه تماما.
3: أكيد غلط المعلومة. هي بالعكس المشروبات الغازية تزيد تعطل عملية الهضم مش تسهل عملية الهضم. بالمقابل النجم ناخذ مثلا عصير السيترون مثلا السيترون منصوح به النجم ناخذ فما مثلا نفريز النجم ناخذ مهم عصير غلال بصفة عامة. ونحاولوا نقصوا حتى في عصير الغلال باش نستعملوه ماذا بينا ناخذوها طبيعية ماذا بينا نقصوا قدر الإمكان من استعمال السكر معنا المضاعف. هنا باش نلخص معناها قسم الاستهلاك من الحم نتاعنا على طول النهار يكون مرافق للخضر نجمو معناها يكون في شكل سلايت نجمو نعملو زيادة معاه حتى حاجات جارية كما شربة كما برودو. بالنسبة للطرق نتاع الطبخ المشوى وإلا نجمو زيادة احنا في الجنوب عندنا الكوشة معنا عادي حاجة كيف كيف. المهم ما يكونش الحم مباشر على الفحم اللي يكون في معنا مفور في الكسكات وإلا الحم في القلة وضمه كلهم راهم طرق
2: منصوح بها
3: صحية منصوح بها
2: جيد.
3: العادة الأخرى اللي هي استعمال العصبة فمش كون ياخذ أنا ديجا حكيت عليه حتى قبل ما هوش معنا بالعكس حاجة باهية. المهم أن نتفادوا استعمال النقص استعمال الدهنيات معنى اللي فيه استعمال الشحم يكون اللي فيه كبدة الحم ويكون غالب عليها الخضرة معنى وبالطبيعة ديما الكمية ما نكثروش برشا نقسموا استهلاكنا كما قلنا على طول اليوم العيد وعلى طول الأيامات متاع العيد.
2: واضح كما ذكرت يعني ما نحرموش رواحنا ولكن نتحكموا في الكميات اللي نجم نستهلكوها من اللحوم من بعد شوية على الدهنيات اللي هي الشحوم بصفة عامة واتباع يعني الخطوات هذه نجم تعطينا نتيجة جيدة وهي معناها نكونوا بس فترة عيد الإضحى الكل. نواصل معك عايش.
3: أكيد ما ننسوش سيدلا مع شرب الماء بطبيعة هذه حاجة هي احنا ديجا طقس تو بدي طقس يسخن معنا ما نعتمدوش فمش كونها وما ناخذين جزوزة واخذين عصائر يراو الماء يعوض حتى شيء يلزم نقص الكمية متاعنا على الأقل لترتين ماء. والنقطة الأخرى هي الحركة راهو مضبينا احنا تو هي مناسبة متاع تهاني وكل شيء نحاولوا نمشوا نحاولوا نتحركوا على الأقل أبسط حاجة هي حتى نتاع ربيع ساعة درجين مشي على سجينة باش نعاونوا عملية نسهلوا عملية الهضم مش نزيدوا ونصعبوها. هنا ثم نقطة سيدة لما ماذا بينا نكتب عليها الحم يلزم يكون طيب هنا رأي لتسير لنا بارش بشكل إن شاء الله ما تسير لحتى حد عملية الاختناق سواء لكبار السن شوية وإلا الصغار نأخذ بالعكس كبارنا يأخذوا البروتينات معنا الحم منصوح بيه معنا خاصة في الحالة أنه يكونش عنده أمراض ياخذ الحمام عم يكون طيب بطريقه معناه طيب بالباهي بالباهي نجم أي. حتى نوصلوا النجم نرحيو الحمام
2: مش ما نعرضوش صحه صغيراتنا وكبار السن كما ذكرت للخطر لا قدر الله.
3: الصغار زادي كيف يسالوني الامات ان درا عندي الحق باش معناه صغيري ياخذ الحمام ولا لا، اللي اكثر من 6 شهور نجموا نزيدوه في الوجبه، ينجم يكون في البرود وينجم يكون في عادي كيف، المهم يكون طيب معناه بنسبه 100%، والا نجم نرحيه حتى نضيفوه ونرحيوه في الوجبه نتاع صغيراتنا. ان شاء الله ربي يحفظ الناس كل كبارنا وصغارنا وان شاء الله تجيو عيد في صحه جيده ان شاء الله.
2: وليك انت زاد عيد مبروك ولعائلتك وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا، بارك الله فيك عايشه الملومي اخصائيه التغذيه على كل النصائح الذهبيه اللي في كل مره تنورنا بها، واليوم خصيصا نتحدث على عيد الاضحى المبارك اللي ان شاء الله يكون مليء بالصحه والعافيه للناس كل. شكرا عايشه، نهارك طيب ان شاء الله.
3: عايشك نهارك زين ان شاء الله.
2: هيك نكمل حصتنا، نتمنى لكم عيد مبارك واكيد خليكم ديما لباس، ردوا بالكم على صحتكم وان شاء الله تعيدوا وتعيشوا وتعيدوا مرات ومرات، وربي يجمع شمل العائلات التونسية المسلمة في كل مكان. شكرا لكل فريق اللي أمن حصة اليوم، ملتقانا إن شاء الله في زوايا الخبر غدوة بعد نشرة نص النهار. نهاركم طيب.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. العاشرة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أشرف صباح اليوم وزير الدفاع الوطني خالد السيلي بمدينة ترمادة على موكب إحياء الذكرى 68 لمعركة ترمادة الخالدة، وقال في تصريح للزميل خميس بوبطان إن الاحتفاء بهذه المعركة واعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات في سبيل الاستقلال.
2: احتفال اليوم بهذه الذكرى هو مناسبة أولا لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة، وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال، بالكفاح، بالصمود، حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا وراسخا في مذكراتنا طبعا. وثانيا يعني هو الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات الجسام، وحتى في سبيل تحقيق الاستقلال وكذلك تخليص الوطن من براثن الاستعمار. وبهذه المناسبة نترحم على أرواحهم الزكية ويتقبلهم الله بواسع الرحمة والغفران. ثم ثالثا يعني التذكير بهذه الملحمة وهذه المعركة يبعث فينا شحنة من الطموح، من العزم، من العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على مكاسب الدولة التونسية، وكذلك الدفاع عن حرمة الوطن وكذلك سيادة قرارها.
1: تنظم المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية تطاوين غدا يوم إعلامياً للتعريف بمنصات تقديم مطالب حفر الآبار العميقة عن بعد. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج أحمد البوهالي الحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحاجين التونسيين خلال أدائهم مناسك الحج سيما في يوم عرفة، مشددا على ضرورة تمكنهم من التفرغ للعبادة في أجواء من راحة وسكينة. هذا ويتوجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم إلى مشعر ميناء لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي وافق 8 ذي الحجة استعدادا لوقوف غدا بعرفة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي اليوم إنه تم التوصل لنتائج بشأن العديد من الموضوعات التي نوقشت ضمن مذكرة تفاهم محتمل الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع اتفاق. الموجز في أمان الله.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الكلمة ليك.
5: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
6: دائما احترام الذوق العام.
7: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
8: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي عرفوا مشمولات الكل.
4: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العيدودي.

شكرا لكم مستمعين الكرام، تحية صباحية طيبة لكم جميعا ومرحبا بحضراتكم. اليوم تحية لكم مباشرة من معتمدية رمادة، سعداء جدا باش نكون اليوم في رمادة اللي تصنع الحدث باحتفالاتها بالذكرى 68 لمعركة رمادة الخالدة. احنا اليوم موجودين في وسط المقر المعتمدية اللي الحقيقة معناها اليوم منذ قليل فقط كان يعني الجانب البروتوكولي في هذه الاحتفالية، السيد وزير الدفاع والسلطة الجهوية وعدد كبير حقيقة من المناضلين وأبناء المنطقة والمجتمع المدني كانوا حاضرين في روضة الشهداء، وين تم معناها قراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية والترحم عليهم في مناسبة سنويا تتأكد وتأكد مرة أخرى تشبثنا وتعلقنا بهذه المناسبة المهمة جدا وحقيقة مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية التونسية، ذكرى معركة الرمادة. واليوم في مقر المعتمدية هنا هناك معرض وثائقي حقيقة مهم جدا، معرض وثائقي من تنظيم المكتب الجهوي للتوثيق بتطاوين يرصد أبرز محطات هذه الذكرى ووثائق من أرشيف الحركة الوطنية التونسية باللغتين الفرنسية والعربية، وأيضا معناها مجموعة حقيقة من الصور لتوضح أبرز المراحل لتوثق لهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تعتبر معناها واحدة من أبرز المعارك الوطنية اللي مهدت لمرحلة استكمال السيادة الوطنية. نحكي على رمادة كيف كما قلت معناها فرصة ديما الحقيقة وأن الجيل الاحتفالية هذه ألا ديما معناها في زوج جوانب، جانب احتفالي وجانب أيضا تنموي مهم جدا. نحكي اليوم على تنمية في معتمدية الرمادة، نحكي على شواغل التنمية ونحكي على خاصة موجات إيجابية وخلينا في أجواء معناها أمتاع الفرحة وأمتاع أجواء العيد اللي تتزامن السنة مع احتفالاتنا باحتفالات تونس والعالم الإسلامي طبعا بحلول عيد الأضحى المبارك هذه الأربعاء. ضيوفي حاضرين معايا تباعا هنا في الاستوديو الخارجي اللي ركزته اذاعه تطاوين وسط معتمديه ارماده باش ننقلوا الاجواء الاحتفاليه هذه مع مجموعه من الضيوف من ابناء المجتمع المدني في ارماده. بعد قليل السيد معتمد الجهه باش يكون معنا، فقط يعني باش ناخذ فكره على ابرز العناوين الرئيسيه لهذه الاحتفاليه ونحكم مع المجتمع المدني ومع ضيوفنا حول تفاصيل الاحتفاليه هذه وبعض التفاصيل والعناوين اللي تهم المرحله في رماده. نحكي ديما على الجانب التنموي، فرحوا برشا بالحقيقه باذاعه تطاوين، ومش هذا واجب الحقيقه باش مزيه انه اذاعه تطاوين المرفق العام صوتكم المسموع ديما يكون معكم في وين ما ثم معناها تظاهرات وين ما ثم انشطه، لو الاذاعه ديما تكون سباقه وتكون حاضره كيف التلفزيون الوطنيه كانوا منذ قليل هنا لاخذ ربما كما قلت ومشاركه اهالي منطقه رمادة هذه المناسبه العزيزه على التوانسه الكل. اجمل تحيات فريق الانتاج، نحب تحيه كبيره اليوم لزملاء هنا جيني منظور في هندسه المباشر بشير سويلح في النقل الإذاعي وزميلي حسن المحمدي في هندسة المباشر. نحب نبدأ حسن بعد أنك بأغنية وطنية، أغنية معناها جميلة جدا تتغنى بجمال تونس بصوت الفنانة التونسية عليا بالعيد.

0: الصور أسماء الشهداء اللي الذين سقطوا في هذه المعركة ومعناها مقتطفات من الصحافة التونسية في تلك الفترة. طيب كما قلت ننطلق معكم في الحوار، نمشي مع ضيوفي تباعا اللي حلوا بيننا هنا في الاستوديو. نحب نمشي نرحب بسيد أشرف المخزبي. مرحبا بك سي أشرف، عضو المكتب، عضو المجلس الجهوي. سي أشرف لا الجهوي، مرحبا بك سي أشرف.
1: مرحبا بك سي شكري، ومرحبا بذا تطوين والوفد المرافق به.
0: اليوم موجودين في رمادة أشرف، والجهة كما قلت حقيقة رمادة اليوم تحتفل بهذه المناسبة الوطنية، بلاد مزينة كلها علامات، كلها منها لافتات تحيي وتمجد هذه الذكرى. الحقيقة 68 سنة والجهة تحتفل بهذه المناسبة، هذا دليل قاطع، وبنفس هذه القوة بنفس هذا الرماء البريق دليل قاطع أشرف على تشبث الجهة بأرضها وباحترامها وبقدسيتها لمناضليها ولشهداء هذه المعركة.
1: اليوم ذكرى معركة رمادة، ذكرى 68 لمعركة 25 جويلية 58، وهي معركة وطنية خاضع فيها المجاهدون التونسيين المعارك ضد المستعمر الفرنسي. حقيقة المعركة التي يعني امتزج فيها الدم التونسي برجالات الجيش الوطني ورجالات الحرس الوطني والمواطنين ورجالات التعليم، إلى جانب معارك أخرى خاضها المجاهدين بقيادة المجاهد الكبير مصباح الجربوع رفقة عديد من المناضلين، خاصة نذكر منها معركة أيجري في برج الخضرة ومعركة مصويغ ومعركة ذيبة، التي يعني امتزج فيها حتى دم المجاهدين الليبيين والتونسيين في مجاهدة المستعمر الفرنسي أو المستعمر الإيطالي.
0: في الحقيقة المعركة هي تجي بعد ما أشهر قليلة من قصف الاستعمار الفرنسي لسقية سيدي يوسف، وربما هذه المعركة كانت مهمة جدا في التسريع بمعركة الجلاء الكبرى واستكمال السيادة التونسية. ومرحلة كما قلت حقيقة مرحلة مهمة جدا جدا في مسار الحركة الوطنية، أنه تحتفل الجهة بهذه المناسبة كل سنة، هذا دليل واضح وقاطع ومهم جدا حقيقة على تمسكنا بهذه بالهوية التونسية، وبخاصة احترامنا لأمجادنا لأبانا اللي ضحوا معناها بالنفس بكل ما هو غالي وقاوموا الاستعمار بصدور عالية أشرف، معناها من أجل أن ترتفع الراية التونسية ونعيش نحن الأحفاد من الجيل هذا نتحمل مسؤولية كبيرة في المحافظة على استقلال البلاد بالعمل وبالإنجازات. طيب اليوم أشرف نرجع لك بعد قليل، نحب نمشي نعطي الكلمة للسيد منصور بوذيب. سي منصور مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية للجميع مستمعي إذاعة تطوير الفتية، يعطيكم الصحة للمبادرة الطيبة. وفي هذا اليوم المبارك في ذكرى معركة رمادة الخالدة نحكي كمجتمع مدني وكجمعية خدماء العسكريين في ذهبة، وفرع أسسنا فرع جديد هو فرع رمادة.
0: سي منصور أنا نقدمك السيفة متاعك، أنت منسق جمعية الوفاة لقدماء العسكريين فرع رمادة.
2: فرع رمادة
0: جمعية مقرها الرئيسي في معتمدية ذيبة، تحية لأهل ذيبة وتحية السيد علي العبد رئيس الجمعية.
2: واضح.
0: وأنت في فرع رمادة.
2: وهذا كيف عندنا فرع آخر للجمعية، عندنا فرع آخر يخدم في خدمة جبارة ما شاء الله عليه، موجه لجمال دورة بمساكن في ساحل، نفس من
0: التوجه
2: نفس التوجه حبينا كجمعية فتحت على الجهات الكل، يعني نظرا لعدة طلبات من قدماء العسكريين كمنظرها. وعلى فكرة الجمعية راهي تخضع لمرسوم 88 ومادة يديها للناس كل مدنيين وعسكريين وكذا.
0: فقط سي منصور كان تسمح على ذكر من المؤسسة العسكرية، نحبه تحية كبيرة لجيشنا الوطني اللي احتفل بالذكرى 70 لانبعاثه بمعناها بكل فخر بكل اعتزاز. هذا الجيش الوطني الشعبي في تونس اللي الحقيقة معناها جيش استثنائي بكل المقاييس، معناها شفناها معناها هو تقريبا المؤسسة العسكرية اللي تحظى بإجماع وحب وتقدير كل التونسيين منذ شفناهم دورهم في الثورة، دورهم في التنمية، وقبلهم دورهم الأساسي في الحفاظ على

0: الوحدة البلاد وعلى سلامة التراب التونسي. فتحية لهم من الأعماق لكل جيشنا التونسي بكل رتب وبكل الأصناف بتاعه.
1: وهو كذلك نعم. شكري بالنسبة للجمعية كجمعية معناتها تعتني بحتى القدماء العسكريين نبدو حتى من بداية النواة الأولى لتأسيس الجيش الوطني. نعم. ثم ناس شهداء توفاة رب يرحمهم. ثم اللي شاركوا في معركة أشرف جبد على معركة فرسان هي معركة الجلاء الأولى. وما نحبوش نقصوا برشا للتاريخ. ثم صار نوع ما تهميش للحركة الوطنية بجهة رماد. وثم نواة أولى الناس اللي دافعت وكما نقولوا دافعت على الوطن واستشهدت وملتها من بدايات استعمار الفرنسي للجمهورية التونسية. وناس ناضلت وناس مدنيين وعسكري كيف كيف ملتها ومن قادة ومن ونساء أحرار ملتها أبناء الجهة ومن جهات الكل. وما نحبوش ننسوهم بس ربما الذاكره الوطنيه نسيتهم شويه لان كان احنا الامانه ما نحبوش ننسوا الناس الكل ونترحم عليهم كل مره. سي بياسي شكرا.
0: سي منصور توا الجمعيه معناها عاملين جرت تقريبا لاغلب لكل الشهداء معناها والعائلات العسكريه عائلات العسكريين معناها
1: توا عطيك صح. توا احنا كفرع رماد ما زلنا كيف اسسنا الفرع ما زال جديد ما زال معناتها جديد تو في طور انجاز.
0: ولا نحكي فقط عن ربما على فرصة كثمة بعض الأنشطة الاجتماعية الموجهة لهذه العائلات
1: كجمعية في المطلق مالتها توا حاليا عندها خدمة مالتها من تأسس الجمعية أسسها سي علي عبد المشهورة تحية ونيابة عليه ربما فما تفاصيل كان للأسف مش حاضر معنا المشهورة تحية هو كافة أعضاء خدمة ما شاء الله حتى في كانت لهم الفرصة الأولى اللي بعث المشروع متاع سهل الرومان فترة ما رام هم اللي كجمعية هي اللي أسست موضوع بتاع سهل الرومان في كهرباء الأبار في ملاها
0: هذا البعد التنموي معناها الجمعية
1: خذوا مشروع ونجح وكذا واصلوا وأنا النواة الأولى أصبح قطب فلاحي معناتها يحتذى به سهل الرومان في ذهبة وكيف كيف عملوا من مشروع معمل بتاع صناعات تقليدية أو في كذا في كذا وبرشة مشاريع من الأمانة بس خلنتي الذاكرة بس ما نحبش نعطي أرقام كان يكون هو
0: المهم ثم نشاط ثم ديناميكية ثم الدولاب كانت يدور بالكدا في الجمعية ثم قدماء العسكريين وغير العسكريين سي منصور
1: لنا جمعية قدماء العسكريين منظورها المتقاعدين العسكريين والشهداء والأرامل العسكرية
0: فقط العائلة العسكرية فقط
1: لا مفتوحة هي خاضعة للجمعية خاضعة لمرسومة 88 منظمة الجمعيات
0: تاخذ على نفسك
1: مادي ده للناس كل جميع أطلب بدون استثناء مرحبا به بيبانة محلولة مفتوحة للناس كل هني ياخذين هذايا من التوجه ماذا بينا الناس كل بدليل الجمعية أنا عملت تأسس لفرع رمادة وفي فرع آخر في
0: مساكن في سوسة في رمادة والمقر الرئيسي
1: في ذهب المقر الرئيسي الأم هو
0: في ذهب جدا وإحنا داخلين على فصل الصيف نصور تم برامج خاصة على أنشطة صيفية
1: أكيد أي حاجة أي مشروع أي خاضع الأغلبية خاضعة للتمويل ومالها وقت أنت كجمعية باش تعمل تمويل عمومي أو بك عارف أمور الاقتصادية والمادية للناس الكل يعلم ربي بحالها ومالتها من متطوعين من منخرطات من كذا فما دي ساعات وتمويلات والله من مبادرات خاصه
0: هو اليوم فرصه سيد وزير الدفاع كان هنا بحثكم في رماده نتصوركم وصلتوا له شويه
1: مشاكل وصلنا مكتب التشريفات نتاعهم هم حاجات نحب باش نعملوا مع جلسه وقمنا جلسه مباشره معاه ونطرح عليه الاشكاليات في جميع ما يهم
0: حقيقة المؤسسة العسكرية التونسية مدرسة للانضباط
1: طبعا
0: مدرسة لكران الذات ومن العمل الجمعياتي والعمل المنظم الناس منظمين معناها
1: الناس منظمين الناس وطنيين
0: بدرجة أولى ومنظمين معناها
1: يعطيك الصحة ناس راهي مدرسة في الوطنية بدون فخر كإدارة كناس متكونة في مؤسسة من مؤسسات الدولة اللي نفتقر بها منها أعطتنا شحنة كذا نحب نقدم مالتها الخبرة متاعنا لشباب حتى في التشغيل حتى في أفكار وجه الناس في كبير وصغير وزيد أنت منطقة حدودية رمادة وذهبة كمنطقة حدودية ما لها منطقة رمادة وجلات، هذه منطقة عسكرية بالأساس. ما لها ملتها ماذا بينا برشا حاجات تتحسن حتى في الانتدابات مثلا. علاش لا خلي تحسن وضعي
0: استمان الانتدابات
1: حتى في الوظيفة العمومية. ثم نقص
0: من المؤسسة العسكرية
1: معناها تشكيات رأي من المواطنين نسمعوا فيه وجينا حاجات اللي ماذا بينا تتحسن وضعي كما هي.
0: يعني فقط سي منصور باش الفكرة نوضحها، عندكم ربما عندكم كعتاب شوية على نقص الانتدابات في الوظيفة العمومية
1: من هذا المسافة. يعني كعسكري باش تمشي انت موعد لتونس تلقى عسكري ثم ناس راهي يعني مربي بحالها باش تتقابل
0: في التنقل معناها
1: هاي بالضبط مالتها يفوت الرندفو نتاع اللي صارت لي شخصيا اللي صارت لي مالتها ما نجمش فاتني فاتوني مواعيد ال كيما نقول
0: التسجيل مواعيد
1: الطبية نتاعي
0: الطبية
1: راديو ديش كذا كذا تلقى إشكالية مثلا في النقل وقت اللي هي بعيدة ما عنديش مواعيد أخرى الحالة الوحيدة كذا. هذه بالمناسبة نوجه دعوة الإدارة الجهوية الشركة الجهوية للنقل بمدنين خويا علاش لا بتيع علينا برشا بخط خطوط خذ ماذا بينا تو نحكوا تنمية
0: حتى نجول التنمية والشواغل بتاع ديجا النقل هو ملف كبير برشا برشا برشا
1: ماذا بي برشا مشاغل نعطي فرصة
0: في الجهات الداخلية رغم الحقيقة تحسن تبون شوية بعد معناها دخول التعزيزات معناها من المشتريات الأخيرة من الحافلات الصينية، لكن الحقيقة ما زالت ربما في بعض الجهات يظنها معناها من هربادة.
1: وهو كذلك سي شكري احنا انتم تمتعنا بشيء نسمعوا فيه ونشوفوا في الارقام، لكن على عين المكان ما عاش حشي تو ما عاش نجم نستنى
0: به. وايضا حلم الشركه نرجع شوي لاسر
1: تفضل
0: هو فقط على ذكر النقل سي منصور انت تعملتي شويه كبرتيباسيون في الكونديكتور نتاع البرنامج خاطر امام سلس مش مشكل. على ذكر النقل ربما ثم حلم الحقيقه شركه جهويه نقل بمدنين ربما قد تحل المشكل اشرف ربما تعمل جهه اكثر لرصيد البشري والتقني اللي توفر تعرف الولايه من تبع مدنين توا معناها. وثم اصوات تعالت بانه ربما تكون في تطاوين عندها شركه جهويه نقل.
2: نحن كمجلس جهوي في تطاوين طالبنا بإدارة جهوية للنقل بتطاوين، وضمن حتى المطالبات في مجلس المحلي برمادة توفير وسائل نقل خاصة في المعدمية رمادة تمر عبر كافة عماداتها إلى ولاية تطاوين نظرا لبعد المسافة وكثرة الطلبات المواطنين أنهم حتى باش يمشوا يعديوا واللي يمشوا يقضوا في تطاوين مكارف حتى بعد المسافة المكم أكبر في المعدمية بعيدة على ولاية تطاوين هي ذيبة ورمادة.
0: خاصة رمادة ربما في مستوى الثقل البشري بلاد كبرت معناها معظم دي ما شاء الله ماشي تكبر معناها، وأكيد أنا في أمس الحاجة إلى معناها أسطول نقل جديد وخاصة معناها يكون يؤدي الوظيفة متاعه على أحسن ما يرام. أشرف شكرا لك، نحب نوع ديما مع
2: سكوب آخر ثم هو نحو احداث وكالات النقل في كل المعتمديات احنا طلبنا بها، وان شاء الله برنامج
0: ان شاء الله
2: وزاره النقل نحو احداث
0: في غمراسن
2: ثم في غمراسن هو الاستراتيجية وزاره النقل نحو احداث يعني وكالات النقل في كافه المعتمديات ان شاء الله
0: سيما في الجهات الداخليه. شكرا لك اشرف. نمشي قبل ما نمشي لضيفي الموالي يقولوا لي الزملاء وقفة صغيرة ثواني برك مش برشا مع الإشهار بعد نرجع تفضلوا.
3: إشهار تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغل رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار
0: شكرا لك حسن. قلت نعود رشيد. باي مرحبا يا رشيد. نرجع إلى رمادة إلى الاستوديو الخارجي اللي ركزته إذاعة التطوين اليوم في مقر معتمدية رمادة ونحتفل مع أهلنا بحياهم واحتفالهم بذكرى 68 لمعركة رمادة المجيدة والخالدة والعزيزة على قلوبنا كلها. كما قلنا معركة الحقيقة معناها بالرسمي مثلت معناها محور ومعناها مرحلة مهمة جدا على درب استكمال السيادة الوطنية. نمشي لضيوفنا ونرجع مع بعض أشرف إلى سيد علي لجد العضو المجلس المحلي عن دائرة نكليف. سالي مرحبا بك, أهلا وسهلا.
4: شكرا سي شكري, مرحبا بكم إذا تطوين الشريك الفاعل طبعا والأولاد الدار أكيد جدا وصوت الجهة
0: شريك مهم
4: أكيد جدا هكذا ونفتخر اللي يكون هو صوت الجهة بامتياز. مشكورين جدا على الحضور وعلى هذا الاستديو الخارجي في رمادة.
0: سعلي سمعت ربما نحب نفاجئك بسؤال شوية هكا سؤال نبدأ شوية الأمور التقليدية اللي يسمعوا فينا تو مستمعين الكرام. نقول لك قدمني نكريف اللي ما عرف ايش مره
4: نكريف. سؤال على كل حال نكريف هي طبعا تابعة للجمهورية التونسية, تابعة ولاية تطاوين معتمدة رمادة. نكريف هي الأم, نكريف هي الأصل, نكريف هي إذا كان باش نتمادى في الحديث هذا بيولي حديث ذو شجون, ولذا خلينا نحكو خلينا دابنا داب نكريف هي الأصل باش نلخصه.
0: حب تحية برشا زملاء جديدين عندنا من الإذاعة, زملائنا هما أصيلي منطقة نكريف المزيرة, منطقة فلاحية زائدا علينا
4: وانتي أكيد
0: وانتي رقيقة نعرفك غادي تحظى بشعبية كبيرة والناس تحبك برشا, ورقيقة عندك فكرة جيدة على المنطقة باعتبارك عضو المجلس المحلي. طيب اليوم سعلي الجهة تحتفل رمادة بذكرى 68 لهذه المعركة, وشفت الحقيقة بلاد حافلة اليوم مزيانة علامات تضرب هوات البلاد معناها لفتات مهمة جدا, ناس فرحانة وتحس تم برسمي فرحة كبيرة بهذه الاحتفالية.
4: أكيد جدا هي ذكرى 68 لمعركة رمادة الخالدة, هي عودة بالتاريخ لنضالات بتاع رجالات وناضلوا في سبيل الجهة باش ننعموا نحن اليوم بحياة كريمة في رمادة ولا في تونس ككل. طبعا هي ذكرى نعتز بها بكل فخر واعتزاز بنضالات أجداد دفعوا الغالي والرخيص في سبيل أن ننعموا نحن اليوم بالحرية هذه. تكون معناتها أكثر إشعاع في المستقبل إن شاء الله.
0: نعم جيد, شكرا عليك سعدي. الحقيقة ما ننكرش أن ربما المناسبة دي ككل عام معناها ديما تعقبها معناها وقف التأمل في المسيرة التنموية للجهة بصفة عامة. ما ننكرش أي ربما نعشنا ربما على مدى عقود مع سياسة تنموية متعثرة مع غياب معناها نموذج للتنمية معين, فقط الأمور معناها ما يشرب ما في مستوى تطلعات أبناء الجهة.
4: أكيد.
0: ولكن ومع ذلك ثم جهد كبير اليوم طبعا شوية مع سيد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بحذرة كي نحكوا على قطب فلاحي في رمادة تحولت إلى قطب فلاحي, نحكوا على برشة منجزات في المستوى الاجتماعي في المستوى الاقتصادي في المستوى الثقافي مهم جدا, لكن هذا ديما يبقى عندنا كرغبة في باش الانسان يتحسن باش يلوج على الافضل, وهذا يكون ربما قبل كل شيء بحزبه من الاقتراحات متابعات مهم جدا. الحقيقه المرحله هذه اليوم مرحله في تونس دقيقه ومرحله مهمه, مرحله ربما مش فقط المسؤول المناسب في المكان المناسب, ايضا مهم جدا سعلي ربما الانجاز المناسب في التوقيت المناسب.
4: في التوقيت المناسب. شكرا سي شكري. طبعا احنا من باش نحكي معك توا من صميم معناتها صلاحيات المجلس المحلي اللي هو شريك وكقوة اقتراح فقط للمشاريع التنموية بالجهة, الاتجاه أكثر يكون فلاحي باعتبار أن الجهة ربما تكون قاطرة فلاحية في المستقبل القريب إذا توفرت الإرادة, واللي باش توفر بحول الله بعزيمة الرجال وبعزيمة كل السلطات بحول الله باش تكون رمادة هي الجهة الفلاحية الأولى في معناتها في الولاية. طبعا لعدة اعتبارات متوفرة, الأراضي الشاسعة, المياه الجوفية, ربما ما زالت تعوزنا شوية الخبرة أو ربما الدورات التكوينية لما لا في في في القطاع هذا حتى نكون الفلاحين باش نولوا نوصلوا أن نعملوا إنتاج كبير. هذا في الجانب الفلاحي. ربما في الجوانب الأخرى احنا طبعا عددنا مخطط تنموي اللي يمتد إلى معناته على مدى 5 سنوات طبعا عرجنا فيه على المجالات الكل. ممكن فيه حتى الجوانب الاقتصادية لما لا إحداث مصانع أو دائرة إنتاج أو تحويلية. طبعا هذا بالتدرج حتى يتم أن نجعله من رمادة إن شاء الله قطب فلاحي وصناعي يحقق التنمية المنشودة إن شاء الله.
0: جيد سعلي شكرا لك. ربما نرجع لك بعد شوية في سؤال آخر. نحب نمشي توا بالسؤال وبالترحاب ساعة بضيفنا سيد بشير بن برمش رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة برمادة. الرجل الحقيقة قابلته مرة في الشهر رمضان الماضي أو مرة نشوفه وكان معايا ساعتين عمل ميداني. اكتشفت رجل ملم بالوضع الفلاحي بالقطاع الفلاحي. الفلاح الكل يعرفوه والفلاح الكل يحبوه والحقيقة رغم منا بعض الوقت مشكلة علاف وغيره إلا الحقيقة كان عنده من منا وساعة البال ورحابة الصدر ما خلي الأمور تمشي معناها بشكل جيد. سي بشير هذا مش منا رمي ورود ولكن كلمة حق منا في شخصك. وشكرا لك على حضورك معنا اليوم في بلاتو إذاعة تطاوين.
5: شكرا سي شكري. شكرا للاستضافة. مرحبا بك في معتمدية رمادة. ماذا بينا نبدأ بالمعركة 68 الأحياء الذكرى متاع معركة رمادة 68 هذا نبدأ به. إن شاء الله إن شاء الله معناها يرحم شهدائنا أبانا وأجدادنا اللي ناضلوا في هالجهة هذه وعطوا دمهم. لكن أنا قبل ما نكون ممثل منظمة نكون توا مواطن يعني من المواطنين تسأل ديما يعني عندي سؤال. ماذا بينا هي الأحياء الذكرى هذه استمرت وإن شاء الله مباركة على الشهداء وعلى الحاضرين والأحياء لكن نسأل عليه ما أش استنحت معدمية الرماد. ماذا بينا في كل ذكرى يجينا السيد الوزير ماذا بينا تكون معناها حاجة جديدة على معدمية الرماد اللي هي فيما يخص التنمية فيما يخص الفلاحة فيما يخص في برشة حاجات. احنا ماذا بينا يقول هنا عملنا احنا توا على حسب البرنامج الفلاحي مثلا عندنا فلاحة قاعدين تعبين حتى ذرهم ما يوصلش للقراية. ماذا بينا لو كان يجينا وزير يقول هنا باش نعملوا مركز تكوين مهني مثلا يواصل فيه التلميذ هنا يتكون فيه برشة حاجات الفلاحة كيف كيف. ماذا بينا زاد عندنا تجربة الزراعات الكبرى كي معناها كتجربة كيف بادية. ماذا بينا يكون معناها يتبعها إرشاد ويتبعها دعم ويتبعها للمواطن لمحالة دائما الفلاح يتشكى. ماذا بينا تتجهز المناطق السقوية والأبرة الخاصة بالطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية. هذا طلب ملح نطلبه فيه ونعاوده. بالنسبة للأعلاف على كل حال موجود الأعلاف إن شاء الله نمشي في النسق هذا لما حالة في كمية السداري. ماذا بينا نطالب دائما بالزيادة في الكمية للولاية تقريبا هذا فيما يخص
0: باختصار ربما بعض النقاط ربما باختصار شديد سي بشير فقط ربما أنت حرجت على نقطة مهمة برشا هي تعتبر ثورة هادية جدا هنا في ذهيبة ورمادة اللي بتعلق بالزراعات الكبرى بالحبوب خاصة والقمح معناها حبوب المروية هذه ستمثل معناها ثورة كبيرة في ونقلة نوعية في الإنتاج الفلاحي في الجنوب التونسي. شكون كان يتصور ولا حتى نحلموا أن الصحراء القاحلة هذه بسولي معناها روبي خضراء معناها بفضل عزيمة الرجال والإرادة السياسية معناها والحمد لله هذا يعتبر إنجاز ويعتبر حاجة مهمة جدا. صحيح طبعا انت ذكرت نقطة مهمة برشا فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي لأنه الفلاحة ما عادش ثم مجال باش نحكوا على فلاحة كما جي اللي هو الفلاحة أصبحت فلاحة كلها ميكانيكية وفلاحة علمية وفلاحة ترتكز وتسترد سي بشير إلى مختبرات البحث العلمي. وإحنا هنا بحثنا نحب تحية ربما الأصدقاء في معهد المنطقة القاحلة إيران تطاوين بالدين اللي قاعدين مراب رسمي يقدموا في مجهود كبيرة سواء في تربية الإبل وتنجوبها شوية سي بشير أو حتى في مستوى الإنتاج النباتي بصفة عامة. اليوم في رمادة خوخ بوطبقة واللوز يتباع لهنا في رمادة من إنتاج الجهة ربي الجهة دي أحبها بما عذب بما يدمائية نار كوية ما زليل مزيان حلو نسبة الملوحة بتاع تقريبا 0%. معناها شنو ينقصنا باش نجمو معناها نعززو الثورة الفلاحية الكبيرة هذه؟ ذكرت سيادتك بعض النقاط توا كما قلت هذه معناها علاش في كل مناسبة يحيى الماركة ما تعقب ايش معناها جلسة عمل ومتابعة وكل وزير يجي يجيب معاه جديد. هذا هو تقريبا سؤالك سي بشير. ذكرت نقطة فيما يتعلق بالطريق عقبلها سي أشرف وسالي والأخيان تتعلق بمركز تكوين فلاحي. نتصور مهم جدا جدا جدا مركز تكوين فلاحي أصبح ضرورة ملحة جدا في رمادة. نحكي ديما رو نحكي رمادة ذيبة تقريبا باعتبارنا جهة واحدة كما مركز أيضا فيما يتعلق بتربية الأغنام في معتمدية ابن مهيرة باعتبارها يبيتها عندهم برشة ثروة حيوانية في الجهة ذيك. خلينا في رمادة سي بشير نرجع معك تو اليوم توانسة كل حديث توانسة كل طبعا على علوش العيد وتفاجئ توانسة الحقيقة سنين بارتفاع صاروخي وغير مسبوق لأسعار علوش العيد.
6: لا محالة سي شكري احنا ما نكروش الغلاء. الغلاء موجود والكلفة والفراعة متاع الفلاح زادة شاطة وشاقة جدا. راه الفلاح اليوم قاعد يكابد في ويواجه في صعوبات صعوبات كبيرة اللي هي غلاء الأعلاف والمناخات كيف ما ثم مناخات معناها تقلب المناخات وتغير والتغيرات وندرة الأمطار والفلاح راهو قاعد يعاني. احنا ما رانا ماناش فرحانين باش نقولوا ماناش فرحانين بالغلاء ماذا بينا لكن لماذا يقع التركيز كان على علوش العيد. راهو الغلاء هذا ماشي في الحاجات كلها كل ما هي حاجة غالية. هني نشوف اليوم يعني ثم مركزين تركيز كبير على غلاء الأضاحي. أنا ما ننكرش هذا نقول غالي لكن إذا كان نتبعوا هالقطاع هذي راهو قطاع شاق وقطاع قاعد يفارع فيه الفلاح في في في, في مشاق كبيرة. الفلاح اليوم قاعد يفارع وقاعد يعلف وحتى ذريتي ما تمتعوش معناها بالدراسة كما الناس الأخرى وقاعد معناها لا عنده لا تغط اجتماعية ولا عنده يخدم وفي الأخير يلقى روحه ما ثم حتى شيء. هذا يراهي نضال كبير للفلاح. ما اليوم نقول ليش اليوم إيش بيك تغلي علينا في هذه حاجة مرة هذه في هاك هو السوق. إحنا ماذا بينا يا ريت لو كان ثم دعم من الدولة ترخصنا الأعلاف يولي ياها بتسوم العلوش. لكن الفلاح اليوم ماهوش لاقي معك كيفاش يعمل ماهوش فارض السوم هو والحمد لله احنا في الرمادي اليوم من المنتج للمستهلك ما عندناش هيك السماسره ما عندناش دخلاء نتاع هيك نقول السمساره الحمد لله ما عندناش اليوم من المنتج للمستهلك الفلاح يبيع للمستهلك طول. ولهذا احنا ماذا بينا دعم الفلاح اول شيء في الاعلاف. نسينا حاجه اخرى ماذا بينا نعرج عليها اللي هي قطاع الابل. قطاع الابل هذايا قطاع حساس ياسر قطاع راه في جميع في بعض الحالات يظل يرعى الروح ماهوش بالسلاحية ويدخل في المنطقة العازلة. احنا ماذا بينا اليوم بمناسبة زيارة السيد الوزير ما لقيناش فضاء باش نحكوا معاه وجدت زيارة لمحالة هي زيارة خفيفة شوي لكن فيما يخص رخص الصحراء يلزم يقع استثناء لرعاة الإبل. احنا عندنا قطعان دخلت للقطر المجاور وما قدش ما نجمش يلحقها صاحبها وقعدت معناها مشت منه قعد يطالب في حلول والحلول ما لقاش حلول بصراحة اللي سريعة. لا محالة السلطة قاعدة تجتهد وقاعدة باش تعمل حل لكن الحاجات هذه ما تنجمش تستنى معناها باش يلزم قطيع تجاوز الحدود يلزم يرجع. ماذا بينا في رخص رعاة الإبل تكون معناها داخل حتى المنطقة العازلة حاجة استثنائية وقت اللي يشوف هي تو الإبل ترعى على المنطقة العازلة هكي اللي تقعد فيه وما نجمش يدخل لها الراعي متاح. ماذا بينا يمددوا فيها وماذا بينا من 6 شهور ماذا بينا يمددوا الرخص إلى عام. احنا ما نقولوش نقلعوها خلاص هذه أمور قانونية احنا تتجاوزنا لكن ماذا بينا في تمديد الصلاحية الرخصة تو 6 شهور صلاحيتها ماذا بينا قل شيء على عام باش يكون الفلاح مرتاح شوية.
0: جاي سي بشير باش نعطيك سؤال الجواب عليه بعد الوقفة الإشهارية الجاية. سيادتك تمثل منظمة وطنية عريقة الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري في تونس. سيد الاتحاد كان هنا في رمادة منذ أسابيع قليلة وبرشا لقاءات الحقيقة لما لا عملتوش على الأقل محاولة أنكم ربما تنقلوا الشواغل هذه في مستوى فتح قنوات الحوار من جديد بين المنظمة وبين وزارة الفلاحة بين السلطة معناها فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية معارضة الفلاح في الجهات الداخلية الإحاطة بالفلاح بصفة عامة المشيات البذور الأعلى برشا نقاط كتصور شخصي كالاتحاد معناها في لواء توجه به السلطة ثماش ربما هيك حالة ربما إثارة ربما حلول رد فعل تجاوب جاوبني على السؤال هذا بعد ما نسمع رمضة الإشارية هذه.
3: إشهار يحكينا على علوج مقاربة كل عروس ذيق دعمورة بالعروس حرحر فك الحبل ونجز مباركون وخلي الحوم الكل عليه الدور عرفتوا شكون؟ علوج مودة انت زيدة اخلد عليه ادخل على السيت علوج مودة .com 10 على بشل الربح من عند مودة وان شاء الله عيدكم مبروك. إشهار الكلمة ليك.
7: أنا هذا رأي والرأي لا يلزم اللي صاحبه قالك واللي يفرض على الآخرين
8: دائما احترام الذوق العام.
9: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
10: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا في أي حاجة بديروها جيبوا لي عرفوا مشمولات الكل.
3: الكلمة ليك. الكلمة ليك مع شكر العدودي.
0: شكرا شكرا لك رشيد. نعود الى رمادة من جديد الى هذا الاستوديو الخارجي. مازال معي ضيفي سيد ام الضيوف الحقيقه مجموعه من الضيوف اللي نوروني يشرفونا اليوم بالحضور معنا سي بشير بالدرمش رئيس الاتحاد المحلي للفلاح. تو عرض مجموعه من النقاط ثم نقطه في صلاحيه البطاقه الرخصه للتصور فيها جديد اشرف كتصبح اليوم منذ قليل فقط السيد وزير الدفاع كان معناها قال جديد في المسألة دي. تفضل.
2: ايه هو بقرار من وزير الفلاحة بمناسبة تحية ذكرى معركة رمادة الخالدة. نعم. وقرر يعني تمديد رخصة الصحراء من 6 أشهر إلى عام كامل. وهذه يعني بادرة باية. احنا ماذا بينا حتى طلبنا حتى برجاع رخص الصحراء من ولاية تطوين لما قرر مع تمديد رمادة بل كانت في مع تمديد رمادة في المركز الخطر حتى الفلاح حرام
0: وين في الولاية ولا في
2: مع تمديد رمادة بل كانت من مع رخص الصحراء تخرج من مع تمديد رمادة.
0: أيه.
2: تو بحكم القرار الجديد من سيد الولي السابق يعني من سيد الولي السابق يعني قرر ارجاعها يعني الى ولايه تطوين مركز الولاية. واحنا بحكم يعني معتمديه رمادة اكبر معتمديه من حيث يعني المساحه ونظرا يعني حتى للفلاح يعني يعوزهم حتى التنقل وكل شيء ماذا بينا ترجع الرخصه
0: سيد الرخصه ترجع معناها الى الاداره المحليه سواء معتمديه رمادة ولا اي اداره
2: في إطار حتى تخفيف من معاناة الفلاحين ومعاناة مربي المشي.
0: طيب المهم الجديد أن الرخصة أصبحت بسنة كاملة معاش 6 أشهر
2: يعني.
0: اليوم سيد وزير
2: اليوم
0: الدفاع كان
2: صرح بها.
0: شكرا لك أشرف. نرجع لسؤالي لك ومش تختم معك سي بشير. قلت لك أنت ذكرت مجموعة من النقاط من بينها منها التغطية الاجتماعية معاناة الفلاح بصفة عامة وهالمشاكل الكل هذه كل منها كاتحاد وطني للفلاح ولا حتى كاتحاد جوي محلي معناها تكون تصور معناها وتقديم جملة الأفكار والحلول لأن يعني الحل يجي عندكم من القاعدة من الفلاح إلى معناها السلطة الفلاحية.
6: والله هذا قاعدين نحكي عليه دائما في كل الجلسات في كل مكتب تنفيذي هذا نثيروه الموضوع هذا. قاعد الاتحاد الجهوي وقاعد معناها يعمل في دورة تكوين الفلاحين فيما يخص تربية الماشية فيما يخص زراعة الكبر وفيما يخص برشا حاجات قاعد يعمل فيها وقاعدين ماشيين في هذا التشجيع للفلاح. ماذا بينا زاد تدعمنا الدولة وتسمعنا احنا كهمزة توصل معنا نوصلوا كام من معلومة للسلطة والسلطة ماذا بينا تجاوب معنا. على كل حال ان شاء الله ربي يسهل فيما صعيب. الفلاح راهو ديما كما حكينا ديما فارع وديما راهو تعب ماذا بينا ما نركزوش عليه نقولوا ثم غلاء. اليوم في الساعة الحاضر الفلاح اللي هو الراعي باش يلقى مكاري باش يحط واحد يعوضه باش يجي يعادي معاه صغار ما يلقاش صغار يعيدوا وحدهم هو عيد وحده. رانا برشا حاجات قاعدين نحكوا عليها كما حكينا كما التغطية الاجتماعية هذه ضرورية لابد يكون الفلاح عنده متمتع بالتغطية الاجتماعية على خاطر الوقت اللي ظل هي شأن معناها خدمة صعبة يخدم وفي الاخر ما يلقى شيء راه يقعد متملح الفلاح ماذا بينه. وهذا معناها في برشا حاجات في برشا جلسات وفي برشا نحكوا عليه ونثيروا فيه الموضوع وماشي ان شاء الله بقدرة الله فيه وربي يسهل ان شاء الله. واكم
0: شكرا لك سي بشير. ثم تعقيب سي أشرف ربما يعيشك خلينا في النقطة دي.
2: وتعقيب حتى لكلام سي بشير قل احنا كنا الرعي انتشاري من حكينا للرعاة الأغنام وكل شيء حبينا حتى نغرس فكرة أنه تبدأ يعني غراسة الزراعة العلفية باش يبدأ حتى الفلاح مرتاح. أنتم عندنا أراضي ما شاء الله شاذة وعندنا عديد من المناطق الصقوية, لما لا الفلاح يبادر وأنه يغرس يزرع الفصة ويزرع القصيبة حتى تنقص من كلفة يعني من كلفة تربية المشي. خطر قبل كنا في رعاية تجاري يمشي الراعي يمشي للدار ومساعات تجي تتواتر عوام فهمتني ولا جفاف وكل شيء, ماذا بينا حتى وحتى كفكرة يعني الوعي الجمعي ووعي الفلاحين بالفكرة هذه ما زالت ما ما ما ما, ما انغرستش كم الفو فهمتني ولا وفقم هدى عدنا تو أصبحت عدنا شركة أهلية تو في كمبوت وشركة مراعى الوطن وعدنا شركة أهلية في رمادة ركزوا الحقيقة على زراعات العلفية وركزوا حتى على ركزوا حتى للقرط وعلى كل شيء بكلفة أقل. قبل كانت تبني جينا ب 15 ب 10,000 تو تبنى ب 4,800 هذا سمى حاجة باهية ياسر, بالرغم هذا كله لقينا العلوش غالي. العلوش غالي نحكوا فيه الموضوع علاش العلوش غالي بون بحكم يعني اندثار القطيع تربيه الماشيه بحكم احنا حتى العلاقات البينيه بين البلدين او ثلاثه بلدان بين الجزائر وتونس وليبيا من قبل التجار يعني دي في عام نقول احنا في عام الجفاف تمشي الاغنام الليبيا او الجزائر في عام خير ترجع فما اجراءات يعني التشريع مطالبنا حتى بتغيير التشريع في مجلس النواب نحو يعني نقولوا يعني تسهيل اجراءات دخول المواشي للجانب التونسي او ما بين البلدان يعني.
0: التنقل يكون معناها بشكل سلس. اكثر مرونه واكثر سلس معناها وتفعيل معناها بنود في التجاره البينيه بين الاشقاء في المغرب العربي. طيب ربما برشا ناس سي بشير سي منصور مش نجيك مازلنا حتى نص نهار من بعدنا فقط سي بشير برشا ناس صغار ما معناها مرتاحة من علوش العيد باعتبار على بكري يقولوا احنا معناها بفلاحة عائلية بإمكانيات بسيطة ذاتية نجم تبرمج أمورها معناها نعجز نعجزتين حويجة كما هكا معناها نجم يدبر راسه معناها ويعمل علوش العيد ويرتاح من المسألة هذه. فالحقيقة برامج الفلاحة العائلية هذه برامج كبيرة برشا سي بشير نتصور خاصة في رمادة ثم وفي تطاوين سي عام نحكي راهو عندنا شوية وساعة نقول احنا في البيزاج الريفي نجم نربوا شوية معناها ممكن جدا المسألة هذه نجم تعاون برشا سي بشير.
8: تعاون صحيح هي نسموهم صغار الفلاحين مثلا صغار الفلاحين هو ما هو كل ما هو واحد بيعمل حتى 10 اشياء 15 اشياء وكما قلنا يعني على الاقل يكفي روحه وكما حكينا هي الزراعات الكبرى هذه تخفف برشا مشاكل تخفف برشا مشاكل كيف تو مثلا كيف ما حكينا احنا دائما نحكي على دعم المناطق السخويه بالطاقه الشمسيه كل ما هو واحد عنده معنا حتى 10 15 اشياء كيف يزرع لهم شويه يقيمهم هو يولي معناها يخف الضغط على الدوله ويخف الضغط على الكلفه حتى للمواطن. احنا اليوم الزراعات الكبرى هذه معناها مبشر خير ان شاء الله قاعدين تجربه فيه ماشيه لكن حكينا برشا مرات اللي هي المايدة المائيه ضعيفه ممكن في منطقه الجفاره حكينا برشا مرات في جلب المياه من الظاهر اللي هي مياه معناها عذبه ومياه قويه مايدة مائيه قويه لماذا ما يقع جلبها من غير يتقع حتى زراعه الاعلاف والشعير والقمح هنا وتقع حتى وتولي تقع حتى مصانع الانتاج الاعلاف والفلاح اليوم ثم برشا نقاط في شكري ثم برشا نقاط اللي هي معناها الفلاح يتشك منها اليوم الفلاح كما حكينا ما عندهاش طاقه اجتماعيه قاعد يصب الروح للسينساس للضمان الاجتماعي. اليوم عندنا فرع هنا نتاع الضمان الاجتماعي لكن ما فيهش كاس يعمل ثم اجراءات يعملها من الفلاح هنا والباقي يمشي خلص في سطوين يعني ثم عبء كبير ماذا بينا يعملون كاسه في الفرع نتاع فرماده كيف يعملون فرع نتاع البنك الفلاحي معتمديتين محضر بعضهم يخدمهم المعتمدين الزوج ما عندناش فرع بنك فلاح المواطن مع الفلاح يتحول اليوم لتطاوين يعني مشاكل كبيره ماذا بينا تقريب الخدمات هذا شيء معناها من حق الفلاح.
0: ف طيب الحقيقة برشا نقاط مهمة برشا سي بشير، كانت نصيب لأسد قطاع الفلاحة اللي بخذها في البرنامج، نعرف ساعة وساعتين بيكفوش، إن شاء الله في الزيارات قادمة عندنا برامج اختصاص في قطاع التطوين
8: على الذمة دي
0: مرحبا بيك في إثارة كل النقاط هذه. المهم علو شعيد في الدار
8: موجود؟ لا عاد انا فلاح اذا كان عاد انا ما عنديش علو شعيد، وانا اشوف ان نعطيك معلومه زاد احنا على كل حال مت في الريف كل حد يسكن بعيد، انا اذا كان اشوف راه ثم حتى رحمه من عند ربي، اذا كان عندي جاري نعرفه ما يعيدش نعطيه عيد
0: ما شاء الله،
8: وما يقعد حتى واحد بلا عيد
0: الحمد لله،
8: والله الا خليه بلا عيد. اذا كان كل واحد يعرف جاره ما عندهاش عيد ويعطيه عيد، الناس كلها تعيد، وقادرين على هذا، قادرين على هذا ان شاء الله، معناها هذه سنه. على كل حال ماذا بين ثم ناس قاعد ما يعيدش واللي قاعد يسلف واللي قاعد يعلم الله على حاله، هي شنو هي معناها سنه مؤكده، ماذا بين الناس كلها تكون سواسيه
0: ان شاء الله، متحرم حج من فرحه العيد الاضحى المبارك ان شاء الله، مسبقا عيد هنا وعيد مبروك على الناس كلها. شكرا لك سي بشير، فقدت الفضل معاك. نرجع رشيد لاستديوهاتنا المركزيه تطوين سمو غنيه موجز الانباء، بعدها نرجع الى رمات، تفضل.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة. ينظم المستشفى الجهوي الصدق مقدم بجربة اليوم يوما تكوينيا مخصصا للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين غدا يوما إعلاميا للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفر الآبار العميقة عن بعد. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى المبارك. توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية استعدادا للوقوف غدا بعرفة. في العالم، أكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. شكرا وإلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الكلمة ليك.
3: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه. قالك واللي يفرض على الآخرين
4: دائما احترام الذوق العام.
5: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
6: أنا باختصار أقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا اللي يعرفوه.

0: الكلمة ليك.
1: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم إلا صاحبه. قالك وليفرض على الآخرين
2: دائما احترام الذوق العام.
3: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
4: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العدودي.
5: رشيد شكرا. نعود في الساعة الثانية هنا إلى هذا الاستوديو الخارجي بمعتمدية رمادة. الاستوديو موجود في وسط معتمدية، في مقر معتمدية رمادة الحقيقة، مع ضيوفنا اليوم إذاعة طويل تشارك أبناء وبنات رمادة. فرحة تونس كل حقيقة بالذكرى 68 لمعركة رمادة الخالدة. لليوم كان السيد وزير الدفاع الوطني أشرف على هذه الاحتفالات، وبالمناسبة كما قلت أنا قرروا بالتمديد في صلاحية رخصة الصحراء من 6 أشهر إلى سنة كاملة، مع معناها منح شهر إضافي كفترة تمهيد. قرار يجي في إطار التخفيف من يعني المشاغل ومعاناة الفلاحين، سيما فلاحي تربية الإبل والماشية. طيب نرجع ونمشي للضيوف. نحب نمشي الرحب بشابة من بنات معتمدية رمادة، هي اسمها منا معروف برشا في إذاعة التطوين. سابقا كان ديما تكلم ديما تشارك معنا، ثم جت فترة هيك بعد تشير ربما مشاغل العائلية والالتزامات المهنية وغيرها. اليوم فرحنا برشا كي صدفة تقابلنا معها في رمادة. نحب نمشي نرحب بصديقتنا مباركة إكسيرز. مرحبا بك.
6: مرحبا بك، شكرا لك خويا، شكرا، فرحانة اليوم بوجودكم. اليوم إذاعة التطاوين اللي هنا شرفتونا برشا في رمادة، فرحانين اليوم بذكرى عزيزة علينا، ذكرى معركة رمادة، ذكرى 68. كل عام وتونس بألف خير. شكرا للحضور كل سنة، إن شاء الله كل عام وتونس بألف خير، وإن شاء الله ديما نحتفلوا، وإن شاء الله تبقى في أذهاننا وأذهان صغارنا إن شاء الله هالذكرى العزيزة علينا، وإن شاء الله عيدكم مبروك كل الكل التوانسة ورئيس الجمهورية.
5: شكرا لك صديقتي مباركة، صوتك جميل إذاعي، وعندك علاقات جيدة بأغلب تقريب منشطي الإذاعة.
6: ياسر ياسر نشكرهم برشا ونحييهم ونطرحهم على اللي توفى وكل كله، وإن شاء الله عيدكم مبروك الكل.
5: شكرا،
6: إذاعتنا هيك عزيزة علينا برشا برشا.
5: شكرا لك. يعني شكرا. أنا الحقيقة ما عندنا نخبو مباركة ونعرف كل شيء على الهواء. أنا الحقيقة لإذاعة التطاوين، ودي ديما سي منصور يشير لنقطة
6: الحقيقة. سي منصور وسي البشير بحضورهم معانا اليوم شرفونا على البلاتو.
5: ففرصة من توا دعوة موجهة ليك، معناها ويسمح لي سيد مدير إذاعة التطاوين نحكي باسمه، معناها أنك تنضم إلى فريق الإنتاج في إذاعة التطاوين هنا في رمادة.
6: إن شاء الله
5: نفرح برشا كي نسمع صوتك معنا وتقول لنا الشواغل ومعنا التطلعات وكل ما يتعلق بجهة رمادة. فرحنا برشا انك كنت معنا ورجعت الإذاعة بعد غيبة عندك عامين شوية، كنت بعيدة شوية.
6: عامين ويش
5: إن شاء الله اليوم بتاريخ اليوم أنا هترجع معنا في أسرة الإنتاج في الإذاعة التطوير.
6: شكرا لك. شكرا شكرا، إن شاء الله عيدكم مبروك الكل إن شاء الله.
5: شكرا لك.
6: عايز شكرا.
5: شكرا. طيب نرجع ليك سي منصور، نرجع ليك في مجموعة من النقاط اللي ذكرتها منذ قليل مهمة جدا. نذكر سي منصور اللي سيادتك معناها منسق جمعية الوفاء لقدماء العسكريين فرع رمادة والأم في ذيبة وفرع آخر في مدينة مساكن في سوسة.
7: وهو كذلك.
5: طيب قلت اليوم احتفالاتنا، وهذا معناها تقريبا معناها الناس كل تعرف مثل هذه، معناها احتفالات جهة رمادة بهذه الذكرى 68، وان شاء الله العام الجاي حين بخير الذكرى 69، وكل عام نحتفل بكل فخر وبكل اعتزاز وبكل نخوة بذكرى عزيزة على قلوبنا، كما نحتفل بباقي مناسباتنا الوطنية عبر تاريخ الحركة الوطنية التونسية. واليوم الدرب والعلم التونسي المفدى اللي رفرف من ذهب البنزرت تركه، معناها دفعنا فاتوره غاليه، فاتوره الدم، معناها باش نعيشوا معناها اسياد فوق ارضنا وتحت شمسنا في تونس الجميله، تونس المزينه، تونس اللي نحبوها الناس كل. كيف ايضا نحبوا تحيه ايضا للمؤسسه العسكريه كما قلت سي منصور، باعتبار جيشنا التونسي الشعبي يحتفل بذكرى 70 لتاسيسه، وان شاء الله قطبي عندنا برشا برامج معنا احتفاليه بنحبوا نفرحوا مع المؤسسه العسكريه واللي لحقيقه برشا انشطه تقوم بها خاصه في الجهات الداخليه سيما في الصحه العسكريه في المسانده في الاحاطه بالفلاحين في الثغور هنا في حدودنا الشرقيه في برشا مناسبات تثبت المؤسسه العسكريه انها بالحق وبالفعل مدرسه للانضباط وللوطنيه. سي منصور النقطة اللي نحب عليها سي منصور تو ذكرتها في الأوف عجبتني برشا هو أن المعركية إعلاميا لم تأخذ حظها في الذاكرة الوطنية في مستوى التوثيق من أعمال سينمائية أعمال فنية أشهر وثائقية ثم جهد ونحب تحية الزميلة وصديقنا سي ضوي موسى الحقيقة ما قصرش جهد الذاكرة المحلية في عبر برامج الإذاعة لكن شفتها كغير كافية سي منصور بإعطاء المناسبة دي حقها. تفضل.
2: يعطيك الصحة شكري فضل. وهو كذلك وفيت وكفيت وتحية للجميع المدخلين تقريبا مروا على كل النقاط الأهم اللي باش نحكي توا في لب الموضوع اللي هو الحركة الوطنية كمتابع للحركة الوطنية بجهتنا بجهة المعهد للأمانة حتى المعهد الوطني للتاريخ ما جاش عملوا بحوث رسمية علاش لأن الشيء اللي صار معركة كما معركة رمادة كما معركة الجلال الأولى اللي هي ما تلقاش شريط وثائقي العمل الأكاديمي كلها ما مأخوذة الأغلبية كلها مأخوذة من المصادر الأخرى ما جوش خذوا شو ديها ما جوش ما نلقاش شريط أو كي تدخل أنت حتى على الانترنت جوجل والكلام باش تشرشي على شريط معركة رمادة ما تلقاهاش معركة فرسان اللي هي معركة مهمة ياسر ياسر ياسر معركة ماذي كما نقول واد كوك قبل بأسبوع هذيك حالة أخرى هيك اللي مهدت المعركة المادة مع المعارك أم صويغ معارك
5: التفاصيل ربما في ثنايا الحركة ذكرت الحركة الوطنية لكن فقط سي منصور ربما اسمح لي ربما لأن تو في المقرة المعتمدية المعرض الوثائقي هذه في برشا وثائق تاريخية نادرة بالصور بالفرنسية بالعربية منها نثور مهم جدا لكن تبقى وثائق صامتة ربما وثائق ما يش في متناول الناس كل مناسباتية معناها
2: يعطيك الصحة تو كي ندخل تدخل على مثلا معركة شو اسمها معركة الجلال بن

0: يسهلوا له كل شيء، لكن ما تلقاش لما برشا حاجات ما تلقاش. ماذا بين يجي يوثقوا للمواقع الرسميه كذا، يصير معناتها تثمينها في للذاكره الوطنيه. اما الشباب راه ما يعرفش ايش معناها صار في رمضان، وقت اللي هي صارت جرائم كبرى في إبادة، صارت رأي إبادات فعلا. أنت غير قصة بركة مدرسة النبهاني بركة بشير النبهاني، راهو ما عندكش فكرة الشيء اللي كذا أمي تلميذة أحد تلميذة بشير النبهاني وتلميذة طاهر بوضرع، شاهد عيان الشيء اللي صار لهم شوكي كن لحد الآن. معناها نحكي لك الأمانة باش ما نخرجش برش على الموضوع. وريت لها تصويرة بتاع بشير النبهاني وكذا، قاعد تبكي، جت في الذاكرة بتاعها وقت اللي هي عمرها من كيما نقولوا 10 سنين و14 و15 سنه،
1: كانت تلميذة عند سي بشير
0: تلميذ مباشره، تعرف حق المعرفه اصحابه واولاده وكذا، وتعرف قصته بها منها حتى في امها منظمه كذا. نذكر بالمناسبه للامهات الكبار اللي هي فاطمه الحداديه والبعجيله، ونترحم عليهم وكل، ربما خانتني الذاكره ما نجمش نسمي كل من ثم نساء مناظرات في رمال، حتى الذاكره الوطنيه ما جاتش وثقت معاهم وصورت معاهم وحكيت خذت شهاده عيان بتاعهم وكذا. كيف كيف
1: هي جريمه حرب الحقيقه ارتكبها الاستعمار الفرنسي، لا تسقط حتى بالتقادم انا كما عملتها في رماده في ساقيه سيدي يوسف،
0: معناها ممكن هي هذا هو
1: في برشا جهات، معناها في اجري في برشا الحقيقه جرائم ارتكبها الاستعمار الفرنسي في تونس في الجزائر في كل، والاستعمار ديما كلمه خايبه اينما حل حل معاه معناها الخراب وحل معاه معناها الدمار بكل انواعه. فمن هنا جاء طلب الجمعية سي منصور أنه التوثيق وإحياء الذاكرة الوطنية نعاشها بأعمال أوديوفيزيال معناها سمعية بصرية، حاجة كمان هكا تخلي المعركة دي صدى يوصل للأجيال.
0: يعطيك الصحة، لهذا اللي حبيت نقوله باش يتمر للذاكرة الوطنية للناس كل حتى تدرس، راهي ثم سائرة فيها قصص، وندعو الناس تقرا للتاريخ، تقرا للتاريخ نتاعك على التاريخ المحلي. نحكي كرمادة كمنطقة نضال اعتبرها في جهة كذا، دورها المهمة بين الحركة الوطنية ما بين القطر الليبي والقطر الجزائري، وقت اللي هي حتى الجزائر وكذا ثم ناس منها عندها دور مهم ياسر في دعم، ويعطيك الصحة الأسلحة وكذا
1: الدعم المقيم العام، هو تفاصيل في التاريخ من تم الاستنجاد بقوات من الجزائر
0: عليك نور
1: بالضبط
0: وكذلك.
1: طيب يعني ربما تدريس المعركة دي وإدراجها في البرامج الرسمية على الأقل في المنهج التربوية
0: هاي بالضبط
1: مهم جدا الحقيقة هذه، باش الأجيال هذا هو الهدف منها، هي الأجيال الجديدة هذه الصغار يعرفوا ماذا وقع بالضبط معناها في
0: والصغير من اللي هو في المدرسة يفهم ايش معناها صار في تاريخ أهله وكذا والقبائل كشت كذا،
1: ويعرف جدا
0: قدوة يعرف روحها
1: جرائم الفرنسيين اللي تنجح اليوم بفرنسا معناها يرتموا في أحضان فرنسا والغرب، يعرفوا فرنسا الاستعمارية الوجه القبيح معناها دي.
0: وعلى فكرة معركة على فكرة سامحني بكلمة معلومة برشا ناس تغيب عليهم، شرارة انطلاق معركة المادة في طريق برج بنملتها برج بورقيبة، كونفوا جاي من غادي وفما ناس من صباح جربوع كقائد المعركة، ونعتبر زاد عندي شخص آخر اللي هو علي بن سعيد معيز المخلبي، هو قائد ميداني يعتبر في تاريخ في المنظومة في فكر العسكري، لأن القيادات الميدانية وكيفاش رتبت كيفاش عملت كيفاش عملت الحصن كيفاش تدخلت وكيفاش كذا بالفكر هذاك. يعني نحبوا الناس تفهم اش معناها تاريخكم، مش معركة تمشي تكاكا عسلامة بسلامة، ما عاش نحبوها طريقة هذه، نحبوها حاجة رسمية. الدولة يا أخي توفر لي تظاهرات رسمية، منتديات، حتى في مكاتب هنا في دار الثقافة في كذا، أخي شجع لي شي هذا ماذا بينا على الحاجات هذه بطبيعة الحال بالمجتمع المدني نجم نخدموا شيء.
1: شكرا لك سي منصور، يعطيك الصحة على جملة حزمة الاقتراحات هذه، يراها اقتراحات ربما عملية ومهمة جدا من شان أنها تعيد معناها تنشط شوية الذاكرة الوطنية وتخليها حية، والمعركة هذه المناسبة هذه اليوم معناها تكون برسمي معناها ديما محل افتخار واعتزاز، وأننا أحفاد لناس معناها واجهوا الاستعمار وجدوا لدى المستعمر الفرنسي ودفعوا فاتورة الدم أرواحهم معناها مقابل أن العلم الوطني اليوم يبقى يرفرف في سماء تونس. شكرا لك سي منصور. انت يا ربما عندك حتى شويه باش تحكي على جهه كمبوت باعتبار ابن عماده كمبوت، لكن بعد شويه نحب ندور لك
0: الله يبارك
1: فيك ضيوف
0: مشكور،
1: نحب نشرح بصديقنا سي مبروك بوشناك عضو المجلس المحلي برمادة. سي مبروك
2: مبروك تجي.

0: يعني وشنات ما تمديت رمادة عضو مجلس محلي رمادة
1: احداث مبروك
2: مبروك عموما شكرا
0: رمادة ومرحبا بكم في المناسبة الفرتي بتاع احياء ذكرى معركة رمادة الخالدة
1: نعم
0: اللي كانت يعنيها بطبيعة الحال يعني فرتي يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت يعنيها جزء من من من من الذاكرة الوطنية يعني في هذه الربوع استشهد يعنيها في أثناءها العديد من من من الشهداء ضحوا بحياتهم من أجل يعنيها استرداد حرية هذا الـ هذا الـ هذا الوطن وهذا الشعب.
1: نعم. جيد جدا سيلا مبروك هم ضحوا بحياتهم بأرواحهم من أجل أن احنا الأجيال الذي تعيش معنا فوق هذه الأرض وتحت الشمس معنا بكامل الاستقلال والسيادة معنا ويتفرغوا لبناء وطنهم معنا وهذا ربما يسمى زعيم بورقيبة الجهاد الأكبر معنا مهم جدا أنه معنا نكملوا المسيرة عبر تحسين هذه السيادة الوطنية وتحسين استقلالنا معنا بالعمل أولا والعمل أخيرا معنا والانكباب على حب البلاد هذه. سيد مبروك ربما ذكر رخيانته بعض المشاغل التنموية وذكر أنه في كل مناسبة تطرح معنا بعض الاحتفالية جانب البروتوكول الاحتفالي أوكي ولكن أيضا تطرح بعض الشواغل بعض المشاكل ربما تتعلق بالمسيرة التنموية بجهة رمادة برشا أشياء تم تحقيقها وتم إنجازها وهذا مؤشر إيجابي وصحي سيما في القطاع الفلاحي وثورة فلاحية كبيرة هنا في مستوى الحبوب المروية. أذكر سي بشير منذ قليل في الاتحاد الفلاحيين تم برشا شواغل برشا عوائق مازالت تهوق ربما العمل الفلاحي لو تم تغيير الصعوبات هذه كانت نجم رمادة معناها تكون برسمي قوت فلاحي. أول نقطة من النقاط اللي بقت في البالي هو استجلاب مياه الظهر المياه العذبة دي إلى وسط البلاد وإلى العمل الفلاحي
0: صحيح. إحنا في كل مناسبة كمجلس محلي في كل مناسبة يعنيها في زيارة خاصة بوزير معين للمنطقة يتم صياغة مطالب الجهة اللي تخص الوزارة المعنية بالزيارة. المرة هذه تشرف يعنيها وزير الدفاع يعنيها شرفنا في بحضور يعني في الاحياء هذا الملتقى او هذا اليوم اللي يعنيها رفعنا من خلاله من خلال المطلب هذا
1: الميكرو شوي كتسمع شي بشي تفضل
0: نقاط
1: هاي.
0: متمثلة في الاستصلاح يعني تجربة الاستصلاح الزراعي اللي نوجدت يعني في المحدث وفي رجيم معتوق لما لا يتم استنساخ يعني في الجهة يعني لأن اللي أشرف عليها هي وزارة الدفاع يشرق على المسألة هذه استصلاح الأراضي يعني في رجيم معتوق وفي المحدث كانت يعني الإشراف كان لوزارة الدفاع لما لا يتم يعني الأمر نفسه في منطقة رمادة بما أن عندنا يعني المياه الجوفية يعني ما شاء الله يعني متواجدة يعني بكميات هامة وكميات مشتركة قاعد يستغل فيها الجانب الليبي والجزائري لما لا يتم يعنيها استغلالها زادة من طرفنا احنا بما أن شركاء يعني في
1: أكيد أكيد أكيد
0: في المخزون
1: نعم
0: هذا.
1: نعم.
0: ثم مسألة أخرى متعلقة بال شو اسمه بالمستشفى المحلي برمادة طلبنا من السادة الفرتي من المسؤولين يعني العسكريين يعني انه يتم يعني مد المستشفى المحلي بالطب يعني الاختصاص والطب العام يعني العسكريين. نقطه يعني اخرى في متعلقه بال بعث يعني مركز تكوين مهني مختلط مدني عسكري، لأن ثم يعني في عديد الجهات الأخرى يعني موجودة يعني المسألة هذه، هذه موجود مع حد شو اسمه مركز تكوين مهني مختلط عسكري مدني، لما لا يتم يعني نفس الشيء يعني في في في رمادة يعني بعث يعني مركز من نوع هذا. ثم مسألة أخرى متعلقة يعني بالثروة الحيوانية، وإحنا يعني مقبلين على عيد إضحى وشفنا يعني ندرة الماشية والغلاء المشط يعني في أسعار الأضاحي، لما لا يتم يعني التدخل من المسؤولين والجهات المختصة ويتم يعني السماح للأخيان يعني المربين انهم يعني يمروا القطعان من عبر الحدود بطبيعة الحال يعني ثبتي وإيجاد يعني نقاط بيطارية يتم فيها فحص يعني القطيع واحد بشيء منها ثبتي نتمنوا يعني القطيع متاعنا فهمت، وفي نفس الوقت يعني قطيع ثبتي نتمنوه وفي نفس الوقت يعني تصير المراقبة الصحية.
1: شكرا عليك. عندك مضيف سي مبروك؟ طيب خبش نجي شويه ربع بالني خط الحديث ذو شجون، وما زلنا بعد بعضنا ما زلنا باش نرجع لك بالكلمه، نعطي الكلمه لسي اشرف عضو المجلس الجهوي. قبل هذا كنا وجهنا الدعوه منذ قليل، هو بمناسبه يعني كان في مقر المعتمديه كان حضور برشا مسؤولين السادة معتمدي الجهات كل تقريبا معتمدي التطوين الكل كانوا حاضرين، سيد مندوب الفلاحة مسؤولين الجهويين أغلبهم كانوا حاضرين في هذه الاحتفالية، وكان سيد كتب عام بلدية رمادة سي عبدالله كنا وجهنا له دعوة للحضور وعدنا الحقيقة باش يكون حاضر معنا باعتبار مهم جدا العمل البلدي الحديث عليه العمل البلدي في رمادة، وكان برشا حوايج مزيانة الحقيقة وقعت في رمادة، وايضا عشيه تحضيرات البلديه لعيد الاضحى المبارك. على كل حال ان شاء الله سي عبد الله مازال تقريبا نصف ساعه في عمر البرنامج، ان شاء الله يحضر معنا للاجابه عن بعض التساؤلات. سيد عضو مجلس الجهوي سي اشرف من جديد نرجع لك في تعقيب على بعض النقاط اللي ذكرت منذ قليل ذكرها سي المبروك عضو المجلس المحلي بمدينه رمده، تحدث على النشاط المؤسسة العسكرية اللي هي تحتفل بذكرى 70 سنة من تأسيسها، المؤسسة هي اللي مربوطة في ذاكرة التوانسة بالانضباط والجدية وحب الوطن، والحقيقة من ضمن الأعمال المهمة برشا اللي تقوم بها قواتنا المسلحة معناها بالإضافة إلى مهامها الرئيسية هي تسيير القوافل الصحية طب اختصاص للجهات الداخلية، وطلب سي المبروك لما لا استنساخ تجربة مزيانة لعملها الجيش اختمها في رجيم عتوق في ولاية إقبالي إلى رمادة باعتبار أيضا رمادة تعتبر منطقة عسكرية معناها.
2: بطبيعة الحال هو الجيش الوطني كان وقت من دولة الاستقلال معركة رمادة اختلط فيها حتى دماء المواطنين مع دماء الجيش الوطني ودماء الحرس الوطني ما قلنا، وحتى دماء رجالات التعليم، ومعركة رمادة هي كانت نقولوا الشرارة والانطلاقة الفعلية لأخذ تونس للاستقلال الاستقلال التام. بما يخص تجربة الجيش الوطني في استصلاح الأراضي، الجيش الوطني استنسخ التجربة نتاع رجيم عتوق والمحدث، إن شاء الله باش نعملوا نفس التجربة في برج بورقيبة وفي زار. والحقيقة هو الديوان تنمية الجنوب وتبدل حتى اسمه ديوان رجيم عتوق، إن شاء الله باش يقوم يعني باستصلاح الأراضي في برج بورقيبة وفي زار ونقولوا احنا للصحراء الصحراء بحكم انها منطقة عسكرية. ان شاء الله حتى الجيش هو عنده تجربة كبيرة في استصلاح الاراضي. بطبيعة الحال وحتى الجيش الوطني اشرف حتى على قوافل صحية في رمادة، فانا كل شهر خصص اسبوعيا يعني في كل شهر يعني فما اسبوع مخصص لأهالي ومواطنين برمادة في اطار معاضدة الدولة يعني في خاصة في جانب الطبي يعني عديد من اطباء الاختصاص اللي قاموا ويعني جوا هنا للرمادة ومشكورين الحقيقة. المسألة العسكرية هي سمحنا متشابكة، العلاقة متشابكة مع المواطنين، وإن شاء الله وإن شاء الله لما لا تكون تجربة تجربة برج برقيب، إن شاء الله إحنا نأمل خيرا أن تكون كتجربة في كما في الجزائر في واتسوف الموسوف، ونعرف هي منطقة صحراوية لحقيقة عملة ثورة فلاحية لما لا تعمل هنا في برج برقيبة ثورة فلاحية يعني في مخص تجربة الزراعات الكبرى وتجربة حتى لما لا يعني نقول إحنا الخضروات وكل شيء.
1: هو صحيح الحقيقة الثورة الفلاحية اللي حكيت عليها سيادتك في واد صوف على حدود الجزائرية التونسية وفي برشا جهات حتى في المغرب الأقصى وفي برشا دول في العالم حقيقة برشا دول تم سباخ تم استصلاحها وأصبحت معناها جاهزة وأصبحت معناها تنتج، فما بالك بأراضي خصبة كما عندنا في
2: أراضي خصبة تونس. وحتى المناخ أصبح يعني مناخ يعني جاذب
1: اليوم سي أشرف الثورة الفلاحية هذه نتصورها في حاجة إلى ثورة تشريعات وأيضا ثورة تقنية مدومة
2: بالطاقة
1: البديلة، نحكي عن الطاقة الشمسية في مستوى معناها مهم جدا المسألة هذه، وعندنا في برج برقيبة نموذج على ذلك. وذكر سيمبروك منذ قليل الثروة المائية المشتركة الناف المائية المشتركة بين الثلاثية التونسية الليبية الجزائرية، معناها لما لا معناها وذكرها قبل سيد رئيس التحالف المحلي للفلاحة استجلابها معناها إلى من الظهر إلى داخل رمادة قربوها شوية، معناها سواء في الاستعمال المنزلي المحلي اللي في الصيف ديما وغير الصيف أصبحت معناها مسلسل يومي تقريبا القطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب. هذه كلها حزمة مشاريع الحقيقة،
2: هي حزمة مشاريع حتى في برامج الطاقة الشمسية. نعم. عديد البرامج خاصة في معتمدية رمادة في بير 50، إن شاء الله العام الجاي فيما برنامج آخر في خصوص شركة تونسية إماراتية في نعم. الطاقة الشمسية 200 حوالي 200 هكتار في بلوكات 10 هني، وان شاء الله البرامج هذا خاصة المناطق السقوية فما برامج لتحويل 7 مناطق سقوية يعني في معتمدية رمادة وتدعيمها يعني بالطاقة الشمسية.

0: شكرا لك. شكرا نرشيد. نرجع الى استوديو اذاعه تطوين في رمادا. استوديو اليوم ركز بمناسبه احتفال جهه رمادا وتونس الحقيقه عامه بذكرى 68 لمعركة رمادا الخايدة. ضيوفنا من المجتمع المدني، ضيوف أيضا من الحضور معنا. نمشي سي عبد الله الذهبي كتب عام بلدية رمادا اللي معناها شرفت اليوم بالحضور في هذا البلاتو. سي عبد الله صباح النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع متابعي إذاعة تطوين عن الصحراء.
0: رمادا كبرت كبرت مدينة كبيرة الحقيقة
2: إن شاء الله،
0: وتطلب أنها برشة عمل بلدي وبرشة جهد فيما يتعلق ربما بالتنوير العمومي بالنظافة بغيرها. نعرف المناسبة القادمة هي على غرار تقريبا كل العالم الإسلامي احتفالاتنا بعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء، ونعرف كل البلديات تسبق المناسبة هذه بمجموعة من البلاغات معنا للعموم من أجل المحافظة على النظافة وتوفير معناها الحد الأدنى سعداء من الإمكانيات. تفضل.
1: شكرا سي شكري.
0: شكرا.
1: وكل عام بالمناسبة كل عام وانتم حيين بخير. بالنسبة لبلدية رمادا انطلقت في تنظيف الأحياء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قامت بتركيز عديد بداية من يوم الثلاثاء سيتم تركيز عدد 3 جرارات بالأحياء ذات الكثافة المرتفعة.
0: غدوة الحين.
1: غدوة إن شاء الله. يوم العيد إضافة فريق استثنائي لرفع مخلفات الأضاحي بكل من حي الرصد الجوي، الأحياء ذات الكثافة العالية
0: سكانية.
1: سكانية صحيح. مع رفع مع الساعة ساعتين بعد الزواج إن شاء الله، وإضافة فريق استثنائي لرفع الفضلات على الساعة 9 ليلا في يوم العيد مباشرة. زد على ذلك تم إحداث نقطة بيع مواشي بطريق مسويغ لبيع الأضاحي، وتتركز خاصة لتنظيم عملية البيع والابتعاد عن البيع العشوائي.
0: نعم.
1: مع ضرورة منظر هذا نشكر الأخيان اللي باش يشاركوا في الفلاحين على ضرورة احترام النظافة بالمحيط المزمع استغلالا.
0: نعم.
1: ضد على ذلك تم تخصيص المسلخ البلدي لجميع المواطنين الراغبين في استغلال المسلخ كيف احترام للذبح العشوائي.
0: ما انا سبب لها نهار العيد اي مواطن في رمادا مش مشي يذبح الضحيه نتاعو في المسلخ، مرحبا به.
1: مرحبا به موجود
0: المسلخ مجانا من غير حد شيء. ليه جاي
1: من الساعه الثامنه الساعه 12 على ذمه المواطنين الراغبين في الاستغلال.
0: جاي هذه تقريبا ابرز ربما الاجراءات الاستثنائيه اللي تتخذها بلدية رمادا على غير كل البلديات.
1: نطمن كبير في شكري لكون النظافه.
0: نعم مهم جدا لك.
1: مهم جدا ولو معناها بامكانيات البلديه البسيطه نحاولوا نتغلبوا على الوضعيه.
0: ونداء ربما للشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه، جاء ربي خلي رأي الناس الماء نهار العيد.
1: لا بحول الله.
0: مهم جدا جدا جدا الرجاء استنفار كل الإمكانيات معناها على الأقل حتى تمشي يشتر السبالة شوية شوية. المهم
1: موجود الماء.
0: موجود الماء.
1: أي صحيح.
0: رأي نعرف المسألة هذه رأي مهمة جدا جدا. كيف سبب الحقيقة استضافة خاطفة معك فقط ربما التحية ليك، تحية لكل منظوريك في بلدية رمادا. ما ثمش دوائر بلدية في رمادا؟ ثم دوائر بلدية؟
1: لا دوائر بلدية لا، عندنا مناطق توسع.
0: متوسع
1: تبع البلديه اللي هي كمبوت نكريف بير عمير نغمي فهمتني، اربع مناطق توسع.
0: اربع مناطق توسع حزام البلديه معناها
1: كمبوت نكريف ومغني.
0: نعم
1: يظن تقريبا وضعت شمال النظافه حتى معناها النظافه البلديه بتركيز عدد جرارات، جرار في مغني وجرار في
0: اكيد بصفه عامه على مدى العام مش بمناسبه العيد.
1: لا
0: التنوير العمومي كيف ثم مجهود كبير.
1: التنوير العمومي مشيت شوط باهي البلديه تم تركيز ما يقارب عن 400 فانوس مقتصد للطاقه.
0: جيد.
1: لا دي ومازالت متواصله معناها المقاول مازال باش
0: يكمل
1: جميع الاحياء اللي تشكو من النقص.
0: نعم
1: فهمت. طيب زد على ذلك مشروع مد شبكه التطهير هي بتكلفة ما يقارب 46 مليون ألف دينار.
0: أكثر من 46 مليون مليار تقريبا.
1: مليار.
0: إنجاز محطة تطهير.
1: شبكة التطهير.
0: تطهير في في في رميدة. طبعا الجانب
1: العلاجي. بعدها تتم إن شاء الله تهيئة الرصد الجوي عام وكالة التهذيب والتجديد العمراني. تعديل وترصيف. تعديل وترصيف. حي الرصد الجوي.
0: صحيح.
1: يرمد. بتكلفة 4 مليارات 325.
0: نعم. نعم. جاي جدي الحقيقة برشا برشا.
1: مع إضافة مشروع جديد ممكن في الأخوة في المجلس المحلي يشطرون الرأي في الموضوع اللي هو تجميل المناطق التوسع.
0: بالضبط هذا هو مستقبل
1: المناطق التوسع بما يقارب عن 625 ألف دينار.
0: نعم.
1: إحداث مناطق خضراء. تعبيد وترصيف. إحداث ملعب مصغر بمنطقة مغني معشب بعجل اصطناعي والأشغال متواصلة إن شاء الله دي المقاول يختمتوا عند مدة ومشي في
0: جيد. الحقيقة حزمة مهمة من المشاريع المهمة برشا
1: إن شاء الله
0: في البنية التحتية تعزز البنية التحتية بجهة رمادة وخاصة تعرف البلدية راهو ديما ديما معناها الحقيقة تحس بها معناها باللي تختفي بالإمكانيات تبقى تيمة راهو جهد المواطن والمساعدة متاعه هي الرماة المقياس تنجم تنجح العمل البلدي
1: خاصة في النظافة
0: صحيح
1: خاصة معظم البلدية المجتمع المدني المتسكنين من يعرضوا البلدية
0: مهم
1: على الأقل في توقيت رفع الفضلات مثلا في أكياس محمية الغلق فهمت يساعدوا
0: برشا زادة فهمتوا يساعدوا كعون البلدية وتحية ليهم الناس اللي تعاني ونساتهم لغني كما قال لوتي بوشناق. شكرا ليك سي عبد الله يدي مبروك
1: وكل عام وانتم بخير
0: هذه سي تحية على الحساب خاطر عندنا برشا وانا معاك في برشا مواعيد نكلموك في زمان ثمانية ما تكونش معنا اليوم فرصة ان شاء الله فرصة قادمة
1: ذكرى 68 معركة الماضي
0: شكرا لك عيدك مبروك وتحية لك شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك. طيب نرجع لك نبقى معك سياش نبقى معك لأنه الحقيقة كنا ذكرنا قبل الإغنية والإشعار على جهد كبير للمؤسسة العسكرية في نجاح كما قال سي مبروك تجربة رجيم معتوق في رمادة وقوافل الصحة العسكرية في الجهات الداخلية مش فقط في رمادة أكثر من رمادة حتى تطاوين وسمار وبنمير وبرشا جهات أخرى في تطاوين الجهة الصحة العسكرية أما في رمادة تقريبا تكاد تكون بصفة دورية معناها
2: صفة دورية كل شهر
0: هذا مهم جدا جدا. عموما كمجلس محلي تم تعاون شوية مع البلدية مع شكرا لك سي بارك الله فيك.
2: الحقيقة هي البلدية هي متعاونة معنا وهي شريك فاعل هي حتى ديما تحضر معنا في الاجتماعات والحقيقة يعني مع سي عبد الله مش هذا رمي ورود وقدامه وكل شيء فما تغير في العمل البلدي يعني في رمادة برغم العديد من الصعوبات والإشكاليات برغم حتى الإمكانيات الضعيفة لبلدية رمادة برغم هذا فما نحسه فما نقلة نوعية فما مشاريع قاعدة تتحرك احنا متعاونين مع بعضنا تحريك المشاريع المعطلة خاصة عندنا مشروع التطهير من 2019 من 2019 كتحرك سنة 2026 يعني بالرغم عديد المطالبات والمراسلات
0: وفي زيارة الإخرانية عملها سيد مدير
2: الوزير البيئة اللي هو وقتها دشن أعطى الانطلاقة الفعلية للمشروع هذا هو مشروع رأو كبير برشا رأو حتى الميزانية كبيرة
0: برشا ضخم جدا 40 مليار تقريبا
2: ومع العلارية وكالة معلارية اللي باش يقوم بعد ان شاء الله بتعبيد طرقات وحتى والحواشي في حي الرصد الجوي برمادة.
0: الحقيقة ارقام مهمة برشا قدمها سي عبد الله منذ قليل بالرسمي تعكس منها نقلة نوعية ان شاء الله باش تعرفها الجهة في مستوى النظافة في مستوى العناية بالبيئة الجانب البيئي الجانب الصحي وايضا في الجانب الجمالي باكثر من 600 الف دينار لتحسين المداخل المدن معناها اضف توسعة كما قال هو اللي باش تضم معناها اربع
2: مناطق التوسع اللي فيها يعني المشاريع بير عمير نكريف كمبوت مغني فما مناطق اللي تشكو هي نقولوا احنا ما عندناش منتزهات كيما كمبوت وكل شيء مساحات خضراء ان شاء الله احنا في المستقبل في المخطط التجديد باش نعمل ان شاء الله منتزهات في كمبوت. وبالرغم هذا عندنا حتى لازم تضافر جهود حتى المواطنين. المواطن اللي يجي حاشاك يلوح البوبال البرة ولا ما يحطاش في ما يحطاش في المنطقة المخصصة راي بداش المواطن متعامل مع البلدية اللي مازم نخدم على الوعي المواطن هو اللي هو التبديل كيفاش العقلية تتبدل باش التضافر الجهود هذا كله باش تبدأ من دينتنا بقدرة ربي إن شاء الله أفضل رماد وعماداتها إن شاء الله بقدرة ربي للأفضل إن شاء الله.
0: ما عرفش سؤال ربما ما عنديش متأكد فقط المنتزه السياحي يعني الكردي البلدية ما عندها علاقة به أشرف ولا ما عندهاش علاقة بالمثل هذا مزجية
2: هو في المثل هو عند المزجية وإن شاء الله
0: يعني هذاك أيضا من المشاريع اللي ربما المرتقبة اللي يعلق عليها برشا أمان في تنشيط الحركة
2: المشاريع الهامة جدا وعدنا حتى جيوبارك اللي أخذت عندنا جوبارك اللي اخذت الشهادة من يونسكو ديستيناسيون الظاهر ربي يحل برشا وفوق ان شاء الله. وعندنا برشا مناطق اثرية كما على غرار مطوس بنجنديل عشوش ذيبة في سمنة ان شاء الله. هو يعني نقوله البلاسة اخر منطقة يعني الجوبارك في بيرامير. هو وعد يعني سي محسن حسين هو ورئيس المشروع هذا ان شاء الله باش يعمل توسع في فوق 2027 ان شاء الله باش يشمل يعني كامل المعتمديه رماده وذهب ان شاء الله. وهو يعني توسك يعني نقولوا المشروع الجوبارك راهو رافد كبير جدا ويساهم حتى في الحركه الاقتصاديه ويركز على المجتمعات المحليه في نقولوا في ثلاث ولايات في جابس مدنين تطاوين.
0: دقيقة مهم برشا البروجي هذا الناس كل تستنى فيه في مش فقط في رمادة في تطوير في الجنوب الشرقي عامة باعتبار هذا نجم يكون معناها أوبرج ومنتزه معناها للشباب خاصة الشباب والرياضة وال
2: يفتح الفرق برشا لحتى للشباب إن شاء الله.
0: نعم وفود شبابية ونجم يعزز برشا الحركة السياحية والتنموية بالجهة. طيب شكرا لك. نمشي نعطي كلمة إلى صديقي المبروك بوشناك عضو المجلس المحلي بمدينة رمادة باش يختم معه. مبروك انت طرحت مجموعه من النقاط مهمه برشا نحب نسمع تعليقك ربما على جهد العمل البلدي اللي كان يحكي فيه توا سي عبد الله.
3: والله العمل البلدي مشكور في في في جزء يعني من اللي عليهم يعني فهمتي اللي على المسؤولين في البلديه والجزء المتبقي يعني داخل في الامكانيات ضعف الامكانيات يعني الخاصه بالبلديه بحيث بلدية تلقاها ناقصة يعني فهمتي شرجاز ما عندهاش فهمتي التركتوبال أغلب الأوقات يعني ما فهمتي غير مؤهلة يعني وفهمتي وغير صالحة يعني للاستعمال.
0: نعم
3: التجهيزات مشكلة بالنسبة للتجهيزات البلدية ناقصة والمشكلة الأخرى أن البلدية تو بدت يعني حتى مناطق التوسع دخلت يعني دخلت في المجال البلدي بحيث توسع المجال
0: على حسب الإمكانيات على حسب الإمكانيات اللي هي إمكانيات بسيطة ما تكفيش يعني ربما مع بعض ربما عدم التعاون سامحني خلينا نقول بكل صراحة لبعض المواطنين مع احترام الناس كل معناه ربما يزيد ربما شوية صعب شوية العمل خاصة في مستوى النظافة.
3: والله هما بشرونا فوتي ممكن يعني في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله بحول الله باش يتم يعني تعيين مهندس يعني في
0: البلديه
3: خاص بالبلديه فهمتي
0: في رخص البناء وفي
3: لا هذا باش على وزارة الداخلية يعني حتى
0: امتداد معناها مهندس
3: في كل بلدية باش الدعم معناها
0: مهم
3: للبيرسونيل بالمهندس مهندس مدني ان شاء الله بحول الله يتم يعني في اقرب الاجال على الاقل
0: المساله يعني احنا نجم نحكوا على مشاريع مدروسه امور علميه اكاديميه
3: يعني على الاقل لكن المتابعه نتاع الهندسه المدنيه فهمتي على الاقل تكون يعني
0: مهم جدا. طيب شكرا لك سي مبروك تصحى بارك الله فيك شكرا لك. نعرف الحديث منا برشا نقاط والوقت كيمر بسرعه في دقيقه ونص نمشي
3: كلمه اخرى نتمنى يعني بالنسبة للحدث كما هذا يعني ماركت الماجر نتمنى نشوفوه يعني في المناهج الدراسية نتاعنا
0: إن شاء الله هذاك
3: باش تبقى يعني في أذهان الشباب والأجيال القادمة
0: إن شاء الله.
3: وثم مسألة أخرى، ثم معركة أخرى يعني في أم صويغ جمعت يعني الطرف الليبي بالطرف التونسي، ماذا بينا نخدم عليها كما يعني عندنا معركة يعني معركة ساقية سيدي يوسف اللي اختلطت فيها يعني الدماء الجزائرية والتونسية، لما لا يتم يعني العمل على معركة أم صويغ اللي اختلط فيها الدم الليبي بالدم.
0: هذه جرائم الاستعمار الفرنسي اللي طلب الذاكرة الوطنية اليوم بتوثيقها معناها، وخليها الجيل القادم يعرف معناها مدى معناها تضحيات الكبيرة الجسام اللي قدموها أبانا معناها، وقدموا فاتورة غالية جدا أرواحهم في دول بلدية باش يرفرف العلم الوطني معناها ونعيشوا فوق الأرض ولا تحت الشمس معناها بكل حرية وبكل سيادة. نمشي مباشرة إلى كمبوت. قديش تبعد على رمادة كمبوت تقريبا؟
4: تقريبا حوالي كمبوت على رمادة 10 كيلومترات.
0: مش حاجة كبيرة برشا. منطقة فلاحية، منطقة صغيرة.
4: منطقة صغيرة. تو باش نحكي خويا شكري على كمبوت كمواطن من كمبوت. اللي عندها برشا إشكاليات وبرشا مشاغل وبرشا كذا. بطبيعة الحال مع الدورة اللي قاعد يقوم بها خويا أشرف كعضو
0: حتقول الجهة
4: كمبوت هي بالطبيعة مش ندعم ومك عارف انت بصراحة ما شاء الله عليهم قاعدين ينشطوا وقالك بالنسبة لكمبوت خلي نحكي نيابة على المجمع التعجود كذا يلزمهم مقر طلبوا مقر من عام الأول في زيارة السيد الوزير عام الأول برموما مش عارف السالفه التذكير حبيت نيابة عليهم
0: مقر إداري معناها
4: مقر هي مقر كأبسط حاجة على الأقل قاعة تعرض أو قاعة اجتماعات باش يشوفوا
0: لوكال
4: في المجمع الفلاحي وكمبوت واحد كمبوت اثنين ثم مقر ثم بلاصة كبيرة كذا بقعة كبيرة تنجم تجي قاعة ينشروا فيها كل من حاجة ذكرت معناتها نحب نتبنى الموضوع هذا نيابة عليه
0: تذكير بها
4: يعطيك الصحة.
0: شكرا عليك وتأكيد للنقاط السابقة اللي ذكرتها سيما معناها احنا ديما نعيش على إيقاع وحي المناسبة الوطنية هذه معركة المدى في ذكرها 68 معناها تعزيز المناسبة هذه في منهجنا التربوية وفي أعمال تلفزية وسينمائية وحتى مسرحية. المهم أي عمل فني ينجم يوثق وينجم يوصل معناها للأجيال هذه والناس هذه المناسبة هذه.
4: يا
0: معك ترمادة معك ترمادة إيش شنو ماذا حصل؟
4: ما عندهم حتى ترسيبيليتي ما عندهم حتى كذا جيس كشي زيارات مثلا مناسباتية 25 ماي كذا إحياء للذكرى كذا أما باراموسا ما ثم حتى شيء اللي يثبت اللي كنا فما معركة. أعطيني ترى أعطيني
0: ما ننسيوش تقريبا تثمين جهد زميلنا وصديقنا ضوي موسى الحقيقة في ذاكرة الأيام
4: كباحث
0: الحقيقة وعلى الاقل يحكي عالميا
4: يحكي
0: برشا ناس خدمت على الجانب هذا
4: اعلاميا كاذا تسوينا معك
0: اللي قدم معناها مجهود كبير وعمل ارشيف كبير.
4: وبالمناسبه بربي كلمه نوجهها لاذاعه تطوين يعني ديما عندي اشكاليه مع اذاعه تطوين ماذا بينا ما تجوناش ديما في مناسباتيه وفي نفس الوقت عندي بث في البث في اذاعي في تطوين راهو في رمال في كمبوت ضيف الأمان قبل كان باهي ممتاز توش معناتها نحل قنوات أخرى إذاعات أخرى نسمعها كلير صافي أول 96.6 ضعيف
0: في أرمادة التقطها واضح
4: كمبوت بس انت كمتابعة للشأن المحلي والجهوي بطريق إذاعة
0: توصل بقطرة بنقطة دي للمصالح التقنية بالإذاعة وفيما يتعلق ربما بسؤالك شنو عتابك على غياب الإذاعة وين بالضبط
4: كمراسل منها إن شاء الله مع الأخت مباركة
0: إن شاء الله ربي بارك إن شاء الله يبارك وعدتنا ربما إن شاء الله ربما تعود للإذاعة
4: إن شاء الله
0: بالإذاعة ونشاط معنا. شكرا لك سي منصور
4: مشكور جدا ونوجه سلامي لكل العام العام الجنادي والجماعة كل ربي يبارك لكم
5: شكرا لكم وكل وعيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وتنسب ألف خير
0: باش نخليك تختم أنت مضيف كل فضل وبركة
3: بارك الله فيكم عيدكم مبروك إن شاء الله الناس كل فابتي وإن شاء الله إن شاء الله من حسن إلى أحسن
0: شكرا يعطيك الصحة
2: مشكور سي شكري، وان شاء الله عيد مبارك لجميع الامه الاسلاميه، وان شاء الله عيد مبارك لتونس، وان شاء الله تونس الى الامام وخير ان شاء الله.
0: كل عام وتونس بخير، كل عام ومدى تتقدموا، كل عام نحتفل بكل مناسباتنا الوطنيه، عيدكم مبروك. اجمل تحياتي انا شكري جيلاني بشير صفيح، نلتقي ان شاء الله صبيحه يوم العيد ان شاء الله انطلاقا من الساعه 11 صباحا. شكرا لكم جميعا والى اللقاء.

0: نبرة الأخبار. منتصف النهار هنا في تطاوين، تحية طيبة. في عناوين النشرة: وزير الدفاع الوطني يشرف على موكب إحياء ذكرى معركة رمادا الخالدة. في مدنين نواكب أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الإضحى، وفي الماي جربة نسلط الضوء على مهنة تزدهر بالمناسبة. في العالم ترامب يمنح إيران 7 أيام من أجل اتفاق نهائي. أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم بمدينة رمادا على موكب إحياء الذكرى 68 لهذه المعركة الخالدة، معركة رمادا الخالدة. وقال في تصريح للزميل خميس بوبطان إن الاحتفاء بهذه المعركة هو اعتراف بما قدمه شهداء الوطن.
1: تشرفت اليوم حضور الاحتفال بالذكرى 68 لمعركة رمادا المجيدة التي تعتبر من أهم معارك الجلاء التي خاضها التونسيون الأحرار بعد الاستقلال، ثم كذلك تمثل منعرجا حاسما من أجل أو في مسار استكمال السيادة الوطنية. بالفعل الاحتفال اليوم بهذه الذكرى هو مناسبة أولا لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة، وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال، بالكفاح، بالصمود، حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا وراسخا في مذكراتنا طبعا. وثانيا يعني هو الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات جسام.
0: كما تحدث عدد من المواطنين من رمادا بالمناسبة للزميل خميس بوبطان:
2: معركة النضال، معركة الرجال، معركة الأجداد، خرجوا الاستعمار من طرابطون. رمادا يلزمها تتعاون برشا في التنمية، هي ملحمة من الملاحم الوطنية الكبرى، هي كانت بداية للكفاح المسلح ضد المستعمر الفرنسي، وكان أبانا وأجدادنا قد أبلوا البلاء الحسن، جو من كل أطياف الجمهورية التونسية لهذه الضوء الطيبة لدحر هذا الاحتلال. تباع الاستقلال غالي لابد من المحافظة عليه بالصدق في العمل والإخلاص والنية وتطبيق القانون والمحافظة على المكتسبات خاصة وتجديدها والحفاظ على التنمية والمشاريع التنموية والحفاظ على المال العام.
3: ثلاث باش نحاول نقدم بلينا أكثر وتشوف الخير إن شاء الله.
2: رمادا أرضها شاسعة ودورها كبير ياسر، اللي إذا كان يجلبوا لها المياه متاع الظاهر وتغطي تغطي التنمية متاع حتى تونس كاملة بالأرض متاعها والخصبة.
3: ثلاث باش نحاول نقدم بلينا أكثر وتشوف الخير إن شاء الله.
0: قبل يومين من العيد نواكب أسعار الأضاحي في مدنين، في ريبورتاج الزميلة هادية قاري.
4: زين نهارين على العيد ما زال شايته بنتي العلوش، ثم حتى البلفين تحت البلفين ما هوش بيح بالله، إذا ما خلصش ما يبيع تجي 15 العلوش بعتهم ما زالوا كعبتين أقل 15 باهي، وانت تعال حتى الزوز منين نص أسواب هذه، خطر العلفة غالية والفراء ناس معش تربي القاطيع فمتني قدمها لو اندثر اللي ربي ما عادش، ناس كلها فدت من العلفة شكارة ب50 دينار سواء مركب سواء شعير، صدرة كيف كيف 25 دينار، مكلف ولا العلوش. المواطن يقول فلاح خالد كدو الفلاح مغلي غلط، خاطر هو متكلف عليهم
5: ويش غالي الاسواق، تحب تاخذ 2000 تحب تاخذ 500 لين كل الاسواق موجوده، هذا واضح. الزوال يعيد ولا بس يعيد وكلها تعيد ولا بس الحمد لله 700 موجود يعيد، كل واحد يمشي على قد جيبه.
6: في المتناول الجميع راهم هناش، الاسواق هي مرتفعه من 12% 14% 16% حتى الزوز ملايين زوز ملايين 200. صاحب العيله نتاع 5 6 ارواح و 8 ارواح بيعيد لك على علوش نتاع 4 كيلو فطيمه تلقاها 4 كيلو ب 12%، هذا اللي موجود. الاسواق راهي غاليه مشطه، وعائلات يعلم ربي ظروفهم يعلم ربي على الحال، 16% كما هكا 14% والناس شيء الأسواق ماذا يقول لك 700 و600 علوش، وين 600 700 علوش؟
7: الله يسر في هذه السنة علوش معنا ماركة 7 كيلو 8 كيلو يقول لك 12% 13% معنا يقابل الكيلو احنا 120 واللي مسيطرين على الحلق الوسط اللي هم السمسار وضعهم المغليين السوق 700 و800 لناس معوفاة ما هناش من 700 ماركة 5 كيلو
8: فلاح وضعيته تعب والقش غالي ومنين المشكله في العلف، كانوا يدعموها من العلف فتوسع كل الناس كل حي.
0: على غرار كل عيد أضحى مبارك تقدم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جملة من النصائح في علاقة بالقواعد الصحية. المدير الجهوي للهيئة بمدنين محمد ناجي تحدث للزميل عفاف الودرني.
9: أثناء الذبح يجب اختيار مكان نظيف بعيد عن أشعة الشمس، تقييد الأضحية لمنع الحرارة قبل عملية النحر، توفير سكاكين حادة بتبيئة الهال ونظيفة، الذبح السريع من الوريد إلى الوريد، ترك الذبيحة تنزف لمدة 5 دقائق حتى يتم تصريف الدم بصفة كاملة. أثناء عملية السلخ تجنب النفخ بالفم والاستعانة بآلة نفخ لتفادي التعفنات. سلخ الأضحية بسرعة دون أن ترك جروح أو ثقوب الجلد، تجنب أي تلامس بين الوجه الخارجي للجلد والسقيطة، عدم غسل أو رش السقيطة بالماء بعد عملية السلخ. يجب أن يكون لون السقيطة طبيعيا وورديا فاتحا بطبيعة الحال. يجب أن تكون الأعضاء خالية من الأكياس المائية ومن أي نوع من الإصابات الأخرى. ضرورة الإرسال بالطبيب البيطري عند حالة الاشتباه لون السقيطة أحمر غامق أو مخضر أو مصفر، وجود أكياس مائية بالأعضاء. في حالة وجود عدة أكياس مائية يجب تغليت الأعضاء لمدة 10 دقائق قبل التخلص منها أو ردمها باستعمال الماء الجير.
0: مهن تزدهر في عيد الأضحى كسن السكاكين مثلا في منطقة الماي من معتمدية ميدون جربة، التقطت الزميلة لمية بنغالي واحدا من الذين يتقنون هذه الحرفة مفتاح جليدي.
10: نظيف السكاكين على الحجرة، على الحجرة هذه الحجرة اللي نخدم عليها ديما ديما عندي في 10 سنين 15 سنين المدة، وهذه على البرد هذه الحجرة هذه المتحوة هذه كلها سولة سولة بمليح حجر، الناس كل يبدو على الحجرة. هذا نحن نلحو على الحجرة والسكاكين ونرضو فيها وندروهم في الجير باش ما يبردوش. أنا مفتاح زيتني في الماء هذا الفيوتر، وهذه الخدمة ديما يخدموا فيها ورب يعاون كل حد إن شاء الله. كل عام بخير إن شاء الله، ربي يحيي الناس الكل ورب إن شاء الله يعيد هنا كل الناس الكل.
0: دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى من خلال عدم إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية. أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي حول حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى الذي يتزامن مع بعد غد الأربعاء أنه من المنتظر أن تكون الأجواء مستقرة مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة الأربعاء والخميس، داعيا في هذا الإطار إلى تجنب أشعة الشمس. على إثر ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة، تنفي وزارة الفلاحة نفيا قاطعا صحة هذه الادعاءات وما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة خلال إحدى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب وفق البلاغ. توجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم إلى مشعر ميناء لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي يوافق 8 ذي الحجة، وذلك استعدادا للوقوف بعرفة يوم غد. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه لا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها، مؤكدا أن إيران لا تهتم بالتهديدات. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد، وأضاف أن المفاوضات تسير بصورة منظمة وبناءة. وقد نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم، وأن الرئيس ترامب منح إيران 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نووي ولا دولارات مجمدة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران وافقت من حيث المبدأ على 95% من هذا الاتفاق. أصدر الجيش الصهيوني إنذارا عاجلا بالإخلال سكان 10 بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان. هذا وقال الرئيس اللبناني إن بلاده تعمل على تحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل عبر التفاوض. في ختام النشرة شكرا على المتابعة والاهتمام. موسوعة الأخبار ثم المشوار مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر، إلى اللقاء.
11: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. يوم التروية هو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة المكرمة ويخرجون به إلى ميناء حيث كان معدوما في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. وقيل أيضا إنه سمي بذلك الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم عليه السلام مناسك الحج في ذلك اليوم. في يوم التروية يتوجه الحجاج إلى مشعر ميناء لقضاء هذا اليوم والمبيت بها بعد التنسيق مع مطوفي الحجاج. والمبيت في ميناء سنة وليس واجب، بمعنى أن الحاج لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في ميناء في ليلة التاسع فلا حرج عليها. ومينا منطقة صحراوية تبعد حوالي 7 كيلومترات شمال شرق مكة على الطريق الرابط بين مكة ومزدلفة، ويستحب للحاج الاكثار من الدعاء والتلبية اثناء فترة اقامته في مينا. كما يقوم الحاج باداء صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء قصرا دون جماعة، ثم يقضي ليلته هناك، ويصلي الحاج بعد ذلك صلاة الفجر، ويخرج من ميناء متجها إلى عرفة لقضاء يوم الحج الأكبر. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
12: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
13: زوايا الخبر.
14: زوايا الخبر.
13: زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.
15: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ديما معانا في إذاعة تطاوين. هذه زوايا الخبر معاكم انتوا حتى للساعتين كما كنا نهار 2 و3 و4 و5، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة الأخبار والمواضيع والمستجدات اللي نتابعوها بالتعليق بالتحليل بالاستضافات. بعد شوية أكيد الفريق الكل بيكون حاضر في الاستوديو، عادل بريني في تأمين الافتتاحية وفي القراءة التحليلية لمختلف مواضيعنا، سعاد في الأخبار اليوم الأحداث المنتظرة وزوايا العالم. ضيفنا اليوم في الشأن العام النائب شكري البحري، باش نتحدث معاه على تفاصيل قانون تمت المصادقة عليه أخيرا في مجلس النواب يتعلق بالفنانين والمهن الفنية. قانون طال انتظاره من قبل القطاع الفني بمختلف مجالاته، ونشوفوا شنية تفاصيل القانون هذية وخاصة انعكاساته الواقعية على الفنانين وعلى الفن في تونس والمشهد الثقافي عموما. تحية رشيد بوزاخر في الهندسة الإذاعية، زملائنا من مختلف الوحدات الإذاعة. وقبل البدء كما العادة رسالة مضمونة الوصول إلى من يهمه الأمر الحقيقة، وإحنا على أبواب عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله يحييكم ربي إلا مثاله وتعيدوا وتزيدوا إن شاء الله، وكل عام وانتم حيين بألف خير سنين دايمة للناس الكل. لكن مع العيد وفي كل عام كي يرجعنا ونعيش مع بعضنا عيد الإضحى المبارك، يتجدد الحديث حول يعني الاستعداد والأعداد. ولكن أنا باش نتحدث على ما بعد العيد من توا، واحد يخمم وين باش يحط يعني الفضلة تاع العيد، الجلد تاع العيد والكل. فهذاك علاش اليوم الرسالة الحقيقة مزدوجة للبلديات وأيضا للمواطن. بعد العيد ساعات نشوفه، مش ساعات الحقيقة، في أكثر الأحيان نشوفه في مظاهر مهيش لايقة بالكل، الجلود مرمية في معناتها أكثر من مكان، الفضلات كيف كيف، وتبقى غادي في أكثر من نهار ونهارين حتى تعمل معناتها روائح وتعمل حشرات وغيرها. كعلاش راهو ثم تعاون كبير برشا في العيد بين المصالح البلدية وبين المواطن، حاجة مزدوجة. البلدية تقوم بهم بمهمتها، لكن ما تنجمش تكون المهمة هذه على أحسن وجه بدون تعاون المواطن معها. فهي عقلية أولا وأساسا، ثم إجراءات بلدية وخدمة بلدية تكون حاضرة في الوقت. إن شاء الله ربي يحييكم لمثاله وعيدكم مبروك الناس الكل.

0: دعوات المستجابة ونقولوا ديما أمين. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب ويعطينا معاكم كيف كيف يعني بالدعوات المستجابة. مرحبا بكم ديما معانا حتى للساعتين هذا زوايا الخبر. عادل أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا سعاد. مرحبا بك. صباح النور.
0: صباح النور والورد والياسمين. إن شاء الله عيدك مبروك.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك ليك ولسعاد شلبي ولسي رشيد ولكل السادة المستمعين
0: وليك أنت وللعائلة ولل كل إن شاء الله المستمعين. سعاد صباح النور وعيدك مبروك.
2: يعيشك يا سعاد. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله عيد المبروك على الجميع. ومرحبا بخونا عادل كالعادة. مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: عيد لهنا يا ربي. آه يا عادل نبدو معاك في الافتتاحية. تفضل رشيد.
3: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
1: يقول المتنبي هنيئا لك العيد الذي أنت عيده وعيد لمن صام وصلى وعيد. احنا مش نستعير هالبيت هذايا لأبي الطيب المتنبي ونقول لكل السادة المستمعين إن شاء الله عيدكم مبروك. لكل من يؤمن بهذه الشعيرة وبهذا الطقس الديني المقدس بغض النظر عن يعني شراء الأضحية أو عدم شرائها. المهم نكون مقتنعين أنه هذا الطقس يعني ديني ويعني إحدى التعاليم الإلهية الإسلامية اللي يجب أن ننضبط إليها في مستوى الروح وفي مستوى المعاملات وفي مستوى الأبعاد متاعها الأخلاقية والروحية والاجتماعية أكثر من الحدث المادي في حد ذاته. علاش نحكو على الموضوع متاع التأثير الأخلاقي والاجتماعي والروحي لعيد الأضحى وليس التأثير المادي المباشر لعملية الأضحية في حد ذاتها؟ لأنه الموضوع المادي هذه هو سعر الأضحية هذه اللي بطبيعة الحال تجاوز كل الحدود في تونس. مانيش باش نعملوا حتى فتوى مانيش باش ندخلوا في الجانب الديني ولكن فقط سنؤكد أولا كمسلمين وكمواطنين وكأيضا يعني دعاة للقيم النبيلة وللمبادئ الرفيعة أن العيد هو فرصة للتراحم هو فرصة للتوادد هو فرصة أيضا يمنحها المولى سبحانه وتعالى لتوثيق العراء الاجتماعية وصلة الرحم والتقارب الاجتماعي والأسري بين الناس. ماهوش فقط عيد لذبح يعني الخرفان والمواشي ويعني ممارسة طقوس الغريزة ويعني هواية النفس البشرية بصفة عامة. صحيح ثم غلاء في الأسعار ولكن هذا ما لازمش يحجب عنا فرحة العيد. هذا من ناحية لابد أن نفرح بهذا العيد وأن نمارس العيد كما أحب المولى عز وجل أن نمارس هذه الشعيرة. وثانيا علينا أيضا أن يعني لا نكلف أنفسنا لأنه هذا هو الدرس. معنا وقت تبدأ ثم صعوبات اجتماعية مادية بالأساس وقت تبدأ ثم يعني غلاء في الأسعار وقت تبدأ المقدرة الشرائية صعبة وهذا ما تطرحش في تونس فقط وإلا في هذا الوقت بالذات يعني يطرح دائما وفي كل مكان وزمان لأنه لكل مكان يعني مصاعبه ولكل زمان أيضا يعني مشاكله المادية. وبالتالي يعني لابد للمواطن أن يكرس يعني قيم التواصل والتراحم ويعني محاولة توزيع يعني هذه اللحوم على الناس اللي ما تقدرش. محاولة أيضا إدخال الفرحة على يعني العائلات اللي ربما ما توصلش باش تشتري يعني أضحية العيد. نحاولوا نقربوها منا اللي عنده يمشي اللي ما عندهش واللي ما عندهش أيضا يتواصل وينفتح أيضا على اللي عنده. العائق المادي ما هوش عائق لي يعني تصريف شؤون هذا العيد على الوجه الأفضل الذي يعني أراده المولى عز وجل من خلال سن هذه الشعيرة. من ناحية ثانية من ناحية الدولة أيضا على الدولة أن تركز على الأقل في النهارين هذوما اللي مازالوا على نقاط البيع للضرب بقوة على أيدي المضاربين.

0: بين على أيدي السماسرة، على أيدي التجار اللي الحقيقة معناها البعض منهم ما نقولوش الكل ما يخافوش ربي معناها في هذا المواطن البسيط، ويتاجرون حتى في مثل هذه المناسبات الدينية الراقية بمعاناة الناس وبظروفها الصعبة. إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وأنتم ونحن بألف خير.
1: الافتتاحية، الافتتاحية، البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
2: يعطيك الصحة عادل، افتتاحية عن العيد ووقت توحديث التونسي والعالم الإسلامي الكل يتحدث عن العيد. نرجع للتعليق لكن نتوقف الآن مستمعين الكرام لنرفع إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة التطوين ومجاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضرتكم مستمعينا الكرام أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نص النهار وستة وعشرين دقيقة. عودة لزوايا الخبر.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.

0: نرجع نواصل واحنا وياكم في زوايا الخبر حتى للساعتين. نذكر انه ضيفنا في الشأن العام اليوم باش يكون النائب شكري البحري، يتحدث معنا على قانون الفنانين والمهن الفنية، القانون هذايا اللي طال انتظاره، وهو في الحقيقة موضوع يمس روح الإبداع وكرامة المبدعين، وماهوش مجرد يعني نصوص تشريعية، يتعدى أكثر من ذلك بكثير إلى اعتراف حقيقي بقيمة الفن ودور الفنان في بناء الوعي وصناعة الجمال وحفظ الذاكرة الثقافية المجتمعية التونسية. أما خلينا نرجع لك عادل الافتتاحية، وانت خصصتها لعيد الأضحى المبارك بين يعني دور المواطن وبين دور الدولة.
1: صحيح، يعني المشكل هذايا يعني المطروح في كل عيد، هو ربما هذه السنة بأكثر حدة شوية، موضوع
0: الغلاء،
1: موضوع الأسعار وغلاء الأضحية، يعني التعامل معه هو شركة كل المشاكل الاجتماعية والمشاكل المادية والمشاكل الاقتصادية. هو ديما شركة بين المواطن والدولين، وزيدا من نجمو شره ديما فقط نلقوا بالمسؤولية على على على الدولة فقط. صحيح، الدولة لها النصيب الأوفر وهذا دورها، والأكيد
0: تحتوي المشكلة
1: يعني ثم يعني صعوبة معينة وجدتها الدولة، وإلا لأنه الأصل مش هذية، الأصل وأنه ما ثمش دولة في العالم تريد لمواطنيها وأنه يعني الأسعار تكون غالية.
0: وين المشكل؟
1: ثم مشكل يعني تقريبا يعني الآن عنده سنوات، ومعناه نتيجة بعض التراكمات ووصل السعر إلى هذا الحد، معناه مو مش أول مرة يطلع، بدأ يعني الموضوع بصفة تدريجية. عنده ثلاث سنوات العيد في تونس، ثم
0: كل عام
1: يعني
0: أغلى من عام،
1: بالضبط ارتفاع ملحوظ، وفي المقابل معناها ما ثماش إجراءات، ما ثماش يعني حلول،
0: رغم أنه هذا
1: نقول ما ثماش حلول
0: أحسن من ثماش إجراءات. خير المطر يعني صبت برشا، والعلف المفروض يكون أرخص معناتها، واللي شيء انعكس المفروض على سعر الأضحية، لكن هذا
1: هو الجواب في هذه الملاحظة. العلف لم يرخص، معناتها مازالت الأسعار غالية. الفلاح بطبيعة الحال العذر متاعه هو أنه قاعد يعلف معناها بالغالي، ويعني تجهيز هذا الخروف لموعد العيد يتطلب برشا فلوس وبرشا إمكانيات، وهو صرف عليه معناها بالنسبة له هو في تقديره هو صرف عليه كل تلك الأموال التي يطلبها، ولكن رغم ذلك معناها الناس تعرف أنه مش للدرجة هذه، ثم نوع من المبالغة، ثم نوع من الإجحاف أيضا والتعسف، الحقيقة معناها مش مقبول. قبل كان ثم حلول أخرى، ربما كان ثم معناها محاولة لاستيراد، نتذكره معنا في سنوات كثيرة
0: لتعديل
1: السوق، رأوا الموضوع هذايا من سنوات 2014 و15 هو موجود، ولكن ربما كان ثم حلول. الآن في نظر الدولة الحالية في مقاربتها الاقتصادية تلك الحلول الآن انتهت، لم تعد ممكنة،
0: وفيها وجهة نظر على حلول أخرى.
1: بالضبط، أنا ربما هكا معناها كمتابع نقول راهو معناها فعلا استيراد الخرفان بالعملة الصعبة يكلف ميزانية الدولة أكثر معناها من اللازم. مش معقول نصرفوا العملة الصعبة اللي احنا نجروا عليها بالسيف نحصدوا فيها، نصرفوها في الحليب مثلا خاطر ما عندناش حليب نستورد الحليب.
0: إذن المطلوب إيجاد حلول بديلة،
1: ولا في كذا
0: المطلوب إيجاد حلول بديلة.
1: الحلول البديلة هو هذه. أولا الساعة معناها لابد من تكثيف المراقبة على هذه الأسواق، أسواق صراحة سايبة. فماش مراقبة.
0: وين المراقبة؟
1: وين المراقبة؟ نعم، يعني إذا كان راقبوا في أسواق الخضر والغلال والمواد الغذائية فأولى وأحرى بناء أن نراقب هذه الأسواق في هذه المدة. صحيح تقول لي ما ثماش فاتورة، ما ثماش مقاييس راهي معينة يمكن الرجوع عليها، ولكن في نهاية الأمر معناتها على الأقل ثم متابعة زادة، ما خلوش زادة معناها التجار ويعني أصحاب المواشي يبيعوا هكذا معناها كما يظهر لهم. لا، ثم كان يفترض أن نلقوا نص معين يقنن العملية
0: تحديد الأسعار.
1: أنا بالضبط، أنا لست خبيرا في الموضوع، ولكن كان المفروض نلقوا نص معين، إما معناها عن طريق خبراء موجودين في الأسواق، وإلا معناها إلزام الجميع بالبيع بسعر الكيلوغرام، ها بالكيلوغرام اللي هو مهناش تو، هاي بعض الولايات فيها تطاوين ما فيهاش،
0: المفروض تم اعتماده يعني البيع بالميزان،
1: يعني على حد علمي أنا إلى حد الآن موش موجود،
0: أو
1: ربما توجد اليوم في في في مكان ما لست أدري، لكن لحد أمس والأيام اللي قبل اليوم هيش موجود. ثانيا معناها أيضا التكثيف من هالأسواق هذه متاع من المنتج للمستهلك، هي باهية، هي تو نعملوها في رمضان مش نبيعوا المواد الغذائية العادية
0: الوسطاء.
1: يعطيك الصحة وما نعملوهاش في العياد اللي هي معناها حاجة لازمة جدا. نعملوا أسواق خاصة بالمربين اللي برا يجوا في الصحراء ويجوا من الأرياف ومن البادية وهم مش طالبين برشا. هذوك ما طيبين باش يبيعوا الخرفان متاعهم والمواشي متاعهم ويربحوا شوية ويمشوا. الغلاء يتم في هيك الانترميديير في هيك الوسائط هذوك اللي ما بين المربي وما بين يعني المشتري ما بين المواطن واللي توا امتلأت بهم الأسواق زادة نتيجة قلة ذات اليد. الناس كلها ما تخدمش. إذن فرصة العيد بالنسبة ليه باش يخدم باش يصور فلوس يباهي. وأحل الله البيعة ولكن وحرم الربا بين قوسين وحرم يعني الفحش في الأسعار أيضا.
0: أيوة.
1: وحرم معناها المبالغة وحرم يعني أنك معناها تحرم خوك المواطن من العيد باش تربح أنت دوبل وتريبل. مش معقول. إذا عندنا زادة معناها حل ثاني مع المتابعة ومراقبة هذه الأسواق تكثيف الأسواق هذه ولا نقاط البيع. نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك طول من المربي إلى المستهلك. عندنا زادة الضرب بقوة على أيدي السماسرة. وقت تلقى سمسار وقت تلقى تاجر ظاهر معناها ما عندهش حتى صفة قانونية يبيع بطريقة غير قانونية. إيه علاش ما نحاسبوش؟ لازم نحاسبوهم زادة. ثم أسواق تخضع للتراتيب البلدية تخضع للتاكس تخضع للتراخيص. إذا كان الناس ما عندهاش ترخيص ماهيش مصحة على شروط معينة للبيع والشراء.
0: كلمة السر هي المراقبة الصارمة.
1: هذا هو راهو الناس فاش تلوم بقوسين يعني الدولة راهو. ولكن ديما راهي المسألة شراكة لأنه راهو الدولة ما تنجمش كل دول العالم تمنع السرقة ورغم ذلك السرقات موجودة في العالم الكل. السرقة حتى دينيا معناها محرمة
0: وتقطع يد السارق.
1: ولكن هل منع هذا الإجراء الديني السارق من أنه يسرق موجود؟ إذن الحد ولا إحنا نحبه ديما نقلصه يعني هذه الظواهر السلبية. تقليص الظواهر السلبية هو مسؤولية الدولة. ما نقولش إلغائها تماما كما موضوع الفساد اللي ما نجموش بين الليلة والنهار نقضوا عليه معناها فجأة. هو معناها تدريجيا وعلى الأقل يخف على المواطن خطر المدينة الفاضلة غير موجودة.
0: صحيح.
1: ماذا ماش رأي مدينة في التاريخ وفي العالم خالية من بين قوسين من الأشياء المرذولة هذه.
0: قالها أفلاطون
1: بالضبط. ولكن موجودة كان في الجنة إن شاء الله. فهمتني المدينة الفاضلة. ولكن في الدنيا هناك دائما الخير والشر يتصارعان. إذا احنا دور الدولة ودور الناس الخيرين زاد من المواطنين وأنهم يقلصوا من مساحة الشر لفائدة مساحة الخير.
0: مسألة أخلاق ومسألة ضمير, ضمير ووعز ديني زادة
1: مش مسألة من الشبعرة ومعناها الغناء غنى النفس. يبقى هيك باش تربح في الأضحية هذه 500-600 دينار باهي خذيتها ب 12% باش تبيعها ب 18% مليون 800
0: اي ومن بعد
1: باش بتعدي العيد هذه باش تصرف 800 دينار هذوما بترجع أنت لنفس الذائقة المالية ولكن باش يبقى معاك الجشع ويعني الطمع.
0: شكرا عادل يعطيك الصحة. الحقيقة إن شاء الله ربي يهدي الناس كل ونرفوا ببعضنا ونحسوا ببعضنا وما نستغلوش وهي مناسبة دينية ما نستغلوهاش احنا باش نربحوا بطريقة أو بأخرى. وفي المقابل زاد المواطن على قد الحافي نمد رجلية زاد معناتها وحتى ربي معناتها ما قالش انه نضبط رواحنا وللزر رواحنا اللي من الجم زاد يضحي ما معناتها
1: بالضبط. هذا هو احنا اللي نقصدوه بكري في الافتتاحية. معناها ما نحبش نقول معناها بشكل مباشر اللي ما نجمش يضحي ما يجودش روحه ما يتعبش روحه مش يدين الوقت
0: لكن
1: الدين.
0: التونسي
1: ده الوقت حشم روحك مع الناس الوقت تغصور صحيح ولكن يا اخي اذا كان معناها ما نعملش حاجة المهم محظورة اجتماعيا وإلا أخلاقيا وإلا نتعب بها روحي مستقبلا على خاطر توا باش نقلد الناس كله باش نضحي كما الناس. لا معناها الأضحية هي في نهاية الأمر سنة جميلة سنة
0: مناباهية
1: ينجموا يفرحوا الصغيرات بأشكال أخرى. ينجموا يفرحوا باللحم نشروه ينجموا راهو على اللي ما يقدرش راهو
0: على ما يقدرش
1: ممشوش معناها إلى إفتاء أشياء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان وربي سبحانه وتعالى.
0: ثم دول وصلت السلطة يعني الرسمية للدول هذيك هي اللي معناتها خيرت الناس إنهم ينجموا يضحوش
1: ودول إسلامية
0: حفاظا على القطيع
1: ومنجموش نشكوا في ديانتها وما نجمون نشكوا أيضا في يعني براعة المفتين متاعها.
0: لكن احنا في تونس احنا ما زلنا بعاد على هذية
1: لكن احنا نجم ناخذ فقط معناها روح الآية القرآنية الشهيرة عن العيد عيد الأضحى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
0: صدق الله.
1: فصدق الله العظيم. إذن التقوى شنية؟ التقوى ما هيش فقط الورعرة والقيام بالشعائر والعبادات. التقوى هي هذه المعاملات الحسنة، عدم معناها الطمع، الابتعاد عن الجشع، معاونة الناس.
0: إيش
1: به إذا كان أنت بحذاك واحد تشوف فيه دور في السوق؟ نشوف أنا توا ندور كما الناس ونشوف، نشوف في ناس مسكنا والله العظيم في في في جيبة 900 دينار و1000 دينار ملمهم بالسيف ويبقى يدور نهار كامل باش ياخذ معناها، وبعتلي روح وما ياخذش لانه مهناش الاضحيه
0: مهناش. ايه.
1: الاضحيه المناسبه ولا اللي عنده. اذا كان انت قدامك واحد تشوف فيه وضعيته صعبه ومعناها ستربح فيه اجر وتضرب فيه معناها قيمه نبيله، يمسيرش اربح فيه حتى معناها نزر قليل جدا وخلي يضحي كما الناس.
0: وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. نمشوا الاخبار اليوم، تفضل رشيد.
2: اخبار اليوم، اخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
0: الخبر مقدس والتعليق حر كما العادة. ديما أخبار آخر الأسبوع كل نهار اثنين نرجع عليها مع سعاد. أي سعاد شنو باش نبدأ؟
3: توج حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي وافق الثامن من ذي الحجة استعدادا للوقوف بعرفة غدا. هذا وقد أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهالي يوم الجمعة الماضي زيارتين تفقديتين لنزل منارات غزة بمنطقة غزة ونزل إعمار المنار في مكة المكرمة أين يقيم الحجيج التونسيون. كما التقى وزير ومرافقوه بالحجيج التونسيين الميامين في بهو النزل وفي غرفهم واطلعوا على ظروف إقامتهم ونوعية الخدمات المزداة إليهم، حيث عبر الحجيج عن ارتياحهم لأداء مكتب حجاج تونس وعن فخرهم بانتمائهم لوطنهم.
0: حجيجنا وأكيد يعني إن شاء الله ربي يبلغهم المقصود ويحجوا ويأدوا كل مناسك الحج في أطيب الظروف، وهذه مسؤولية نرجع مرة أخرى الدولة وتحديدا وزارة الشؤون الدينية. الوزير الشؤون الدينية موجود يعني معاهم لجانب وزراء أخرين مشوا ثناء، ولكن احنا أكيد يعني وزير الشؤون الدينية دوره أنه يشرف على سلامة حجيجنا وحسن أداء المناسك متاعه.
1: يعني نعم ربما يعني هذا ما يفسر التواجد الرسمي هذايا لمسؤولين في الدولة مع أيضا الترتيب العادية اللي يعني يلتزم بها الوفد التونسي دائما في متابعة الحجيج ومعرفة احتياجاتهم ونقايصهم ومحاولة تلافيها مباشرة إما بالتدخل المباشر أو بالتواصل مع الدولة السعودية. هذا موجود ومعنى الحقيقة معناها على المستوى هذا تونس معناها ما تقصرش، هذه معناها شهادة معروفة وإلى حد الآن يبدو أن يعني أحوال ماشية. الحجيج التونسة معناها ماشية والحمد لله، إن شاء الله ربي يمتحهم بالصحة والعافية وإن شاء الله يكملوا المناسك هذه على أفضل حال.
0: هو يعني في سنة من السنوات كانك يعني الحج عن طريق الوكالات الخاصة هو اللي عمل لك يعني الإشكالات وصارت يعني يصير ضياع ويصير يعني تعكرات صحية ويصير حتى وفيات، ولكن بالضرب بقوة على الحج الموازي يعني نقول اللي ما يأخذش ثم وكالات أمورها واضحة يعني قانونيا وتشتغل في ظروف يعني قانونية ومعناتها مناخ جيد، لكن ثم وكالات أخرى تستغل للأسف يعني الموسم هذية للربح. وشكون يمشي ضحية؟ يمشي ضحية الحاج التونسي اللي احنا حجاجنا مستواهم العمري متقدم يعني نسبيا.
1: صحيح، هو هذا هو الإشكال، يعني لم يعد هناك قطاع خال للأسف الشديد من يعني ظاهرة السمسرة هذه والمضاربة، يعني حتى الشعائر الدينية العالية
0: تسلم.
1: جدا لم تسلم. يخلينا من العيد أو العيد هذايا نحن مستغربين دي راهي وصلت شركات يعني مقاولين ومجموعات معينة متنفذة ماليا ومتنفذة حتى سياسيا تنظم في رحلات وتربح في مبالغ طائلة بالمغالطة والتضليل وعلى حساب المواطن، توعد من هنا بالإقامة الفاخرة وبالخدمات الراقية وما حدث منذ ثلاث سنوات
0: تقريبا،
1: يعني بين قوسين مجزرة في الحج وتذكروا معناها سنة استثنائية وقتها وتوانسة حاجات مانيش متعودين بها. عندما فتح الباب للمضاربة في هذا المجال كل واحد يخطف كرهبته ويعمل
0: ولكن معه
1: 10-15 واحد يقول عام راح للحج وتدفع الناس فلوس.
0: نجحت وزارة الشؤون الدينية بنسبة كبيرة في الضربة على بقوة على أيدي
1: وتقريبا انتهت كل هذه الظواهر انتهت السنة، ما عندناش ما عدا ربما الشركات الرسمية والمعروفة ويعني اللي ما عندهاش مشكل قانوني. الدولة معناها هي اللي يعني متكفلة بكل الرحلات، ويعني ما ثم إلى حد الآن حتى تشكي في هذا الجانب، ما عدا ربما بعض التفاصيل الصغيرة هذه.
0: الأمر لا يخلو أكيد
1: طبعا
0: يعني
1: ساعات من تلقى حاج مثلا في الفيسبوك ولا في معناها علاقات خاصة يشكي من بعض الأشياء اللي تتكرر ديما كل عام، ما الكمال لله. ولكن عموما يعني إلى حد الآن وضعية الحجيج التونسيين معناها بشهادة الجميع هي وضعية جيدة إن شاء الله.
0: أي سعادة.
3: نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ توضيحي اليوم ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة، ونفت الوزارة نفيا قاطعا صحة هذه الادعاءات وما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال إحدى الجلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. وأكد الوزارة أن هذه المعطيات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هيبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها.
0: في غياب التوضيحات الرسمية في وقتها نجم تخرج هالإشاعات هذه. اليوم حديث على هيبة أو على رفض تونس لهيبة بمليون نعجة، مثلا حتى هيبة تقدمت للدولة التونسية وهذا ما فسرته وزارة الفلاحة، لجنة الفلاحة كيف بالمجلس، لكن من أين تخرج هذه الإشاعات أو هذا الترويج لمثل هذه الإشاعات عادل؟
1: ولا تخرج من المواقع التي تخرج منها الحملات المسعورة كلها اللي قاعدة تعمل على البلاد. معناتها الحقيقة برشا معناتها إشاعات من هذا النوع، الكثير من محاولات الإرباك الآن يعني تتعرض لها تونس معناها، وأغلب هذه المحاولات متأتية من الخارج. يعني مش معناها من دول أجنبية، من ناس موجودة في الخارج، خاصة موجودة في الخارج ويحاولون يعني إدخال هذه الإشاعات هذه الأخبار الكاذبة في برشا مجالات ربما لا يسمح الآن المجال لذكرها، ولكن موجودة هذه. هذا الخبر يعني هو أصلا معناها حتى في يعني الشكل متاعه معناه يحمل أسباب بطلانه. هو تونس تستورد في الفترة هذه بالذات في النعاج الواه عاد نستورد، لكن قال استوردوا الخرفان هيبة مش نستورد
0: هيبة
1: متاع خرفان، والله ممكن يخ احنا تو معناتها في الوقت هذايا
0: هي هيبه معناتها وقت تجي مرحبا به اذا كان بركه صحيح الخبر.
1: علاش تو بالذات في فتره عيد اخي باش نضحوا على الواحد احنا مثلا هيبه، والله شنو القصد منها؟ هو اثراء المخزون الحيواني في
0: نعاج، لانه نعجه معناتها باش تثري به القطيع العام الجاي
1: الخرفان. يعني على كل حال هو معناها احسن ما في الموضوع وانه الجهه الرسميه
0: وتكذب وتنفي وهات معناتها استراتيجيه التواصلية للوزارات اللي احنا ديما نقوله لازم الوزارات متاعنا الدولة التونسية ديما تطور في الاستراتيجيات التواصلية والتواصل مع المواطن عبر الوسائل الإعلامية العمومية على الأقل سيدي، باش ما نقعوش في الإشاعات هذه يعني هذه ولا غيرها، معناتها هذا خذناها كمثال.
1: هذه توا يعني هاو موجود الإعلام وتقريبا يعني الوزارة تدخلت في الوقت صحيح. المناسب لتوضيح هذا، ولكن في نهاية الأمر هي معناها لا تغير شيئا في معناتها واقع الحال عموما في تونس، معناها ما هيش باش تحقق أهدافها
0: متأثرش
1: لأنه
0: يعني
1: متأثرش لسببين. أولا يعني التوانسة ولو محصنين رأي من هذه الأخبار الزائفة معناها على قدر ما تكاثرت وتواترت
0: ايه.
1: ولت معروفة جدا الحقيقة معناها حتى موضوع اتصالات تونس منذ ايه. منذ يومين
0: اختراق اتصالات
1: وغيرها تونس والإشاعات اللي ما تخرش بصفة رسمية لأنها موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي هذيك معناها معناها لا تحصى ولا تعد
0: مش إشاعة معناتها اختراق اتصالات تونس
1: لا قلت إشاعات أخرى لا موضوع اتصالات تونس يعني هي أصدرت بلاغ الشركة بصفة رسمية وقالت رأي تعرضت إلى هجمة
0: سبرانية
1: نعم إذا ثم محاولات اختراق هذا هو
0: شكون من صالح أنه يخترق اتصالات تونس هذا المشغل الرئيسي للتوانسة معناتها اليوم وفيه بيانات التوانسة يعني الكلنا غادي نستعمله إذا كان عندناش بيس رمزوز اليوم استهداف اتصالات تونس ولو انه نخرج شوي على الاخبار اللي قرات ساعات استهداف اتصالات تونس معناتها شنو الهدف من
1: هي يعني مؤسسه اتصاليه مهم جدا يعني في يعني سير دواليب الحياه في اي مجتمع هذه المؤسسات الاتصاليه كما المؤسسات الإعلامية وغيرها واكيد وانه يعني بطبيعة الحال نفس الـ الاسباب اللي يحب يدخل الفوضى واللي يحب يدخل الإرباك واللي يحب يشوش على المواطنين يدخل معناها بمثل هذه العمليات متاع القرصنة ومتاع يعني الاستلام من الداخل هي شنية هجمة سيبرانية معناها ثم شكون حاول اختراق يعني اللوجيسيال اللي تخدم عليه معناها منظومة البيانات ها معناها عصب العمل في اتصالات تونس وخرج بيان باسمها ولكن الحاجة الباهية وأنها معناها تداركت الموضوع بسرعة وأصدرت البيان
0: هو تحديدا تطبيق ميتتي معناتها اللي تم التعرض للهجمة هذه وهو تابع لشركة اتصالات تونس والاختراق كان يعني يستهدف نظام الإشعارات في التطبيق هذايا في الهاتف الجوال هذاك علاش الشركة أعلنت أنها تفطنت للهجمة هذية من البداية متاحة وتمكنت أنها باش تتصدى لها وتحتوي الحادثة هذية في وقت قياسي لكن الشيء يتطلب تحصين أكثر يعني التكنولوجيا كيما تعطيك يعني وسائل التواصل كيما التقدم تحزد يعطيك تقدم في كيفية تحمي نفسك زادة وهذا معناته مربوط ببعضه
1: صحيح ولكن يعني تبقى دائما يعني هذه الأعمال موجودة تعرف يعني القرصنة الرقمية هذه توا سلوك شائع عالميا تضررت منها حتى كبار الدول
0: أي.
1: يعني أمريكا ومعناها نتذكر إسرائيل معناتها كل الدول معناها
0: الحروب تدخل فيها المسائل هذه
1: تدخل فيها طبعا ويعني أمر ولا شائع لأنه بأبسط الوسائل نجم نخترق منظومة اتصالية معينة ولكن ديما يعني الفائدة في سرعة التدخل وفي عدم يعني ترك الأمور معناها تستفحل معناها كثيرة
0: هذا هو
1: وصار في تونس هذا معناها بصراحة.
0: وخاصة أنها الثغرات التقنية هذه اللي معناتها تكون متاحة للقراصنة وللصفحات اللي تنجم وللشخصيات يعني الهاكر اللي نجم معناتها هما يقوموا بالعملية هذه تتطلب اليوم تفكير في تعزيز يعني الأمن السبراني في تونس لأنه شوف صارت جدل كبير بعد الحادثة هذه ثم شكون تعبرها حتى استهداف المؤسسات الوطنية من بعد اتصالات تونس يتم استهداف أي إدارة أو أي وزارة وثم شكون اعتبرها معناتها ضعف الأمن السبراني
1: ثم ضعف الأمن السبراني هذا مؤكد وهذا مشغل تشتغل عليه الدولة ولكن مازال إلى حد الآن في يعني طور مبكر جدا في تونس الحقيقة معناها مازال لم يشتد عوده بعد هذا معناتها نخدم عليه احنا حتى في منظومات التربية والتعليم يخدم عليه المنظومات الثقافية معناتها مازال معناها ما تقدمش برشا في تونس معناها الأمن السبراني بصفة عامة مازال الموضوع ندوات ويعني عملية توعية والتحسيس بطبيعة الحال الخدمة على اتصال تونس بالذات يعني تؤكد هذا لأنه هذا عمل اتصالي يعني على علاقة مباشرة بالمواطن وبالتالي معناها المساج هذيك إذا كانت سلبية باش توصل ولا قدر الله يكون عندها أضرار وإذا كان إيجابية زادة باش توصل يكون عندها فوائد. هذه معناها رسالة سلبية معروف الكونتيني بتاعها، معناها مش لازم نعودوه، معناها فيه محتوى لا وطني.
0: أيه.
1: فيه واضح معناها وأنه مش معقول مؤسسة وطنية تشتغل في تونس عندها علاقات شراكة، هي مؤسسة وطنية، هي مؤسسة من مؤسسات الدولة في نهاية الأمر.
0: أكيد
1: ماهيش مش تصدر بلاغ كما هذا والدولة والحمد لله قائمة الذات وتشتغل بشكل طبيعي. إذن واضح وأنها محاولة لمعناها السباحة ضد التيار.
0: هذا هو. به هاي سعادة.
3: أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، تزامنا مع تكثيف فرق المراقبة التابعة للهيئة تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
0: طبعا التدخلات الميدانية في العيد معناتها وانت حكيت عليها في الافتتاحية عادل، معناتها البلديات، الإدارات المعنية، خاصة يعني ما معناتها الإدارات المعنية بتقديم الخدمات اليومية للمواطن.
1: نعم يعني الحقيقة في العيد هذا المفروض وأنه يعني هذه الخدمات يرتفع النسق متاعها، تقوى أكثر من حيث الفاعلية. وفي الإطار هذا هي تأتي عملية الإتلاف هذه اللي صارت معناها في إطار حماية المواطن، لأنه معناها رأوا كما في في في العيد الصغير تكثر محاولات الغش والمضاربة في يعني الحلويات والمرطبات والعصائر، في العيد الكبير بتبقى الموضوع هو موضوع اللحوم، موضوع
0: مكين.
1: اللحوم، وبالتالي معناها هذاك علاش يعني تم ضبط كل هذه الكميات، لأنه الناس توا نظرا زاد نربط الموضوع ديما كالعادة بالمشغل الأساسي اللي هو غلاء الأضاحي. بطبيعة الحال نسبة كبيرة من التوانسة نحكوش راهو على احنا ربما في البيئة متاعنا ما زلنا الى حد الان هذه العادة غير موجودة في الشمال، برشا ناس عادي جدا وحتى كنت تبدأ عندها ربما تفضل وانها في العيد البعض منهم يفضل اولوية معينة على عيد الاضحى.
0: صحيح.
1: مع زاد وجود عند الناس بعض القناعات الاخرى، ان بطبيعة الحال لا نبررها ولكن نفهمها لما ناس عندها قناعات اخرى. اذا موضوع شراء اللحوم في الاعياد مسألة شائعة في تونس خاصة في الجهات الشمالية شائعة جدا،
0: وثم حد وقت اللي كان كانت
1: ثم اللي عن اقتناع وثم اللي مجبر الزوز،
0: ووقت اللي كانت الأضحية رخيصة ومش هنعرفش حتى تو مازات ولا
1: ما نوصلوش الحل هذا.
0: ثم قبل شكون يشري العيد ومعاه واحد دخل للمشوى
1: مسقيطة أخرى
0: للمشوى
1: تو معناها هو إذا كان حصل العيد بتاعه كيف
0: هاي سعادة
1: المشوى معاش اللوجو عليه ولا اللوجو عطينا غير اللي تغدوا بار
0: هاي سعادة.
3: أكدت تونس على أن احتفالها اليوم مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي وافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002 هو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا الفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي.
0: يوم إفريقيا منظمة الوحدة الإفريقية 63 عام المنظمة هذه بعد أصبحت الاتحاد الإفريقي. اليوم توجه وإحنا جزء لا يتجزأ من إفريقيا معناتها من القارة الإفريقية، توجه تونس اقتصاديا إلى إفريقيا أصبح معناتها أمر ضروري.
1: أصبح يعني لزوم لا غنى عنه. وإفريقيا كما نعرف ويعرف الخبراء الاقتصاديين وربما هذه يعني حاجات يعني يؤمن بها الجميع ولكن بطبيعة الحال لا يطبقها على مستوى يعني العلاقات الدولية، يعرفوا أن إفريقيا هي منجم كبير للثروات.
0: صحيح.
1: إفريقيا هي عالم من يعني الاقتصاد الحي والاقتصاد المستقبلي
0: البكر
1: أيضا. البكر نعم اللي مازال إلى حد الآن معناها ما اكتشفوش برشا وحتى اللي معناها اكتشفوه موجودين معناها يستغلوا فيه في إطار محلي
0: ضيق. في حدود معينة. إيه نعم.
1: وهذاك علاش احنا معنا نذكر وان الكثير من الزعماء العرب قبل وأولهم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان يتحدث ياسر على
0: فريق.
1: يعني إفريقيا وعلى يعني ضرورة التوجه نحو إفريقيا وهذا معناها أثبته الواقع الحقيقة توا إفريقيا هي يعني ثروة عالمية لا تزال خام، ثروة لا تزال غير مستغلة، والتوجه نحو أفريقيا أصبح معناتها ضرورة حتمية. أولا الساعة باش نحاولوا نستفادوا قدر الإمكان من هذه الإمكانيات اللي الاستفادة منها لا تستدعي نفس التكاليف كما الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في الغرب.
0: صحيح.
1: ما ثم تو البنك الأفريقي مثلا للتنمية على سبيل المثال، حتى على مستوى يعني الضرائب وحتى على مستوى الأداءات أقل برشة من معناها البنك الدولي، أقل برشة من البنوك الأوروبية.
0: نعم.
1: وهذاك علاش معناها معناها الناس تمشي له، ولكن معناها معناتها ما نلقوش فيه باي ديما، لأنه معناها مش متوفر في كل الظروف.
0: اليوم الصباح نسمع في أنيس الجزيري اللي هو رئيس من اتحاد التونسي الإفريقي، حاجة كما هكا منظمة التعاون التونسي الإفريقي، نسمع فيه في الإذاعة الوطنية يحكي على أنه نسبة 73% معاملاتنا مع أوروبا، يعني ما زالت مرتفعة جدا معاملات مع أوروبا، لكن هو يرجح أنه في السنوات القادمة أو أنه ضرورة يعني ترفيع نسبة التوجه إلى إفريقيا، لأنه كما كنت تحكي أنت هذا الكل هذا هو المستقبل.
1: أولا أسباب يعني ضعف هذه النسبة في الإقبال على إفريقيا، أولا ثم أسباب ذاتي، ثمش عادات تعرف معناها الرئيس بورقيبة طيلة الدولة الوطنية نتحدث عليه هو، لأنه تقريبا هو استأثر بالمدة الزمنية الأطول في يعني الدولة الوطنية الحديثة.
0: صحيح.
1: تقريبا يعني ودعائم الدولة الوطنية الحديثة اللي بقات تخدم من بعد حتى مع بن علي وحتى مع العشر سنوات الأولى الثورة هي تقريبا المعالم التي أرساها بورقيبة.
0: وانت نعرف بورقيبة متأثر بأوروبا يعني.
1: هذا هو بورقيبة يا سيدي، إذا لم يكن ما يخلينا التأثر متأثر بأوروبا متأثر بأمريكا، ومع ذلك غير متأثر بأفريقيا ولا يعني يحبذها كثيرا. بقوسين راوش
0: قراءة
1: يعني قراءة لا مش قراءة، هي تدعمها يعني المعطيات التاريخية، علاقات تونس بإفريقيا اقتصاديا ويعني سياسيا ويعني حضاريا وثقافيا مع إفريقيا السوداء بصفة عامة في عصر الرئيس بورقيبة كانت متدنية جدا، أغلب العلاقات كلها الانفتاح كل التعاون كله كان مع أوروبا ومع أمريكا. حتى مع الشرق لا، إفريقيا والشرق كانت منقوصة في سياسة بورقيبة، وهذه نتيجة يعني قناعات سياسية بورقيبية. بقينا للتقريبا الفترة الأولى متاع بن علي، ثم بدت محاولات يعني التغيير، ولكن نجو تو السبب الخارجي مش باش يخلوك بسهولة معناها الأوروبيين
0: تخرج طبعا لأنه مستفيدين
1: بيت الحال، أنه
0: مصالحهم
1: القرض اللي يعطيهولك هو بنسبة فائض مثلا تساوي على سبيل المثال 100% باش تاخذ أنت من أفريقيا بنسبة فائض إضائض معناها 50% ولا ولا ولا ولا ولا أقل. معناها لا مجال للمقارنة، هذاك علاش هم مستفيدين، وبالتالي لن يتركوك مستفيدين في اختيار شريك متاع
0: تونس. السوق تجارية مهمة بالنسبة لهم،
1: وكما واقع مع أفريقيا واقع مع الشرق راهو. يعني احنا هاو نحاولوا نقوى علاقتنا بالصين، ثم مصاعب كبيرة تلقى فيها تونس على المستوى الرسمي للخروج من السوق الأوروبية إلى السوق الشرقية بصفة عامة تاع العالم.
0: إيه.
1: الصين ويعني كوريا بالضبط واليابان وغيرها وروسيا، معنى هذا هو لأنه راهو الاقتصاد مربوط بالسياسة.
0: أكيد جدا.
1: السياسة ديما العلاقات السياسية إذا كان ما تجيبش علاقات اقتصادية مربحة للدول ما تمشيش
0: فيها، خيبة المسعى
1: بالضبط. يقول لك أنت باش تستفيد مني، أنا باش معناتها نعطيك امتيازات معينة، نحافظ على يعني وجودك مثلا.
0: اليوم لازم مراجعة الاتفاقيات هذه،
1: لابد وانك تاخذ مني معناها السلع متاعي وتتعامل معي،
0: ضرورة مراجعة كل هذه الاتفاقيات بما يحفظ سيادة الدولة التونسية، وبما انه يزاد يكون التعامل الند للند، معناتها غانيو غانيو في الاخر، اذا كان فرنسا ولا اي دولة اخرى افريقية ولا غيرها.
1: والله للامانة ومش يعني محاولة لي يعني هكا معناها المديح الاجوف، ثم محاولات جدية في السنوات الأخيرة للتواصل مع هذا المعسكر الشرقي عموما مع الأفارقة بصفة عامة، ثم محاولات جدية لكنها تصطدم بمصاعب كبيرة، مصاعب من الداخل. أولا الساعة رجال أعمال اللي مستنسين يستثمروا في أوروبا وإلا
0: الأوروبيين
1: ما هوش بالسهل باش يسلموا معناها في أسواقهم وفي يعني بالضبط، ويعني ثم معناها العقل التونسي لازم برشا وقت، العقل السياسي التونسي، العقل الإداري التونسي لازم برشا وقت باش يتعود على أسواق جديدة وعلى معاولات جديدة.
0: شكرا عادل، يعطيك الصحة. شكرا سعاد، نرجع إن شاء الله بعد موجز الأخبار.
2: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الواحدة للأنباء. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين غدا يوما إعلاميا للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفر الآبار العميقة عن بعد. دعا الديوان الوطني لتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الإضحى من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية. أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي حول حالة الطقس أول أيام عيد الإضحى أنه من المنتظر أن تكون الأجواء مستقرة مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس داعيا إلى تجنب أشعة الشمس. توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر ميناء لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية وذلك استعدادا للوقوف بعرفة يوم غد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد وأضاف أن المفاوضات تسير بصورة بناءة. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر. إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: زوايا الخبر.
3: زوايا الخبر.
0: زوايا الخبر مع سعاد الفلالي.

0: مرحبا مرة أخرى مواصلين احنا وياكم في زوايا الخبر حتى الساعتين. نذكر انه الجزء الأخير في حصتنا بشكون اليوم خاصة بفقرة الشأن العام, وفيها بشكون ضيفنا النائب شكري البحري نتحدث معاه على قانون الفنانين والمهن الفنية اللي صدر مؤخرا لتنظيم القطاع الفني ولرد الاعتبار للمبدعين وحفظ كرامتهم وحمايتهم الاجتماعية والمهنية. لكن قبل هذين عاود نرحب بعادل. مرحبا عادل. مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا
0: سعاد. مرحبا.
2: اهلا وسهلا بالجميع.
0: رشيد نمشي للاحداث المنتظره. تفضل.
3: الاحداث المنتظره. الاحداث المنتظره.
0: طبعا هو الحدث المنتظر الأبرز في اليوم في تونس وفي العالم الإسلامي هو عيد الإضحى المبارك. ومع عيد الإضحى المبارك أكيد يقع الاهتمام بالعديد من المسائل والقطاعات, وأكيد خاصة أبرزها ومن أبرزها قطاع النقل. نعرف أنه توينسا يعيدوا يرجعوا يعني المقرات, مقرات الإقامة متاحهم الأصلية, يرجعوا المدن متاحهم العائلاتهم, وهذا يخلق حركية كبيرة برشا. وزارة النقل استعدت لهذه. تفضل سعاد.
2: وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من 22 من ماي إلى غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين النقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى, يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وتعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركة الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظر ضمن للأشخاص, بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيز الاستغلال, والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. وتم في هذا الإطار الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب, وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. كما تقرر وفق بلاغ صادر عن الوزارة الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط, وتتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة, مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص, وقع الترخيص لسيارة الأجر اللواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال, ذلك خلال الفترة الممتدة من 22 من ماي إلى غرة جوان. وتم تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارة الأجر اللواج بكامل تراب الجمهورية, مع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعتها. عن الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل السيد وسيم تقية ومعطيات أوفى.
4: وزارة النقل وضعت برنامج استثنائي للاستعداد لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. البرنامج هذا يمتد إن شاء الله من يوم الجمعة 22 ماي ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان, حيث تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم لا خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب, هذا وتبعا لدخول الحافلات الجديدة حيز الاستغلال باش يشهد عرض النقل تطور إجمالي بحوالي 45%, حيث باش تأمن الشركات الوطنية والجهوية للنقل حوالي 5300 سفرة منتظمة و2400 سفرة إضافية, وهذا على كامل خطوطهم. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باش تأمن الشركة حوالي 140 سفرة منتظمة, وباش تقوم بتدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية, مما ما سيمكننا من توفير حوالي 25,000 مقعد. العمومي غير المنتظم للأشخاص ترخيص الحديث لسيارات الأجرة لواج باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي ويتواصلوا إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان. هو لإخفاء مرونة على التنقلات حوالي 10,000 رخصة لواج على كامل تراب الجمهورية مكناهم في خلال الفترة هذه من مرونة في التنقلات، وين فما طلب ينجموا يأمنوا نقل المواطنين إن شاء الله. أكيد حوالي 160 مرافق باش يكونوا متواجدين بمحطات النقل البر بكامل تراب الجمهورية باش يأمنوا معناها ويلبيوا جميع طلبات التنقل إن شاء الله. كتب تنسيق مركزي شي نسق ما بين الشركات الكل، شيكون الأسطول على ذمة الإدارة العامة للنقل البري لتطويعه في أي اتجاه يشهد بعض الاكتظاظ، وباش نأمنوا إن شاء الله في ظروف آمنة وسلامة نقل المواطنين متاعنا إن شاء الله، إن شاء الله يروحوا ويعيدوا ويرجعوا في أمن وسلامة.
0: إن شاء الله يعيدوا ويروحوا ويرجعوا في أمن وسلامة. كنا نسمعوا في مسؤول بوزارة النقل. الحقيقة أنا اللي شدني الأرقام عاد اللي كان يذكر فيها سي سفيان هكا
2: سي وسيم اتقية،
0: وسيم اتقية تحدث على 5300 سفرة منتظمة و2400 سفرة إضافية، بالنسبة للسكاك الحديدية 25,000 مقعد، بالنسبة للسيارات الأجرة لواج 10,000 رخصة، وبالنسبة للمراقبين 160 مراقب بمحطات النقل البري. يعني هذه أرقام كما كان يذكر سي وسيم سجلت تطور ب 45%.
1: يعني لغة الأرقام تقولوا أنه ثم يعني تقدم كبير في تونس وعلى مستوى يعني حل إشكالية النقل في المناسبات والعطل وهذا واضح الحقيقة حتى على مستوى يعني الواقع المعاش. يعني مهناش إلى حد الآن تشكيات كبيرة من موضوع على حد علمية شخصية عشان كان أنتم
0: ما زال ما وصلتناش الحقيقة على الأقل لي شخصيا ما وصلتنيش بعض الإشعارات.
1: يبدو أنه ثم نسبيا على كل حال لم نرى، أنا معناها سنحت لي الفرصة وأن نمشي للمحطة بتاع النقل،
0: ثم اكتظاظ ولا لا؟
1: الاكتظاظ التقليدي معناها الموجود. ثم على سبيل المثال تطاوين تقريبا 6 أو 7 حافلات يعني كل يوم معناها تخرج من تونس
0: من ضمن حافلات الأسطول الجديد ولا أنت شفتهم بينك؟
1: معناها فيها من
0: فيها الأسطول الجديد
1: فيها الأسطول الجديد نعم وفيها الأسطول القديم. يعني على حسب ما أفادني أحد الأخوة اللي يشتغل في يعني المحطة ثم تقريبا معناها 6 حافلات يوميا معناها مخصصة، سفرات متتالية 7 8
0: خطوط
1: 9
0: بعيدة،
1: خطوط تونس تطاوين. وكما سمعنا توا المسؤول اللي يتكلم معناها متواصلة من 22 ماي إلى تقريبا
0: 1 جوان،
1: إذن على أكثر من شهر و10 أيام تقريبا. يعني هذه الجهود
0: 22 ماي إلى 1 جوان
1: الواحد جوان مش 30 جوان
0: لا 1 جوان.
1: إذن 10 أيام كافيين فعلا، ويعني معناها عطلة العيد بكل تفاصيل مش منضيفوا لها حتى نهاية العام الدراسي بعضهم الزوز. إذن أعتقد أنه معناها محاولات جدية لتقليص أزمة النقل في تونس في هذه المناسبات، من حيث أولا عدد السفرات وعدد الحافلات وجاء يعني معنى استقدام استيراد الحافلات الجديدة هذه جاء في الوقت.
0: المهم نحافظوا عليه،
1: المهم نحافظوا عليه،
0: المهم نحافظوا عليه،
1: لأنها أعتقد هي حتى في معنى عدد المقاعد اللي فيها يعني أوسع وأكثر من الحافلات القديمة وبالتالي معنى لابد من المحافظة
0: حتى
1: عليها.
0: مهم جدا لما يكون أسطول يعني جاهز، يكون أسطول يعني مراقب ويقع تعهد الصيانة، كيفاش يعبروا عليه
1: تعهد والصيانة،
0: تعهد والصيانة هذيك هي بطريقة بصفة دورية. المواطن زادة عنده دور كبير في الصيانة، ما نكتبش على بستيلو على الكراسي، ما الريدوات نحافظوا عليهم، البلار كيف يعني الكار جينا جديدة في عام من زمان تولي معناتها
1: صحيح معناها ثم حتى يعني ظواهر غريبة تدل على أن المشكل معناها من المواطن ما هوش من الدولة دي.
0: والله يشوف هو المواطن نحن نقوله إيه نحمله مسؤولية صحيح، لكن زاد حتى الدولة تتحمل مسؤولية
1: في الموضوع بصفة عامة. أما ثم حاجات صغيرة يعني المحافظة على المعدات والمحافظة على الوسائل هذية راهي معناها بعد ما توفرها الدولة كما نكلموا الولاد صغار نقول لهم حافظوا على الحاسوب وحافظوا على دورة المياه وحافظ على البلار ما تكسراش. دي نفس الشيء انا شفت ظواهر غريبه مثلا وتتكرر ديما توا تجي الحافله الناس كل ما نحكيش على الحافلات العموميه نتاع اللي في الشارع هذيك من طبيعي جدا الزحمه خاطر يوصل الاول يدبر بقعه اما توا الرحلات هذية اللي بين المدن رحلات يعني مدفوعه مسبقا وكل واحد بالتذكر نتاعه تاع ليش الزحمه على باب الحافله بالضبط
0: انا نحب نشد بلاصه من الاول
1: لازم من الاول وفي الوسط ماهوش معناها بحث الموتور وبحث الشباك شروط معناها نتاع التوانسه بركه ما نصورش كان موجوده في دوله اخرى على الاقل متقدمه لانه الحافله يعملوا راه وقت اللي يصيغوها الاوروبيين ولا الغرب هذا المتقدم اللي نحكوا عليه وقت اللي يصنع يراعي المواصفات الكل ما يحطكش انت فوق الموتور بالضبط باش تسخر انت تطلع لك السخانه من الموتور مستحيل
0: هذا بلا الحافلات هذا كليماتيزي ولا الحافلات والله ما عنديش
1: كيف الحافلات مكيفه هذه ما يجدك تسافري في الحافله في اقرب
0: والله الحقيقه عندي برشا ما سافرتش في الحافله كعلاش نسال كليماتيزي نحكي على جدد
1: معناتها كليماتيزي معناها عامه الناس
0: لا كنا من عامه الناس اما الحقيقه هو شوف علاش خاطر علاش سالت كليماتيزي ولا خاطر احنا ماك تعرف طقس نعاد في الصيف تطوين مدنين
1: بس معناتها الحافلات مكيفه كلها ويعني فيها تو حتى يعني

0: زوايا العالم. زوايا العالم.
1: في زوايا العالم جولة فيما يحدث في العالم معك سعاد فضل.
2: يجتمع اليوم في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026. وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 29 من مايو الجاري تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم من يشهد انقسامات. وبالتزامن مع الدورة 61 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والدورة 52 لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي ذراع التمويل الميسر للمجموعة. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك أكثر من 3000 مشارك من بين رؤساء دول وحكومات وزراء ومحافظو بنوك مركزية من الدول 81 الأعضاء، إضافة إلى مسؤولين من مؤسسات مالية وتنموية ومراكز تفكير ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين وصناع قرار. وتأتي هذه الاجتماعات في ظرف دولي يشهد تراجعا ملحوظا في المساعدات العمومية للتنمية، مما يدفع إفريقيا إلى الابتكار إضافة إلى تحديد واستغلال مواردها الذاتية من أجل تمويل تنميتها الذاتية، لا سيما عبر الهيكل المالي الجديد لأجل التنمية نافاد الذي اقترحته مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وستتيح الاجتماعات السنوية لسنة 2026 للمساهمين في مجموعة البنك فرصة لتقييم قدم المحرز خلال سنة 2025 وأيضا مناقشة تنفيذ النقاط الأساسية الأربع باعتبارها ركائز للتنمية المستدامة في إفريقيا.

0: هذا هو. شكرا سعاد. اليوم يبدأ الاجتماع هذه يتوصل حتى لنهار 29 الاجتماع لسنة 2026 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في برازافيل جمهورية الكونغو. المكان طبعا كما قلنا في الكونغو, لكن الموضوع الرئيسي هو تعبئة الموارد واسعة النطاق لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يعني جديد. المشاركين هم شكون؟ رؤساء الدول, محافظو البنوك المركزية, وطبعا ممثلو القطاع الخاص الاقتصادي والمجتمع المدني. والهدف هو تقديم أو تقييم التقدم اللي تم يعني تسجيله في عام 2025 ومناقشة الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية المستدامة. تونس حاضرة في هذا الاجتماع, يمثلها طبعا محافظ البنك المركزي والوفد المرافق ليه, وكيد باش يتم يعني مشاركة تونس في مناقشة مختلف التقارير الاقتصادية.
1: هذا هو يعني اللي كنا نحكي فيه من شوية على موضوع أفريقيا تقريبا. صحيح. يعني ينسجم مع هذا, يعني أفريقيا تتقدم شيئا فشيئا في عالم يعني الآن يعج بالتكتلات. رأوا شوف يعني الوحدة الأفريقية هذه ويعني التجمع الأفريقي ما عادش مجرد خيار كما كان قبل في التسعينات وفي الألفية وربما حتى في الثمانينات. ما كانش حاجة معناها لوكس وإلا زاد حاجة يعني نعملوها فقط تفضلا ويعني هكا معناها تكرما على هذه الدول الأفريقية باش نعاونوها. ما عادش راهوك الفكرة متاع أفريقيا المجاعة, أفريقيا الفقر, أفريقيا ها يعني بقوسين التخلف ومعنى كل المظاهر المزرية الآن تغير. أولا أفريقيا الساعة الآن هي شعوب متقدمة جدا, وديما الأمثلة ناخذ فيها معناتها أمثلة متاع رواندا وكينيا والأمثلة متاع الكونغو نفسها وغيرها من الدول اللي يعني انتقلت من الصفر إلى الآن يعني العلامة الكاملة على مستوى البنية التحتية, على مستوى يعني الاقتصاد الداخلي, على مستوى المعاملات التجارية. العملة متاعهم زاد أصبحت قوية ولا تسمى تعاون فني بينها وبين بقية الدول. وقت اللي كانوا هم قبل يجون لتونس احنا ويشتغلوا هنا ويشتغلوا في مهن يعني عادية جدا ولينا نمشوا احنا
0: العكس.
1: العكس نعم, ومعناتها وربما تونس أقل الدول حظا في يعني السوق الإفريقية للأسباب التي ذكرناها منذ حين. إذن الآن الأمر أصبح يعني مفروض علينا إذا كان نحب نطور اقتصادنا لابد أن نلتحق بالركب الإفريقي. وأيضا إفريقيا يعني معناها ما تنجمش تبقى في منأى من الهجمات الخارجية, من محاولات الاحتواء, من حتى محاولات الاستيطان أصلا إذا كان ما تحميش روحها وما تعملش معناها جبهة داخلية فيما بينها. والجبهة هذه تبدأ بالاقتصاد,
0: وخاصة إفريقيا مغرية بثرواتها الطبيعية,
1: مغرية فيها الذهب وفيها النحاس وفيها الفضة وفيها الفوسفات وفيها كل المناجم الثمينة اللي معناها تنام تحت الأرض منذ معناها آلاف السنين وما زالت إلى حد الآن.
0: هو كان شوفوا احنا الشعار وعنوان وموضوع اجتماع 2026 تعبئة موارد واسعة النطاق لتمويل إفريقيا في عالم مجزأ. معالجة اليوم مع الهدف هذا يطرح معالجة أزمة التمويل اليوم الخانقة اللي تواجهها القارة الإفريقية, وخاصة في ظل بيئة كما كنت تحكي أنت توا عادل, في ظل بيئة دولية منقسمة سياسيا واقتصاديا. علاش اليوم إفريقيا قاعدة تواجه في تراجع كبير في المساعدات الدولية التقليدية؟ علاش؟ نتيجة النزاعات الجيوسياسية العالمية.
1: هذا هو يعني الآن يعني العالم يتوزع إلى جزر تقريبا, إلى يعني تجمعات, إلى تكتلات. هذا عصر التكتل الدولي موجودة معناها كشوفوا معناها مجموعة في الشرق, مجموعة في الغرب, مجموعة في أمريكا, مجموعة دول متحالفة ومتجانسة ويحكمها مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
0: صحيح.
1: إفريقيا إذا كان ما تتكتفش فيما بينها لن تلقى السند, لأنها أولا يعني محل أطماع خارجية, وثانيا معناها ما هيش باش تلقى حتى المساعدات الخارجية اللي تستحقها من الدول الأخرى الأجنبية. معناها تنجم تكون معناها الدول المعزولة الدول المفردة يسهل يعني احتوائها، ويسهل أيضا حتى بين قوسين إهانتها، ويسهل كذلك التلاعب بمصالحها. بينما عندما تكون مجتمعة، نأخذ مثال بسيط، شوف المغرب العربي وقت اللي كان، دول المغرب العربي وقت اللي كان ثم هيكل اسمه اتحاد المغرب
0: وين
1: العربي،
0: وين الاتحاد
1: وقت اللي كان حتى كان
0: ما كان عادة.
1: كان شوية في فترة ما، ولكن على الأقل كانت الدول المغربية كانت عندها شوية احترام. نمشي نخرج من المغرب،
0: شوف دول الخليج عادين، تأخذ اتحاد الدول الخليجية
1: مجلس التعاون الخليجي، ايه. وقت اللي كان ثم المجلس هذا موجود، كانت المصالح الخليجية كلها محمية، وكانت دول الخليج في تصاعد مستمر.
0: انفرط العقد
1: وقت اللي المجلس هذا تحل انتهى، الآن الدول كلها أصبحت ضعيفة، وكلها أصبحت يعني في مرمى معناها النيران. الكثير من النيران، نعم. حتى يعني على مستوى عربي، يعني وقت كانت الجامعة العربية برغم ما أخذنا كلها عليها،
0: الجامعة العربية
1: في السبعينات على الأقل وفي بداية الثمانينات، وقت كانت إلى حد ما محافظة على الحد الأدنى، ما كانش الدول العربية مستباحة إلى هذه الدرجة. كان ثم يعني اجتماعات تفرز قرارات معينة، وكان ثم زعماء يفرضوا معناها قرارات عربية موحدة، حتى اللي ما عندهمش ولا اللي عندهم ولاءات معينة ما كانوش يجاهروا بالولاءات هذية أو بالعمالة متاعهم أو يعني الخيانة متاعهم. توا الدول العربية ولا كلها معناها مفصولة على بعضها، ما ثم حتى هيكل يجمعها حتى شكليا. لذلك هاك شفت التنازلات، كل دولة تعمل اتفاقية وحدها.
0: بالنسبة لتونس وخاصة في مسألة تعبئة الموارد، ممكن تكون فرصة لتونس أنها اليوم تسعى إلى تعبئة الموارد، يعني المالية، سواء كانت يعني في مجال المناخ، في مجال الصناعة، في مجال الفلاحة، في كذا. فالعنوان أو الشعار الكبير لهذه الاجتماعات لسنة 2026 نجم تونس اليوم تستغلها أيضا لتخفيض يعني كلفة الاقتراض مع في نسب الفوائد الكل.
1: أنا حكيت بكري على يعني البنك الإفريقي للتنمية، وهو المعلومة هذه تؤكد ذلك،
0: لأنه
1: يعني, يعني هذه المناسبة ينظمها البنك الإفريقي للتنمية، لأنه معناها حجم الخسائر في التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية أقل بياسر لا تكاد ترى من الخسائر اللي باش تحملها دولة ما وقت تتعامل مع البنك الدولي، وإلا مع معناها الاتحادات العالمية المعروفة الأوروبية الغربية بصفة عامة. هذا يعني بنك ناشئ، الدول معناها اللي معناها مشتركة فيه تؤمن بمبدأ تبادل المصالح على قاعدة التساوي والندية، مش كما الدول الأوروبية ولا أمريكا وغيرها من الدول العظمى
0: بمنطق تبعي.
1: طبعا اعطيني يعني اللي حاجتي به، اللي هو حاجات فوق المال،
0: مصالح اولا واساس،
1: مش شويه خيارات عسكريه وخيارات استراتيجيه وخيارات سياسيه، ونعطيك الفلوس تفضل. افريقيا لا تطلب هذا، لا تطلب لا تنازلات دوليه، لا تطلب لا معناها تنازلات سياسيه ولا حاجه، تطلب انه معناها نتعاونوا فيما بيننا، معناها أعطيني مصلحة اقتصادية معينة ونعطيك مصلحة اقتصادية أخرى.
0: هذا هو
1: هذاك علاش احنا توا معناها هو دائما نراه التعامل مع الأشباه مع النظائر اللي كيفنا يمنعنا، وأنه معناها نخسر برشا في التعامل مع من هو أقوى منا.
0: شكرا
1: في العلاقات العامة، خلي في العلاقات السياسية.
0: شكرا عادل، يعطيك الصحة. شكرا سعاد، اليوم قدمنا زوايا العالم نظرا لظروف ضيفنا النائب شكري البحري. بعد شوية باش يكون معنا، باش نحطوا معاه على قانون طال انتظاره، بقى معطل لعشر سنوات تقريبا، يرى هذا القانون النور مؤخرا. هو الحقيقة مهمش كالفنانين، يهمنا الكل، لأنه احنا أكيد يعني كمجتمع تونسي متقدم يعني بنسبة كبيرة جدا في الممارسة الفنية. يبقى القانون مهم جدا اليوم هذايا لتنظيم هذا القطاع ولحماية الفنان والفنانين. نرجع بعد شوي نسمع النغم هذايا ونرسل معكم في الشأن العام بعد قليل.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: مواصلين احنا وياكم في زوايا الخبر، وهذا الشأن العام. في كل مرة اكيد نتحدث مع ضيوفنا في الفقرة هذه حول مستجدات اكيد اللي تعيشها بلادنا سياسيا اجتماعيا اقتصاديا وقانونيا. اليوم موضوعنا الحقيقة يمس روح الابداع، يمس كرامة المبدعين، وهو قانون الفنانين. القانون هذايا اللي يعد لا يعد مجرد نصوص وتشريعات، وانما هو اعتراف الحقيقة، اعتراف حقيقي بقيمة الفن وبدور الفنان في بناء الوعي، في صناعة الجمال، في حفظ الذاكرة الثقافية للمجتمعات. الفنان لم يكن يوما مجرد صانع للفرجة، الفنان هو دائما كان ولا يزال صوت للحياة ومرآة لقضايا الإنسان، رسول للحب وللأمل وللتغيير. ومن هنا جي أهمية الحديث اليوم على حقوق الفنان، على ظروف العمل بالنسبة للفنان وبالنسبة للفنانين، وعلى أفاق تطوير القطاع الثقافي وما يضمن كرامة وحماية ودعم كل المبدعين. والقانون هذايا الحقيقة نحب نتعرف عليه بالتفصيل، شنو أبرز ما جاء فيه، شنو اللي نجم يضيف للمشهد الثقافي، شنو هي التحديات وشنو هي الانتظارات المطروحة اليوم من أهل الفن وأهل الثقافة. لأنه الثقافة مهيش طرف، هي ركيزة، مهيش طرف، ليست طرفا يعني بالتاء مش بالطاء، بل هي ركيزة سياسية في بناء المجتمعات وفي صناعة المستقبل. معايا عادل بريني وصل معايا في القراءة التحليلية. مرحبا عادل مرة أخرى.
2: شكرا.
1: ومعانا على الخط الهاتفي صاحب المبادرة وصاحب الفكرة واللي اشتغل عليها برشا، النائب شكري البحري. أهلا وسهلا سيد النائب.
3: مرحبا بك، ومحلاه كلامك ومحلاه تقديمك لقانون الفنان. هو أنا مش صاحب الفكرة، أنا أمين على الفكرة، أمين على مجهودات الناس اللي خدمت من 2016، أمين على القانون اللي هو حلمة كل فنان أصبر وتظلم في هالبلاد هذية، أمين على انتظارات الناس وانتظارات اللي الناس اللي قدموا برشا لهالبلاد هذية، وتكون ما يعرفش الفنانين من ممثلين وموسيقيين اللي دخلوا الفرحة، ومن تشكيليين وتقنيين وفنيين وإداريين وراقصين وعازفين ومغنين اللي هما صناع الجمال. صحيح. وصناع أحلى الأشياء اللي هما ترتبط أيضا بالجمال، ومش بالجمال أو بالتنمية. القانون هذايا تأخر برشا الحق،
1: بقى علاش بقى معطل برشا؟ القانون تقريبا 10 سنين ولا أكثر، وهذا القانون معناتها في الرفوف وما نعرفش في الدراسة، والمهم ما راش النور إلا تو.
3: شوف، هو أكثر قانون تعطل في تونس هو قانون الفنان، وأكثر قانون أجمع عليه نواب كمقترح تشريعي أكثر من 133 نائب هو قانون الفنان. تعطل، نقول تعطل وتعدل على 4 مجالس نيابية وما تعدش. الحمد لله تعدى، حطينا
1: والسبب
3: مقترح.
1: والسبب
3: شوف، السبب هو صعيب برشا تجمع الفنانين في قانون واحد، خاطر اختلاف القطاعات، مش كيما الموسيقي كيما التشكيلي، مش كيما التشكيلي كيما المسرحي كيما الراقص كيما الإداري كيما الفني كيما التقني. وهذه
1: لأنه الناس الكل تحب تشوف روحها في القانون هذا موجود.
3: ومش هكاك كهو، زاد وزارة الثقافة اللي اشتغلت عليه حقيقة من 2016، فما 4 وزارة زادت عدوا على القانون هذا. ليس هنالك شجاعة لتغيير الفنان والاعتراف به، والاعتراف بدور الفن وتقنين المسألة الفنية في تونس اللي تخوف. معناها في علاقة أكثر من المحاور، التغطية الاجتماعية، البطاقة الفنية، المساهمة ولا النسبة الفنية في الفضاء. معناها هذوما محاور كبيرة برشا، دونك صعب جدا باش نجمع الناس الكل في مقترح واحد. وهك علاش من 2016 لسنا ثم أكثر من 10 نسخ. احنا كانت عندنا الجرأة التشريعية، وضمن دورنا التشريعي اخذينا أكثر نسخة اتفق عليها الفنانين، وقدمناها من 2023، وعملنا أكثر من جلسة استماع، أكثر من 13 جلسة استماع، واستدعينا الناس الكل وعملنا كل شيء باش نجموا نتعداو إلى الجلسة العامة اللي أصبح القانون فيها تمت المصادقة عليه وأصبح النص هذا نافذا وملزما، واللي هو واسمه رسميا القانون أعداد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 ماي والمتعلق بالفنان والمهن الفنية.
1: نعم سي شكري سيد النائب، اليوم تحدثوا على الفنان أو الفنان الحقيقي، يعني هو المشمول بهذا القانون، الفنان اللي يسعد الناس، الفنان اللي يحكي على الناس، الفنان اللي يحكي على بلاده من جميع يعني النواحي ويخرج يعني ما هو جميل في البلاد، ولكن أيضا ما يجب أن يكون، هذا هو الفنان وهذه هي الرسالة الفنية. لكن الفنان هو مواطن في نهاية الأمر،
3: وهي مهنة
1: يلزمها تكون مهنة معترف بها. علاش خاطر
3: أصبحت الآن بهذا القانون هي مهنة معترف بها، قانون ينصف الناس اللي تعبت وأبدت. القانون هذا كما قلت لك نستنوا فيه من مدة، يضمن حقوق الفنان المادية والمعنوية، ينظم المهن الفنية، يحمي المبدعين، يعطي قيمة المبدع التونسي في بلاده. وحاجة أخرى، فيه مكاسب كبيرة برشا. معناها
1: تعطينا شنو أبرز اللي موجود في القانون هذا؟
3: هي فيه مكاسب معنوية، فيه مكاسب قانونية، فيه مكاسب اجتماعية، فيه مكاسب اقتصادية، فيه مكاسب ثقافية، وهك علاش تمسكنا بالقانون هذايا. والحمد لله تبنيناه وتم تمريره في الجلسة العامة وتعدى للرائد الرسمي تم نشره.
1: نعم اوكي، ثم احنا ديما من عاش غناية ولا مثل ولا شنو نقولوا فيه، مات عاش يتمنى في عنبة، مات جابوه لعنقود، ما يسعد فنان الغلبة الا من تحت الحوض. المرة تو القانون هذايا يضمن سعادة الفنان وهو في اوج عطائه في حياته، معناتها وهذا كي نقولوا احنا الفنانين راهو مش كان انتم فنانين، حتى احنا كمواطنين يهمنا برشا القانون هذايا، لانه الفن يمسنا الكل، الفن يعنينا الكل، ونطالب الكل انه الفنان اليوم في تونس يكون عنده قيمته المجتمعية والفنية والاقتصادية، ومن أجل الفنان يعطي إلا لما يكون مطمئن على مستقبله. خاطر للأسف سي شكري برشا مرات نشوفوا فنانين في كبرهم يكونوا في أتعس يعني حالاتهم الاقتصادية للأسف.
3: أكيد، أما قبل ما نحكيه على الحماية الاجتماعية للفنان وتنظيم المهنة، راهو المشروع هذايا نعتبره مشروع كبير، معناه راهو هذايا هو قانون إطاري باش ينظم كل القوانين اللي في الفصل 145 كنا سيتم تدريجيا، المفاخات القوانين المؤثرة لكل القطاعات سيتم تدريجيا تغييرها حسب ما جاء بها القانون الإطاري اللي يجمع الكل. معناه أهم شيء بالنسبة لنا نحن القانون هذايا راهو ما يحميش الفنان، راهو يحرر الطاقة الاقتصادية للقطاع باش يكون قاطرة للتنمية ويسوق صورة تونس. أيضا نعرف الفن نجم يسوق صورة البلاد، كيف كيف ينتقل من اعتبار الثقافة، وزارة الثقافة المجرد عبء مالي، معناه تو ممثل ولا موسيقي ولا فنان كي يمرض ولا تتعدى به حالة اجتماعية دونك يقدم مطلب متاع منحة، دونك يزينا من هالمنح وهالبيانات كي موت لنا فنان معروف ونحبوه الكل، ويا من فنان خسرناه نخسر عليه كان مجرد بيان ولا مجرد منحة، لازم يعمل أكثر ممثلب باش يكون. دونك هالقانون هذا ينتقل من اعتبار الثقافة مجرد عبء مالي على الميزانية إلى اعتبارها معناها رافد استراتيجي للتنمية. هون نولوا نحكيه على الصناعات الثقافية وال الإبداعية، هذا هو في علاقة. أنه حبيت أيضا أن نشير لك في علاقة بأنه الحماية في الحماية الاجتماعية للفنان، معناها تم بعد اجتماعي للقانون هذايا اللي هو خلقنا حلول مبتكرة لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي الخاصة بالمحترفي المهن الفنية. هو كنا احنا ثم عنا تو الآن قبل القانون هذايا كانت منظومة الضمان الاجتماعي هي قانون 2021 او 2002 سمحني تعيش حالة إفلاس وعجز هيكلي، معناها مطالبين بالفنان يخدم ولا ما يخدمش لازم يسب الضمان الاجتماعي متاعه وكيما يسبش يبعثوا له عاد المنفذ. دونك برشا فنانين ما نجموش يسبوا خاطر هو في وسط العام ما يخدمش، هو يخدم معناها ساعات يخدم في الصيف، يخدم عروض مربوطة بمناسبات
1: ولا في رمضان ولا
3: مربوطة بمدة، دونك فترات، فما فترات انقطاع. دونك خلقنا الحلول المبتكرة واللي هي مش تحل مشكلة المعاناة الجوهرية اللي هي الوضع الاجتماعي للفنان. معناها يقول لك ساعات احنا في بهالقرن هذا كيفاش مش نعملوا الأسلحة؟ نقول لك يا سيدي القوة متاع القانون في الواقعية المالية، معناها الوزارة الثقافة والوزارة المالية والوزارة الشؤون الاجتماعية مش تخسر حتى فرنك. معناها أقلقنا حلول وآليات تمويل ذاتية ذكية.
1: كيفاش مثلا؟
3: على تفعيل الموارد الكاملة في القطاع من خلال موردين جديدين. شنو هما؟ قلنا ثم تابع المساهمة الفنية التمري. معناها هو آلية متاع تمويل ذاتي لإنقاذ نظام التغطية الاجتماعية لكل المحترفين في المهن الفنية. هو حل تضامني مبتكر للقطاع يمول نفسه بنفسه. عائدة الطبع هذايا اللي يتحط وين يتحط الطابع؟ كيما المحامين يتحطوا في القضايا والدوسيات والكل، كنا احنا نعملوا هالطابع المساهمة الفنية يوظف على كل العقود والملفات وغيرها، وتعود للمساهمة في تمويل نظام التغطية الاجتماعية المحترفي المهن الفنية. وانا عبارة على مساهمة اجتماعية تنتج عن دورة اقتصادية للفن، مدى التذاكر، المطالب، العقود، الكل يحط تمبري الفلوس انتهى وتمشي للصندوق. وهذا مهم برشا من أجل إنقاذ الحياة الاجتماعية للفنان ونحققوا هالمعادلة الصعبة بنخفف العبء على ميزانية الدولة ونضمنه في الوقت نفسه سيولة مستمرة لصندوق ضمان الاجتماعي للفنانين حماية لهم من غدر الزمان وحفظا لكرامتهم من اللي هي نعتبروها من كرامة الوطن.
1: كيفاش استقلتوا؟
3: ايه
1: تفضل.
3: الحاجة الثانية قلنا خلينا نعملوا تخصيص نسبة من مداخيل معلومة التشجيع على الإبداع. الصندوق هذا بتاع معلومة التشجيع على الإبداع محدث بالقانون عدد 36 لسنة 94 منقح بالمرسوم عدد 30 ظهر لي هكا عدد 30 سنة 2020 للمساهمة في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية لمحترفي هالمهن هذه. ايش معناتها؟ معناها العائدات المتأتية من استيراد الوسائط الفنية واللي يدفعها المورد بعنوان تشجيع الإبداع يتم توجيه نسبة منها آليا للمساهمة في تمويل هالمنظومة هذه الاجتماعية. ثلاثة فما حاجة مهمة برشا عملناها زادة في علاقة بالمتفرغين والمش متفرغين، الموظفين والناس اللي اختارت الفن ما عندها ما عندها
1: الناس الهوات يعني
3: لا ما نحش نحكي على الهوات، أنا نحكي هوني على مهنة راه هوني مش معناه راه والقانون هذا ينسف الهوات، بالعكس هنا حرية الإبداع للتوانسة الكل. لكن نحكي أنا نحكيه على مهنة راه هوني مهنة راه لازم الناس تفهم رانا نحكيه على مهنة، نحكيه على ناس مثلا أستاذ عنده فرقة ولا أستاذ عنده يعمل بانتير ولا يعمل أي في أي قطاع فني. هو ما نحرموش الموظفين من أنهم يمارسوا العمل الفني، لكن أقرينا مساهمة تضامنية. معناها الموظف اللي يمارس الفن ساعات في المارش نوار نلقاوها فهمت هوني في مع القانون هذا يمشي واللي يمارس ممارسة قانونية وشفافة مقابل شنو؟ مقابل مساهمة تضامنية لدعم الصندوق الضمان الاجتماعي للفنانين للزملاء نتاعو المتفرغين باش يلقاو كي ما يخدموش النسبة هذه تمشي لهم هما.
1: خليني بلا نفهم النقطة هذه سي شكري معك ومعنا عادل باش يتفاعل معك. أستاذ تقصد يعني مثلا أستاذ مسرح ولا أستاذ موسيقي يعني أستاذ في المجال الفني؟
3: أنا أستاذ مسرح.
1: خلينا ناخذك أنت كمثال.
3: أنا أستاذ مسرح، مش شارك في مسلسل، مش شارك في مسرحية، مش شارك في فيلم. الكاشين تاعي فيه نسبة 5% مثلا، هنا خلينا زاد للوظيفة التشريعية الوظيفة التنفيذية إقرار هل كل ما هو الأوامر والنصوص التطبيقية اللي مش ترافق هالقانون هذاك، نعتبره ديما كما قلت لك قانون إطار. أنا شاركت في مسلسل، عملت عقد، العقد نتاعي الكاشين مش نازل مش ندفع عليه 5% مثلا ولا 7% ولا كذا، هي تتصب في الصندوق هذا. وثم حاجه اخرى باش من ننساش اللي راهو هذايا توه مع الموظفين هذوما تو راهو يمشي معناه لازمهم رخصة راهو باش موظف يعمل الفن لازمه رخصة وهذه حاجة خطيرة برشا. قلنا خلي يعمل عقد وقتها تبان معناه إلزامية العقود وإلزامية المساهمة وقتها على الأقل فما برشا شفافية. ما عادش نعملوا الناس يقولوا الأستاذ الموسيقى اللي عنده فرقة ولا كذا ولا يشارك في فرقة كعازف ولا فن تشكيلي ولا فن الكلهم هنالك يولي شفافية في العمل الفني.
1: نعم به عادل تفضل.
2: شكرا ومرحبا بك
1: سي شكري.
2: سي شكري
3: مرحبا سي عادل.
2: الحقيقة يعني الموضوع مطروح عنده سنوات في أذهان يعني الرأي العام الفني خاصة في تونس وحتى عند يعني عامة الناس اللي يتابعوا ديما في أخبار الفنانين وأخبار يعني المشاهير بصفة عامة من المبدعين. نعم اللي معناها المواطن العادي زادت سؤال الوضعية متاعه وقت اللي يشوفه وهو متقدم في السن ويعني يعاني أمراض معينة ويشكو وضعية اجتماعية صعبة في نفس الوقت معناها من الجمش يلقى دواء بشي يعالج به من الجمش معناتها يلقى راتب محترم. شفناهم الحقيقة في
1: رغم المسيرة الفنية الكبيرة اللي
2: بالضبط شفناهم في وضعيات معناها مؤسفة برغم قيمة الرسالة الفنية اللي قدموها في فترة ما لأنه راهو شوف المواطن راهو وعلاش الموضوع هذا اللي مشى فيه مجلس النواب موضوع مهم. المواطن يشعر بالإحباط وقت اللي يشوف إنسان قدم وأعطى في مجال معين وبعتالي النهاية متاعة تكون نهاية معناها
1: سيئة
2: نهاية سيئة وإلا نهاية معناها مثيرة للشفقة وللعطف معناها يولي حتى يقول لك أنا يا أخي فشقام أنا معناتها ما هوش ملزم عليه هيك تشوف معناها الناس اللي قدمت وضحات وعملت وكذا في الأخر معناها حتى حد ما
1: شوف المصير
2: متاح بالقوسين الكلمة اللي يقولوا فيها الناس حتى حد ما رابيه معناها هذا راه يتقال على الإدارات الخاصة يتقال على محيط العمل الضيق ويتقال حتى على مستوى
1: الفني.
2: يعني الفني في في في إطار الدولة ككل. لذلك معناها اهتمام مجلس النواب بمثل هذه يعني المسائل يعتبر في الحقيقة معناها لمسة إنسانية لمسة فنية لمسة ذوقية راقية جدا تدل على أن مجلس النواب هذايا بقدر ما معناتها منشغل بموضوع غلاء الأسعار وموضوع يعني ارتفاع الأضاحي وموضوع الخبز وموضوع المشاغل اليومية هذه متاع المواطن مهتم أيضا ب يعني المسائل الأخرى.
1: شنو ينجم يضيف
2: داخل في الجانب الجمالي يضيف
1: يضيف القانون للواقع الفني
2: يضيف أولا للمواطن العاني شعور بأن الدولة موجودة معناها خرجت من المسائل
3: الدولة ما تسلمش في فنانيها الدولة ما تسلمش في فنانيها
2: بالضبط بالضبط الدولة موجودة أولا الساعة ما تسلمش في فنانيها. ثاني حاجة يعني كل صاحب موهبة كل صاحب إضافة في الدولة هذه راهو معناها ثم بقوسين مكافأة ثم ناس بعتالي بشتلها به كما هو أعطاه وضحى مهم جدا هذا يراهو لتحفيز الإرادة الذاتية مهم جدا لجعل الناس حتى اللي خموا باش يكتسحوا مجال معين يقول لك أنا اكتسح المجال هذا وأكيد باش نلقى معناها ردود فعل إيجابية فيما بعد
3: ضمانات حياتية على الأقل.
2: هذا أولا. ثانيا على مستوى الفنانين على مستوى الفنانين معناها راهو كلما اقترب المواطن من دولته أكثر كلما كان يعني سفيرا حسنا وجيدا لهذه الدولة الدولة تنجم تستفيد راهو مش كان الفنان الدولة وقت اللي المواطن يذكر الدولة متاعه بخير في محفل دولي ولا في محفل إقليمي وقت اللي في لقاء تلفزيوني ولا في لقاء إعلامي يقول والله أنا معناه محترم في الدولة متاعي أنا ماخذ حقوقي في الدولة متاعي.
1: والفنانين هم سفراء الفنانين سفراء لدولتهم
2: الناس يعني تتأثر بالفنان وتتأثر معناها معه أكثر مما معناها من الإنسان العادي. هذاك علاش الرسالة اللي باش توصل من خلال هذا الموضوع راهي رسالة قوية ياسر لفائدة الدولة ولفائدة الناس ولفائدة الفنان أيضا.
1: سي شكري ثم مقولة تقول أعطيني مسرحا عظيما أعطيك
3: شعبا عظيما خبزا ومثلا أعطيكم شعبا عظيما
1: شكسبير هو اللي قالها يظهر لي
3: شكسبير هو فما اختلافات القائل المجهول أما هذه اللي ندولوها من اللي احنا صغار
1: هو أنا حبيت أقول لك سي شكري أنه في تونس الممارسة الفنية متطورة جدا أكثر نفوتوا برشا دول لكن في التشريعات احنا في آخر الترتيب معناتها هالمعادلة هذه المقاربة
3: هذه مقترح راهو مقترح ثوري انا شدينا معناها الناس الحقيقة المتابعين شدوا في الحماية في الحماية الفنية ولا الفن الحماية الاجتماعية للفنان وفما والتنظيم المهنة في علاقة بالبطاقة وشنو هو البطاقة، هذوما أسئلة الحبر شوية، لكن ثم زوز حاجات راهو محاور أخرى مهمة على الأخر في علاقة زادت تخصكم كإذاعة راهو ما نعرفش شوياكم
1: بها ولا أي حقوق التأليف ما
3: طو مش لا مش حكي لك تو هو يقول لك احنا عملنا حاجة مهمة برشا في علاقة بالسيادة الثقافية معناها عملنا نسبة بث لحماية السوق الوطنية، معناها أقر القانون هذا إجراء نعتبره ثوري يتمثل في فرض نسبة بث إجبارية للمنتوج الوطني تقدر ب 60% على وسائل الإعلام السمعية البصرية معناه هذا بالنسبة بالحق ثوري هذا الإجراء، معناه فما برشا عباد يقول لك ولكن علاش 60% من المنتوج الوطني فما عباد لا هذا منتوجنا منتوج الوطني في على الأقل في إعلامنا وسائل إعلامنا السمعية والبصرية الموجودة في تونس نعتبروه إجراء وآلية اقتصادية ذكية لخلق الطلب، معناها نعملوا نلزم القنوات ببث الأعمال التونسية كي نلزموها قانونيا، معناها أجبرناها آليا على الاستثمار في الإنتاج الدرامي والموسيقي والوثائقي المحلي مما يخلق
1: يعني لازم يكون ثم إنتاج لهنا، لازم يكون ثم إنتاج متواصل مش منتج موسمي وقتا
3: شوف إذا في تلفزة 60% موجود ما لازم يكون معناها إنتاج وطني، معناها هوني معناها ثم سيادة على سوق الإبداع ومعناها ثم أمن قومي هوية وطنية ثقافة وطنية تدعم، وهالفصل هذا المتعلق بنسبة البث معناها كما قلت لك يضرب العصفورين بحجرة واحدة اللي هما من جهة نحسنوا هالسيادة الوطنية لتونس ونمنعوا الاستلاب ودخول معناها منتوجات أخرى تشوف فيها في برشة تلافس وبرشة روادن، ومن جهة أخرى نخلق ديناميكية اقتصادية
1: لأنه اليوم سي شكري
3: تولي تشارك وتشارك وتمول
1: وأكثر من هذايا راهو يلزمنا اليوم
3: الإنتاج المحلي، معناها يولي زاد المبدع يخدم مش كان في رمضان ولا في الصيف ولا في كذا،
1: لأنه هو هنا شنو الهدف الأسمى نتصور أنا هو أنه نتجه نحو احتراف حقيقي، معناه بمعنى أنه اليوم الفن والثقافة راهي ولت صناعة ماهيش فقط ممارسة فنية ثقافية، إيش معناها هذا يا زادة؟ إنه الإنتاج لازم يكون متواصل، باش أنت تفرض على إذاعة ولا على تلفزة أنها تبث 60% تونسي، وفر لها المادة، وفر لها الأغاني والمسلسلات، وتولي شريك، ونخلق ديناميكية صناعية ثقافية، وكل القانون هذا هو الأساس اللي نطلقوا منه الناس.
3: حاجة أخرى، حاجة أخرى ما بنعرفش الوقت.
1: ما زال عندي دقيقتين.
3: حاجة أخرى ما هو بس نقول لك زاد الأبعاد الأخرى بتاع المشكلة الحماية الاجتماعية اللي هي مهمة. راهو ثم خلقنا بالقانون هذا ثم النسبة الفنية في قلب الفضاء العام. إيش معناتها؟ معناها 1% أرتستي. معناها قلنا به. قلنا إذا هالنسبة الفنية في أي ميزانية من ميزانية تشييد المباني العمومية فما 1% لاقتناء وإنجاز أعمال فنية وإبداعية تونسية كما نحت كما رسم جداريات لويش باش نخرق الجمال في الفضاء العام في المؤسسات في المشاريع، مش تلقى حاجة ما نعرفش أنا ما فيها حتى لمسة جمالية
1: ما فيها حتى روح،
3: وانا ساعات نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي تلقى كانه منحوت وكذا الناس كنت تعلق عليه ما بالحق معناه كي نخلق سوق اخرى للفنان التشكيلي وللبانتر باش يدخل للفضاء العام يدخل للمشاريع هذه باش يعمل لمسه نخصص لها بالقانونيه ميزانيه، معناه هوني ديمقراطيه الجمال راهو معناه
1: الموضوع موضوع كبير،
3: المدارس نتاعنا ومستشفياتنا ومحطاتنا وساحاتنا وجلدينا تتحول مدن تدريجيه ما تتحول معناها الى مدن للجمال الى متاحف مفتوحه تربي ذوق العالم تصالح
1: المواطن، واحنا بلادنا فيها كل المقومات بلادنا فيها كل المقومات باش تكون فيها ممارسات فنيه اليوم لازم التطبيق سي عادل سي شكري، عندنا القانون المشكل توا يبقى مشكل تطبيق، هل انه القانون هذا فعلا سيطبق بترتيب ممكن تخرج يعني، وايضا انتم مهمتكم اليوم تفسيره للفنانين وايصاله للفنانين توضحوه وتفسروه وتحفظوه وفهموا حقوقهم وواجباتهم. للأسف ما عادش عندي وقت بعض الثواني.
3: دوركم انتم
1: كمعانا انت
3: على الاستضافة. اما دور الاعلام ايضا لتوعية المواطن والإسال المحاور الأساسية نتاع القانون هذا ودور السلطة التشريعية في انها اصدار الأوامر. نحن انا نعتبر هالقانون هذا هو معركة حقيقية من اجل السيادة الوطنية الثقافية وحماية الفنان.
1: شكرا.
3: الفنان والاعتراف الدوره.
1: شكرا.
3: ما زالت المعركة مستمرة من اجل تطبيق وتطبيق يليق بالدور نتاع الفن في
1: شكرا ليك سي شكرا.
3: وان شاء الله الأوامر التطبيقية
1: تخرج عن قريب
3: واحدة واحدة واحنا في شغلنا الشاغل في علاقة متواصلة مع السلطة التنفيذية للتطبيق ان شاء الله.
1: شكرا ليك نائب شكري البحري يعطيك الصحة قدمت لنا التفاصيل عن هذا القانون قانون الفنانين والمهن الفنية. عادة فكل من يختم الموضوع
2: والله ان شاء الله كل عام وتونس يعني بخير
1: وفنها جميلة.
2: بخير وفنانيها بخير جميله ترفل في يعني
1: الحلل.
2: كل حلل الفن والجمال والمحبه
1: ان شاء الله. عيدكم مبروك الناس الكل عادل رشيد ورشيد وميلود وكل الزملاء وشكري زاده كان في رماده اليوم الصباح. ان شاء الله عيدكم مبروك نتقابلوا ان شاء الله بعد العيد في امان الله.
0: زوايا الخبر.
4: زوايا الخبر.
0: زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.
5: إذا التطاوير.
0: موجز الأخبار.
6: الثانية هنا في تطاوين تحية طيبة. عقدت اليوم بمقر ولاية مدنين أشغال الجلسة الختامية لأعمال المجلس الجهوي في دورته التاسعة وذلك بعد عقد 9 جلسات بمعتمديات الجهة. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين غدا يوما إعلاميا للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفر الأبار العميقة عن بعد. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الإضحى من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي. أصدر الجيش الصهيوني إنذارا عاجلا بالإخلال سكان 10 بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد. شكرا على المتابعة إلى اللقاء.
0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
7: يا مكان برج الحصار. جغرافيا السفر من صفاقس إلى جزيرة قرقنة على اللود يستغرق 1.25 ساعة من الزمن، ولكن تاريخيا الكتابة عن جزيرة قرقنة امتدت على 25 قرنا، أرخت بمختلف اللغات لحضارات متعاقبة تعود على الفترة الأمازيغية والبونية الفينيقية وما بعدها. فإذا استحضرنا التاريخ القديم كتب عنها الكثير من المؤرخين الإغريق والرومان، أما أكثر الباحثين ولعا بقرقنة فهو أندري لوي الذي أصبح المختص الأول في الدراسات الأكاديمية حول الجزيرة. ومن الباحثين التونسيين نذكر الأساتذة فوزي محفوظ ورضا بوسفارة وفتحي شلبي وعبد الحميد الفهري. ماذا يمكن أن نقول عن برج الحصار وكيف نقدمه؟ هل هو برج روماني أم عثماني؟ أكان برجا عاديا للحراسة أم تكفل بكل وظائف الأبراج بمعنى حصن مراقبة وموقع عسكري؟ متى عرف هذا البرج عصره الذهبي؟ وما هو نصيبه اليوم في الترتيب والحماية من المعهد الوطني للتراث ووزارة الشؤون الثقافية؟ برج الحصار هو أهم معلم تاريخي قائم اليوم بجزيرة قرقنة. السيدة رجاء كريد محافظة مستشارة بالتفقدية الجهوية للتراث والجنوب الشرقي بصفاقس تحدثنا عن برج الحصار.
8: برج الحصار هو أهم موقع أثري بجزر قرقنة، يمثل أثار مدينة كركينة القديمة وقع اكتشافه سنة 1992، وانطلقت به أشغال استكشافات أثرية وحفريات منذ صائفة 1993. أثبتت هذه الأبحاث وجود مدينة بونية بكل منشآتها العامة والخاصة، وجود خاصة ميناء تجاري وعسكري، وجود قبور بونية، وجود مصانع لصنع الخزف ولتصبير الأسماك لساليزون إلو غاروم، وجود أيضا حمامات. وقد تواصل استغلالها خلال الفترات الرومانية. عرفت ههذه المدينة أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية، وأثبتت الحفريات وجود مدينة ذات هندسة شطرنجية متكونة خاصة من منشآت سكنية وبناءات عامة، منها حمام ومعبد مترا.
7: يقع برج الحصار على هضبة تحتل أعلى موقع بجزيرة قرقنة، تواجه في الجانب الآخر من البحر صفاقس وسيدي منصور. يبلغ معدل ارتفاعه حوالي 5 أمتار. هو مبني بناء حصينا على طوابق، إذ يتجاوز عرض جداره 1 متر أحيانا، كما أن الجدران الواقعة في مواجهة البحر يكشف وسطها عن استعمال الحجارة المسقولة، مما يعطي للمبنى سمة البرج الحسن والموقع العسكري الكبير. الدكتور عبد الحميد الفهري، أستاذ التاريخ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ومدير مركز سرسينا للبحوث في الجزر المتوسطية، يمدنا بهذه المعلومات عن برج الحصار.
4: برج الحصار هو معلم يمثل تواصل الفعل التاريخي لقرقنة عبر كثير من العصور، من البرج الظاهر حسب الأعمال التي قام بها الأستاذ فوزي محفوظ يبين أنه هو بنفسه فوق أبراج أقدم، ويمشي الأستاذ فوزي إلى أنه ينجم يوصل حتى الفترات البونيقية. البرج بطبيعة الحال هو معلم دفاعي ياخو أهميته من استراتيجيته باعتباره أعلى نقطة في قرقنة منها 16 متر. والبرج هذا فيه كل الخصوصيات الموجودة في القلاع، يعني فيه مكان للصبل للخيول أو للجمال حسب الفترة، وفيه مكان بطبيعة الحال للخزن، وفي مكان لسكن المرابطين أو الجيش، يعني تختلف العملية من فترة أخرى. وهنا أمامنا كتاب مدرجوي يحكي على أنه في سنوات 60 كان فيه مدافع من نحاس وقع تحويلها للمهدية، نحن مازلنا نطالب بعودتها إلى قرقنة. والمعلم هذا مبني بحجارة كلسية هشة الكالكير توندر اللي موجودة في قرقنة بالذات، واللي كانت تكعب أنا لتسهيل البناء، والجير كان يصنع بأفران قرقنة. وقرب البرج جاب من أحسن وأفضل الأكبر الأفران بقرقنة.
7: عانق الأرخبيل أعرق الحضارات، فقد كانت قرقنة موقعا من مواقع المتوسط الأساسية، حط فيها الفينيقيون رحالهم ليؤسسوا محطة تجارية وليغرسوا غاباتها بالزيتين والكروم. إلا أن العصور الرومانية وهبت قرقنة مجدها الأقصى، وسخر الرومان كل قدراتهم لحسن استغلال الموقع الاستراتيجي للجزيرة. في ذلك الزمن كان برج الحصار ضمن مدينة عرفت بكركينة، وهي مدينة كما يكشف عن ذلك الحقل الأثري بالحصار قائمة بشوارعها وأزقتها ومعابدها وأرضيتها المحلات بالزراب الفسيفسائية، وخاصة بمينائها. في هذا الميناء الذي كانت منارته تهدي السفن القادمة من القارة، حيث حجة البو حاليا تبعد حوالي 20 متر عن البرج، أرسل القائد القرطاجيني حن بعل، ومنه فر سنة 195 قبل الميلاد نحو بلاد الأناضول قبالة بلاد الشام، ثم انتقل بين الجزر الأناضولية حيث أنهى حياته في إحداها.
8: أهم شخصية هي شخصية حنا بعل، مرة على مدينة كركينة في فترة الحروب البونية. أوج الفترة اللي عاشها هي الفترة الرومانية اقتصاديا وعمرانيا، شهدت توسع عمراني هام تناولته المصادر التاريخية وأثبتته الاكتشافات الأثرية والتنقيبات. كموقع أثري قديم بقيت بعض المنشآت العامة والخاصة في منطقة الحفريات، هناك القبور البونية في المنطقة الشرقية للبرج، هناك بعض مصانع الخزف في الجهة الغربية للبرج العثماني، وهناك أيضا في منطقة الحفريات بعض المنازل الخاصة.
7: سجلت وزارة الشؤون الثقافية والمحافظة على التراث برج الحصار معلما مرتبا في 15 مارس من عام 2013، وفي الزمن الضارب في التاريخ منح أباطرة روما مدينة كركينة الواقعة على سفوح الربوة حيث برج الحصار لقب مدينة حرة تدفع ضرائبها من سبائك الفضة ضمن النظام البلدي الروماني، حتى أن المدينة العتيقة بصفاقس وهي المدينة الإسلامية لم تظهر إلا بعد 9 قرون من حصول سرسينة على لقب مدينة حرة، وبعد 7 قرون من تدمير طينة التاريخية. فما هي وضعية برج الحصار حاليا؟ وما هو نصيبه من الحماية والترميم؟
4: يكون كلمة هكا بكل صراحة وكل أوجاع لإنقاذ هذا البرج، العدد اللي يقع فوق منه اليوم والعدد اللي يتردوا عليه وكل ما هو موجود اليوم من عملية معناها استغلال سيء، غير أنا لفت انتباه كل من لهم علاقة بالعملية، ما نذكروش الناس لكن لا من موجود، فما أركان منه تحت مرة واحدة، فما اختر لأنه يطلعوا فيه الناس على بعض ومطلين النجم ما نعرفوش احنا ان شاء الله نقوله خير، لكن على كل حال فما اختر، وهي دعوة لإعطاء هذا المعلم ما يستحقه من عناية قبل أن ينهار ويفوت الفن.
5: وثائقي برج الحصار إنتاج إذاعة صفاقس مع تحيات عائشة بيار، طارق بكور، سمية كريشان، فاطمة خنفير، نص الدكتور رضا القلال، أشار الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجيه.

0: كان اللي جايين توا هذا. هيا هيا نجيك صبر. منوبية ايش بيك تلهث امرأة؟
1: دنيا خايدة يا رحمانة.
0: ادخل الساعة ادخل ادخل ادخل ادخل
1: خليني
0: ادخل. ايش بيك رجعتني؟
1: الحرب يا رحمانة.
0: حرب شنو زيادة؟ شنو حرب تكلم يا امرأة؟
1: ما سمعتش اللي سبانيور وصلوا الباب حر ولي الحرب قايمة غادي بيناتهم وبين الترك والتوانسة؟ ما سمعتش يا رحمانة اللي الحسن الحفصي خلى اليوم من تونس هو قاعد يدور ويلم في جماعته؟
0: وعليك يا رحمانة ما قعد ناقصني كان الحسن الحفصي، ما قعد ناقصني كان الحسن الحفصي. عليه يا ربي عليه عليه هكا مازال شي قدامك يا رحمن؟ تحربت وقت جيت انا نعرس؟ علاه ما قلتوليش يا منوبية؟ علاه ساكتين عليا مخليني مغمضة عيني مخليني هكا انزغرت ونغني ونشطح؟ وعليك يا رحمانة وعلى سعدك وعلى ايامك يا رحمانة وعلى سعدك
1: يا رحمانة. حبيت اقول لك انا
0: اش تقول
1: تعرف
0: وكنت تبق السماء على الارض غدوة نعمل دخلتي برعيت لي الحمدين فاش استنى قوم برعيت لي الحمدين
1: بيه بيه بيه
0: قوم
1: هدي روحك هدي روحك بيه بيه حاضر.

0: الرحمن، وش قررت باش تتحجب عليا هالايام الكل؟
1: ما سمعتش السيف في البلاد؟ ما سمعتش بلي الحسن الحبس يرجع؟ ما سمعتش يا حمدان؟ ما سمعتش
0: حتشبي يا رحمن؟ مش يهمنا منه احنا، الحسن الحبسي في المدينة ولا في البحر احنا نعرسه. خطوة نعرس بيك يا رحمن، خطوة نعرسه، خطوة نعرسه.
1: يلزم تتم دخلتنا الليلة يا حمدان، يلزم نعرسه اليوم، اليوم قبل الخطوة. راني خايفة، خايفة قلبي ما قايل لي خير، قلبي ما قايل لي خير. خايفة من بختي المسهود، خايفة لا ترجع ايما تنكد ونحس، خايفة لا تضيع من بين يديا. خايفة
0: تخافش يا رحمانة، اعمل ربي في بالك. شنو هذا الكلام؟ اغسل لي رحمانة، رحمانة اغسل لي. سي عاد هيا اضحك لي ذاك الضحكة الحلوة، ستسند وجهك الحلو يا رحمانة. او كان جيت نعرف اللي تاني في خطر، راني جيت وقلت لك ورانا عايشين من تونس يا رحمانة، ورانا مشينا هالبلاد، ورانا عرسنا في بقعة اخرى يا رحمانة. يا عاد حب نسمع صوت الدربوكة والسخريت، حب نسمع صوت الفرح خارج من داري يا رحمانة. اسمع رحمانة، حتى لو كان مدافع الطرق وسبانيور تبدأ تضرب على باب السويق، نحب نعرس بيك، يلزمني نعرس بيك يا رحمن. رحمن أنا نحبك يا رحمن، رحمن نحب نشوفك وانتي فرحانة.

0: الموقف متاعنا أصبح حرج يا جماعة. اليوم أصبح جيش متاع شارلوكان، رغم سخانة وعطش وتعب وسلاح ثقيل، مشق ثنية بين حلق الواد وتونس كان بشق أنفس. وصلوا الليلة قدام أسوار متاع مدينة يستناو في طلوع نهار لهجوم، وأنا ما عنديش ثقة كبيرة في هالرهب من العربان ومن أهل البلاد اللي معانا، كلهم بعاد على فنون حرب، ما عندهمش حتى خبرة بالشيء الجديد، وخوفي من هروبهم في اللحظة الحاسمة وقت اللي جد جد.
1: ما ظهر لي يا باشا، الشيء اللي شفناه اليوم من هالناس شرفهم، كلهم حماس حزم، كل قبائل متاع عربان جو ومعاهم شيوخ وخيول وفرسان، شيء عظيم يا باشا. حتى أولاد بلاد خرجوا بسلاح، وما نظنش باش يخيبوا الظن، وعلى خاطر ما جاوش لهنا كان باش يدافعوا على مدينتهم وعلى ديارهم ونساهم وأولادهم.
0: نعرف هذا مليح، لكن مانيش مطمئن من القتال. كيف ما تعرفوا عنده قوانين وفنون وتنظيمات وأخلاقيات كمان.
2: يلزم نظام، يلزم كلمة قايد تكون مسموعة من كبير إلى صغير. هذوم ناس مش مستانسين بخروب.
0: شفتوا جيش إسبانيور كيفاش منظم ومسلح سلاح جديد ما يعرفوش التوانسة، ومستعد استعداد كامل باش يهجم في أي لحظة رغم تعب مثل اليوم. فما حاجة أخرى مقلقتني أكثر من أهل البلاد،
1: أظن أنها حكاية أسرى مسيخيين يا باشا.
0: بالضبط، خطر صافي. قداش هما من واحد؟
1: 3000 وزيادة يا باشا، شيء مربوط في حبس القصبة وشيء في بقايا أخرى.
0: شفت وكان لا قدر الله يتسيبوا يهجموا على سكان ويضربوهم في ظهور ويحلوا بيبان متاع مدينة لعسكر إسبانيور وياخذوا سلاح ويولوا عسكر جديد يعاون عسكر شارلوكا، وهكا نخسر على طول خط 3000. أمان يا ربي أمان، 3000 برشا هذوما بلاد كاملة. يلزمنا نلقاو لهم حل الليلة قبل غدوة.
3: وقت ضيق برشا يا باشا، ما تهماش فايد. كيف ما قال قايد، شي محبوس في قصبة، شي في سجون أخرى، وشي في ديار كمان، ما تمكن حلوه تشديد حراسة عليهم.
0: الحل واحد، قتلهم بكلهم. نعم، يلزم نقتل روام المسجونين بكلهم حتى ما يكونش نكبة علينا. هذه هي الحل الوحيد.
1: لا يا باشا، مش ممكن نعمل عملة شنيعة. أخلاقنا وديننا ما قللناش هكا، حتى قوانين خرب ما جاتش بهالمنطق. ومولانا السلطان معظم سليمان قانوني عمره ما عمل عملة، ومن المستحسن في هالحالة تفكير في النصر. ونرى أن بقى هالناس بعد النصر خيرنا وبالكش يساعدونا.
3: عفارم
0: خلاص مفهوم اللي تشوفوه، لكن حضرتنا

0: مش مقتنع. أنا أعرف خطر خطر، ويلزم نسبق خطر قبل ما يسبقني. على كل حال إن شاء الله ما يحصل مكروه. ارتاحوا الآن وحضروا رواحكم لغدوة بكري.
1: عمرك
2: عمرك
3: عمرك
4: عمرك يا قائد.

0: شوية شفنا يا ولد شبيك. أصبر شوية راني قريب نتكب على وجهي.
1: سكر الباب سكر الباب فيس. مشينا مشينا يا أمي مشينا خلا.
0: شنو اللي صار؟ قل لي راك مجاف.
1: إسبانيول يا أمي إسبانيول خلطين.
0: واه كيفاش؟ شقول؟
1: أعطيني شرح أعطيني نشرب سيني
0: بيه بيه
1: سيني بسك في حلقي. عمري بالعمر ما شفت اللي صار اليوم.
0: خوش يا ناري يا ناري يا ناري يا فدي حدنا ملا قولي تغلبنا.
1: ما نعرفش صار بالضبط يا أمي. كان كل شيء على أحسن ما يكون في الصحة. جيش خير الدين كان منظم يعمل 66 كيف ومعه الفرسان متاع العربان ورجال المدينة والعلامات والسناجق ترفرف ورجال الكل كانوا كيف السودة تقولش عليهم في نهار عيد منظرهم بركة يا أمي يفرح وخير الدين يسهل ويجول في وسطهم. كان منظر سبانيول قدامنا ما يساوي حتى شيء قدام العسكر متاعنا. كلنا الناس الكل في صبحية واحدة باش نهجموا عليهم نسحقوهم ونرتاحوا منهم.
2: موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة صالح الرحموني وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة ليلى الرزقي، عز الدين الحمروني، حسين المحنوش، حسون الناجي، بالقاسم البريكي والرزقي العوني. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدن. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

نبيك عاد.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين غدا يوما إعلاميا للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفر الأبار العميقة عن بعد. عقدت اليوم بمقر ولاية مدنين أشغال الجلسة الختامية لأعمال المجلس الجهوي في دورته 9، وذلك بعد عقد 9 جلسات بمعتمدية الجهة. دعا الديوان الوطني لتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين. دوليا استشهدت طفلة وامرأة فلسطينيتين وأصيب 17 شخصا آخرين بجروح اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين جنوب قطاع غزة. كثفت القوات الصهيونية اعتداءاتها على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 من أفريل لمدة 10 أيام، وتم تمديدها في 24 من أفريل لمدة 3 أسابيع، ثم تم تمديدها مجددا في 15 من مايو الجاري لمدة 45 يوما إضافية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين. ملاعب وأهداف.
1: أحب الرياضة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا جميعا إلى ملاعب وأهداف بتاريخ 25 مايو 2026. من هذا التوقيت إلى حدود نهاية مباراة نصف نهائي براج الرابطة المحترفة الثانية، أو مباراة البراج الخاصة بالصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة جنوبية خالصة ولقاء أجوار، ومباراة يعني في أجواء متميزة جدا في ملعب أولمبي جيبس الاتحاد الرياضي بتطاوين. ثالث المجموعة الأولى ينزل ضيف على الملعب الجيبسي، ثاني المجموعة الثانية في مباراة ستحدد بطل ومترشح عن هذه المباراة، سيواجه المترشح من مباراة أخرى ستجرى في نفس التوقيت في ملعب حمام الأنف بين نادي حمام الأنف والمستقبل الرياضي بالقصرين. زوز لقاءات نصف نهائي في انتظار النهائي، ومن سيرافق تقدم سقيت الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في هذا الأستوديو الخارجي، صحبة الزملاء المعلقين مصطفى الناجح طه الحمروني ومحللنا نجيب خضر مباشرة من ملعب جيبس المعشب ما قبل المباراة، الوصف والتعليق وكذلك أجواء ما بعد المباراة إن شاء الله تعيشوها معنا في ملاعب وهدف. التحية لهادي الغريب اللي هندس هذا اللقاء، تقنين حبيب الخراز من غرفة الهاتف أحمد حلاوت قائد الرحلة، الكل مجندون من أجل عشوية كروية في لقاء أجوار. قبل ما نمشي لسي نجيب خضر وتحليل ما قبل المباراة، نرحب بطاهر الحمروني. طاهر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك عبد الكريم، تحية لك، تحية لكل سادة المستمعين وفي إذاعة تطاوين طبعا في هذا النقل المباشر من ملعب الأولمبي بجابس. طبعا بعد تقريبا أكثر من 20 دقيقة سينطلق مباراة الملعب الجابسي واتحاد تطاوين. طبعا هذه تحية أولى ممكن عبد الكريم في انتظار طبعا انطلاقة المباراة.
1: سيكون رفقة طاهر الحمروني في التعليق مصطفى الناجح. مصطفى أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا يا عبد الكريم، تحية ليك لكل السادة المستمعين لهادي الحبيب، وتحية لأحمد وكذلك للحضور مع كافل التحليل الفني سي محمد نجيب خضر كالعادة. تحية للطاهر الحلقاء بعد مدة طويلة في ملعب جيبس، مرحبا بك طاهر. تحية لكل السادة المستمعين في هذا الموعد الرياضي الذي نتمنى ونامل أنه يمر إلى شاطئ الأمان بفضل طاقم تحكيم دوري وكذلك الريان لا يخفي عراقة الفريقين وال يعني التاريخ الموجود بين الاتحاد الرياضي بتطاوين لينزل ضيف هنا في جيبس على الملعب الجيبسي.
1: يا طاهر، معك داخل تشكيلتين الفريقين قبل انطلاقة المباراة تقريبا بربع ساعة.
2: نعم عبد الكريم، إذن الورقة الفنية للمباراة. نبدأ بتشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين. في حراسة المرمى ياسين بقير يحمل رقم 32، 22 حازم بن حامد، 15 حلمي بن رحومة، 17 عزيز قبلية، 3 محمد أمين مورو، 13 رمزي رقيق، 8 فراس خير الله، 27 وجيه العواني، 10 هارون العياري ويحمل شارة القيادة في الفريق، 7 عثمان شرف الدين، ويختم 11 أحسن الشلي رقم 50. بدلاء اتحاد تطاوين علي القاسمي كحارس مرمى احتياطي مع ريان النوار، محمد أمين الهنتاش، محمد الشهيدي، هشام عمر، منتصر شبشوبي، علاء رحومة، أشرف العجيمي، ووائل التليلي. المدرب هو السيد لطفي الجبالي. بالنسبة لتشكيلة الملعب الجابسي، حمدي شعيرات في حراسة المرمى ويحمل رقم 30، خليل ساسي رقم 3، ريان بعود 2، أحمد ياسين الجماعي 6، 16 خالد البسعيدي، 5 صابر السوداني، أيوب القريشي رقم 31، وسيم زغدود 28، 17 وائل العلوي، وليد الجربي 29، وخير الدين المداوي رقم 13. ويحمل شرط القيادة في فريق الملعب الجابسي بدلاء الملعب الجابسي ياسين الديناري كحارس مرمى احتياطي، شمس الدين المزين، ياسين المجري، صالح العياري، لمجد عامر، محمد جبلة، نور الحق الفضلاوي، عبد الله الخاوي، ونجد القبلاوي. المدرب هو السيد لطفي القادري. كما ذكرت طاقم تحكيم دولي يدير هذه المباراة، الحكم الرئيسي نضال الطيف، الحكم المساعد الأول يوسف الجامي، الحكم المساعد الثاني وائل الحناشي، الحكم الاحتياطي سفيان الورتاني، الحكم الرئيسي للفار أمير العيادي، والمساعد محمد الترابلسي، مراقب المقابلة هو السيد منجب بن حامد، والمنسقون العالميين كل من محمد علي عكاشة، حمادي بوخشينة، ومحمد صالح مجيد. هذه تقريبا فكرة على الورقة الفنية للمباراة عبد الكريم، طبعا في انتظار انتياقة المباراة هنا في ملعب جابس.
1: شكرا لك تاهر، سعيد جدا قبل جينا لتطاوين اليوم جينا ضياف بحذاه السيد محمد نجيب خضر للتحليل الفني لهذه المباراة. نجيب أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا بخويا كريم، مرحبا بخونا طاهر، مرحبا بخونا مصطفى، ومرحبا بكل السادة اللي يستمعوا فينا على راديو التضاوين.
1: شكرا لك سي نجيب. يعني مباراة بين زوز من أحسن الفرق في المجموعتين، في المجموعة الأولى والثانية، الملعب الجيبسي عامل الأرض والجمهور، والاتحاد الرياضي بتطاوين تقريبا متسلح بإمكانيات فنية محترمة للاعبيه طيلة الموسم، لو أنه صارت بعض الصعوبات وبعض الهنات في عديد المباريات، مع ربما نقطة تحسب لفريق اتحاد التطاوين هي معرفة لطفي الجبالي للاعبي وأجواء الملعب الجيبسي.
4: صحيح صحيح، بصراحة فهمتي، خلينا نقول جبالي درب فريق الصيدة وفريق اتحاد التطاوين، وبالتالي معناتها اليوم باش تكون مقابلة تكتيكية فهمتي بحتة، فهمتي الفريقين مدربين برسك يعرفوا الملعبية، تعرف المدرب والمدرب يعرفوا الملعبية، وهذا اللي ربما باش يخلي فيها تشويق المقابلة فهمتي أكثر من اللي ربما يتصورها للأستاذ المتابعين. على كل كان بالإمكان للفريقين ربما الصعود المباشر سواء الصيدة أو الاتحاد لعدة ظروف، خاصة وأن نعرف كان اتحاد تطاوين فرط في عدة فنتي مقابلات في عدة نقاط على أرضه أمام جمهوره، خاصة مع الفرق كيما حمام لمف كيما حمام سوسة، الفرق اللي هي معنية بالصعود، وهدايا مس الفريق شيئا ما بالتالي وخلى الفريق يمشي للمقابلة البراج. كيف الصيدة الملعب الجيبسي وصل قبل فهمتي مقابلتين أو ثلاثة فهمتي من نهاية الموسم على قاب قوسين أدنى تصدر المجموعة، وربما كان فهمتي بالاحتراز 5 نقاط كاملة خلت ربما نأمل كون الفريق قصر مباشرة، لكن ما مكنش ذلك، تعرف ديما فما مفاجآت معناتها في رياضة كرة القدم، وبالتالي الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين اليوم يتقابلوا في مقابلة نقولوا حصاد الموسم، كل فريق خدم موسم كامل، لكن الحصاد بنشوفوه اليوم، وبالتالي بسكون مقابلة أكيد ثم فوق روح رياضية عالية لما فهمتي يجمع الفريقين من أخوة فهمتي ومحبة، وبالتالي هذا اللي ننتظروا فيها روح رياضية فهمتي للمقابلة. الفوز مربوط بالتركيز، الفوز مربوط بالبريزنس مونتال فهمتي الحضور الذهني، وبالتالي فهمتي اللي يكون مركز أكثر من صاحبه فوق الميدان باش يكون له الغلبة. هذا ما يمنعش كونه معناتها اتحاد تطاوين نعرفوه الأكثر من المقابلات فهمتي أكثر النقاط أحصدهم البرة من تطاوين، يلعب مليح للهجمة المركزة ترانزيشن رابيد، وبالتالي أكيد علاش قلت فمش يكون مقابلة تكتيكية ما بين المدربين الاثنين اليوم، وإن شاء الله على كل اللي يكون معناتها خير فوق الميدان هو اللي يفوز.
1: شكرا لك سي نجيب، معك بالتاكيد باش نزيدوا نتعمقوا شويه فنيا، لكن الارقام اللي تخص فريق الملعب الجيبسي واتحاد التطاوين، فريق الملعب الجيبسي كما ذكرت انهى البطوله في المركز الثاني برصيد 53 نقطه، 15 انتصار 8 تعادلات و3 هزائم، خط الهجوم سجل 43 هدف وخط دفاع قبل 16 هدف. اتحاد التطاوين انهى في المركز الاول صحبه من حمام سوسة ونادي حمام الانف برصيد 51 نقطه، لكن في ترتيب المواجهات المباشره احتل هذا الفريق واتحاد التطاوين المركز الثالث بحكم انه خسر المواجهات ذهابا وايابا ضد حمام الانف وحمام سوسة. الاتحاد حقق 15 انتصار 6 عدولات و5 هزائم. خط هجوم مسجل 34 هدف وخط دفاع قبل 16 هدف. هارون العياري أفضل هدف بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين بتسجيل 14 هدف. ووليد الجربي أحسن هدف للملعب الجيبسي برصيد 13 هدف. على مستوى فني سنجيب نمشي معاك يعني على مستوى طريقة اللعب لطفي الجبالي لطفي القادري من أحسن المدربين المدربين في الرابطة الثانية يعرفوا الأجواء جيدا يلعبوا على الصعود ولعبوا عندهم تجارب عدة فرق على مستوى الصعود. شنو يصنع الفارق في مثل هذه المباريات؟
4: والله بالنسبة بصراحة اليوم الفارق تكلمت عليه اللي معتها التركيز البريزنس مونتال الحضور الذهني يجب يكون موجود لان مقابله مقابله اعصاب مش مقابله بمتي كيما يجي مقابله نتاع حصاد الموسم ريزومي نتاع موسم كامل اليوم باش يترجم في 90 دقيقه 90 دقيقه زاده بدون حصص اضافيه نمر مباشرة للضربة الجزاء هذا هو الموجود اليوم. بالتالي نقول لك اللي باش يكون مركز أكثر ودارس نقاط القوة ونقاط الضعف متاع الخصم متاعه هو اللي باش يكون له الغلب. نعرف الفريق معتها تطاوين يحذق مليح الهجمة السريعة وكيف كيف فهمتي بالنسبة على ما شفناه مع ضد النادي الصفاقسي قدر فهمتي الملعب الجابسي باش يحرج النادي صفاقسي في صفاقس باش بالهجمة المركزة وبالتالي عمل فهمتي ديز اتاك فهمتي كانت تري دونجورو فهمتي بالنسبة للفريق الملعب الجابسي امام دفاعات النادي صفاقسي وبالتالي نستنوا اليوم مقابلة معتها قوية مقابلة كما قلت تكتيكية بحتة لان المدربين الزوز يعرفوا كم ما تقبلش القسم على اثنين. المقابلة هذه مقابلة مصيرية مقابلة فهمتي كما كنت تحكي يلزم الفريق اللي جاهز سي لو بلان مونتال مركز مليح دارس المنافس متاعه يعرف كيفاش فهمتي ياخذ فهمتي الفترات المقابلة حال البداية عندها قيمة ونهاية الشوط الأول عندها قيمة وبداية الشوط الثاني ونهاية الشوط الثاني عندهم قيمة كبيرة. يلزم نعمل حساباتي في المواقف هذه وبالتالي أنا أقول لك اللي باش يكون محضر قطر الليدي تاعي الصغار هم اليوم باش يعملوا فرق الفريقين لبس عليهم الزوز كسوا فهمتي تطاوين أو استيدا عندهم ما يقولوا في رواحهم حاضرين كما ينبغي للمقابلة هذه اتبقى ثم ديدي تاي صغار هم اللي باش يعملوا الفارق اللي يعرف كيفاش يتصرف فيهم المدرب اللي يتصرف فيهم هو اللي باش يكون له الغلبة.
1: ثم زوز عوامل عامل يهم كل فريق ربما يقلق شوية اللي هو يعني قبل نهاية البطولة بجولة فريق الملعب الجيبسي ملعبيته تعادوا في آخر جولة في مباراة كانوا مطالبين فيها بالانتصار. ربما الشيء اللي نحكي عليه هو الدخول في فرضيات الصعود المباشر والاحترازات والاستئناف وما إلى ذلك قلق شوية. أنا كنت حاضر في جلمة وهذا الأمر مونتالمو قلق ملعبية الملعب الجيبسي في المقابلة حتى طوين بداية الأسبوع اللي فارت بقوا 3 أيام دون تدريبات. زوز عوامل اللي ظل يتقلق زوز جمعيات
4: أكيد تعرف حوايج كين هذية باش تخلي إنسان عايش على الأمل وبالتالي باش تعرف إذا كان واحد يعيش على الأمل هاو نقولوا احنا فهمتي خطفت ما خطفتش هذا ما صارش لان فهمتي فريق ستايدا الاحترازات في اخر في اخر الموسم خلته يعيش على الامل ربما الصعود المباشر لكن ما وقعتش الحكايه هذه. الملعب الجيبسي مطالب توا باش يركز على المقابله هذه. اتحاد تطاوين كيف مطالب باش يركز على المقابله هذه وبالتالي الشيء اللي قلته كونه نظرا للعلاقه الطيبه المقابله ستدور في بروح تنافسيه كبيره ياسر وبالتالي باش نشوفوا لعب جميل في وسط الران واللي هو خير من صاحبه باش يكون له الغلبه. واليوم اكيد الجمهور مش خاسر اللي يحضر باش يتمتع بمقابله طيبه ما بين اتحاد تطاوين والملعب الجيبسي.
1: شكرا لك سي نجيب. قبل الاذان وموجز الساعه الرابعه مصطفى الناجح يعود يذكرنا بسرعه بتشكيلتي الفريقين في دقيقتين. مصطفى
5: اهلا كريم. مجددا طبعا قبل 5 دقائق من انطلاق المباراه بسفيره ميدان الطيف حكم هذه الساعه اللي يساعد وائل الحناشي ويوسف الجامي، حكم الاحتياطي سفيان الرابع اللي الفار في غرفة الفار، يساعد محمد الطرابلسي موجي العام اللي يراقب هذه المباراة، اللي ينزل فيها الفريقان بتشكيلتين الأساسيتين، ياسين بقير في حارس مرمى الاتحاد الرياضي بن الطويل مع حازم بن حامد، حلي بن رحومة، عزيز قبلية، محمد أمين مورو، رمز الرقيق، فراس خير الله، وجيه العواني، هارون العياري، عثمان شرف الدين، وأحسن الشلي. بالنسبة للملعب الجيبسي ومدرب لطفي القادري اختار اليوم التشكيلة طبعا معززة ببعض العناصر اللي كانت ارتاحت في مباراة النادي الصفاقسي، حمدي شعيرات في حارس المرمى، خليل سيسي، ريان بوعون، احمد ياسين الجماعي، خالد البوسعيدي، صابر السوداني، ايوب القريشي، وسيم زغدود، وائل العلوي، وليد الجربي، وخير الدين المداوي. طبعا التيحة بقياده لطفي جبالي او السيده بقياده لطفي القادري، كيف ستكون هذه المواجهه اللي ما فيهاش يعني بعد 90 دقيقه سننتظر متاهل لملاقات يا اما نادي الحملانف او مستقبل القاسرين. هذا بالنسبه للتشكيلتين. بالنسبه للارقام عبد الكريم بالتاكيد قلتها كامله، ما خليتنا حتى شيء، ان شاء الله نوفق في هذا النقل المباشر من جابس.
1: وهو كذلك، شكرا لك مصطفى، شكرا طاهر، الكلمه ليك. هذه الغريبه في استديوهاتنا المركزيه الأذان الموجز ثم ننطلق مع بداية المباراة. في الوصف ولا تعليق مصطفى لنجح، طار الحمروني في التحليل، محمد نجيب خضر، ومن الاستوديو الخارجي عبد الكريم الحمدي. ملتقانا بعد موجز الساعة الرابعة.

الرياضة على موجات إذاعة تطوين. الخبر الرياضي لحظة بلحظة. نرصد المعلومة بكل مصداقية. في الخبر الرياضي شعارنا القرب والآلية. الرياضة على هذه الموجات. تشاهد وأنت تستمع.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. قرر وزير الدفاع الوطني خالد دسيلي التمديد في صلوحية رخص الصحراء بداية من اليوم من 6 أشهر إلى سنة كاملة، مع منح شهر إضافي كفترة إمهال. ويأتي هذا القرار في إطار التخفيف على الفلاحين من أبناء رمادة والذئبة، وكذلك على طالبي الدخول إلى المنطقة العازلة لممارسة الأنشطة الفلاحية والرعوية. نظم اليوم المستشفى الجهوي صادق مقدم بجربة دورة تكوينية مخصصة للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية. توجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية الذي يوافق 8 من ذي الحجة، تحسبا للوقوف بعرفة غدا. ذكرت الخارجية الروسية أن القوات المسلحة الروسية ستهاجم مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في أوكرانيا، وحذرت موظفي البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة مغادرتها فورا قبل ضربات وشيكة. وأضافت أن القوات المسلحة الروسية ستضرب البنية التحتية العسكرية ومنشآت التصنيع العسكري في كييف. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم الاثنين 30 مسيرة نحو الجليل الأعلى، فيما قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرات مفخخة سقطت داخل أراضي إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 25 ماي 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، هنالك ارتفاع للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس ضباب خفيف ومحلي، الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب، الرؤية جيدة إلى منخفضة. بشرق تونس هذه الليلة ضباب خفيف ومحلي، الريح شمالية شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة إلى منخفضة. بخليج جابس هذه الليلة ضباب خفيف ومحلي، الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى منخفضة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا ضباب خفيف ومحلي، الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية منخفضة إلى جيدة. بعد الظهر سحب قليلة، الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا ضباب خفيف ومحلي، الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ والرؤية منخفضة إلى جيدة. بعد الظهر سحب قليلة، الريح شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بالنسبة لخليج قابس غدا صباحا ضباب خفيف ومحلي، الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية منخفضة إلى جيدة. بعد الظهر سحب قليلة، الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع.

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. انطلاقت مباراة الملعب الجيبسي اتحاد تتوين مباشرة إلى تاهر الحمروني ومصفر النجح والتعليق على المباراة. تفضل تاهر.
2: شكرا لك عبد الكريم. إذن لكل السادة المستمعين مباشرة هنا من ملعب الأولمبي بجيبس، تقريبا 6 دقائق على انطلاقة المباراة هنا في ملعب جيبس، وانطلاقة قوية بالنسبة لزوز فرق. تقريبا في 5 دقائق تقريبا شفنا زوز ركنيات. الأولى كانت الملعب الجيبسي بعد مخالفة نفذها خليل ساسي، ودفاع الاتحاد يحط كرة في ركنية، ومنذ لحظات أيضا كانت الركنية الأولى بالنسبة للاتحاد، والتنفيذ كان ثنائي، ولعب الاتحاد تقريبا وجيه العواني، كان قريب برشا من افتتاح باب التسجيل هنا في ملعب جيبس، لكن كرة مشت عالية بعيدة على الحارس حمدي شعيرات حارس الملعب الجيبسي. تعود الكرة لحارس مرمى اتحاد تطويني باش ينفذ مخالفة أو مخالفة تسلل. ياسين بقير يخرج خارج مناطقه باش ينفذ المخالفة، يرفع كرة عالية داخل مناطق الجزاء. التقاط الدفاعي من الملعب الجيبسي مرة أولى ثم مرة ثانية، ما فماش مخالفة يقول الحكم، لكن يرجع حكم المباراة نضال الطيف للخطأ والمخالفة لصالح الملعب الجيبسي ولصالح دفاع الملعب الجيبسي لخالد البسعيدي رقم 16 في تشكيلة الملعب الجيبسي. تمشي الكرة لخليل ساسي، يرفع كرة عالية في اتجاه وليد الجربي أمام ملعب، يأخذ الكرة ثم يدخل دفاع الاتحاد بامتياز، ثم ترجع للملعب الجيبسي وسط الميدان إلى اللاعب رقم 2 ريان بعود أمام ملعب الإصرار. طبعا افتكاك الكرة ممتاز لاعب الاتحاد، لكن يسترجعها خالد البصعادي، يرفع كرة عالية طيبة العملية وخطيرة العملية داخل منطقة الجزاء. توزيع وفي دين الحارس، في دين الحارس ياسين بقير حارس الاتحاد الرياضي في تطوين في هذه المباراة، يعني بداية واعدة وبداية تقريبا طيبة من كلا الفريقين، لأنه مباراة تبع مباراة كأس لا تقبل القسمة على 2، أما أن تمر إلى المباراة النهائية أو تنسحب بطبيعة الحال، وترجع كرة للملعب الجيبسي. وليد الجربي يعمل مراوغة طيبة العملية والخطأ، الخطأ والمخالفة، مخالفة لصالح الملعب الجيبسي مقابل الحارس ياسين بقير، تقريبا تبعد 25 أو 30 متر عن الحارس الاتحاد الرياضي بتطوين، مع وجود لاعب الاتحاد على الميدان. إن شاء الله كلهم لباس، الحمد لله يرجع لباس لاعب الاتحاد الرياضي بتطوين، والخطأ والمخالفة لفائدة الملعب الجيبسي في حضور جمهور كبير اليوم هنا في ملعب جيبس، تقريبا 4000 متفرج، هي طاقة الاستيعاب أو العدد المسموح بالنسبة للسلطة الجهوية والأمنية بالنسبة لجماهير الملعب الجيبسي، تقريبا 4000 متفرج يحضروا المباراة اليوم. ورغم حرارة الطقس هنا في ملعب جيبس، هنالك أيضا عدد من الأحباء اتحاد تطوين تحولوا من تطوين لمساندة الاتحاد، تقريبا بالعشرات، تقريبا 20 أو 25 محب يتابعوا المباراة هذه. إذن ضربت المخالفة، فما خليل ساسي أمام الكرة، جدار الدفاع متكون من تقريبا 3-4 لاعبين من الاتحاد مقابل الحارس ياسين بقير حارس الاتحاد الرياضي بتطوين. الخطأ والحكم يعطي إشارة التنفيذ، خليل ساسي ينفذ كرة وتصطدم بالجدار الدفاعي وتعود للاتحاد الرياضي في تطوين بصفة في توقيت تقريبا 10 دقائق لعب. أعتقد أنه مقابلة واعدة إلى حد الآن، مصفر
3: إلى حد الآن نتيجة التعادل السلبي 0-0 تعادل على مستوى ركنية، وإن كان على المستوى الميدان يعني الامتياز نسبيا للملعب الجيبسي اللي وصل للمرمى ياسين بقير، لكن تدخل هذا الأخير في زوز مناسبات لتبقى النتيجة تعادل سلبي 0-0 بين الفريقين أمام منظار جماهير متوسط العدد أو محترمة العدد هنا في جيبس من أنصار الفريق الملعب الجيبسي. بعد العشرات ترافق الاتحاد الرياضي بتطوين في هذه الرحلة التي لا تقبل القسمة على 2. بالنسبة للزوز فرق، يا إما تنتصر أو تنتصر حتى تمر للمباراة النهائية للبراج، يا إما مع نادي الحملان فهو المستقبل الجزرين اللي تجرى في نفس توقيت هذه المباراة في ملعب حمام الأنفي. لحد الآن تعادل سلبي 0-0. ترجع الكرة برمية 5.50 من التماس من جانب حلمي برحومة، يبحث عن المساندة، يلقى مع شلي في مناسبة أولى ثم يرفعها عالية، ما توصلش هارون العياري، تمشي مباشرة للملعب الجيبسي. أصحاب الأزياء الخضراء والبيضاء يلعب على يسار المتفرج في المدارج الرئيسية هنا بملعب جيبس، والاتحاد الرياضي بالتطاوين بأزياء التقليدية يفتك الكرة الأحمر والأزرق المميز. الاتحاد الرياضي بالتطاوين يفتك الكرة ويحاول عكس الهجوم على طريق المميز حازم بن حامد. تخرج الكرة إلى التماس لصالح ملعب الجيبسي من جهة المدارج الفرعية، في مش بعيدة برشا على خط نصف الميدان. ترجع الكرة إلى الخلف إلى أحمد ياسين الجماعي، يرجع الكرة عرضية على مستوى دائرة نصف الميدان في منطقة ملعب الجيبسي. ترجع ثم محاصرة، ثم ضغط من جانب الاتحاد الرياضي بتطاوين في مناسبة أولى، ثم تبادل كروي وعملية انزلاقية طيبة العملية أنتكت. حكم يقول لا وفيها ورقة صفراء، الحكم يقول لا وفيها ورقة صفراء. ميز أداء جيدا هذا الموسم اللاعب محمد أمين مورو، هو اللي ترفعت في وجهه الورقة الصفراء الأولى. إن شاء الله تكون الأخيرة في هذه المباراة. طبعا لقاء الأجوار ديما عنده نكهته، خاصة إذا تعلق الأمر بورقة الصعود ومرافقة الأمل الرياضي بحمسوسة وكذلك ساقط الدير اللي بش يلعبوا من أجل المركز الأول والثاني يوم الجمعة المقبل في ملعب بن جنات الترجي الجرجيسي. وإحنا نحكيه على فرق الجنوب الشرقي، يعني تميز بالأمس وانتصر أمام النادي الصفاقسي في نصف النهائي، وقد يعيد نصف نهائي كاس تونس، وقد يعيد ملحمة 2005 في رادس أمام نفس المنافس الترجي الرياضي التونسي. نرجعوا لملعب جيبس وين مخالفة ترفع عالية داخل منطقة الجزاء، اختيارها وممتاز العملية، ممتاز العملية من ياسين بقير يرتمي، ولكن قبل ذلك يشير حكم المباراة نيفان بلطيف إلى وجود مخالفة لدفاع الإحاديين. الاتحاد حصل على المخالفة، طبعا يبقى على أرضية الميدان ياسين بقير اللي تألق للأمانة رغم وجود صافرة تعطيه الأولوية والمخالفة، فإنه ارتمى وأبعد الخطر عن مرماه، يعني مؤشر إيجابي لهذا الحارس اللي ما ثبتش في أخشاب الاتحاد الرياضي بتتوين، وفي كل مرة يقع تعويده على دكة البدلاء عند زوز حراس علي القاسمي وكذلك ريان نوار، ولريان نوار اللي كان أساسي المباراة الماضية. ترجع الكرة بمخالفة لصالح ياسين بقير يرفع الكرة ويطلب من زملائه التوغل في منطقة الملعب الجيبس، يرفع الكرة عالية تجاوز الميدان، تمشي مباشرة بين رباعي الدفاع ومع حمدي شعيرات حارس المرمى يأخذ الكرة بكل أريحية، يرفع الكرة قائد فريق الملعب الجيبس تجاوز الميدان وتمشي حازم بن حامد، ترتتم الكرة بلاعب من الملعب الجيبسي حكم المساعد يشير إلى وجود التماس باش ترجع الكرة باليدين لصالح الملعب الجيبسي من هذه الجهة. ريان بوعودي نفذ الكرة تمشي لسحب القميص رقم 17 وإلى العلوي، يرفع الكرة عالية وممتازة العملية ورمية 5.50. هذه المرة يخرج ياسين بقير ويحاول أن يأخذ الكرة، تضرب في رأس على خير الدين المداوي وتخرج رمية 5.50 لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. طاهر بعد مضيخ 15 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت أصفار بين الصيدا والتحام.
2: نعم مصر إذن أربع ساعة الأول يظل شفنا لسق ثم لعب ثم فرص، وكل فريق تقريبا يحاول يباغت منافسه من خلال الهجمات والهجمات المعاكسة. انتبه العملية لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، لعب عثمان شرف الدين أعتقد، والكرة في الركنية حسب شرط الحكم المباراة هي الركنية الثانية لالتحاد تطاوين في هذا الشوط الأول. إذن الركنية الثانية لفريق الاتحاد الرياضي في تطاوين مقابل ركنية واحدة للملعب الجيبسي في هذه المباراة والجماهير تساند وتشجع في فريقها فريق الملعب الجيبسي. وطبعا الركنية يمشي لاعب الاتحاد الرياضي بتطويل في التنفيذ الركنية، تجي على يسار الحارس حمدي شعيرات حارس الملعب الجيبسي، والمحاصرة اللصيقة وطبعا التنبيه من حكم المباراة لأنه موجود ويتابع في كل العمليات داخل مناطق الجزاء، المحاصرة اللصيقة بالنسبة لكل اللاعبين داخل مناطق الجزاء، حكم نضال طبعا مع تنبيه على بعض اللاعبين داخل مناطق الجزاء، طبعا عدم استعمال اليد خاصة داخل مناطق الجزاء. إذن الركنية يعطي إشارة التنفيذ نضال الطير، التنفيذ داخل منطقة الجزاء وبالرأس الدفاع عن طريق خليل سيسي، ترجع للدفاع الاتحاد مباشرة لحارس مرماه حارس ياسين بقير بدوره يرجع كرة ويرفع كرة عالية داخل مناطق الملعب الجيبسي، يتقص الكرة مرة أولى ثم تعود للاتحاد التسديد وفي دين الحارس ضعيفة الكرة كانت، لكن الحارس يأخذها حمدي شعيرات حارس مرمى الملعب الجيبسي في هذه المباراة، يرجع كرة بسرعة يأخذها لاعب اتحاد تطوين في وسط الميدان لاعب رقم 22 حازم بن حامد، حازم بن حامد تمشي الكرة دائما للاتحاد داخل مناطق الملعب الجيبسي، التوزيع والحارس توزيعها كانت على مستوى القائم الأول سريعة جدا عمليات الاتحاد الرياضي بتطوين في هذه المباراة، يعني بسرعة كبيرة يوصلوا مناطق الجزاء نتاع الملعب الجيبسي، ترجع الكرة خير الدين المداوي في وسط الميدان إلى لاعب صابر السوداني، صابر السوداني ورائية الكرة بمحور دفاع الملعب الجيبسي، تمشي كرة أيوب القريشي، أيوب القريشي التبادل الكرة في مناطق الدفاعية بالنسبة للملعب الجيبسي، ممكن عملية ممكن لجلب دفاع الاتحاد في هذه المباراة، كرة طويلة دون عنوان تمشي مباشرة لحارس الاتحاد ياسين بقير في هذه المباراة، ياسين بقير يأخذ الكرة في 17 دقيقة لاعب دائما التعادل ومباشرة يحط الكرة في التماس باعتبار أنه هنالك زميله ملقى على أرضية الميدان، نتمنى له لباس لعب الاتحاد الرياضي بتطوين في 17 دقيقة لعب كما قلنا 0-0 إلى حد الآن، طبعا كل الجماهير وقوفا تتابع في هذه المباراة، طبعا مباراة كأس أكون أو لا أكون لا تقبل القسمة على اثنين، يا أما الانتصار والمرور إلى المباراة النهائية أو ربما الانسحاب، كنا نتمنى وأن السوس فرق يصعد مباشرة إلى الرابطة المحترفة في الإقليم الجنوب الشرقي، لكن عديدة هي العوامل، ربما الاتحاد أضاع زوز مقابلات هامة حسب رأيي في تطوين ضد نادي حمصوصة، والملعب الجيبسي أيضا أضاع مقابلة كان بإمكانه أن يكون يتصرف فيها ويلقى روحه ربما في المرتبة الأولى ضد تقدم سقيط الدير مع أمل حمام سوسة اللي صعدوا مباشرة إلى الرابطة المحترفة الأولى، باش ترجع الكرة بتماس للملعب الجيبسي أكيد باش يرجع الكرة للاتحاد في لقطة، طبعا لابد أنه في الحقيقة يرجع الكرة للاعبي الاتحاد لأنه حارس المرمى كان خرج الكرة باعتبار وجود لاعب ملقى على أرضية الميدان، لاعب الملعب الجيبسي مباشرة يرجع الكرة لاتحاد تطوين ومباشرة ضربة 6 أمتار لصالح الاتحاد.

0: مستقبل القاصرين، وكأني بفترة جلسة النبض طالت نسبيا، يعني لابد من الأهداف لإثبات الذات الاتحاد الرياضي بالتطاوين، وإن كان أنهى البطولة ب 51 نقطة بنفس عدد النقاط مع حمام سوسة، ولكن ندري الحملان، ولكن بفارق الأهداف المقبولة المدفوعة يجد نفسه في المركز الثالث ليواجه الملعب الجيمسي، والآخر اللي كما كنت أحكي يعني في مباراة مع ساقط الدير فرتها على هذا الملعب في نقاط الفوز كانت تنجم تخليه في الرابطة الأولى مباشرة. على كل هذا حديث الحاضر بين الفريقين الاتحاد الرياضي بتطاوين والملعب الجيبسي يلعبوا من اجل نصف نهائي البراج. ترجع الكره من جانب الاتحاد بتطاوين اللي حصل على المخاطره في المدارج الرئيسيه لاعب هو من عرش طبعا ان شاء الله صوتي يوصل كأحسن ما يكون، اذا كان فما بعض الخلل بالتاكيد الهادي الغريبي في المراقبه والمتابعه، مع تمنيتنا ان صوتنا يوصل كما يجب ونوفق حمروني في نقل مجريات هذه المباراه بكل حياد وبكل اريحيه، لانه زوز فرق يعني هنا زوز فرق من الجنوب الشرقي، والافضليه للي طبعا يكون خير في هذه المباراة، وإن شاء الله يمر للدور المقبل من هو الأجدر بهذه الورقة، ورقة العبور للدور النهائي للبراج اللي بيستجرى مع الفائز من نادي الحملنف ومستقبل القصري. ترجع الكرة من ياسين بقير قائد الاتحاد الرياضي بتطاوين بمخالفة يرفعها عالية تجاوز نصف الميدان، الكرة مباشرة باتجاه الشلي توصل للكرة حكم المباراة إذا الطيف الحكم الدوري يقول ما فيه شيء، توصل اللعب للاتحاد الرياضي بتطاوين يبحث عن المساندة، ولكن هارون العياري تدخل من لاعب ريان بعود يحط الكرة في التماس في الخط الموازي 15.50 على يمين الحارس حمدي شعيرات. الاتحاد الرياضي بتطاوين بين يعني يقبل شوية ضغط ثم يرجع للهجمات المعاكسة، تحصل على زوز ركني لم تأتي بالجديد، في حين الملعب الجيبسي كان في مناسبة ياسين بقير صد منيع أمام كرة من العلوي كادت تغالطه، ثم مرة أخرى كرة جانبية. على كل يستمر التعادل السلبي 0-0 هنا في ملعب جيبس، وننتظر الأهداف في مباراة إن شاء الله تدور في إطار الروح الرياضية العالية. حكم استنجد بورقة وحيدة صفراء في وجه محمد أمين مورو مدافع الاتحاد الرياضي بتطاوين، ومن اكتشافات هذا الموسم اللاعب وجيه العواني اللي قدموا مردود جيد وهما من يعني من شبان الفريق. ترجع الكرة نفس الشيء بالنسبة لحازم بن حامد، يعني المستمعين حبايب الاتحاد الرياضي بالتطاوين بالتأكيد هذا اللاعب قدم مردود مميز جدا هذا الموسم، وكان يعني من نقاط القوة في الفريق. ترجع الكرة الاتحاد الرياضي بالتطاوين وجيه العواني مر الكرة طيب العملية 1-2 يحاول التوغل داخل منطقة الجزاء، الملعب الجيبسي يبحث عن المسيدة يراوغ طيب العملية ويدخل ينتظر يرفع الكرة عالية، ولكن وين في الدفاع يتدخل حميد ياسين الجماعي في مناسبة أولى ويعكس الهجوم لصالح الملعب الجيبسي. انتظر كثيرا وجيه العواني القادمون من الخلف، قد يكون تأخر نسبيا وجيه العواني مر الكرة للدفاع لتكون الركنية الثانية للملعب الجيبسي طاهر بعد مضي 24 دقيقة لعب في هذه الفترة الأولى، وما زلنا ننتظر الأهداف.
1: نعم مصر في 24 دقيقة لعب إذا ننتظر الأهداف في هذه المباراة، ممكن الضغط مسلط برشا على اللاعبين، يعني أهمية المباراة وأهمية النتيجة باعتبار أن مباراة كأس اليوم ماهيش
0: هو طاهر زاد ثم عوامل أخرى من بينها أنه الملعب الجيبسي لعب نصف النهائي كأس تونس ربع نهائي كأس تونس ولعب يعني 120 دقيقة، ثم عامل آخر بالنسبة للاتحاد الرياضي بالتطاوين وهذا ضرب اللاعبين ما يقارب على 4 أيام، يعني هذا وذاك، يعني كل واحد يشتكي من بعض المشاكل الفنية، ولكن في النهاية هذه المباراة لا تقبل القسم على اثنين.
1: نعم مصفى ضغط حتى الرسنامة ربما ما نشموش ربما

0: يدخلوا أكثر المباريات نتبع العملية وتصطدم الكرة بمدافع الملعب الجيبسي وتخرج تماس ريان بعود يحط الكرة في التماس. كانت كرة خطيرة ربما كان مرت للاتحاد الرياضي بتطوين. يمشي اللاعب رقم 13 محمد بل رمزي الرقيق باش يرجع كرة في تماس في مناطق الملعب الجيبسي قريبا لمنطقة 18 متر على يمين الحارس حمدي شعيرات الحارس الملعب الجيبسي باش يلعب طويل اكيد التماس يلعبها بالعكس خسيرة ومعاكسة زميله يحط الكرة في التماس لفائت الملعب الجيبسي وتتلفظ الكرة بسرعة تمشي الكرة للملعب الجيبسي. طيب العملية وليد الجربي ياخذ الكرة يسقط ويتحصل الخطأ لكن الحكم يشير الخطأ ضد لاعب ملعب الجيبسي وليد الجربي لأنه مس الكرة بيده قبل ما يزفر الحكم نضال الطيف وتمشي مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين. محمد أمين مورو يخلي الكرة لقائد الفريق هارون العياري باش يرجع كرة بمخالفة لاتحاد تطوين في مناطق الملعب الجيبسي قريبة لمنطقة وسط الميدان. هارون العياري يطلب من لاعبيه التقدم والدخول لمنطقة 18 متر يرفع كرة عالية داخل منطقة الجزاء بالرأس خطيرة والحارس الحارس ياخذ الكرة حمدي شعيرات يرجع كرة كل سرعة تمشي للملعب الجيبسي وليد الجربي المحاصرة من اللاعب حازم بن حامد والكرة تمشي وسط الميدان لكن تخرج تماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين حسب إشارة طبعا المساعد الحكم الأول في هذه المباراة يوسف الجامي يشير ضربة التماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين باش تتلفظ الكرة عن طريق حازم بن حامد يلعب الكرة مع هارون العياري والمدافع الملعب الجيبسي مرة أخرى يحط الكرة في التماس. انخفاض طبعا صق اللعب في اللحظات الأخيرة مع كما قلت ملاحظتك بصفة الملعب الجيبسي لعب 120 دقيقة في ربع نهائي أمام النادي الصفاقسي كذلك مشاكل اتحاد تطوين ربما إضراب على التمارين في بعض الحصص التدريبية إضافة إلى حرارة الطقس اليوم طبعا كل عوامل بتخليش اللاعبين ممكن يركزوا أكثر في هذه المباراة. نتبع العملية للاتحاد تمشي الكرة طيب العملية ورائية الكرة تمشي لفراس خير الله نعم فراس خير الله ورائية الكرة إلى قلب الدفاع حلمي برحومة يرفع كرة عالية داخل مناطق الجزاء ما فماش تسلل يرجع اللاعب ملعب الجيبس ريان بعود ومعاكس الكرة والحكم يمنح خطأ والمخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين للاعب حسن الشلي رقم 50 في هذه المباراة. حسن الشلي ضربة المخالفة والخطأ في مناطق الملعب الجيبسي تقريبا على مستوى وسط مناطق الملعب الجيبسي يمشي اللاعب رقم 13 في تشكيلة الاتحاد رمزي رقيق أمام الكرة أيضا هارون العياري يخليها لهارون العياري قائد فريق الاتحاد وهداف الاتحاد هذا الموسم هارون العياري. ثم 3-4 لاعبين من الاتحاد داخل مناطق الجزاء والدفاع متقدم إلى حد الآن بالنسبة للاعبي الملعب الجيبسي قد يلعبون ربما التسلل هارون العياري باش ينفذ المخالفة يلعب الكرة طويلة والدفاع وتصطدم بالدفاع والركنية اضطراب طبعا في اللعب الملعب الجيبسي اللاعب أحمد ياسين الجماعي ويضطرب ويخرج الكرة في الركنية هي الركنية الثالثة لاتحاد تطوين في هذه المباراة مقابل زوز ركنيات للملعب الجيبسي. هارون العياري يحط الكرة يلعب ثنائية الكرة يرفع كرة عالية داخل مناطق الجزاء وبالرأس خطيرة والحارس حمدي شعيرات ياخذ الكرة يرفع الكرة عالية طويلة تمشي لوليد الجربي محاصر طبعا مازال محافظ على الكرة في انتظار طبعا الزملاء تمشي الكرة لخليل ساسي يلعب في وسط الميدان ومازالت الكرة للملعب الجيبسي والضغط من عناصر الاتحاد تطوين ياخذوا الكرة على مستوى وسط الميدان تمشي الكرة الى الجهة اليمنى للاتحاد الطيز باش يسدد لكن ضعيفة الكرة في دين الحارس حمدي شعيرات حارس الملعب الجيبسي تقريبا 30 دقيقة لعب بصفة مازال التعادل صفر مقابل صفر، وننتظر الأهداف في هذه المباراة مع انخفاض طفيف في نسق المباراة إلى حد الآن.
1: وهو كذلك تار يعني نسق المباراة ينخفض، وهذا شيء معروف يعني كر وفر، ولكن الفرص الأخطر إلى حد الآن ما شفناهاش. زوز حراس يعني بعض الفرص اللي كانت في المتناول للأمانة من هذا الجانب أو ذاك. الاتحاد الرياضي بالطوين تقدم شوية في الهجوم، هذا هجوم معاكس لصالح الملعب الجيبسي، اختير داخل منطقة الجزاء وتسديد جانبية يدخل الدفاع في مناسبة أولى، ثم الثانية وحلمي برحومة في مناسبة أولى، ثم محمد أمين مور ممتاز العملية، وهذه مخالفة للاتحاد الرياضي بالطوين ترتكب على فراس خير الله. فراس خير الله يتحصل على مخالفة ويوعد الضغط على دفاع ياسين بقير، ترجع الكرة بمخالفة مش بعيد اسم جهة المدرج الرئيسية بملعب المعشب جابس. و شنو حكم المباراة يقول نستناه شوية، ما نعرفش علاش، يبدو لي أنه يأمر اللاعبين ب يعني وقت مستقبل نظرا لكما كنت تحكي ل لحظات. وناخذوا 30 دقيقة كيفاش كانت مع محمد بخضر محلل هذه المباراة سي نجيب. 30 دقيقة قراءة في مردود الفريقين.
2: بصراحة قليل قاعدين تطاوين تهاجم على خاصة على الشيرة يقولوا اليسار أي وين خليل ساسي، وربما لطفي جبالي يعرف لكاليتي فهمتي تو لكاليتي ديفونسيف، يعرف إمكانية كون المرور من الجهة اليسرى أقل من جهة ريان بعود اللي هو لاعب صغير وحركي وبالتالي يصعب فهمتي باش تمر. على الأقل 5 ولا 6 هجمات شيرة خليل ساسي، وبالتالي نقول لك الدراسة وقعت من طرف لطفي جبالي، لكن اون كونتر بارتي ما فماش ردة فعل من طرف لطفي القادري. الحذر شفناه موجود، شفنا لي باس لونغ لو جو ديريكت، ما شفناش شكل لي باس كورت الفريق يحب يعمل هجمة مركزة وبالتالي معناتها يخلق خطر. لا شفنا بصراحة لو جو ديريكت هو والا الركنيات ركنيه بركنيه، الركنيات شفنا تطاوين اصعب من عندها 3 ركنيات، وبالتالي انا نقول لك الفريق توا يبسي او الاتحاد قاعدين يمشوا واحد واحد، وربما في الشوط الثاني تاع الشوط الثاني باش نشوفوا وقتها باش يكسر ربما الفريق كسر على نيابه اللي حب يفوز بالنتيجه النهائيه.
1: شكرا لك سي نجيب. نرجعوا لمباراة والعودة اللعب في 33 دقيقة لعب، ونتيجة تعادل سلبي 0 مقابل 0 بين اتحاد تطاوين ومضيفو الملعب الجيبسي. نلعبوا الدور النصف النهائي للبراج بين الملعب الجيبسي والاتحاد الرياضي بتطاوين اللي تحصل على الركنية الرابعة تهر في هذه الآونة.
0: نعم الركنية الرابعة لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين في هذه المباراة مقابل زوز ركنيات الملعب الجيبسي. وكما كنا نجيب يعني الكرات الثابتة والركنيات تشكل خطورة كبيرة على دفاع الملعب الجيبسي بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطوين. الركنية التنفيذ داخل مناطق الجزاء والحارس مرة أولى، ثم التسديد والدفاع يتدخل وترجع كرة للملعب الجيبسي في هجمة معاكسة. طبعا وليد الجربي مازال محافظ على الكرة، يمرر الكرة، الحكم يقول مواصل اللعب والهدف الأول، لكن ثم رايه وبروتوكول الفار. طبعا الحكم يزم يخلي اللعبة ويزم يخلي الكرة تواصل، ثم يشير إلى التسلل الحكم المساعد الثاني وائل الحناشي يرفع الراية. موجود اللاعب وليد الجربي في وضعية تسلل ومخالفة تسلل مع انتظار طبعا الفار في هذه اللقطة. حكم نضال الطيف يشير اللاعب أو ينتظر إشارة من الفار للتأكد من وجود تسلل أو من عدمه للكرة الأخيرة للملعب الجيبسي. وليد الجربي كان وجه لوجه مع الحارس يسجل، لكن الحكم المساعد يشير لوجود التسلل، والحكم اللي ظل الطيف طبعا ينتظر الإشارة من الفار، الكل ينتظر هنا في إشارة، والحكم طبعا يقر بوجود مخالفة، مخالفة التسلل إذن لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، موجود إذن التسلل، تسلل لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، باش تتنفض كرة عن طريق حارس المرمى ياسين بقير، يلعب الكرة مع حازم بن حامد في الجهة اليمنى، الظهير الأيمن في تشكيلة الاتحاد، يبدل الاتجاه في اتجاه الجهة اليسرى، ثم ريان بعود ياخذ الكرة يرجعها لمناطق الاتحاد، ثم اللاعب حلمي برحومة يرجع الكرة، ترجع لخالد البوسعيدي، خالد البوسعيدي للملعب الجيبسي يحاول يتعدى، ثم يرجع يمرر الكرة لوسط الميدان ومعاكسة الكرة يأخذ اللاعب اتحاد تطاوين، تمشي الكرة في هجمة معاكسة لقائد الفريق الاتحاد في هذه المباراة، تمشي الكرة لدفاع الملعب الجيبسي، والحكم يشير إلى خطأ ومخالفة، طبعا مسك من القميص والمخالفة لصالح الملعب الجيبسي، تتعب الكرة بسرعة، يبدل اتجاه اللعب في اتجاه اللعب وائل العلوي، تمشي الكرة للاتحاد في وسط الميدان، طيب العملية إلى هارون العياري، هارون العياري بدل اتجاه اللعب في اليمين، تصطدم بلعب، والحكم ماذا يشير الحكم المباراة في هذه اللقطة؟ طبعا نعم صدمت بالحكم، نعم ضربة اسقاط، اذا الكرة قانون واضح في هذه اللقطة، الكرة عندما تلمس الحكم يقع ضربة اسقاط، اذا ترجع الكرة دائما الاتحاد الرياضي بتطاوين يرفع كرة عالية داخل منطقة الجزاء، الدفاع مرة أولى، ثم هارون العياري ما ياخذش الكرة، ياخذها اللاعب من ملعب الجيبسي، تمشي الكرة لأحمد ياسين الجماعي طويلها، طيب العملية لصالح الملعب الجيبسي في هجمة معاكسة، يدخل منطقة الجزاء لاعب الملعب الجيبسي والوليد الشربي أو خير الدين المداوي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء والدفاع، الدفاع بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية، ترجع للاتحاد في هجمة طبعا، والمخالفة والخطأ والمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين في توقيت مصطفى تقريبا 37 دقيقة لعب، التعادل مازال 0-0 بالملعب الجيبسي،
1: وهو كذلك تاهر مازلنا ننتظر في الاهداف، هدف ابيض بدع التسلل للملعب الجيبسي، يرفض حكم المباراه ويقر ذلك غرفه الفار اللي فيها امير العيادي وكذلك محمد الترابلسي، لتبقى نتيجه التعادل السلبي 0-0، الهيمنه او السيطره حسب الركنيات اسبق هي الاتحاد الذي بتطاوين 4-2، ولكن الى حد الان على مستوى وصول شباك الحارسين الى حد الان ما زلنا ننتظر الاهداف المخالفه على مستوى زاويه الركنيه في من جهه المدارج الفرعيه للجيبسي بعد التدخل من هارون العياري باشاره من مساعد الحكم الاول، رفع الكره من خليل ساسي تتجاوز نصف الميدان، تمشي مباشره فضائيه بين زوز لاعبين، تقول الملعب الجيبسي اللاعب حازم بن حامد ترجع الكرة برقمية حارس حمدي شعيرات نجدهم على يمينه يعني في منطقة الاتحاد الرياضي بتطاوين، الاتحاد الرياضي بتطاوين ياسين بقير يوجه زملائه في الدفاع للمحافظة فيما تبقى من زمن الشوط الأول على نتيجة التعادل على الأقل، مقابل ذلك الإصرار بالتأكيد من جانب الملعب الجيبسي المسنود بجماهيره في هذه المباراة، يريد العودة لحجرة الملابس بفارق هدف على الأقل، هذا من حقه شيء مشروع. الركنية الثالثة للملعب الجيبسي، الركنية الثالثة للملعب الجيبسي هذه على يمين على يسار الحارس ياسين بقير حارس الاتحاد بالتطاوين من جهه المدارج الكره من زاويه الركنيه يرفع الكره يطلب من زملائه التقدم يرفع الكره داخل منطقه الجزاء دراسة جانبية مرت فوق مرمى ياسين بقير بقليل، كاد يحدث الفارق اللاعب وليد الجربي ولكن تسديدة رأسية فوق مرمى ياسين بقير، السقوط يعني بالجملة على أرضية الميدان، 3 لاعبين، 2 من اتحاد تطاوين، 1 من الملعب الجيبسي. إن شاء الله لاباس، سلامات، أولوية أو صحة اللاعبين أولوية في الرياضة ومباراة كرة القدم بصفة خاصة، ونتمنى للجميع السلامة، النتائج زائلة، وطبعا كرة القدم أكثر وأسمى وأكبر من أنها تكون نتيجة عابرة تطوى مع نهاية المباراة ترجع بمخالفة بل برمية 50 للاتحاد الرياضي بتطوير بعد ركنية ثالثة نفذت وكادت تأتي بالجديد لولا يعني التسديدة لم تكن مؤطرة بين أخشاب ياسين بقير لتغادر الميدان ويبقى التعادل السلبي 0-0 طاهر قبل 5 دقائق من نهاية الفترة الأولى دون اعتبار الوقت البديل اللي باش يحتسبه حكم المباراة لظل طيب في هذه الفترة الأولى.
0: نعم مصر تقريبا الكرة الأخيرة أبرز فرصة في المباراة لصلاح الملعب الجيبسي، الركنية الأخيرة والتسديدة الرأسية من اللاعب الملعب الجيبسي خالد البوسعادي كانت تقريبا أبرز فرصة في هذا الشوط الأول إلى حد الآن لصلاح الملعب الجيبسي. مباراة بروح رياضية عالية إلى حد الآن بين زوز فرق إلى حد الآن، طبعا مع انذار وحيد في المباراة لمحمد أمين مورو لاعب الاتحاد الرياضي تطوين، بقى روح رياضية عالية بين الفريقين إلى حد الآن، وهذا اللي نحبوه طبعا مع تمنيتنا للاعب الاتحاد الرياضي تطوين اللي بلقى على أرضية الميدان ويخرج على النقالة من طرف أعوان الحماية المدنية إن شاء الله لباس طبعا لاعب الاتحاد الرياضي تطوين، وسيستأنف اللاعب برمية 6 أمتار لصالح الاتحاد في 40 دقيقة لعب، 5 دقائق على نهاية الفترة الأولى. نذكر ديما التعادل 0-0 بين الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين، وأيضا في الجهة المقابلة مباراة النادي الرياضي الحملم ومستقبل الرياضي بقسين أيضا ما زالت متعادلة 0-0. ترجع الكرة للاتحاد بعد ما نفذ 6 أمتار وتخرج ضربة تماس لصالح الملعب الجيبسي، تنفذ الكرة بسرعة بوعود ومرة أخرى تخرج تماس دائما للملعب الجيبسي، هذه مرة في مناطق التطوين قريبة لمنطقة 18 متر وقريبة على يسار الحارس الاتحاد ياسين بقير، يمشي لاعب ريان بوعود باش ينفذ أكيد الكرة طويلة، الريان بوعود الظهير أيمن في تشكيلة الملعب الجيبسي يرفع الكرة باليدين داخل منطقة الجزاء، التقاط الدفاعي مرة أولى ثم ترجع للملعب الجيبسي عن طريق أحمد ياسين الجماعي، ريان بوعود ما يخدش الكرة والاستبسال على الكرة بالنسبة للاعب الاتحاد الرياضي بتطوين رمزي
1: حلمي برهما معافا سليما لتشكيل الاتحاد الرياضي بتطوين بعد تلقي الإسعافات العاجلة.
0: نعم شكرا، عودة إذن والحمد لله. باش ترجع كرة بتماس للاتحاد، تنفذ كرة بسرعة ترجع للملعب الجيبسي، يأخذ اللاعب خير الدين المداوي، خير الدين المداوي في وسط الميدان ورائية إلى خليل سيسي، يرفع الكرة عالية داخل مناطق الجزاء والالتقاط الدفاعي مرة أولى ثم ترجع للملعب الجيبسي عن طريق خالد البوسعيدي والوائل العلوي، وائل العلوي ورائية الكرة تمشي لداخل مناطق الجزاء، يخرج الحارس ويأخذ الكرة، يأخذها الحارس ياسين بقير حارس الاتحاد الرياضي بتطوين في هذه المباراة 0-0. دائما نذكر السادة المستمعين هنا في ملعب جيبس بين الملعب الجيبسي واتحاد تطوين، كرة للملعب الجيبسي مباشرة تمشي للتماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين، يمشي الظهير الأيمن حازم بن حامد في تشكيلة المدرب لطفي الجبالي اللي سبق له كان يدرب في الملعب الجيبسي، أكيد عنده بعض النقاط ربما اللي يعرفها على فريق الملعب الجيبسي. باش ترجع الكرة بتماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين، حازم بن حامد يبحث عن الحلول، يبحث على الحلول، ما زالت الكرة ما تلعبش، تلعب الكرة حاليا إلى قائد الفريق هارون العياري، يتعدى هارون العياري ممتاز، لكن خليل سيسي يخرج الكرة وتصطدم بالكرة بلعب الاتحاد وتخرج ضربة مرمى لصالح الملعب الجيبسي ولصالح الحارس حمدي شعيرات حارس الملعب الجيبسي اللي يرجع اليوم إلى التشكيلة الأساسية بعد ما غاب على مباراة الدور الربع النهائي للكأس أمام النادي الرياضي الصفاقسي. تمشي الكرة أحمد ياسين الجماعي، أحمد ياسين الجماعي في محور دفاع الملعب الجيبسي البحث عن الزملاء والبحث عن الحلول بالنسبة للملعب الجبسي. يرفع الكرة عالية إلى وليد الجربي بالرأس، تتعدى الكرة إلى وائل العلوي، ترجع الكرة للملعب الجبسي عن طريق أحمد ياسين الجماعي. احمد ياسين اسماعي مازال محافظ على الكره. احمد ياسين اسماعي يدخل وسط الميدان الى لاعب وائل العلوي. وائل العلوي يرجع لياسين الاجماعي. احمد ياسين اسماعي ورائي الكره الى محور الدفاع اللي فيه اللاعب ايوب القريشي. ايوب القريشي كره عاد في اتجاه الظهير الايمن ريان بعود ورائي الكره. طيب العمليه لخير الدين المداوي داخل مناطق الجزاء يسقط، والحكم يشير الى ضربه مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين في 44 دقيقه لعب طبعا. وبعد الثواني ننتظر طبعا الوقت البديل بالنسبه لحكم المباراه نضال الطيف في هذه المباراه. يحط الكره ياسين بقير حارس مرمى الاتحاد الرياضي بتطاوين في هذه المباراه، بيرجع الكره بضربه مرمى. يلعب الكره طويله تفوت الدائره المركزيه لوسط الميدان، التقاط دفاعي مره اولى ثم مره ثانيه دائما للاتحاد، استرجعها الملعب الجيبسي مباشره لدفاع الاتحاد اللي يحط الكره في التماس، لكن تصطدم بلاعب الملعب الجيبسي، تمشي تماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين في 5 دقائق وقت بديل في هذا الشوط الاول من مباراه الاتحاد الرياضي بتطاوين والملعب الجيبسي 0-0. طبعا مصفى نخلي لك طبعا تكمل طبعا ال5 دقائق الاخيره كالوقت البديل في هذا الشوط الاول.
1: احتسبها من خلال لوحه الحكم الرابع 5 دقائق اضافهم حكم المباراه نضال الطيف. بدينا بعد الثواني في الدقيقه الاولى من ال5 دقائق اللي كوقت بديل كره بنلعب الجيب سي. طيب العمليه ومحاوله التسديد، فعلا التسديد ولك تسديده كيفما اتفقت تمشي ضعيفه مباشرة 55 لصالح ياسين بقير حارس الاتحاد الرياضي بتطوير قائد الفريق هو هارون العياري اليوم، وكذلك حمدي شعب قائد فريق الملعب الجيبسي رغم وجود خير الدين المداوي على المباراة. على كل ترجع الكرة رمية 55 لصالح الاتحاد الرياضي بتطوير، رفع الكرة عالية تجاوز نصف الميدان تمشي مباشرة باتجاه قلب الهجوم. اللاعب حسن الشليمة تاخذ الكرة في مناسبة أولى ثم في مناسبة ثانية وترجع كما جاءت الملعب الجيبسي للأمانة، يعني هجومات غير منسقة ما تشجعش دفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي إلى حد الآن واخذ الأسبقية على هجوم الملعب. ترجع عرضية لحازم بن حامد، حامد يتقدم، حازم بن حامد كرة جزاء ترويض ممتازة من حسن الشيلي يمر الكرة وركنية عام جدا من الاتحاد الرياضي بتطاوين. مناسبة أولى كان باش يسدد حازم بن حامد يخير يمرر الكرة يرفعها داخل منطقة الجزاء لحسن الشيلي يروض كأحسن ما يكون ويمرر الكرة داخل 5 متر و50. يتداخل الدفاع بوعود تحديدا ويحط الكرة في الركنية خامسة للاتحاد الرياضي بالطويل مقابل 3 للملعب الجيبسي. مازال في حمام لنف اصفار في النصف النهائي الثاني لهذا البراج من اجل ورقه للمرور الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم مع مستقبل اصفار ايضا مثل ما هو الشان هنا في ملعب جيبس بين التيحة والصيدا. رفع الكره من زاويه ممتازه كادت تباغت يعني مشيت زاحفة أرضية في القائم الأول لولا الركنية السادسة لصالح الاتحاد الرياضي يمين الحارس حيران من جهة المدرج الرئيسية الركنية السادسة بتطاوين وذلك مع نهاية رفع حمدي يتخذ وبعد تصفيرة نضال الطيف تنصف الحارس وتعطيه رمية مخالفة للملعب الجيبسي، يعني هدوء من جانب الملعب الجيبسي وبطء في نسج الهجومات واعتماد الكرات الطويلة على غرار هذه اللي تمشي سهلة بين ياسين بقير
3: يبحث عن المساندة، يرفع ما يحط الكرة على أرضية الميدان ويرفعها برجله اليمنى تتجاوز نصف الميدان مباشرة باتجاه هارون العياري، أسبق منه اللاعب ساسي وتمشي لدفاع الملعب الجابسي إلى الخلف، ضغط على مستوى وسط الميدان من جانب الاتحاد الريدي بالتطاوين، يجبر عناصر السيدة على إرجاع الكرة إلى الخلف، وتغطي هذه المرة من حازم بن حامد على مستوى الركنية، على مستوى زاوية الركنية، في الأخير يحط الكرة في التماس، أخف الأضرار لصالح الملعب الجابسي على مستوى زاوية الركنية على يمين الحارس ياسين بقير، باش ترجع الكرة على ما يبدو يتولى التنفيذ على الطريقة الإنجليزية طويلة، الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد الرياضي بتطاوين، هذا اللي يصير، ترفع الكرة داخل المنطقة والتغطية الدفاعية في المنصب الأولى ثم ترجع لهجوم الملعب الجيبسي، يغادر منطقة الجزاء وحاول رفع الكرة ولكن التغطية الدفاعية وعملية انزلاق ممتازة العملية من حازم بن حامد عكس الهجوم للاتحاد الرياضي بتطاوين بين 3-4 لاعبين، الغلبة تكون للكثرة في هذه المواقف وترجع للملعب جيبسي قبل لحظات من نهاية الوقت المبدد في يحتسبه حكم المباراة بدلا عن الضايع، وترجع الكرة على مستوى دائرة الميدان، لمس الكرة يعطي الأسبقية حكم المباراة الدولي نضال الطيف للملعب الجيبسي وتمشي الكرة، طيب العملية ممتازة، ممتاز العملية، ممتاز في الوقت المناسب ياخذ الكرة، كانت تمريرة يعني اسيست ممتاز ولكن كان في المكان المناسب ياسين بقير، بعدها تأتي سفيرة نلتقي الفترة الثانية الله.
4: شكرا شكرا مصطفى النجاح، شكرا تاهر الحامروني، شو توا المتعادل سلبيا، فيه بعض الفرص، فيه نساق من الملعب الجيبسي ومن الاتحاد الرياضي بتطاوين، تكتيكيا كيفاش تعامل لطفي القادري لطفي الجبالي مع الشوط الاول بالتاكيد محمد بجيب خضر محللنا الفني اليوم باش يعطينا كل التفاصيل، قراءه من انت عامه للشوط الاول سي نجيب.
5: والله بوه اذا كان باش نحلوا تحليل بصراحه فما دراسه من طرف المدربين الزوز، هو اللعب سون ريسك، خلينا نقولوا بدون فهمتي مغامرات، اللعب ما بشيش ما فهمش مغامرة كسوا من فريق تطاوين أو من فريق سطيدة من لعب الجبسي، وبالتالي شفنا فهمتي اللعب فهمتي منحصر في وسط الميدان أو على الظهير الأيسر بالنسبة للتطاوين تلعب على الظهير أيسر ملعب الجبسي، كيف كيف شفنا زادة حتى الملعب الجبسي تلعب على الظهير أيسر متاع تطاوين وين موجود معتها ياسين الجماعي وين موجود وسيم زغدود وليد الجربي وريان بعود، هذوما فهمتي المجموعة حاولت باش تبني الهجمات فهمتي على الشيرة اليسرى لدفاع تطاوين، شفنا دفاع تطاوين متماسك خاصة في الليفاز ديفونسيف، شفنا خمسة موجودين في الدفاع وهنا نشوف الخمسة 4-1، وبالتالي حتى في العملية الهجومية شفنا معناتها الذهاب إلى الهجوم مع 3-2 سنتري موجودين حازم بن حامد ورمزي الرقيق، هذوما زوز يعاضوا فهمتي الهجوم في العمليات فهمتي الهجومية، هذوما اللي شفناه برسك الشوط الأول بالنسبة، لكن الشوط الأول خلينا نقوله الفريقين كما قلت أنا سون ريسك دون مغامرة، وبالتالي فما كرة طويلة للجو ديريكت قاعد شفناه هو اللي سائد في وسط في اللعبة في وسط الميدان، ما حب حتى فريق يدخل يغامر فهمتي سواديزون على كيفاش يغامر هو بزايد أكثر فهمتي ملاعبي في الهجوم، هذا ما شفناش من الفريقين، شفنا إلا معناتها الهجمة تكون تمشي سواء من اليسار أو من اليمين تلقى مهاجم أو اثنين في منطقة منتشمات، هذا ما يمنعش كون زادة ياسين بقير وحمد شعيرات كانوا بصراحة فهمتي حاضرين سير لو بلان مونتال جاهزين تحسهم فهمتي مليين فهمتي الكاج متاعهم، وبالتالي البريزنس فهمتي مونتال تشوديزون فهمتي الحضور الذهني موجود للحراس بحكم فهمتي الخبرة متاعهم وبحكم نعرفوا اسمه ياسين بقير كونه لعب حتى في قسم الوطني شعيرات من الحراس الممتازين اللي جوا الملعب الجابسي، وبالتالي
2: كما تكلمت في الشوط الأول كون الشوط الثاني سيبوح بأسراره ربما في آخر فتراته، وبالتالي باش نشاهدوا كون الفريق اللي حبش يفوز هو اللي باش يمشي يتقدم للهجوم. هذا اللي نشوفوه معناتها في كمقابلة كل كالشوط الأول قبل نشوف المقابلة الثانية.
4: شكرا لك، شكرا سي نجيب، يعطيك الصحة. باش نعمل استراحة فنية قصيرة مباشرة من استودياتنا المركزية، ثم نعود قبل بداية الشوط الثاني وقراءة يعني ربما للتغييرات اللي باش تصير من عند نجيب خضر لآراء وأفكار ويعني ربما تغييرات المدربين لطفي القادري ولطفي الجبالي. كلمة لك هذه في استوديو نجيب الخطاب.

0: إشهار. تعتزم شركة اليونيل مساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. عقدت اليوم بمقر ولاية مدينة أشغال الجلسة الختامية لأعمال المجلس الجهوي في دورته 9 وذلك بعد عقد 9 جلسات بمعتمدية الجهة. بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد المسلك المؤدي لمركز ذوي الاحتياجات الخصوصية ضمن برنامج التنمية المندمجة لمعتمدية جابس الجنوبية نسبة 95% على طول 1 كيلومتر وبكلفة تناهز 282 ألف دينار. برنامج ممول من طرف المندوبية العامة للتنمية الجهوية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. أعلنت مؤسسة فداء عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها. وأفادت المؤسسة في بلاغ نشرته اليوم بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول الرجعي بداية من شهر جانفي 2026 مبينة أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 و 396 دينارا. كشفت بيانات الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من سنة الحالية عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم معاملات نموا ناهز 10.5% ليصل إلى نحو 1401.4 مليون دينار مقابل 1268.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. دوليا، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية اليوم الاثنين نقلا عن سكان محليين بسماع أصوات أنشطة دفاعية في جزيرة قشم جنوب البلاد. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة.
4: بلاغات.
3: في ركن البلاغات وفي إطار مزيد تحسين الخدمات الإدارية ورقمنة الإجراءات المتعلقة بقطاع المياه وتبسيط مسار إيداع ومتابعة مطالب حفر الآبار عبر المنصة الرقمية الموضوعة من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يدعو المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين كافة الفلاحين ومن يهمه الأمر للمشاركة في اليوم الإعلامي للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفر الآبار عن بعد، وذلك قصد التعرف على كيفية الولوج إلى المنصة واستعمالها والاطلاع على مختلف الخدمات التي توفرها لفائدة المواطنين والمتدخلين في القطاع. وسينتظم هذا اليوم الإعلامي غدا الثلاثاء 26 من مايو الجاري بالمركب الثقافي بتطاوين الجنوبية بداية من الساعة 10 صباحا. اتصل مواطن يقطن بالحي الإداري بتطاوين الجديدة ليبلغ عن ضياع حافظة أوراق صغيرة الحجم بنية اللون بها عدة وثائق شخصية مهمة أضعها بسيارة أجرة تاكسي بالطريق الرابطة بين تطاوين المدينة وتطاوين الجديدة، ويمكن لمن يعثر عليها الاتصال بالسيد أيوب الدريدي على الرقم 28-825-890. أعيد 28-825-890. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: جهنا العيد
1: جهنا العيد
0: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين
1: على موجات إذاعة تطاوين.
2: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
0: استضافات
1: استضافات
0: محطات خارجية
1: محطات خارجية.
0: جانا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد عشوية 3 من 4 للعشر متاع الليل. عيدكم مبروك.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: ملاعب وأهداف،

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام الى ملاعب واهداف. وذكر نتابع مباراة نصف نهائي صعود الرابطة المحترفة الاولى لقاء ملعب جيبس الاولمبي بين الشقيقين والجارين الاتحاد الرياضي بتطاوين ومستضيف الملعب الجيبسي. شوط اول متعادل سلبيا وبعد لحظات ينطلق الشوط الثاني للتعليق لمصطفى لنجح طاهر الحمروني والتحليل لمحمد نجيب خضر في دقائق معدودة قبل انطلاق الشوط الثاني. سنجيب مرحبا بك من جديد، وربما هل ستكون هناك تغييرات مع انطلاق الفترة الثانية الفريقين؟
1: أكيد باش تكون تغييرات، ما تبقى ربع ساعة لعب باش يحافظوا الفريقين على التشكيلة اللي بيدها. تبقى التغييرات هذه هي اللي باش تكون الفيصل في المقابلة لكوتشينغ، هذوما هم اللي باش يعطوا ربما الثمار بتاعهم، وبالتالي المدرب اللي باش ينجح في الكوتشينغ بتاعه هو اللي باش يفوز بالمقابلة هذه. وهذا اللي نجم نقولوه، خاصة وأن تعرف مقابلة البراج، مقابلة عصاب، مقابلة كون معناتها فيها ياسر تركيز ابويزمون توتال سو البلان مونتال، بالتالي فما تهرئة فهمتي حتى الأعصاب بالنسبة للملاعبية اللي ما يحملوش الشيء هذايا. هنا نقول المقابلة هذه ستبوح بأسرارها وربما بضربات الجزاء، هذا نجم نقولها
0: ممكن تمشي لضربات الجزاء. مباراة اليوم بين الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين، الفرق الزوز يرجعوا لأرضية الميدان في انتظار سفيرة نضال طيف قبل الوقفة الأشهرية بأربع دقائق. نرجع لمصطفى وطاهر، يعود يذكرونا بتشكيلات الفريقين ثم وقفة أشهرية ونوصل المشوار من خلال النقل الحي والمباشر لمباراة السيدة واتحاد تطاوين. تفضل مصطفى.
2: مرحبا كريم من جديد، تحية لي كل السادة المستمعين والفريق العام لهذا المساء. فعلا أسفار 45 دقيقة أولى في انتظار 45 دقيقة ثانية مثيرة بين الفريقين بسفيرة نضال الطيف. هذه المباراة بين التيحة والصيدا، نضال الطيف يساعدوا وائل الحناشي ويوسف الجامي وسفيان الورتاني الحكم الاحتياطي، غرفة الفار أمير العيادي يساعدوا محمد الترابلسي، وزوز مدربين لطفي جبالي اختار اليوم ياسين بقير، حازم الحامد، حلمي برحومة، عزيز قبلية، محمد أمين مورو، رمزي رقيق، فراس خيرالله، وجيه العواني، هارون العياري، عثمان شرف الدين، وحسن الشلي على دكة البدلاء، علي القاسمي، راي النوار، محمد أمين هنتاش، محمد الشهيدي، ومنتصر الشبشوبي. طاهر يسجل التغييرات بين الشوطين، عبدالله الخاوي يأخذ مكان أحمد ياسين الجماعي في تشكيلة الملعب الجيبسي، في حين الاتحاد الرياضي بتطاوين يحافظ على نفس التشكيلة اللي ذكرتها منذ قليل. وعدكة البدلاء قلت محمد أمين هنتاش، محمد الشهيدي، هشام عمر، منتصر الشبشوبي، على رحومة، أشرف العجيمي، ووائل التليلي. بالنسبة للطفي القادري حي اختار اليوم حمدي شعيرات، خليل سياسي، ريان بعود، احمد ياسين الجماعي، خالد البوسعادي، صبر السودانية، ايوب القريشي. وانطلاق الفترة الثانية من هذه المباراة الان، اذا قلت صبر السودانية، ايوب القريشي، وسيم زغدود، وكذلك وائل العلوي، ووليد الجربي، خير الدين المداوي، ياسين الديناري هو الحارس البديل، شمس الدين الزين، ياسين المجري، صالح العياري، لمجد عامر، محمد جبلة، نور الدين الضفلاوي، محمد عبد الله الخاوي اللي خذا مكانه بين الشوطين، ونجد القبلاوي. في مباراة الى حد الان تقريبا دقيقه منذ انطلاق الفتره الثانيه والتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. طاهر تغيير، كيف تغيير وحيد بين الشوطين لعبد الله الخاوي واحمد الجماعي قبل ما نرجع لمواصله المباراة؟ فاصل إشهاري ثم نعود.

0: الحار.
1: 10 على ليش للربح من عند جودة. العب على السيت على جودة.com واخلط عليه.

0: الإشهار سيء. سيدتي نساتي سيدتي لملعب جيبس ولا الشوط الثاني من مباراة الاتحاد الريدي بتطاوين ضيف الملعب الجيبسي مضي دقيقتين لعب في هذه الفترة الثانية والتعادل سلبي صفر مقابل صفر والنتيجة هي نتيجة الشوط الأول بطبيعة الحال نفس النتيجة انتهت عليها الفترة الأولى من مباراة نصف النهائي الثاني لهذا البراج بين النادي الحمل أنف وضيف مستقبل القصرين. يتواصل اللعب في ثلاثة دقائق لعب تقريبا هنا في جيبس والكرة للاتحاد الريدي بالطويل تحديدا حسن الشلي على مصدرة الميدان يراود يتحصل على مخالفة مش بعيد عليه برشا حكم المباراة نضال طيف يقول مخالفة للاتحاد الرياضي بتطوين ترجع الكرة بمخالفة على سر الملعب الجيبسي نشوفهم يعني يتأخروا للواجبات الدفاعية والاتحاد الرياضي بالطويل بكل هدوء يلعب هذه المباراة إلى حد الآن وكأني بال هاجس الخوف يعني ينتبه الجميع من هدف قد يبعثر أوراق كل مدرب. شكرا طاهر يرافق التعليق على هذه المباراة. مرحبا بك طاهر.
1: شكرا لك مصطفى. إذن أربع دقائق تقريبا على انطلاق الفترة الثانية هنا في ملعب جيبس 45 دقيقة ثانية. طبعا سنتعرف على الفائز والمترشح إلى المباراة النهائية. انتبه العملية الملعب الجيبسي خطيرة والدفاعي يتدخل سمعينا أنه في صورة ما انتهاء المباراة بالتعادل طبعا يتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الجزاء أو ركلات الترشيح لمعرفة الفائز في هذه المباراة. ترجع الكرة لدفاع الاتحاد يحط الكرة مباشرة في التماس لكن ما تخرجش الكرة يأخذها اللاعب الاتحاد الرياضي بتطوين عثمان شرف الدين. ترجع لملعب الجيبسي يحاول يسدد لا يراوغ ويمرر الكرة إلى خليل ساسي الظهير الأيسر باش يوزع داخل مناطق الجزاء وفي دين الحارس حارس اتحاد بن قردان ياسين بقير يرجع الكرة بكل سرعة تمشي للاتحاد يأخذها دفاع الملعب الجيبسي إلى خليل ساسي. خليل ساسي ورائية الكرة في محور دفاع الملعب الجيبسي تمشي الكرة إلى صابر السوداني يرفع كرة عالية يأخذها لاعب الملعب الجيبسي عبدالله الخاوي اللي دخل في هذا الشوط الثاني يلعب كرة في وسط الميدان دائما الملعب الجيبسي إلى خير الدين المداوي. خير الدين المداوي يبحث على خليل ساسي توصل الكرة خليل ساسي ورائية الكرة إلى صابر السوداني. صابر السوداني مازال محافظ على الكرة يرفع بعض الأمتار يلعب الكرة مع خليل ساسي تمشي لخير الدين المداوي يتوقع خير الدين ماذا يفعل خير الدين أمام اللاعب يوزع كرة وخطيرة العملية والدفاع يدخل مازالت الكرة للملعب الجيبسي والحكم يعود للخطأ والمخالفة لدفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين. توغل كان خطير من اللاعب خير الدين المداوي منذ لحظات والتوزيع داخل مناطق الجزاء دفاع مرة أولى ثم الدفاع يتدخل مع وجود أحد لاعبي اتحاد تطوين ملقى على أرضية الميدان إن شاء الله لباس لاعب الاتحاد الحكم نضال الطيف يطلب الناقلة ودخول أعوان الحماية المدنية طبعا لإسعاف لاعب الاتحاد الرياضي بتطوين. نتمنى له إن شاء الله السلامة والعودة السريعة للمباراة. نذكر أيضا اتحاد يلعب بنفس التشكيلة اللي بدأ بها الشوط الأول بالنسبة للمدرب لطفي الجبالي مقابل تغيير وحيد في تشكيلة الملعب الجيبسي خروج أحمد ياسين جماعي مقابل دخول عبدالله الخاوي في تشكيلة طبعا المدرب لطفي القادري وخروج لاعب الاتحاد على نقيلة الإسعاف طبعا خارج الميدان لتلقي الإسعافات طبعا نتمنى له عودة سريعة إلى أرضية الميدان. بشترجع الكرة إذن بعد لحظات بضربة مخالفة في تقريبا سبعة دقائق في هذا الشوط الثاني دائما التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين الملعب الجيبسي واتحاد تطوين. اشترجع الكرة إذن بضربة مخالفة للاتحاد خليها اللاعب ياسين بقير حارس الاتحاد الرياضي بتطوين في هذه المباراة يرفع الكرة عالية تفوت دائرة المركزية لوسط الميدان ثم هارون العياري محاسب يأخذها زميله تمشي طيب العملية لكن ما تنجحش ويدخل الدفاع تمشي للملعب الجيبسي العملية والحكم يعود للخطأ والمخالفة على مستوى نقطة تقريبا وسط الميدان لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين مع تنبيه طبعا شفوي من الحكم نضال الطيف على لاعب الملعب الجيبسي وليد الجربي. بيسترجع الكرة إذن بمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين في مناطق الملعب الجيبسي. يمشي هارون العياري هداف الاتحاد هذا الموسم. هارون العياري يحط كرة في مكان المخالفة في مناطق الملعب الجيبسي بعيدة طبعا على مناطق الجزاء بالنسبة للملعب الجيبسي. يرفع كرة عالية داخل مناطق الجزاء وبالرأس طيب العملية لكن بعيدة وتمشي ضربة مرمى قبل هدايا. الحكم المساعد يشير إلى وجود تسلل. لاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين عثمان شرف الدين كان موجود في وضعية تسلل والحكم يشير إلى مخالفة تسلل في هذه اللقطة. يحط الكرة حارس وقائد فريق الملعب الجيبسي حمدي شعيرات في هذه المباراة. يرجع الكرة حارس الملعب الجيبسي طويلة يمشي لدفاع الاتحاد والوليد الجربة ما ياخذهاش ياخذها عبدالله الخاوي. عبدالله الخاوي اللي دخل في هذا الشوط الثاني. عبدالله الخاوي يعمل المراوغة يتعدى يتجاوز لاعب ثم يمرر والمحاصرة أكيد البعوث حاليا. يرفع كرة عالية داخل مناطق الجزاء والدفاع ياخذ الكرة والمطالبة بلمسة يد. الحكم يقول وصل اللعب. الحكم يقول وصل اللعب. ترجع كرة للاتحاد الرياضي بالتطاوين عن طريق اللاعب حازم بن حامد. تمشي الكرة إلى دفاع الملعب الجيبسي في هذه المباراة. صابر السوداني صابر السوداني صابر السوداني رجع كرة لحارس مرمى حمدي شعيرات وقائد فريق الملعب الجيبسي. يعود لصابر السوداني صابر السوداني من جديد ويبدل الاتجاه اللاعب لليمين ثم اللاعب خالد البوسعيدي يعود بدوره إلى حارس مرمى حمدي شعيرات إلى صابر السوداني. تبادل كرة ورائي بالنسبة للعناصر الملعب الجيبسي. يرفع كرة عالية إلى خليل سيسي ما يخلصش على الكرة يأخذها لاعب الاتحاد تطاوين يحافظ على الكرة لكن يأخذها الكرة ومباشرة يأخذها لاعب الملعب الجيبسي وليد جربي يتقدم والدفاع يدخل وحط كرة في التماس. ضرب التماس لصلاح الملعب الجيبسي. خليل سيسي في التنفيذ أكيد باش ينفذ التماس طويل. هو أخصائي طبعا التماس الطويل بالنسبة للاعب والمدافع الأيسر للملعب الجيبسي خليل سيسي. خليل سيسي يرجع الكرة داخل مناطق الجزاء بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية. اختير العملية والهدف الأول. الهدف الأول في المباراة للملعب الجيبسي في توقيت 10 دقائق. لعب تقريبا كرة من تماس يعني نفذها خليل سيسي تتعدى الكرة على مستوى القائم الثاني واللاعب بعتقد وليد الجربي تنصبته في صاحب هدف المباراة في 10 دقائق. لعب إذن افتتاح باب التسجيل هنا للملعب الجيبسي أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين رقم 29 طبعا هو بالفعل وليد الجربي هداف الملعب الجيبسي يعطي الأسبقية إذن للملعب الجيبسي بعد 10 دقائق لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني وانطلاقة جديدة للمباراة أكيد بالنسبة لزوز فرق في هذا الشوط الثاني لأنه كل دقيقة بحسابها في هذا الشوط الثاني وكل لحظة بحسابها وكل طبعا ثانية بحسابها في هذه المباراة باعتبارها أنها مباراة براج مباراة فاصلة يعني لا تقبل القسمة على 2. أكيد الاتحاد سيعود طبعا في هذه المباراة بكل تأكيد لأنه يعني المباراة في صورة التعادل كما ذكرنا ممكن تتعادل لضربات الجزاء. إذن هدف مقابل 0 للملعب الجيبسي أمام الاتحاد الرياضي تطاوين. تبع العملية الاتحاد التوزيع وبعيدة الكرة تمشي مباشرة ضربة مرمى لصالح الملعب الجيبسي. مصفى تقريبا انطلاقة قوية في هذا الشوط الثاني والملعب الجيبسي سجل الهدف الأول وننتظر طبعا رد الاتحاد.
0: وهو كذلك يعني 11 دقيقة لعب منذ الدقيقة 10 يسجل وليد الجربي للملعب الجيبسي وهو الهدف رقم 14 في بطولة هذا الموسم. ما نعرفش إذا كان يعني يضاف له هذا يعني في نفس الإطار ولا لا.

باش يتولى يرجع الكره حلمي برحومه, حرمي برحومه ستولى يرجع الكره للاعب. طبعا الجماهير امامنا واقفه واطلقت العينين للفرح والصيحه, طبعا احتفاء واحتفالا بهدف السبق امام الاتحاد الرياضي بتطاوين. شفنا الاهداف مع انطلاق هذه الفتره الثانيه, هل سيكون هدف كافي في هذه المباراه ويجاري الملعب الجيبسي ما تبقى من زمن الشوط الثاني, ام انه الاتحاد بتطاوين عنده راي اخر ولطفي الجبالي بتغييراته قد يعيد الامور الى نصابها في مرحله اولى. على كل هذه التساؤلات سيجيب عنها اللاعبون على ارضيه الميدان. ترجع الكره تمام استصالة على الاتحاد الرياضي بن طوين بإشارة من المساعد الحكم الأول, يقول تماس للاتحاد الرياضي بن طوين. حلمي برحومة في التنفيذ كالعادة من الجهة اليسرى ينفذ التماس بالدين, ترجع من الملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي يعني سينزل بالتأكيد الهجوم, يريد الـ يعني توسيع الفارق والاطمئنان على النتيجة منذ وقت مبكر. يعود حكم المباراة إذا الطيف للمخالفة بعد معطاء الأسبقية للاتحاد الرياضي في الطويل, مخالفة على مستوى دائرة نصف الميدان. باش نشوفوا أكيد جدا بعض التغييرات من لطفي الجبالي وورقة صفراء ثانية هذه المرة في وجه خير الدين المداوي. خير الدين المداوي يرفع في وجهه حكم المباراة الورقة الصفراء بداعي لاحتجاج على قراره وهو الرجوع للمخالفة للاتحاد الرياضي بالطوين على مستوى دائرة نصف الميدان. تتنفذ من اللاعب وجيه العواني, رجع الكرة إلى الخلف إلى اللاعب عزيز قبلية. قبلية يرفع الكرة عالية باتجاه شكون؟ باتجاه حازم الحامد قبل متغادر الميدان. لا, حكم المساعد يقول غادرت فعلا الميدان. تماس ملعب الجيبسي مش بعيدة برشا على زاوية الركنية في الخط الموازي لخط 16 متر 50 على يسار الحارس حمدي شعيرات. في التنفيذ

عالية في مناسبة أولى بالرأس، ثم وجيه العويني في مناسبة ثانية، تدخل وسقوط على أرضية الميدان. حكم المباراة خير من لقطة يشير إلى مواصلة اللعب، هجوم للملعب الجبس، اختير الملعب الجبسي يبحث عن المساندة، يرفع الكرة، دخل فتازي في مناسبة أولى من قبلية، ثم يبعد الخطر حسن شلي العايد للواجبة الدفاعية، لاعب على أرضية الميدان، من المفروض أنه يقع توقيف اللاعب وجيه، بل هارون العياري قائد فريق الاتحاد الذي بالطويل يقوم والحمد لله لباس. ترجع على الكرة من حسن الشلي، يبحث عن المراوغة والمساندة مع زوز لاعبين، يبحث عن المساندة، يلقاها مع شكون، يغطي على كورته في مناسبة أولى، ثم يتحصل على التماس بإشارة من مساعدة، ما تخرجش الكرة، يتواصل اللعب وكرة الطويلة اللي اعتمد عليها منذ الشوط الأول. الملعب الجيبسي يعتمد الكرة المباشرة والطويلة في دفاع الاتحاد الرياضي بتطوين. تعود الكرة، هارون العياري يبحث عن المساندة، توصل إلى وجيه العواني، وجيه العواني يقوم مراوغة طيبة، يجوز اللاعبين، يرجع الكرة، طيب العملية، ترجع له الكرة، ممتازة العملية والمحاولة التوغل لحلمي برحومة داخل مدخل الجزاء، حلمي برحومة مر الكرة لوجيه العواني، وممتازة التمرير، ممتازة جدا، ممتازة العملية والتسديدة ما كانتش قوية برشا بيسراه اللاعب صاحب القميص رقم 7 عثمان شرف الدين يسدد، ولكن كما جات تسديدته ما كانتش قوية، تمشي بين أحضان الحارس حمدي شعيرات. كان هجوم منسق وهجوم خطير للاتحاد الرياضي بتطوين كالعادة، وفي لعادته الملعب الجيرسي يلعب الكرات الطويلة والمباشرة في محاولة منه لمباغتة الدفاع واللعب في ظهر قلب الدفاع القبلية، وكذلك محمد أمين مورو. ترجع على الكرة لحلمي برحومة، يرجع الكرة على مستوى وسط الميدان إلى وجيه يبحث عن المساندة، وجيه حكم المباراة يشير إلى مواصلة اللعب رغم سقوط أحد اللاعبين على أرضية الميدان، يقوم والحمد لله لباس. ترجع الكرة، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء والارتماء الراسية، إبعاد الخطر على منطقة الملعب الجيبسي وحمد شعيرات في مناسبة أولى، ثم تمشي للاعب محمد أمين مورو، إلى وجيه العواني يحاول

0: الشاغل يمرر الكرة لشكولي حلمي برحومة يرفعها كيما جات التمرير بالراس ممتاز العملية وتغطية داخل منطقة الجزاء ممتاز مازال اختار مازال اختار وفي الأخير التغطية الدفاعية موجودة من رايين بعود في مناسبة أولى قبل الضغط مازال متواصل تاهر بعد مضي 17 دقيقة لعب في هذه الفترة الثانية على أسبقية لوليد الجربي للملعب الجيبسي منذ دقيقة العاشرة على مجرى المباراة دقيقة 55 هدف للملعب الجيبسي مقابل شيء لاتحاد تطاوين.
1: نعم مصطفى ايضا شاهدنا ايضا ردة فعل سريعة وقوية بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين اللي ماسك بالمنطقة وسط الميدان الى حد الان مع تراجع عناصر الملعب الجيبسي الى الوراء تبع العملية للاتحاد في هذه اللقطة ممتازة طيب العملية يدخل منطقة الجزاء التمرير والحكم يعطيه انذار ومخالفة بسبب ممكن التمويه لاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين ممكن اعتبرها الحكم المباراة نضال الطيف تمويه بالنسبة للاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين لاعب عزيز قبلية بل لاعب وجيه العواني رقم 27 في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين يتوغل يدخل مناطق الجزاء يسقط والحكم يعتبرها تمويه ويمنح الورقة الصفراء هي الثالثة في هذه المباراة إلى حد الآن بعد انذار كل من خير الدين المداوي ملعب الجيبسي ومحمد أمين مورو لعب الاتحاد الرياضي بتطاوين مع سقوط الحارس المرمى حارس ملعب الجيبسي حمدي شعيرات على أرضية الميدان طبعا يتوجه له حكم المباراة نضال الطيف مع استغلال طبعا الوقت بالنسبة لبقية العناصر لشرب بعض المياه نظرا لحرارة الطقس هنا في ملعب في جيبس اليوم ورغم أن المباراة تدور في الساعة الرابعة لكن حرارة الطقس ربما وأرضية الميدان أيضا العشب ربما عالي شوية ممكن ما يساعدش اللاعبين مع كما حكينا في بداية النقل ملعب الجيبسي يلعب 120 دقيقة ربع نهائي كأس تونس أمام النادي الساقسي وكذلك بعض الحصص التدريبية اللي كانوا غايبين عليها عناصر الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي يستعد بمدربه لطفي القادري بل لطفي الجبالي لقيام بالتغييرات الأولى في هذه المباراة بعد تغيير أول في تشكيل الملعب الجيبسي عبد الله الخاوي اللي أعطى حركية كبيرة على مستوى الجهة اليمنى لهجوم الملعب الجيبسي ننتظر طبعا زوز تغييرات بالنسبة لاتحاد تطاوين قادمة بالنسبة للمدرب طبعا لطفي الجبالي والحارس يقوم لباس والحمد لله حارس الملعب الجيبسي وقائد فريقه حمدي الشعيرات وننتظر التغيير طبعا الأول في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين أكيد أنها تكون تغييرات هجومية العودة في المباراة إذن في توقيت 19 دقيقة لعب دائما تقدم الملعب الجيبسي بهدف مقابل صفر والتغيير حاليا والحكم يطلب طبعا تنفيذ الخطأ والمخالفة لدفاع الملعب الجيبسي في انتظار طبعا التغييرات القادمة بالنسبة لاتحاد تطاوين يحط الكرة في مكان التنفيذ حارس حمدي شعيرات حارس الملعب الجيبسي يرجع الكرة طويلة تفوت الدائرة المركزية لوسط الميدان وليد الجربي ما ياخذهاش بالراس ياخذها اللاعب اتحاد تطاوين ترجع الكرة لوائل العلوي للملعب الجيبسي يتعدى وائل العلوي ممتازة طيبة العملية التوزيع داخل مناطق الجزاء اختير العملية وتصطدم بالمدافع اختير العملية كانت للملعب الجيبسي وتصطدم بمدافع الاتحاد الرياضي بتطاوين وترجع فيه هجمة معاكسة للاتحاد في وسط الميدان ياخذها اللاعب الاتحاد لكن يتحصل المخالفة ضربة المخالفة والخطأ والتغيير ثلاثة رقم ثلاثة طبعا في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين محمد أمين مورو يخرج مقابل دخول لاعب رقم 14 منتصر الشمشوبي هذا التغيير الأول طبعا في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين مقابل أيضا رقم 13 يخرج هو رمزي الرقيق ودخول رقم 20 في تشكيلة الاتحاد أشرف العشيمي زوز تغييرات طبعا في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين ممكن أكثر نفس هجومي يلعب المدرب لطفي الجبالي مدرب الاتحاد الرياضي بتطاوين مش ترجع الكرة لصالح الاتحاد بضربة مخالفة يمشي للحلمي بالرحومة باش يرجع الكرة بمخالفة يعطيه الحكم إشارة التنفيذ ينفذ كرة عالية ما تصلش دائرة منطقة الجزاء طيب العملية بالرأس لكن كرة دور خطورة تمشي مباشرة لحارس ملعب الجيبسي حمدي شعيرات وقائد فريقه في هذه المباراة يطلب الهدوء طبعا حمدي شعيرات من العناصر وزملائه في انتظار ايضا تغيير ثاني قادم بالنسبه للملعب الجابسي. والحكم ماذا يمنح؟ اعتقد
0: مخالفة فنية
1: يقوم بها الحارس، يعني يتاخر في تنفيذ الكره والحكم يمنح
0: ركنية
1: حسب القوانين
0: الجديدة واللوائح الجديدة. نعم، تشير الى
1: الجديدة، لانه عنده تقريبا
0: وقت معين يشير له حكم المباراة.
1: مصفى الحارس عنده 8 ثواني باش يرجع الكرة تقريبا، هذه شهادتها.
0: يرفع يده الحكم
1: اللي يستعملوا فيها اللقطة هذه، يعني اتمنى انه كل الحكام يستعملوها
0: فعلا،
1: لانه تصير برشا في بطولاتنا التونسية، لكن ما شفناش حكام يستعملوا فيها الفصل القانوني هذايا. يعني 8 ثواني الحارس المرمى من يزمه يرجع الكرة، يفوت 8 ثواني طبعا يشير الى ضربة ركنية. انتبع الركنية هارون العياري لصالح اتحاد تطوين بالراس، خليل السيسي يرجع الكرة، كانت كرة على مستوى القائم الأول، خليل السيسي ترجع لي هارون العياري ورائية الكرة تمشي لمناطق الملعب الجيبسي، يدخل الدفاع بالراس خير الدين المداوي كرة مباشرة في التماس في 22 دقيقة مصفى. طبعا دائما الأسبقية للملعب الجيبسي أمام اتحاد تطوين، هدف مقابل صفر.
0: وهو كذلك والتغيير القادم في تشكيلة الملعب الجيبسي، رقم 27 بدلا عن 28 على ما اعتقد، وليد الجربي سيغادر ويدخل بدلا منه، هذا دخل منذ قليل، يعني سنتثبت عامر لمجد ياخذ مكانه في تشكيلة الملعب الجيبسي. يعني بدأت القراءات قراءة مضادة من هذا المدرب وذاك، ويعني بين من يريد تأمين النتيجة وتدعيمها ومن يريد التعديل في مناسبة أولى، طبعا أعني بذلك الاتحاد الريفي تطوين، وكذلك مدرب الملعب الجيبسي لطفي القادري اللي يريد تدعيم النتيجة. هذا هجوم الاتحاد الريفي تطوين، اختير داخل منطقة الجزاء يبحث على المساندة، 3-4 على مدافعين أمام زوز مهاجمين فقط، والصعود بطيء من جانب الاتحاد الريفي تطوين، البحث عن المساندة في مناسبة أولى ثم افتكاك الكرة من الدفاع ومحاولة عكس الهجوم، قلت بطيء من هذا الجانب أو ذاك، يعني عكس الهجوم ما يكونش بالطريقة السريعة، والملعب الجيبسي خاصة يعتمد على الكرات الطويلة والمباشرة في ظهر دفاع وخاصة محور دفاع الاتحاد الرياضي بتطوين، اللي على غرار هذه الفرصة يعني كان بمفرد محمد عزيز قبلية حط الكرة في التماس مش بعيد برشا على زاوية الركنية في الخط الموازي 15 متر و50 على يسار الحارس ياسين بقير، التماس طبعا الكرة باش ترجع باليدين للملعب الجيبسي، خليل ساسي يرجع لمحور الدفاع للتغطية وترك مكانه لريان بوعود، طبعا في هذه الجهة باش يولد يعني شنو اللي صار بين حكم المباراة ولطفي القادري، يتوجه له بالتنبيه ويأمر الآن باستئناف اللعب بالتماس في الخط الموازي 15 متر 50 مش بعيد برشا على زاوية الركنية، تنفذ وافتكاك الكرة، يقول حكم المباراة للاتحاد الرياضي بتطوين يعني مخالفة لدفاع الاتحاد وتحديدا حلمي برحومة، يأخذ هذه المخالفة ومحاولة بناء هجوم منسق للاتحاد الرياضي بتطوين قد يصل به لمرمى حمدي الشعيرات. نذكروا أنه الأسبقية إلى حد الآن للملعب الجيبسي أمام الاتحاد الرياضي بتطوين منذ الدقيقة 10 من الفترة الثانية، ونلعب الآن 26 دقيقة لعب، يعني تقريبا 20 دقيقة لعب متبقية، والاتحاد الرياضي بتطوين إذا كان يحب يعني يبقي على حظوظه لابد أن يقدم للهجوم، وقد تكون يعني بطاقات اللي يلعبها لطفي الجبالي دليل على ذلك بإقحام منصر الشبشوبي وكذلك أشرف العجيمي، أيضا لمجد عامر اللي كان خذ مكانه منذ مش لمجد عامر محمد جاب الله شكون اللي خذ مكانه بين الشوطين، عبد الله الخاوي وكذلك محمد جاب الله بدلا عن وسيم زغدود وأحمد ياسين الجماعة. هذه تغييرات لطفي القادري، وقبلها قلنا تغييرات لطفي الجبالي مدرب الاتحاد الذي بحظوا كرة الآن حاصل كرة الجميع باستثناء ياسين بقير نجدهم على يميننا في منطقة الملعب الجيبسي اللي يرجع للدفاع، رفع الكرة عالية داخل منطقة الجزاء. طيب العملية الركنية، الركنية الثانية في هذه الفترة الثانية للاتحاد الرياضي بتطاوين، والثامنة على مجمل السيطرة لا تعني إطلاقا التقدم في النتيجة من هذا الجانب أو ذاك. الاتحاد الرياضي بتطاوين 8 ركنيات مقابل 3 على مجمل المباراة أو مجمل الوقت اللي مر إلى حد الآن في المباراة. حكم المباراة أمر الحكم الاحتياطي سفيان الورتيني بإبعاد اللاعبين وإفراغ المنطقة الفنية. كل ما من شيء أرضية ترجع من هارون العياري يغطي على كرته وخليها تخرج للتماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. تماس بشتولة تنفيذ حازم بن حامد يرجع ترجع له الكرة، يرجعها إلى الخلف في محاولة قلت للبناء الهجومي المركز. عزيز قبلية يرفع الكرة ما توصلش، ارتماء راسية طيبة العملية من جانب الملعب دفاع الملعب الجيبسي بمناسبة أولى، وترجع هجوم معاكس ولكن بطيء لمجد عامر وطيبة العملية والتغطية الدفاعية وين من حازم بن حامد يبحث عن المساندة يلقى الكرة، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء وتغطية دفاعية موجودة من جانب عزيز قبلية. طيبة العملية وطيبة من هارون العياري في محاولة الابتعاد عن الضغط، ولكن الكرة ما زالت تمشي طوالي لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. هارون العياري ماذا تفعل يا هارون؟ مش وقته مثل هذا، يعني التعب يعني الشد العصبي نجم نقوله مسيطر وبدا ياخذ من اللاعبين خاصه مع مرور التوقيت، على غرار هذه التمريره من اللعب الملعب الجيبسي وتمشي مباشره كانت داخل منطقه الجزاء. حكم المباراه يشير الى وجود مخالفه التسلل لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين بعد مضي 29 دقيقه لعب طاهر، وما زلنا على نتيجه هدف مقابل شيء منذ الدقيقه 10 من الفترة الثانية للاعب وليد الشربي لصالح الملعب الجيمسي.
1: نعم مصطفى، اذا دخلنا 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 16 دقيقة على نهاية الوقت القانوني للشوط الثاني. طبعا دائما تقدم الملعب الجيمسي على اتحاد تطاوين هدف مقابل صفر. لاحظناها انه فما رغبة من لاعبي اتحاد في العودة، لكن ربما العامل البدني. هذه كرة هجمة معاكسة لصالح ملعب الجيبسي، خير الدين المداوي يلعب الكرة مع الجربي، لكن ما تنجحش الكرة تمشي لحارس المرمى ياسين بقير، يرجع كرة بكل سرعة تمشي لحلمي بالرحومة، حلمي بالرحومة في وسط الميدان دائما للاتحاد الرياضي بتطويني، بدل اتجاه اللعب في اتجاه حازم بن حامد يسدد، وكرة ما كانتش بعيدة على القائم الأيمن للحارس أو الأيسر للحارس حمدي شعيرات، وتخرج كرة ضربة مرمى لفريق الملعب الجيبسي. ومثل ما حصل في الشوط الأول تقريبا في 30 دقيقة لعب الحكم يمنح بعض الدقائق لشرب الماء والراحة للاعبين، أو نستغلوا ذلك وباش نسألوا صديقنا واخونا نجيب خضر مع 30 دقيقة في الشوط الثاني. سي نجيب، تقريبا لاحظنا ان الملعب الجيبسي تمكن من التسجيل، ولكن فما رغبة زادة من الاتحاد باش العودة في المباراة.
2: والله كلامك صحيح. بالنسبة للملعب الجيبسي شفنا الشوط الثاني، خلينا النسق ارتفع تاع الملعب الجيبسي، حتى الدخول دخل بقوة، ومن الاول بصراحة حب يمسك بزمام الامور. شفنا برسك الفريق كامل قدم للهجوم، حتى نقولوا احنا التمريرات كانت سريعه، فهمتي؟ خلي لي شونج دو باس كان ان بو رابيد، هذاك علاش شفنا فهمتي في خاصه فما اختر في المناطق الخلفيه نتاع اتحاد تطاوين. اتحاد تطاوين ما عملش رد فعل، ما شفناش رد فعل، حدوا جاء الهدف كان نتيجة ضغط مستمر من طرف الملعب الجيبسي. على كل بعد الهدف ربما شفنا تطاوين تقدمت إلى الأمام، حاولت في فترة باش على الأقل ربما تعدل النتيجة، لكن تعرف البلوك فهمتي سوليد صحيح متاع الملعب الجيبسي منع فهمتي فريق تطاوين من التقدم. بعد الهدف البلوك با متاع الملعب الجيبسي كان يخدم على الترانزيشن رابيد، خاصة بعد دخول لمجد عامر، لمجد نعم عامر الدخول نتاعه اعطاه عشان نقول وقت
3: تمبوريزاسيون. سامحني سي نجيب، لمجد عامر مش هو اللي دخل، دخل محمد جاب الله يعني. اي نعم، هو يشبه بعضهم برشا محمد جاب الله. انا باش نسالك تغييرات الزوز فرق كيفاش تشوفها في الشوط الثاني؟
2: الشوط الثاني انا باش نشوف تغيير دفاعي باش يكون بالنسبه لل اسمه لطفي القادري باش يحاول يسكر فهمتي البلوك ديفونسيف نتاع يكون سيدي ما يقبلش ويلعب على ترانزيشن رابيد. وبالنسبه للاتحاد تطاوين يلزم مهاجم فهمتي ثالث، خلينا نقول ثالث على الاقل، وما الكتر وتروا يخرج بتروا سانك دو، وبالتالي نشوفوا الكتر وتروا وحتى الكات دو كات بالنسبه للاتحاد تطاوين، لان ما عنده حتى فرصه الا التعديل وربما المرور الى ضربات الجزاء.
3: شكرا لك سي نجيب على الاضافات الفنيه في هذا الشوط الثاني من مباراه الملعب الجالسي واتحاد تطاوين. وصلنا 32 دقيقه لعب، ايضا هنالك تغيير في النتيجه في مباراه نادي حمام المنف ومستقبل القصرين. فريق المحلي النادي الرياضي لحمام المنف يفتتح التسجيل ايضا في ملعب حمام المنف امام مستقبل القصرين. طبعا العمليه هجمه معاكسه لصالح ملعب الجيبسي، هجمه معاكسه اختير العمليه خير الدين المداوي وضيع الكره، ضيع الكره على عناصر الملعب الجيبسي. اذا كما ذكرت ان فريق نادي حمام المنف متقدم في النتيجة أيضا على مستقبل القصرين هدف مقابل صفر، ونفس نتيجة المباراة ملعب جابس. دائما تقدم الملعب الجابسي على اتحاد تطاوين هدف أيضا مقابل صفر. ترجع كرة للاتحاد في الجهة اليسرى، يدخل وسط الميدان اللاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين رمزي الرقيق، تمشي الكرة في هجمة معاكسة، هجمة معاكسة لصالح حازم بن حامد، حازم بن حامد يضيع الكرة، وأيضا لاعب الملعب الجابسي بدوره يضيع الكرة وتمشي مباشرة في التماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين بكل سرعة. حازم بن حامد يرجع الكرة تمشي للاعب رقم 19 اللي دخل في هذا الشوط الثاني وائل التليلي، تعود من دفاع الملعب الجيبسي عن طريق اللاعب خليل ساسي، خليل ساسي معاكس الكرة ياخذها لاعب اتحاد تطاوين في وسط الميدان، وائل التليلي يلعب الكرة في وسط الميدان في بناء هجمة جديدة بالنسبة للاتحاد، لكن الكرة معاكسة، معاكسة الكرة هذه بدون عنوان طبعا، يحط الكرة مباشرة في التماس لصالح الملعب الجيبسي. كان يعتقد أنه زميله موجود في الجهة هذيك لكن ما تفطنش اللعب ويحط الكرة مباشرة في التماس لصالح الملعب الجيبسي، وباش يرجع الكرة خليل ساسي مع وجود لاعب الملعب الجيبسي خير الدين المداوي يعتقد موجود على أرضية الميدان. لاعب الملعب الجيبسي يطلب النقلة الإسعاف طبعا حكم المباراة نضال الطيف بالنسبة للاعب الملعب الجيبسي خير الدين المداوي، ويطلب أيضا حتى في التغيير يشوف فيه لاعب خير الدين المداوي في بالنسبة للإطار الفني. وهنالك لاعب أيضا موجود على حافة الميدان استعدادا للدخول في هذه المباراة قد يكون مكان خير الدين المداوي، تو نثبتوا في العملية. يخرج إذا خير الدين المداوي للتلقي الإسعافات خارج الميدان طبعا لربح بعض الوقت في 35 دقيقة لعب تقريبا. دائما أسبقية الملعب الجيبسي على حساب الاتحاد تطاوين هدف مقابل صفر، هدف وليد الجربي في 55 دقيقة لعب من زمن المباراة. والتغيير حاليا بالنسبة للملعب الجيبسي تشبكوا في اللوحة الحكم الرابع في هذه المباراة سفيان الورتالي رقم 14، بالفعل رقم 14 هو لاعب لمجد عامر حاليا. ممكن لمجد عامر يستعد للدخول في تشكيلة الملعب الجيبسي، كذلك ثم لاعب آخر. تبع العملية للاتحاد وتمشي كرة مباشرة في دين الحارس، حمدي شعيرات يرجع الكرة بسرعة تمشي لريان بوعود، ريان بوعود يلعب الكرة حاليا، ريان بوعود يلعب الكرة طويلة إلى وليد الجربي داخل منطقة الجزاء، اضطراب في دفاع الاتحاد، ترجع الكرة دائما للاتحاد الرياضي بتطاوين، ترجع الكرة وخروج سليم بالكرة ممتاز. طيب العملية يمشي وسط الميدان، طيب العملية للاتحاد الرياضي بتطاوين، وائل التليلي، وائل التليلي، وفما اللاعب حازم بن حامد يدخل كجناح أيمن يوزع الكرة، والمطالبة بلمسة يد الحكم يكون وصل اللاعب. ترجع الكرة للملعب الجيبسي، يلعب الجيبسي تمشي كرة وائل العلوي يبدل الاتجاه إلى عبد الله الخاوي، ياخذها عبد الله الخاوي في هجمة جديدة للملعب الجيبسي في وسط الميدان. محمد جاب الله يلعب الكرة مع ريان بوعود، يلعب الكرة مع عبد الله الخاوي،
1: عبد الله الخاوي محافظ على الكرة، والعرس الملعب جيبسي تلعب تقريبا أكثر راحة في هذه الدقائق، خاصة مع تسجيل الهدف الأول في المباراة وتجحش العملية، والحكم يطلب مواصلة اللعب رغم طلبة الملعب الجيبسي بمخالفة. ترجع الكرة للحارس ياسين بقير حارس الاتحاد الرياضي بتتويني، رجع الكرة إلى عزيز قبلية، عزيز أو حلمي بالرحومة في وسط الميدان، ترجع الكرة لمنتصر الشبشوبي إلى حازم بن حامد، حازم بن حامد باش يرفع كرة عالية، يرفع كرة ويأخذها الحارس، يأخذها الحارس المرمى حمدي شعيرات دون وجود طبعا عناصر من الاتحاد الرياضي بتطوين في هذه اللقطة، يرجع الكرة طويلة تفوت الدائرة المركزية لوسط الميدان، وليد الجربي في الالتقاط يخلط ما يخلطش على الكرة والمدافع يخلي الكرة تخرج ويربح تماس، تماس لصالح الاتحاد الرياضي تطوين، تلعب الكرة بسرعة إلى وجيه العواني، وجيه العواني في وسط الميدان يلعب الكرة تعود حاليا لقائد الفريق لهارون العياري في وسط الميدان، هارون العياري يلعب الكرة قصيرة إلى وائل التليلي، وائل التليلي إلى الجهة اليسرى، ثم حلمي بالرحومة، حلمي بالرحومة يحاول يتقدم، يحاول يتجاوز لاعب الملعب الجيبسي يوزع، ومباشرة في دين الحارس الملعب الجيبسي حمدي شعيرات. طريقة اللعب تقريبا متاع الملعب الجيبسي أصبح يعتمدها فريق اتحاد تطوين، وهذا معروف جدا، منهزم في المباراة ويحب يرجع ويحب يوصل بكل سرعة مصفى إلى مناطق الجزاء متاع الملعب الجيبسي.
0: وكذلك 38 دقيقة لعب في هذه الفترة الأولى الثانية، والأسبقية ما زالت منذ دقيقة 55 لصالح الملعب الجيبسي. هذا خروج صاحب القميص رقم 18 إذن خالد البوسعيدي سيغادر، وهذا التغيير اللي ما وقعش منذ قليل اللي هو لمجد عامر وخذا مكان خير الدين المداوي، والتغيير الثاني صاحب القميص رقم 8 شمس الدين بالزين ياخذ مكان من مكان صاحب القميص بدو لي أنه أحمد خرج منذ قليل، وكذلك وسيم زغدود على ما أعتقد. على كل سنرى سنتثبت من اللاعبين على أرضية الميدان. تغييرات أخرى أيضا في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطوين، ريان بعود إذا يغادر، وهو التغيير الثالث في الرابع في تشكيلة المدرب لطفي القادري من جانب الملعب الجيبسي، مقابل زوز تغييرات في تشكيلة اتحاد تطوين. التغيير الثالث ماهوش باش يكون توا، مازالت الكرة الركنية هي الأولى للملعب الجيبسي في هذه الفترة تقريبا في هذه المباراة 5 دقائق ما زالت متبقية دون احتساب الوقت البديل عن الضايع. صاحب القميص رقم 18 ياخذ مكانه في تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطوين بدلا عن خراس، فراس خير الله إذن يغادر ويترك مكانه لعلاء ركنية للملعب الجيبسي، تأتي على يسار الحارس ياسين بقير من جهة المدارج الفرعية اللي فيها بعض العناصر من مشجعي الاتحاد الرياضي من في مناسبة أولى ثم في مناسبة ثانية. حكم المباراة يقول يتواصل اللعب، تمشي للملعب الجيبسي من فمش تسلل ورفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وتغطية دفاعية موجودة في مناسبة أولى ثم تعود، مازال الخطر على دفاع الاتحاد الرياضي بالطوي طيب المراقبة ورفع الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن في المكان المناسب قبلية ياخذ الكرة ولكن ترجع للملعب الجيبسي. طيب العملية والتغطية من علاء رحومة، ممتازة العملية، ولكن تدخل وحكم المباراة يشير إلى وجود مخالفة خطيرة تأتي بين خط التماس وخط 16.50 على يسار الحارس ياسين بقير لصالح الملعب الجيبسي. إذن ستعود الكرة بمخالفة للملعب الجيبسي تحت هزيج وتشجيعات الجماهير الحاضرة في هذه المباراة اللي تنتظر تحول فريقها للملاقات المنتصر من النادي الرياضي لحامل في متقدم في النتيجة الآن أم هدف مقابل شيء أمام مستقبل القاصرين. طبعا الوقت مازال وكرة القدم تلعب إلى صفيرة النهاية وصفيرة حكم المباراة، واليوم نضال الطيف هو اللي حكم هذه المباراة. مخالفة خطيرة للملعب الجيبسي كي يأمر بالتنفيذ رفع الكرة عالية وبعيدة على مرمى ياسين بقير. يعني للأمانة ما شفناش نسق لعب يعني في سمعة الفريقين أو ممكن يعني شد العصبي الموجود نظرا لأهمية هذه المباراة والخوف من الأهداف من هذا الجانب أو ذاك، وخاصة بعد الهدف في الملعب الجيبسي أصبح يجري المباراة. وبالنسبة للاتحاد الرياضي بتطوين إلى حد الآن أصبح يعتمد هذه الكرات الطويلة، مصوتوش برشا كرات حسن الشيلي متأخرش لطلبها. وإلى حد الآن الاتحاد الرياضي بتطوين قلت إذا يحب يتعادل هذا هجوم خطير خطيرة وممتازة، والهدف الهدف الثاني لمجد عامر، لمجد عامر يسجل الهدف الثاني للملعب الجيبسي في 42 دقيقة لعب، يعني 87 دقيقة لعب على مجمل المباراة. لمجد عامر يضاعف النتيجة للملعب الجيبسي أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين.
1: شكرا لك مصطفى. إذن تقريبا هدف قاتل في هذه المباراة في 87 دقيقة لعب قبل 3 دقائق على نهاية المباراة. لمجد عامر كوتشينج ناجح بالنسبة لمدرب الملعب الجيبسي لطفي القادر اللي أطحى منذ لحظات فقط. لمجد عامر يستغل كرة من الدفاع، يخرج وجه لوجه الحارس مرة أولى وفي الدفاع مرة أولى ثم تعود للكرة وبتسديدة أرضية إغالة الحارس ياسين بقير ويمضي الهدف الثاني للملعب الجيبسي أمام اتحاد الرياضي بتطاوين 2-0 إذا للملعب الجيبسي أمام اتحاد تطاوين قبل 2 دقائق تقريبا من نهاية الوقت القانوني في هذه المباراة. طبعا اللي صعبت شوية على اتحاد تطاوين بكل تأكيد جزء أهداف مع تقدم الوقت، يعني 2 دقائق نلعب في 88 دقيقة لعب تصعب شوية وأكثر على فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين في هذه المباراة. يعني احتفالات كبيرة بالنسبة لجماهير الملعب الجيبسي في هذه المباراة. ترجع كرة للاتحاد الرياضي بتطاوين، طيب العملية داخل مناطق الجزاء، طيب العملية للاتحاد مازال محافظ على الكرة داخل مناطق الجزاء ويدخل لمجد عامر والحكم يقول ما فما شيء ثم ضربة مرمى، ضربة 6 أمتار لصالح الملعب الجيبسي رغم سقوط اللاعب الاتحاد داخل مناطق الجزاء، والحكم نضال طيف يمنح طبعا 6 أمتار لصالح الملعب الجيبسي مع بقاء لاعب الاتحاد على أرضية الميدان. طبعا نتمنى له لباس أكيد، يعني إصابة في هذه اللقطة الأخيرة، يعني من المفروض وأنه اللاعب يربح الوقت، يعني هو قريب على خط النهائي للميدان من المفروض أنه يخرج خارج الميدان اللاعب حتى يربح بعض الوقت ربما، لكن ما زال ملقى على أرضية الميدان لاعب اتحاد تطاوين قبل دقيقة من نهاية المباراة هنا في ملعب جابس 2-0. نذكر دائما النتيجة، ثنائية وليد الجربي ولمجد عامر في تشكيلة الملعب الجابسي اليوم. ننتظر الوقت البديل أيضا في هذه المباراة، الحكم الرابع أو الاحتياطي سفيان الورتاني ينتظر طبعا للإشارة والإعلان على الوقت البديل. 7 دقائق في الوقت البديل إلى حد الآن، طبعا 7 دقائق تقريبا في كرة القدم نراهم فيهم كل شيء. ننتظر طبعا ردة فعل لاعبي الاتحاد في 7 دقائق اللي ما زالوا في الوقت البديل من هذه المباراة. يعود إذن ولاعب الاتحاد الذي بتطوير عثمان شرف الدين لباس والحمد لله، وبستأنف اللعب بضربة مرمى لفريق الملعب الجيبسي.
0: يبدو لي ثم فار،
1: أعتقد مش يمشي للفار في اللقطة الأخيرة. نعم بالفعل الحكم نضال الطيف في اللقطة الأخيرة باش يمشي يتثبت من الفار، لأنه فما شك وجود ضربة جزاء في اللقطة الأخيرة لاتحاد تطاوين والحكم يمشي للفار نضال الطيف يتثبت طبعا في اللقطة. تقريبا هذه أول لقطة تقريبا مصفى أو فعلا أول لقطة في المباراة يستعمل فيها ويرجع فيها الحكم نضال الطيف للفار طبعا للتثبت هل هناك ضربة جزاء الثانية. شكرا عبد الكريم، هي ثاني مرة الحكم يعود للفار، كان رجع في مناسبة أولى وحاليا الكل ينتظر هنا، الكل يترقب.
0: نذكر في المناسبة الأولى في الهدف الملغى ثم الآن نضال الطيف يطلب أمير العيادي ومحمد الترابلسي من غرفة الفار يرجع على أرضية الميدان ويقول ضربة جزاء للاتحاد الرياضي بتطاوين.
1: نعم ضربة جزاء للاتحاد الرياضي بتطاوين لاتحاد تطاوين تقريبا في زوز دقائق في الوقت البديل. يعني قلنا راهو
0: من جملة سبعة دقائق.
1: نعم سبعة دقائق راهي فيها كل شيء مصفى. إذا ضربة جزاء منحها الحكم المباراة نضال الطيف بعد رجوع إلى غرفة الفار، وهارون العياري هو من سيسدد ضربة الجزاء للاتحاد في زوز دقائق في الوقت البديل، يعني قبل خمسة دقائق من نهاية المباراة. هارون العياري يحط الكرة في مكان التنفيذ ضربة الجزاء، والحكم ينبه على حارس الملعب الجيبسي حمدي الشعيرات. هارون العياري إذن هل يتمكن من تذليل الفارق في هذه اللحظات بالنسبة لاتحاد تطاوين؟ ننتظر طبعا التنفيذ. دائما الحكم ينبه على كل لاعبين بالخروج من مناطق الجزاء. بكل تأكيد هارون العياري هدف الاتحاد هذا الموسم، يعطي إشارة التنفيذ. هارون العياري يوخر هارون العياري الأمتار القانونية 4-5 أمتار. هارون العياري هارون العياري يتقدم، هارون يتقدم يسدد، والحارس والحارس يتصدى والحارس يتصدى، حارس حمدي شعيرات إذن يتصدى لضربة جزاء الملعب الاتحاد تطاوين من اللاعب هارون العياري. يعني فرصة كبيرة،
0: يعني كانت فرصة لإبقاء الأمل، يعني في 3-4 دقائق ينجم كل شيء يتغير، ولكن يعني حمدي شعيرات تصدى وتقريبا قتل المباراة لصالح الملعب الجيبسي، لأنه المعنويات في مثل هذه الفترات من المباراة عندها دور كبير. هذه مخالفة التسلل، ولكن الحكم يشير لهاش. ترجع الكرة لياسين بقير، وش يقول حكم المباراة؟ يقول فما مخالفة التسلل. وكذلك على التغييرات القادمة رقم 25 و29 في تشكيلة الملعب الجيبسي، صاحب القميص رقم 25 سلم العياري سيأخذ مكان وليد الجربي. إذن وليد الجربي يغادر صاحب الهدف الأول ويترك مكانه للاعب صالح العياري، في حين الاتحاد الرياضي بتطاوين يغادر اللاعب عثمان شرف الدين ويأخذ مكانه اللاعب محمد الشهيدي على ما أعتقد. يعني سأتثبت معكم، يبدو لي محمد
1: صار الشبشوبي
0: أخذ مكانه منذ فترة. على كل سنة تثبت. ترجع الكرة للملعب الجيبسي، قد يغير شيء مثل هذه التغييرات في مثل هذا الوقت، ولكن تعود الكرة لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وتغطية دفاعية موجودة، يعني نجم نقوله حمدي شعيرات أعطى لدفع كبير لزملائه بهذا التصدي، وأعطى أريحية للجماهير.
1: طيب. بالفعل مصفى يعني تصدى لضربة جزاء في هذا التوقيت تقريبا في زوز دقائق في الوقت البديل، لأنه سبعة دقائق برشة في كرة القدم. يعني كانت تمكن الاتحاد من التسجيل، خمسة دقائق كانت مش تكون من نار في هذه المباراة، لكن حمدي شعيرات كان له رأي آخر في هذه المباراة. اللي وصلنا خمسة دقائق في الوقت البديل إلى حد الآن، ما زالوا زوز دقائق في هذه المباراة. دائما تقدم الملعب الجيبسي 2-0. ننتظر طبعا زوز دقائق. تلعب الكرة هارون العياري، معاكس الكرة هارون العياري، ولكن يسترجعها لاعب زميله لاعب وجيه العواني، يسترجعها الكرة. كانت تخطيرة معاكسة من هارون العياري، أكيد معنوياته ربما ما هيش طيبة بعد إضافة لضربة جزاء في وقت حساس. طبعا ترجع كرة الاتحاد باش يسدد، لا يراوغ يا التمرير داخل مناطق الجزاء، مازالت العملية للاتحاد، يحاول باش يراوغ يحاول باش يتعدى، والمحاصرة من اللاعب ريان البعود، وتخرج الكرة تماس لصالح الملعب الاتحاد تطاوين في مناطق الملعب الجيبسي قريبة لخط 18 متر على يمين الحارس حمدي شعيرات. تلعب الكرة بسرعة، طيب العملية ما فماش تسلل، التوزيع داخل مناطق الجزاء والحارس على مرتين، ومازالت الكرة والحارس تقريبا على ثلاثة مرات الحارس حمدي شعيرات، وعناصر الاتحاد طبعا ما استغلتش الكرة هذه، وحمدي شعيرات ينقطع الكرة، وإذا رجع الكرة بكل سرعة تمشي لمناطق الاتحاد يأخذها لمجد عامر اللي يصبح قائد فريق في هذه المباراة. ترجع الكرة من اللاعب الاتحاد للتطوين مباشرة في التماس لصالح الاتحاد الرياضي أو الملعب الجيبسي، تماس الملعب الجيبسي، تنفذ كرة بسرعة الريان بوعود ريان بعود ثم لمجد عابر تصل الكرة حاليا لمجد عابر طيب العملية والدفاع يدخل مرة أولى ثم مرة ثانية ترجع للملعب الجيبسي عن طريق وائل العلوي التسديد لكن بعيدة الكرة تمشي مباشرة ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بتطاويل تظل طبعا دقيقة من نهاية الوقت الإضافي المقدر بسبعة دقائق من طرف حكم المباراة نضال الطيه ترجع الكرة طويلة للملعب الجيبسي محمد جبلة يرجع الكرة يسترجعها الاتحاد من جديد في وسط الميدان يرجعها الاتحاد في وسط الميدان طيب العملية التمرير طويلة الكرة الكرة الطويلة هي الحل بالنسبة للاتحاد في هذه اللحظات الأخيرة ترجع لمجد عامر رأسية الكرة بدون عنوان تمشي مباشرة للاعب الاتحاد في هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم نضال الطيف عن نهاية مباراة الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين بانتصار الملعب الجيبسي ومروره إلى المباراة النهائية عن حظ أوفر لاتحاد تطاوين مبروك للملعب الجيبسي أكيد ينتظر ربما مواجهة نادي حملم يوم السبت القادم في ملعب سوسة وأنا مباشرة نعطي الكلمة لعبد الكريم لمواصلة التغطية لهذه المباراة
4: لمصطفى الناجح طاهر الحمروني في الوصف ولا تعليق على الثنائي ألف مبروك لفريق الأسلايدة ترشح لنهائي البطولة والبطاقة للصعود دي الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم الريان سيكون ضد نادي حمام الأنف فنيا لطفي القادري سينجيب مرحبا بك من جديد تفوق وتقدم وعرف كيفاش يتعامل في الشوط الثاني على حساب لطفي جبال
2: صحيح صحيح فنيا معتها وتكتيكيا شفنا في فيرسيون اخرى في مظهر اخر شفنا في لون اخر فهمتي الملعب الجيبسي خاصه في الشوط الثاني وهذايا اللي يخليني وربما نشوف كون اللياقه البدنيه عملت الدوره نتاعها علاش اللياقه البدنيه نقول شفت الفريشور فيزيك توجد بالنسبه في الشوط الثاني الملعب الجيبسي وشفنا روشمون سور بلون فهمتي فيزيك بالنسبه لاتحاد تطاوين حتى ردة الفعل ما كانتش قوية هنا ربما يعود لعدة عوامل على خاطر طور ريلاشمون فيزيك في آخر الموسم ناتج
4: إضراب ممكن أثر شوية بالنسبة للاعب الاتحاد
2: أكيد إضراب على خاطر إضراب يدخل فيه ريلاشمون مونتال ريلاشمون فيزيك وهذو مزوز عاملين يأثروا على بعضهم ياسر وبالتالي ما سرقش المقابلة نتاع اليوم الملعب الجيبسي خاصة في الشوط الثاني كان معناتها هو اللي ماسك بزمن الأمور هذا ما يمنعش لو نقول لك ضربة الجزاء سجلت ربما كنا نشوفوا فهمتي مقابلة أخرى وخاصة مازال شوية وقتك دي مينوت وكيك عارف انت على الجزء ربما اتحاد تطاوين يرجع لكن تألق شعيرات كيل عادة فهمتي صمام الأمان بالنسبة للملعب الجيبسي يتمكن من تصدي ضرب الجزاء وبالتالي المباراة كانت في غاية في الروح الرياضية ومبروك فهمتي للملعب الجيبسي وهرد لك لتحت طويل
4: ألف مبروك تعود للثقة بين السيدة وجماهيرها في أجواء احتفالية كبرى هنا في ملعب جيبس الانتصار وترشح للدور النهائي في انتظار مواجهة نادي حمام الأنف يوم السبت المقبل في ملعب سوسة الأولمبي هكا ننهي وأن نترك المجال للزملاء في قسم الأخبار لتقديم نشرة المساء للأخبار التحية من مصطفى النجاح طار الحمروني محمد نجيب خضر عبد الكريم الحمدي وقاد الرحلة أحمد حلاوة عيد مبارك للجميع وملتقانا في مواعيد رياضية قادمة التحية دون أن ننسى هادي الغريبي وحبيب الخراز وبقية الزملاء مفتاح الخبير أيضا في استوديوهاتنا المركزية ملتقانا يتجدد معكم مستمعينا الكرام في مواعيد رياضية قادمة شكرا وإلى اللقاء

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء في هذا التوقيت الاستثنائي، نظرا للمقابلات الرياضية التي تم نقلها مباشرة على موجات إذاعة تطاوين هذا المساء. نبدأ النشرة بأبرز العناوين اليوم. حيا ذكرى 68 معركة رمادا الخالدة، ووزير الدفاع الوطني يقرر تمديد في صلاحية رخص الصحراء من 6 أشهر إلى سنة كاملة وفترة إمهال بشهر إضافية. جلسة ختامية للمجلس الجهوي بمدنين في دورته 9. حجاج بيت الله الحرام يبدأون في التوافد إلى منى لقضاء يوم التروية اليوم والوقوف غدا بعرفة. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران يسير على نحو جيد. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذا الموعد الإخباري المسائي. أحياء معتمدية رمادا اليوم الذكرى 68 لمعركة رمادا الخالدة بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السيلي، حيث انتظم صباح اليوم موكب لأحياء الذكرى التي انطلقت أحداثها يوم 25 من مايو سنة 58 و900 ألف. وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن أحياء هذه الذكرى المجيدة واعتراف بما قدمه الشهداء الأبطال من تضحية جسام في سبيل نيل الاستقلال، ومناسبة لاستحضار معاني الوطنية الصادقة وقيم النضال والصمود، وفق تصريحه للزميل خميس بوبطان.
3: تشرفت اليوم حضور الاحتفال بالذكرى 68 لمعركة رمادا المجيدة التي تعتبر من أهم معارك الجلاء التي خاضها التونسيون الأحرار بعد الاستقلال، ثم كذلك تمثل منعرجا حاسما من أجل أو في مسار استكمال السيادة الوطنية. بالفعل الاحتفال اليوم بهذه الذكرى هو مناسبة أولا لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة، وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال، بالكفاح، بالصمود، حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا وراسخا في مذكراتنا طبعا. وثانيا يعني هو الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات جسام.
2: هذا وقرر وزير الدفاع الوطني بداية من اليوم التمديد في صلاحية رخص الصحراء من 6 أشهر إلى سنة كاملة مع منح شهر إضافي كفترة إمهال. ويأتي هذا القرار في إطار التخفيف على الفلاحين من أبناء رمادا وذهبة، وكذلك على طالبي الدخول إلى المنطقة العازلة لممارسة الأنشطة الفلاحية والرعوية، وذلك حسب ما نشره النائب البرلمان عن جهة تطاوين مختار عبد المولى. عقدت اليوم بمقر ولاية مدنين أشهر الجلسة الختامية لأعمال المجلس الجهوي في دورته 9، وذلك بعد عقد 9 جلسات بمعتمديات الجهة. رئيس المجلس الجهوي بمدنين هادي حجاج يقدم مخرجات هذه الجلسات في استضافة أمنتها الزميلة تبرى الشيباني.
4: تجربة جديدة أن احنا ننتقل إلى معتمديات اجتماع بإشراف السيد والي، نستمع إلى أعضاء المجالس المحلية ولا الإطارات الجهوية، ونشوف المشاغل الموجودة بجهة. بدينا بمعتمدية زرزيس، انتهت بمعتمدية مدينة الجنوبية، واليوم قدمنا التقرير النهائي المشاغل الكبرى معنا الموجودة في الجهات لمدة 3 شهور. احنا عقدنا 9 اجتماعات 9 معتمديات، نسمعوا مشاغل المجالس المحلية أمام الإطارات الجهوية ويصير التجاوب. غديك كرئيس مجلس جهوي لاحظت برشا جوانب عندها أهمية في كل المعتمديات، هي الجانب السياحي والجانب الفلاحي والشركات الأهلية، نقاط البيع من المنتج المستهلك، كانت مواضيع عدة جلسات.
2: في ولاية جابس بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد المسلك المؤدي لمركز ذوي الاحتياجات الخصوصية ضمن برامج التنمية المندمجة لمعتمدية جابس الجنوبية نسبة 95% على طول كيلومتر واحد وبكلفة تناهز 282,000 دينار. برنامج ممول من طرف المندوبية العامة للتنمية الجهوية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. نبقى في ولاية جابس حيث تتواصل بالجهة حملات المراقبة بأهم أسواق الدواب والقصبين بإشراف سلطة الجهوية وبتنسيق بين المصالح الأمنية والبيطرية وأعوان هيئة السلامة الغذائية وأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بهدف عقلنة أسعار الأضاحي واللحوم والتصدي للظواهر التي من شأنها أن تتسبب في ارتفاع الأسعار. أكثر تفاصيل في التقرير التالي للزميلة هند رزق.
1: هي حملات مراقبة مسترسلة ومتواصلة ضمن فرق مشتركة بين المصالح المتدخلة في الموضوع انطلقت منذ يوم السبت، أين شملت سوق الجملة للخضر والغلال وسوق الجملة للأسماك والمسلخين البلديين بجابس وشنني ومحلات القصابين. كما تم يوم الأحد زيارة سوق بيع الدواب بالميدة من معتمدية وذرف وبغنوش وتبلبو من معتمدية جابس الجنوبية، حيث تمت معاينة سير بيع الأضاحي بهذه الأسواق إضافة إلى سوق بيع اللحوم بجارة وبعض المساحات التجارية الكبرى التي تبيع اللحوم. وتتواصل الزيارات الرقابية اليوم وتختتم يوم غد الثلاثاء. وتهدف هذه الحملات حسب مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بجابس إلى التصدي لممارسات الاحتكارية والمضاربة بهذه الأسواق ومنع الترفيع غير المبرر في أسعار اللحوم، علما وأن حملات الترشيد لدى القصابين أفضت وفق ذات المصدر إلى النزول بمستويات الأسعار إلى أقل من 60 دينارا الكيلوغرام الواحد، لتتراوح الأسعار بين 50 دينارا و58 دينارا كيلوغرام لحم الخروف. كما شملت الحملات أيضا داخل أسواق بيع الدواب مراقبة مدى تقيد المستلزمين بكراسات الشروط. وفيما يتعلق بالحركية التجارية، أفاد مصدرنا أن حركة هامة وإقبالا متزايدا وتسجيلا لطلبيات من اللحوم قبيل عيد الإضحى تشهدها محلات القصابين، وبالمقابل تم تسجيل ضعف في الحركية التجارية والإقبال في أسواق بيع الدواب.
2: نبقى في ولاية جابس حيث انطلقت جمعية رعاية المسنين بالجهة في توزيع عدد من أضاحي العيد على أصحاب الحق، حيث تمكنت من تأمين 29 من الأضاحي إضافة إلى 30 طرد لحم لعائلات أخرى. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية لبنى المولدية التي تحدثت في استضافة أمانتها الزميلة هند رزق.
5: عام عام استثنائي في المساعدات العيد الكبير، رغم اللي فما صعوبة كبيرة وزعنا 29 علوش من ناس راهو اعطاتنا لعباد، ناس حابت تخرج عليه لش صحيح، احنا راهو حبينا خرج الحم، فما ناس تقول لك خرج علوش كامل، احنا رغبة اللي يعطينا نبذوها خطر مانا. وخرجنا إعانات قرابة 30 إعانة اللحوم قسمناهم ما بين العائلات، اتصلوا بينا شيء من العجب ناس شيء كبير، احنا راهو يعطيونا لعبات احنا نعطو، رانا واقفين بالناس تحت اشراف ادارتهم الاجتماعيه ومعتمديه جابس المدينه باذن الله. مازلنا مواصلين الغدوه العشيه، مازال نترقبوا في الاعانات توصلنا من اصحاب الخير باذن الله. لاخر دقيقه الغدوه العشيه العطيان باش يكون بالجمعيه الجهويه لرعايه المسنين.
2: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية ورئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات. وأوضح أنه تم إعداد خطة محكمة ترتكز على تسهيل المناسك والحفاظ على صحة الحجيج تم إدراجها في دليل الحاجة. ووجه الوزير جملة من التوصيات بينها توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا لارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس والالتزام بما ورد في دليل الحاج وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره. وشدد على ضرورة احترام ترتيبات وتعليمات السلطات السعودية إلى جانب تكثيف التنشيط الديني والتعبدي في الخيام خلال يوم التروية ويوم عرفة من خلال إمامة الصلوات وتلاوة القرآن الكريم وإقامة خطبة يوم عرفة والأدعية. ودعا أيضا إلى تقديم المساعدة لكبار السن والمرضى لإتمام المناسك وخاصة الوقوف بمزدلفة. ذو بدأ الحجاج اليوم في التوافد إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة 1447 هجري، ويقع هذا المشعر بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي. ويمكن أن يتواجد عدد كبير من الحجاج اليوم بمشعر ميناء، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى ميناء بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء يوم النحير وأيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. أعلنت مؤسسة فداء عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظورها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وأفادت المؤسسة اليوم بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة لزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2026، وبينت أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 دنانير و396 دينارا. إلى شأن الدولي، نبدأه بآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استشهدت طفلة وامرأة في استهداف طيران الاحتلال الصهيوني لخيمة نازحين بصاروخين اثنين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا ووصل اليوم 5 أسرى محررين من سجون الاحتلال إلى القطاع الفلسطيني. وفي لبنان استشهد عدد من اللبنانيين في غارات صهيونية استهدفت بلدات جنوب لبنان، فيما نفذ حزب الله هجمات بمسيرات نحو بلدات ومواقع قرب الحدود في بلدات ومواقع بالجليل الغربي والجليل الأعلى. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قطر والسعودية وباكستان من بين دول أخرى إلى التوقيع والانضمام إلى اتفاقات أبراهام، بعد أن كان قد تحدث إلى قادتها يوم السبت بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب على إيران. وقال إن الاتفاق مع إيران يسير على نحو جيد، و أعلن استكمال التفاوض يوم السبت على معظم بنود اتفاق مع إيران وقرب الكشف عن تفاصيله. وذكر الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في عهد سلفه الرئيس الأمريكي السابق فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن الاتفاق الذي قد يبرمه بنفسه سيكون النقيض تماما لذلك الاتفاق. لذلك فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم الاثنين. وصرح متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران وواشنطن توصلتا إلى نتائج بشأن جزء كبير من القضايا في إطار المفاوضات الجارية، وقال بأن ذلك لا يعني قرب توقيع اتفاق، كما لا توجد ضمانات بشأن التزام واشنطن بتعهداتها. ولفت إلى استمرار وجود نقاط خلافية في مشروع الاتفاق المحتمل بين الطرفين. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد بقائي أن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة لا تتضمن تفاصيل بشأن هذا المضيق الحيوي. إلى هنا تكملت عناصر هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة المكرمة ويخرجون به إلى ميناء، حيث كان معدوما في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. وقيل أيضا إنه سمي بذلك الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم عليه السلام مناسك الحج في ذلك اليوم. في يوم التروية يتوجه الحجاج إلى مشعر ميناء لقضاء هذا اليوم والمبيت بها بعد التنسيق مع مطوفي الحجاج. والمبيت في ميناء سنة وليس واجب، بمعنى أن الحاج لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في ميناء في ليلة التاسع فلا حرج عليها. وميناء منطقة صحراوية تبعد حوالي 7 كيلومترات شمال شرق مكة على الطريق الرابط بين مكة ومزدلفة، ويستحب للحاج الاكثار من الدعاء والتلبية اثناء فترة اقامته في ميناء، كما يقوم الحاج باداء صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء قصرا دون جماعة، ثم يقضي ليلته هناك ويصلي الحاج بعد ذلك صلاة الفجر ويخرج من ميناء متجها الى عرفة لقضاء يوم الحج الأكبر.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقيام

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.
3: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن في إذاعة تطاوين 26 دقيقة. أصايل من توا حتى الثمانية، نعرف الاستعدادات كبيرة لعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يكون عيد مبارك على الناس الكل، على الأمة الإسلامية الكل. زملائي اللي معايا، إدارتنا الكل يعطيهم الصحة، زادة في برمجة إن شاء الله بشكون رائعة ومميزة خلال عيد الأضحى المبارك بإذن الله. خلوا اليوم في أصايل نعيشوا معاك زاد أجواء ما قبل العيد بإذن الله. هادي الغربي سلام عليكم في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2 حبيب الخرز من اللوحة الهاتفية. تحية لكل الناس اللي سمعنا واتبعنا وتحب إذاعة التطاوين.

ومرحبا بكم جميعا الناس اللي يسمعوا فينا، أنتم في الاستماع إلى الإذاعة التونسية من تطاوين، النجم العربي الفنان وائل كفوري يرجعنا بغنية جديدة شو مشتاق لي، نسمعها اليوم في أصايل في إذاعة تطاوين.

ومرحبا بالناس الكل اللي سمعوا فينا ويتبعوا فينا الآن. بعد شوية إن شاء الله دكتورة هاجر الكريمي إن شاء الله تكونوا معنا في حكايات وطن نعرف. والله هو تحضيرات العيد لنا ضيوفنا الكل، الناس كلها تحضر أكيد ما قبل عيد الأضحى المبارك. نعرف أن الحركية زادة كبيرة، إن شاء الله ربي يكونوا معكم. تنظيف زادة في الدار، لعلوش العيد إن شاء الله متحرم حتى واحد بإذن الله. إن شاء الله الناس كلها تعيد في خير في صحة وسلامة، إن شاء الله لا فاقد لا مفقود. هذا أهم حاجة، أن صراحة والله نفرح كي نشوفك البعيد جاي، المغترب يرجع زاد الأرض الوطن، المريض يولي لباس، لأن سبحان الله زاد عدنا زاد مرضى في المستشفيات اللي ظروفهم الصحية معناها إن شاء الله يكونوا بخير. وتحية لكل الإطارات الصحية ولا الدكاترة والكل، والله يعطيهم الصحة، لأن تخيل أنت في ظروف وتحذيرات، واحد ماذا بيه مع العائلة ومع الدار والكل يحذر، لكن يكون مع المريض ويعطي زاد من وقته والكل. فتحية ليهم جميعا، والله تحية ليهم جميعا، وشكرا لكم رميسة، شكرا كل الأصدقاء اللي يكلموا في الكواليس. من بعد إن شاء الله باش ناخذ دفعة باهية من المكالمات اليوم. اليوم باش يكونوا معنا زادة بنية اسمها بلقيس، هذه مصنفة المرتبة الخامسة عالميا. تقول لي أنت شنو هذه؟ تحكي بالإنجليزية، البنية صغرونة تحكي بالإنجليزية ما شاء الله، وأنا حبيت فعلا أني نحييها البنية هذه ما شاء الله، لأن ولاية مدين هذا الكل ينضاف إلى ولاية مدين، هذا النجاح الكبير صراحة. بلقيس بن عون الله اللي مثلت تونس في الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية، وجات الخامسة في العالم على 800 متسابق من 73 دولة. إن شاء الله هي والسيدة اللي باش تكون معانا زادة هي الأستاذة ريم سلامة زادة، يعطيها الصحة، تحية ليهم، تحية كبيرة. علاش أنا أعطيتكم من توا نحكي عليها؟ لأن من بعد زادة ما شاء الله نحب الحاجات اللي تفرحنا احنا كتوانسة. كذلك زاد نتحدث اليوم إن شاء الله في حكايات وطن مع الدكتورة هاجر الكريمي بعد شوية. شنو رأيكم سان ليفان؟ سان ليفان عمل غنية، غنية صباحية بس نسمعكم منها شوية. اليوم اسمها صباح الورد، صحيح مسائي، لكن سان ليفان علاش المحبة الكبيرة لتونس؟ والله نفرح كي نشوف فنان يحكي على تونس بطريقة رائعة جدا والكل، فهذا يفرحنا. مرحبا بكم دائما في الاستماع إلى الإذاعة التونسية من تطاوين. سان ليفان النجم العربي والعالمي، غنية صباح الورد.

0: ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا في مثل هذا التوقيت. شكرا والله المكالمات بدت على بكري اليوم مرحبا بكم الناس الكل اللي يحبوا يكلمونا ويكونوا معانا. وصلت المكالمات، يلا وصلت المكالمات. ألو، باهي المكالمة الأولى هذا كان في الانتظار، يعاود يكلم مرة أخرى. باهي مسالش، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع اللي يتبعوا فينا. أكيد أكيد نعرف أن جابس مدنين تطوين الخطوط الكلها لتو يكلموا من ثلاثة ولايات ولا من أي مكان كنتم موجودين فيه، فما كلمة وصل. ألو عاصمة، ألو
1: نور،
0: مساء الورد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا خي مزيد، مسبقا ان شاء الله عيدكم مبارك. ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ام لؤي.
1: ام لؤي اكيد،
0: مرحبا بك يا ام لؤي، لاباس؟
1: والله الحمد لله.
0: اي اموركم باهيه؟
1: والله يلا ان شاء الله ديما الامور باهيه ان شاء الله.
0: تحضيرات، نعرف ان ديما اليوم كيفاش يقولوها، ديما مانيش عارف ان قبل العيد هك الحوسه وك الدنيا والكل هات اش يرتبها واش ينظفها.
1: اي والله اي.
0: كملتي امورك ولا مازال غدوه شويه؟
1: والله مازال، والله مازال ما تكملش راه.
0: سبحان الله، والله كلنا كيف كيف، كل كيف كيف. يقول لك مازالت ريتوشة أخيرة، الله أعلم الريتوشة الأخيرة وقتاش تكمل هذه.
1: والله ما تكملش هي راهي.
0: إن شاء الله ربي يعاونكم، والله ربي يعطيكم الصحة. أنا منقول حد شيك الرب يكون معاكم، والله صراحة لأني عارف خاصة ربة البيت ولا حتى البنية زادة تكون صبية زادة مع دارهم عائلتهم الدنيا كل عليها سبحان الله.
1: هي أكيد.
0: فتحية لكل أم وتحية لكل ربة بيت، إن شاء الله ربي يعاونكم وربي يعطيكم الصحة والخير والهنا وراحة البال.
1: أمين إن شاء الله.
0: هاي سؤال. ما هي السورة القرآنية التي تنتهي آياتها بحرف السين؟ فما سورة قرآنية آياتها الكل تكمل بحرف السين؟ نعطيك زوز احتمالات، واحد منهم فقط هو الصحيح. هل هي سورة القارعة أم سورة الناس؟ حسب رأيي الناس. أحسنتي، فعلا سورة الناس هي السورة التي تنتهي آياتها بحرف السين. إن شاء الله كل عام وانت بخير، ونسمع ديما صوتك يا أم لؤي. شكرا،
1: أمين.
0: الله ينورك، يعطيك الصحة، شكرا شكرا. ألو، السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا مونيا. شو أحوالك؟
2: الحمد لله بنعمة والله.
0: لباس الصحة، العائلة بخير، أموركم طيبة؟ الله يسلمك ويسلمك. يا زمي أنت نختار لك اليوم سؤال صعيب.
2: قبل السؤال أقول لك أعطي الصحة للأغاني محلاهم، محلاهم كنا في روتين داك كورة قداش النهار وبزيد على قلبي ما كنتش غير مطول الكورة ضربت جزاء ودنيا باش ينحونا البرنامج يا أخي باقي الحمد لله.
0: الله يبارك لك ويرحم والديك، وإحنا لهنا لإسعادكم حتى نكونوا ديما معاكم إن شاء الله. شكرا. هاي سيدي نمشي بسؤالنا الخاص بينا. أي سيدي، من هو أول نبي قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل هو، نعطيك زوز احتمالات، هل هو سليمان عليه السلام أم هو سليمان عليه السلام هو أول من قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ ويعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا مني. إن شاء الله كل عام وانت بخير، وسلمي لي عدار غدو وكونوا معنا غدو.
2: كل عام وانت بخير وعائلتك والناس في المستمعين والفريق معنا كل الناس الكل.
0: إن شاء الله كونوا معنا غدوة من الأربعة متاع العشية للعشرة متاع الليل أنا وهادية. غدوة عاد نهير قدرة ربي جميل ورائع معكم أنتم
2: إن
0: شاء الله بإذن الله. شكرا شكرا منيا، عايشك. ألو
3: ألو، عسلام أخوي مجيد.
0: أهلا وسهلا، مساء الورد.
3: مساء الدقلة والعسل.
0: إن شاء الله إحنا وأنتي صباح الدقلة والعسل توفي وقتهم. خاصة اليوم.
3: إن شاء الله.
0: الله يستك إن شاء الله. سؤال سهل، ما هو الصعب، ما هو الصعب، ما هو الصعب. ب من هو، من هو، من هو، والله والله ها خلينا نزيد نسهل لك. من هي آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توفيت، يعني آخر واحدة توفت؟ هل نعطيك احتمالات ولا مش لازم؟
3: لا أعطيني احتمالاتي.
0: هل هي السيدة أم سلمة رضي الله عنها؟ هذا الاحتمال الأول. أم خديجة رضي الله عنها؟
3: أم أم سلمة.
0: أم سلمة رضي الله، والله إجابتك صحيح فعلا.
3: شكرا أخويا مجيد، وإن شاء الله عيدك مبروك أنت ومليك وأنت وأصحابي كله أخواتي كله وأهالي كله.
0: شكرا، سلمي على الدار وعلى العائلة.
3: يعيشك أخويا، إن شاء الله عيدك مبروك.
0: شكرا عيدك مبروك. ألو عسلامة.
4: أهلا وسهلا بالمعلم.
0: مساء النور، أهلا عم محمد.
4: أهلا بولدي عسلامة، صحيح يا رجال
0: راك. إي والله حتى أنت باهي، يعطيك الصحة، أمورك باهية.
4: الحمد لله يا أخوي، إن شاء الله نكون باهي يا أخوي.
0: الله إن شاء الله، لا لا لا ديما باهي إن شاء الله. هاي سيدي نمشي معاك السؤال، من هو النبي الذي من ألقابه الكنز؟
4: الكنز،
0: من هو النبي الذي من ألقابه الكنز؟ هل هو نبي الله يوسف أم نبي الله إبراهيم عليه السلام؟
4: والله سيد إبراهيم في بالي.
0: أحسنت، نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهو النبي الذي من ألقابه الكنز. الله يبارك لك يا عم محمد، إن شاء الله دينا منور.
4: سيد مجيد،
0: وي نعم.
4: بالله ذكرني في الفنان اللي كان يغني قبل مداخلتكو.
0: تو
4: إيه
0: والله نسيت.
4: لا اللي يغني على الورد صباح الورد.
0: إيه سان ليفون، هذا فلسطيني، فلسطيني فنان فلسطيني.
4: والله
0: فلسطيني.
4: ما شاء الله يا أخوي، والله غروني الجيت.
0: فلسطيني رائع، هذا يحب تونس، عنده محبة كبيرة كبيرة لتونس، عنده محبة كبيرة هذا.
4: عنده صوت ممتاز، صوت رخيم وهادي، ما شاء الله ولا تنسى.
0: الله ينورك، شكرا، الله ينورك، يعطيك الصحة.
4: شكرا.
0: شكرا عم محمد. أنا حبيت نسلم طبعا على كل أصدقائنا ومستمعينا. منال من جابس، تحية لها، سلم على العائلة الكل في جابس، قالت روحوا لو كانوا في باريس العائلة الكل، فشكرا ليهم. بسمة قالت لي بربي بسمة إن شاء الله عيدنا مبروك، شكرا يا بسمة، إن شاء الله كل عام أنت حية بخير. منال قالت لي والله الدار يسمع باهي، إن شاء الله ربي يفضلهم، الدار في جابس الكل يا منال، شكرا لكم. يلا مكالمة موالية. ألو عسلامة.
5: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد، مرحبا بك، شو أحوالك؟
5: يعيشك وانت لباس.
0: الحمد لله والله في نعمة، مدام نسمع في هالأصوات الباهية والناس الطيبة هذوما احنا في خير الخيار زادة.
5: إن شاء الله دايم عليكم يا ربي.
0: الله ينورك، شنو تحذيراتك لعيد لباس؟
5: عليك ولكافة العاملين معك، وإن شاء الله عيدكم مبروك والمصدق.
0: إن شاء الله يا ربي، احنا وانتم والناس الباهية الكو، والله هم رامي سلموا حتى عليك أنت، قالوا لي هذه صوتها جميل ورائع. شكرا تبي، شكرا. وقالوا لكم هذه نجاة مارس، قالت لي والله نسمع فيكم من ألمانيا، سررت بأصواتكم الرائعة. هذه صديقة نزل، لأن أنت مستمع وفية، فنحب الأوفية إحنا للإذاعة.
5: إن شاء الله نكونوا من أوفية يا رب.
0: إن شاء الله ديما بإذن الله. أنت لازمك تعرف اليوم لازمك سؤال صعيب صعيب صعيب صعيب، إيش قولك؟ لازم نختار لك سؤال صعيب. هاي يا سيدي نمشي معاك للسؤال الخاص بيك، هاي نمشي بما ان احنا توعد جايين على العيد هكا ولا لا. كم ركزي معايا تو في السؤال، كم عدد التكبيرات في الركعة الاولى في صلاة العيد؟ ونعطيك احتمالات وركزي معايا، هل هم ستة والا سبعة والا تسعة والا خمسة؟
5: سبعة.
0: احسنتي سبعة، أحسنتي يا باهية، إن شاء الله ديما منورة وكل عام وأنتي بخير.
5: أمين أمين،
0: سلمي على الدار. شكرا، عايش أختي، الله الله ينوري. والله قالت نسمع فيكم ديما، عيدكم مبارك ليكم وللعائلة الكل والضيوف والمستمعين. نجاة مارس، شكرا بسمة، بارك الله فيك. منال قالت والله عاملين جو الكل، إن شاء الله ديما عاملين جو يا منال. ناخذ مكالمة موالية. ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا، شنو أحوالك؟
6: لاباس.
0: الأمور باهية صغرونة، أنت عاد وليتي واحدة منا تو ديما أتكلم.
6: أي عايز
0: لاباس، العائلة الكل بخير.
6: هينا نسلم على مدير الإذاعة ونسلم على نفس كل شيء شارك.
0: صح عليه مدير الإذاعة، والله صح عليه. هاي السيدي هاي الصغرونة، نشي معاك السؤال باهي، سؤال جميل ورائع جدا. ما هي تنجمي تستعملي جوكر، كان فما بحذاك جوكر يعاونك. باهي باهي اتفقنا. ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ أنا هي نعطيك احتمالات ولا مش لازم؟ ايه نعطيك احتمالات. أطول سورة في القرآن أنا هي ولا نعطيك؟ أحسنتي أحسنتي أيتها البنت الجميلة الصغرونة تحفونة. سلمي على الدار، وإن شاء الله ربي يبارك لك وبارك الله فيك ويعطيك الصحة. إيش حبي تقولي؟ يلا إيش حبي تقولي؟
6: نحب نقول لجميع التمظهر الكل وماما عيد مبروك
0: ان شاء الله
6: حتي وبابا زيدا
0: وي تمشيش تنسي هذاك
6: وليد وجدي وجديه وخالي صلاح وخالي محمد واخوالي الاخرين وخالتي واخوالي الاخرين ونحب زيدا نشكر تمظهرت ونشكرك انت
0: اوه يعطيك هذه تحية جميلة ورائعة يعطيك الصحة شكرا لك شكرا سلام عدا
6: انا وماما حاشرة وحبيت نشكر الناس الكل الناس الكل الكل اللي شتركوا قبلي وبعدي ونحب وعيدكم مبروك
0: وان شاء الله عيدك مبروك يا اميمة يا تحفونة ذاهي شكرا والله عاملين جو والله صحة لهم والله صحة لهالعائلة ما شاء الله ما شاء الله نصلي عن بي ما شاء الله على العائلة الرائعة فشكرا ليهم أنا حبيت بربي نسلم على الدغباجي الدغباجي هو زاد من مواطنينا بالخارج تحية ليه وإن شاء الله ربي يعاوننا يلا مكالمة موالية شوف شكونوا معنا حاضر يا سيدي ألو
7: ألو عسلام
0: عسلامة مرحبا بك أختي
7: فاطمة من تطاوين
0: فاطمة مرحبا بكم مرحبا في تطاوين الكلها
7: فيك أكثر عايشك عايشك
0: شنو التحضيرات والدنيا تو قبل العيد اش مازال على العيد
7: والله كما هذا كما العيد كله
0: هو لازمنا بينا. هو لازمنا نحضروا بزيرات والدنيا هيك كلها ولا اللي فما معنا الموجود
7: لا اللي فما والموجود موجود
0: عادي العلوش موجود لباس
7: ان شاء الله نقول ان شاء الله
0: بقدرة قدرة ربي إن شاء الله الله ينورك وإن شاء الله تفرح فرحة كبيرة بإذن الله في العيد أنت والعائلة الكل
7: إن شاء الله بحول الله أقدم تحية للناس الكل
0: شكرا الله ينورك هيا للا نمشي للسؤال الخاص بك
7: نعم
0: بهي وجاوبني إجابة صحيحة
7: إن شاء الله
0: قال تعالى في سورة العاديات قال فالمغيرات صبحا شو المقصود بالمغيرات شو معناها المغيرات فالمغيرات صبحا هل المغيرات هي الريح اللي تكون قوية ياسر وإلا هي البل وإلا هي الملائكة السابحين وإلا هي الخيل حسب رأيك
7: الملائكة السابحين
0: هني نعود لك الاحتمالات على خاطر سمعان ساعات على قدة ما نسمعش بالباي خلي نعود لك خير قال تعالى في سورة العاديات فالمغيرات صبحا ما المقصود بالمغيرات هل هي قلنا الرياح القوية الرياح الشديدة وإلا الإبل وإلا الملائكة السابحين أم الخيل
7: الثانية
0: إجابة ثانية يعني الخيل هيك ولا لا لازم
7: لا
0: بالخيل هيك هو إذا الخيل هذا كصحيحة الله ينورك سلمي على الدار وإن شاء الله كل عام وأنت بخير عايشك شكرا الله
7: ينورك
0: شكرا بارك الله فيك ناخذ مكالمة أخرى يلا نشوف شكون معانا بعد شوية باش نمشي أيضا ديما الأغاني الجديدة ما شاء الله اليوم راهو باش تستمتعوا بالأغاني الجديدة النجمة والفنانة العربية بلقيس فتحي ترجعنا بغنية ألبوم كامل ألبوم هذايا فيه الخليجي وفيه أيضا الشامي وفيه أيضا المغربي أبدعت بلقيس في هذا الألبوم ونسمع منه زهر ليمون

اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تبعوا فينا. ان شاء الله نعطيكم اشفام اليوم. خالد كعيب ان شاء الله مش تسمعوا جديد ولكن بعد موجز السبعة كما قلت البنية بلقيس ايضا مش كون هي والمربية ايضا اليوم معانا ويشرفني ان يكونوا معانا اليوم. خذيت دفعة باهية اليوم من المكالمات بعد طبعا الكور وبعد الكل حبيتكم تستمتعوا شوية. شمت عطر حسن الاميري ان شاء الله باش نسمعوها اليوم في اصايل وبعدها ان شاء الله على يديك حتى موعد الأخبار استمتعوا. نحبكم تفرهدوا شوية قبل العيد أجواء. إن شاء الله الناس الكل يكونوا بخير. الناس الكل شكرا تحية لكم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انتظم صباح اليوم الاثنين موكب إحياء الذكرى 68 لمعركة إرمادا، وذلك بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السيلي وبحضور ثلة من الإطارات العسكرية والأمنية وممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية بالجهة. تواصل جمعية إيثار الخيرية بغنوش جيبس عملية توزيع عدد من أضاحي العيد، إضافة إلى مساعدات مالية وأخرى تتمثل في كميات لحوم يتم توزيعها على العائلات المحدودة الدخل أول أيام العيد. مشروع ينفذ على 3 مراحل وفق كاتب عام الجمعية عبد الوهاب غدي. أعلنت مؤسسة فداء عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها، تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون مختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. التقى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم الاثنين بمقر الوزارة سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه. دوليا، يستقر ضيوف الرحمن اليوم في مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتشغيلية التي تواكب انتقالهم إلى مخيماتهم وتهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين نقلا عن مسؤول إيراني قوله إن المرحلة الأولى من إعادة فتح مضيق هرمز ستشمل رفع الحصار الأمريكي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: عيد مبارك يا مسلمين، الله الله، يوم الرحمة من رب العالمين، الله الله.
4: جينا العيد،
5: جينا العيد،
4: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين،
5: على موجات إذاعة تطاوين.
6: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
4: استضافات،
5: استضافات،
4: محطات خارجية،
5: محطات خارجية.
4: جانا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد، عشوية 3 من 4 للعشر متاع الليل. عيدكم مبروك.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

الله ما شاء الله. إن كان شكرت إن كان شكرت اشكر الكبار هنا لميار اللي في الرفقة كاين حرار. إن كان شكرت

0: ومرحبا بكم جميعا الناس اللي يسمعوا الآن في إذاعة تطاوين. نفرح برشا بالفقرة هذه، فقرة تونسي وعليه الكلام اليوم اللي ركز فيها على بنية ما شاء الله. أنا عجبتني برشا خاصة تتويجها بلقيس بن عون الله اللي مثلت تونس في الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية وجائزة الخامسة في العالم على 800 متسابقة ذوما من 73 دولة. اليوم في تونسي وعليه الكلام،
1: تونسي وعليه الكلام.
0: وتصفحنا مباشرة اليوم في أصايل عبر إذاعة تطاوين الأستاذة ريم سلام مباشرة. أستاذة مساء النور.
2: مرحبا بكم كل المستمعين إذاعة تطاوين، مرحبا بكم.
0: الله ينورك. أول حاجة مبروك، إن شاء الله مبروك هذا التتويج.
2: بارك فيك يعيشك. شكرا شكرا.
0: والله حاجة تفرح وتشرح.
2: والله يعيشك. الله يبارك لك ويبارك كل المستمعين. حبيت نشكر زادة البنية متألقة معنا بلقيسي تلميذتنا من سنة الفارطة. أنا مدام ريم نعرف بروحي سلامة، مديرة مركز نجاح، مديرة إي بلانات المدرسة البريطانية. نقوم بالمسابقات هذية من عام 2022 تقريبا. عندنا بنية ترشحت عام 2022 في الأولمبياد الدولي اللي عقد في روما، زادة جابت المرتبة العاشرة عالمية. وبعتالي قمنا زاد بالأولمبياد الدولي في إنجلترا عام 2023، رشحت لنا بنية آية نفيس، وكنا زاد على راديو إذاعة تطاوين كرمونا وكل شيء ولهم جميع الشكر. وعندنا بنية أخرى زاد ترشحت في نفس السنة في أولمبياد روما 2023، وهذه التلميذة الرابعة اللي عندنا، عملت نتائج مشرفة الحمد لله وجات الخامسة. وهذا زاد نشكر والديها اللي هم مأطرينها. عندنا بنية أخرى زاد ترشحت أسماء الخرشاني، لكن ظروف ما لم تستطع أنها تمشي، أنها تسابق في الخارج. والحمد لله على المثابرة، ونشكر على البنيات على المجهود اللي عملوه معنا.
0: والله يعطيهم الصحة. أنا والله حبيت بالنسبة لك أنت الأستاذة وأنت تقريبا اللي لهي بكل شيء، أحكي لي شوي على بلقيس.
2: بلقيس ما شاء الله عليها، هي امبو سبيسيال، تلميذة سبيسيال. مش نحكي عليها، هي نقول انا هذيك معناها كما الوردة اللي يطلع منها برشا حاجات، الرائحة العطيرة، عرفتني؟ على خاطر ما شاء الله هي سكوتية، اما ما شاء الله تقبل، تلميذة تقبل اي حاجة نعطيها لها، تقول لي مدام راني باش نحفظها، هذه تلونها بالماركور وتجيني موضوع حفظتها. ما شاء الله عليها، معناها في الانجلي تحسها دوي باللغة، معناها تمارس اللغة كما قلت لك، عندها عامين تقرب أحزانة. أحنا الحاجة الباهية اللي أحنا الكور بتاعنا كور بريطانيك، يعني جينا من مدرسة الأم، نخدمو توسكي فوكاب ليسنينج ريدينج رايتينج الفور سكيلز، نخدموهم للتلميذ. لكن التلميذ المبدع راهو يبقى مبدع،
0: وتحب اللهوة زادة، حتى اللهوة والإطار والمحيط زادة والتشجيع هذاك يلعب دور.
2: وهي ما شاء الله عليها الوالدين متاعهم أطرينها، نشكروهم بهذا المناسبة، مدام لطيفة جليلي والدكتور وسام. ما شاء الله عليهم الزوز، هم الدكاترة في الميدان، ودكاترة بالنسبة للبنية على خاطر هم مأطرينها أحسن تأطير.
0: هذا هو، إن شاء الله ربي يخليهم. أنا فرحان برشا أستاذتنا أنك اليوم معنا، الأستاذة ريم. شكرا لك، إن شاء الله ديما موفقة وديما فما تتويجات بإذن الله. إن شاء الله الله ينورك. شكرا أستاذة.
2: حابين جس نعطي معلومة زايدة للمستمعين اللي يحب معناها صغار ويلقى فيهم ما شاء الله هيك، يشوف فيهم اللي هم بإمكانهم أنهم يوصل أبعد الحدود. احنا المركز متاعنا موجود في طريق تطاوين، مركز اي بلانات بمدنينا، ويمكنهم اتصال على الرقم 23454274 للتسجيل في المسابقات او الدورات اللي نقدموا فيها الصيفية.
0: ما شاء الله، الله يبارك، ان شاء الله ديما موفقة، وما نسمع الا الاخبار الطيبة عليكم باذن الله. شكرا استاذة.
2: شكرا
0: الله
2: شكرا شكرا على الاستضافة. اي شيء، الى اللقاء.
3: عيد المبارك يا مسلمين، الله الله يوم الرحمة من رب العالمين، الله الله
4: جانا العيد
5: جانا العيد.
4: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين،
5: على موجات إذاعة تطاوين.
6: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
4: استضافات
5: استضافات،
4: محطات خارجية
5: محطات خارجية،
4: جانا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد عشوية 3 من 4 للعشر متاع الليل. عيدكم مبروك.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
3: ونوصل معكم طبعا هذا التتويج الرائع. والله أنا فرحان برشا ببلقيس هالبنية اللي مثلت تونس في الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية، وفرحان أن تنضم لنا مباشرة الدكتورة لطيفة جليلي اللي هي والدة بلقيس. أهلا وسهلا دكتورة.
4: ألو
3: عسلامة. عسلامة، شنو أحوالك دكتورة؟
4: الحمد لله، شكرا
3: لباس الله. إن شاء الله مبروك هالتتويج
4: وما
3: شاء الله ما شاء الله عصغرونا. والله نفرح وقت اللي نشوف شوف هاللهو ونشوف هالدعم ونشوف كيفاشك الإحاطة إحاطة بصغارنا تعطينا نتيجة رائعة وتمثيل رائع لتونس مرة بالخامسة. جميل هذايا، فهنيئا لكم.
4: يعطيك
3: الصحة. أنا بما أنك أم يعني توا نخلو الأمور الأخرى كلها جانبا، لكن الأم كيفاش نجم تحكي على بنت على بلقيس؟
4: والله بلقيس هي ما شاء الله عليها، أنا حتى في القرية نتاعها ممتازة ديما من الأوائل، ولاحظت اللي هي مغرومة باللغة الإنجليزية، ما أنا دوب ما بديت هكا تاخذ شوية حتى الألفابي والكل، دونك ذاك علاش حطيتها في حاولت نحطها في ليسانتر هكا لي بور انفورماسيون هكا تبدا من الاول بيان كوندويت وكل، والحمد لله كما مدام ريم ترشحنا ومشينا خذنا المسابقه هذه العالميه والحمد لله.
3: والله يعطيكم الصحة، إن شاء الله مبروك. وأنا حبيت نسلم عليها إذا بحذيك زادة بلقيس حتى نهنيها ونقول لها زادة إن شاء الله ألف ألف مبروك يا بلقيس، ويعطيك الصحة على اللي عملته. بلقيس
5: عسلام.
3: عسلام يا بلقيس، شنو أحوالك؟
5: لا بأس الحمد لله.
3: ليسري طو يقولها الصغرونة قديش عمرها بلقيس؟
5: 10 سنين
3: وما شاء الله تبارك الرحمن، إن شاء الله ربي يعطيك ديما الصحة وطولة العمر وتجيبين لنا نتائج كبيرة وتمثلي تونس أحسن تمثيل يا بلقيس. تحبي برشا الإنجليزية؟
5: شكرا.
3: هكا تحبي الإنجليزية برشا؟
5: إيه.
3: أي وكي شاركت تو في المسابقة هذه شنو شعورك شنو إحساسك إيش حسيت وقت اللي شاركت؟ فرحانة؟
5: ايه
3: ياسر فرحانة. ذي نحبك ديما فرحانة. ذي توهو يقولك هي قوية برشا بلقيس في الانجليزية وفي القراية، قوية ولا لا في القراية العادية؟
5: الحمد لله
3: الحمد لله. لا بس ذي ما نتكلمش برشا بلقيس، دار فيها كلمة وكاو وكاو. اما في الانجليك انت سيب الله وعلم كيفاش. ان شاء الله ربي يخليها، ان شاء الله ربي يفضلها. احنا اليوم هي كمصافحة حبينا اليوم نفرحوا بها بلقيس، لان تشوفك انا نقولك النواة الاصلية كالصغرونة مزالت مش تعطي بإذن الله مع الإحاطة والدعم هذا الكل توصل حاجة كبيرة وتعملنا رهانة النجم الرهن عليها مستقبلا حتى تجيب لنا زادة نتائج كبيرة بإذن الله دكتورة. هيك ولا
4: الله عايشك، يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه.
3: الله ينور. شكرا ليك دكتورة، وشكرا أيضا للدكتور يعطيه الصحة زادة على ثمرة طيبة هذه اللي فعلا مثلت أحسن تمثيل ولاية مدين وتونس ككل. إن شاء الله ألف مبروك مجددا، يعطيكم الصحة. شكرا شكرا لكم.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا في الصايل. يعطيكم الصحة. والله أنا اليوم حاولنا أن على الأقل نستمتعوا شوية، ندخلوكم شوية أجواء متاع العيد هكا لبيوتكم. الناس اللي يسمعوا فينا في ربوع الجنوب الشرقي، جابس مدنين والتطاوين أيضا، نعرف أن برشا يسمعوا في إذاعة التطاوين عن طريق التطبيق، يعني من العالم الكل، ما نقولش دولة معينة لكن من دول العالم الكل تنجم تسمع الإذاعة. الطرقات، حركة السير، يعني نعرف الناس اللي داخلين ربوع الجنوب الشرقي، مرحبا بكم الناس اللي مغادرين، ممكن راجعين المكان الإقامة متاعهم معناها وديارهم، ممكن في الوسط، ممكن في الشمال، في أي مكان كنتم موجودين فيه وأنتم تسمعوا في إذاعة التطاوين، مرحبا بكم. نفرح برشا كي نشوف هيك الحركية وهيك الفرحة متاع العيد، راه والله الناس الكل فرحانة. إن شاء الله احنا ديما نقولهم عيدين وزايدين، وإن شاء الله يا رب يعطينا الخير في هالفترة هذه وهالأيامات المباركة هذوما. ما علينا إلا ندعو ربي سبحانه وتعالى ونتقربوا من ربي أكثر، لأن والله ما تدريش في أي لحظة ممكن يستجاب فيها الدعاء. فربي إن شاء الله يعطيكم الصحة وفرحة الكبيرة، والله لا يحرم مؤمن ولا إنسان ولا مسلم من فرحة العيد اللي هي لا تضاهيها فرحة، خاصة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله ربي يرجعنا حجيجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور والذنب مغفور، إن شاء الله يرجعنا السلامات بإذن الله ويؤدوا مناسك الحج على أكمل وجه بإذن الله. أهلا وسهلا بالجميع، بعد شوية باش نواصلوا، لأن عارف أن فقرة حكايات وطن اليوم أخرنا بها شوية، حتى الدكتورة زاد عندها التزاماتها، زاد الدكتورة هجر الكريمي. أهلا وسهلا بالجميع.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.
3: ومرحبا بالجميع. بعد شوية خالد كعيب بس أو بنسمع جديدة صراحة الأغنية فرحك بالخير. فرحك بالخير أغنية حلوة جديدة وخالد زاد يكونوا معنا بعد شوية. تحياتي للجميع وأهلا وسهلا بالناس اللي يسمعوا إذاعة تطاوين ويحبون. احنا معكم لـ8 بإذن الله. خالد كعيب
4: فنان خير.

0: أغنية حلوة حلوة حلوة صراحة. أنا عديتها برشا مرات حتى زملائي زميلاتي زاد عديناها برشا مرات في إذاعة تطاوين. الفنان خالد كعيب اللي مثلنا دائما أحسن تمثيل يمثل ولاية تطاوين وتونس ككل نقول أنا بغنية جديدة حلة أخرى زادة هي ممكن تكمل للغنية اللي قبلها فرحك بالخير محلها الغنية محلى الإيقاع محلى الموسيقى وأداء الرائع والجميل فنان خالد. مساء النور.
1: السلام سي مجيد مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الفريق العمل معك الكل.
0: شكرا يسلموا عليك الجماعة الكل معايا هذوم أول حاجة
1: سلم عليهم.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله مبروك هالسينجل العمل الجديد إن شاء الله ألف مبروك. ينضاف للأعمال السابقة نجاح آخر جديد الفنانة اللي مثل الجهة يمثل الولاية كاملة. أنت حاليا ما شاء الله يعني نجاحاتك كبيرة المدة هذه اللي فاتت الكل ممكن أنت عاطي اهتمام أكثر للإنتاج وإعلاميا أيضا نحو الإشعاع الأكبر في تونس الكل ما شاء الله وأيضا استعدادا للموسم الصيفي اللي هو السيزون بالنسبة لك أنت خالد.
1: أكيد أكيد كلامك صحيح سي مجيد. الحمد لله والله عملنا عمل ما كما العادة كل عام نعمل حوية كل سيزون إن شاء الله كل عمل خير من عمله إن شاء الله ديما نتقدمه ونوصل صوتنا للناس الحمد لله. تو أنا قاعدين نخدمه قاعدين ديما ما نحبسوا الشم كي واحد يطلع بشوية بشوية لين يوصل للمبتغى اللي عينه خير. الحمد لله توصلنا لمرحلة ان الواحد ولا بروفيسيونال معناها ولا يخدم على حاجات انتجت معناها انتجت نظيفة حاجة سمحة. وفقنا ربي الحمد لله الأغنية كيف هبطت كليب فيديو ما شاء الله قاعدة تعمل في نمبر دي في ممتاز وممتاز جدا الحمد لله ربي وفقنا جميعا والحمد لله.
0: إضافة إلى هذا أيضا حضورك في تونس المدة الأخيرة تقريبا تصوير حلقة تلفزيونية هكي اللي سمعتها.
1: أي كنت في تونس صورت حلقة تلفزيونية في الوطنية واحد إن شاء الله تعدت الوطنية واحد مباشرة وإن شاء الله الأسبوع هذا سجلت باقي في التلفزة تي في حلقة أخرى إن شاء الله بستتعدى الأسبوع الجاي إن شاء الله.
0: جيد يا سيدي هاو به هذا نفرح أنا هيك اللي شوف النشاط الإعلامي زاد بالنسبة لي كنت والمكثف به خلي نرجع فرحك بالخير الكلمات التوزيع أحمد خير
1: الكلمات الأغنية للحاجة بتحبش تنكر
0: تحياتنا ليها
1: جنيدي ليها اللحن والتوزيع الخونة جنيدي عدالة
0: يعطي الصحة
1: اللحن نوية معنا شركة التوزيع جنيدي عدالة تسجيل أحمد خيري دولة مصر كالعادة
0: التصوير
1: كان أخونا زياد حمودة
0: يعطي الصحة
1: شركة كاتسون
0: يعطي الصحة هو زاد اللي عمل مشهود
1: هذا كعشير عمري فهمتني ولا الحمد لله وطبعا في الإله بالإعلام والباجات وكل شيء في خالد بن راشد نقدموا له تحية
0: تحية
1: والحمد لله قاعدين نخدمه وربي سهل.
0: أي توا ما زلت تستنشق نجاح في الأغنية هذه ولا ما زال اللي بعد
1: والله الحضر. والله يا مجيد شيخ لها تو حاليا تو قاعد شيخ الأغنية الحمد لله والله يا مجيد كي تشوف أعمال قاعدة تطلع معناها وتضرب ويكلموك تلافز عليها ويقولك أنا تواري فرحك بالخير إيش عنده عنده 15 يوم والله يزوز انترفيوات فهمتني بالتلفزة
0: ما شاء الله
1: قال لك أغنية سمحة إن شاء الله تأخذ حظها الحمد لله أنا ديما نركز على اللون متاعي هو اللون التراثي ديما أنا اللي نبدأ به هو الأول اللي يمثل الجهة والحمد لله أنا في كل ملتقى تلفزي راني ديما أوبليجي إني نعمل حاجة
0: هل هو فرحك بالخير هو تكمل الفرحك يا زين
1: فرحك يا زين
0: تقريبا
1: تكمل براسك نفس العمل نفس الروح ما خرجناش مشي هكا نجح فرحك يا زين نجاح باهر الناس قلت لك يا اخوي زيدنا من الشيء هذا حسب طلبات الجمهور عودنا حويجه في الريتمك وعندي زوز اغنيات ان شاء الله حاضرين كلهم مصورين مرقلين حاضرين جيست على التهبيط عندنا واحد للسيزون باقي كشوي جو تونسي وربوخ وعندي وحيد على الام ان شاء الله على قريب العاجب تشوفوه حاجه طياره ياسر
0: والله جميل هكفر انت هذا سكوب الاول مره تقريبا تقول هيك
1: والله اول مره سكوب هذا حتى في التلفزه ما ذكرتهاش ماك عبد الملك مجيد الحداد
0: لا والله العفو صديقنا واخونا وواحد منا معنا احنا ندلله عليه ديما اذا تطاوين
1: والله تطاوين راني حتى بالمناسبه انا راني ولد الاذاعه خرجت من فمه حتى في الحوار الاخر اللي عملته في التلفزه تي في ذكرت اذاعه تطاوين قلت راني هنا خريج اذاعه تطاوين وترحمت على روح الفقيد محمد مرابط اللي مد يد المساعده وتكونت على يديه والحمد لله ان شاء الله ما ننسوا حد من الناس
0: باذن الله. الله ينورك، نفرح برشا نجاحك خالد لانك تمثلنا احسن تمثيل، فان شاء الله الف مبروك هالاغنيه الجديده وننتظر ديما جديد باذن الله حتى نسمع اخبار طيب.
1: الله يبارك فيك يا مجيد، ان شاء الله يا اخويا عيدكم مبروك انت والفريق العمل الكل وانت ومستمعين اذاعه تطاوين، نقدم لكم تحياتي وشكرا لكم.
0: شكرا فنان خالد كعيب، ديما منور، وتحية لي كل الفريق الكل اللي معك إن شاء الله. شكرا يا خالد، إن شاء الله عيدك مبروك كل عام وأنت منور، وألف ألف ألف ألف مبروك لهالأغنية الجديدة. يعطيك الصحة فنان خالد كعيب، بس شبعوه زادة في التلفزة، تابعوا خالد بإذن، حبوا خالد، أي حاجة فيها نجاح لي هو والله أحنا يفرحنا للأمانة، أحنا كتطويني فرحنا جنوب تونس كلها لنا تونسي. يلا تحية لكم، تحية لسارة، تسلم على خالد برشا، يعطيك الصحة وبربي رانا نطيبه في العشاء، واليوم العشاء مرقبه، تحية لكم. تحية بربي المبروكة برشا برشا برشا، تحية لبنت جابس، تحية لكل أصدقاء اللي معانا، عبير شكرا ونجات شكرا.

يا سيدي حلوة الأغنية وأحلى منها وجودكم أنتم. مسارة يعطيك الصحة بربي، قالت نسلم بارش على مبروكة. يعطيها صحة سندريا، شكرا السلطان، شكرا والله لكل الأصدقاء اللي معنا، الله ينوركم، مبروكة، تحية ليك، تحية الدغباجي، الله ينور كل كل كل دون استثناء، يعطيكم الصحة، شكرا لكم. ما تنسوش لأن غدو باش نكونوا إن شاء الله مع بعضنا من الأربعاء متاع العشية، أنا وهادي عبد القادر باش نكونوا في منوعة العيد. جانا العيد، ستة سوايع في المسابقات، الفنانين، الأجواء، الريبورتاجات، المحطات الخارجية، مواكبة زادة لكل الأجواء إن شاء الله اللي باش نتبعوها مع بعضنا غدوة من الأربعة متاع العشية للعشرة متاع الليل. ستة سوايع إن شاء الله من اللقاء المباشر اللي يجمعنا عبر إذاعة تطاوين. فتحية الهادية اللي باش يكونوا معي والزملاء الكل وزملائنا وزميلاتنا اللي باش يكونوا معنا إن شاء الله غدوة. هادي تحية لك يا هادي، يعطيك الصحة هادي في الهندسة الإذاعية، شكرا لك، شكرا لزملائنا من اللوحة الهاتفية، زملائنا الكل اللي معنا. نلتقي إن شاء الله يوم الغد بإذن الله، كونوا ديما معنا، ما تغيروش إذاعة تطاوين اللي ديما تحبكم بإذن الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة ليلا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. قرر وزير الدفاع الوطني بداية من اليوم التمديد في صلاحية رخص الصحراء من 6 أشهر إلى 1 سنة كاملة، مع منح شهر إضافي كفترة إمهال. ويأتي هذا القرار في إطار التخفيف على الفلاحين من أبناء أرمادا وذهبا، وكذلك على طالبي الدخول إلى المنطقة العازلة لممارسة الأنشطة الفلاحية والرعوية، بحسب ما نشره النائب البرلمان عن جهة تطاوين مختار عبد المولى. تتواصل بولاية جابس حملات المراقبة بأهم أسواق الدواب للقصابين بإشراف السلطة الجهوية وبالتنسيق بين المصالح الأمنية والبيطرية وأعوان هيئة السلامة الغذائية وأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بجابس. بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد المسلك المؤدي لمركز ذوي الاحتياجات الخصوصية ضمن برنامج التنمية المندمجة لمعتمدية جابس الجنوبية نسبة 95% على طول 1 كيلومتر. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات. هذا وبدأ الحجاج اليوم في التوافد إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية 8 من شهر ذي الحجة 1447، ويقع مشعر ميناء بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي. أخيرا استشهدت طفلة وامرأة خلال عدوان صهيوني استهدف خيمة نازحين بصاروخين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
2: انت تقرأ في 6 ابتدائي او 9 اساسي او البكالوريا، فتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة التي يصادف بثها يوم 25 ماي، وهو تاريخ يذكرنا بمعركة أرمادا التي وقعت منذ 68 سنة، وبالتحديد يوم 25 ماي 1958. في هذه الحصة جمعت لكم 5 شهادات لمن أدلوا بها منذ عشرات السنين. سأقدم لكم هذه الشهادات أولا بأول. الشهادة الأولى للمرحوم إبراهيم بن محمد النظيف أصيل غمراسن.
1: أنا إبراهيم بن محمد بن أحمد نظيف، ومولود عام 29، شاركت في الرمادة. احنا من ماشيين تطوين، هزونا يمكن 40 ل 50 واحد متطوعين.
2: كم شكون جاء لما
1: والله هزونا قيد، احنا قيدنا اللي هزنا الخطروش، مات الله يرحمه محمد، يقول الخطروش
2: من غمراسة، من هنا
1: من غمراسة متكلف علينا، وجربوع ما غادي هو والغندور نطلطمه في العلامات.
2: اللي شو معاك تتفكرش بعض من أسماء؟
1: مازال واحد منهم حي، ولد خالتي يقول رحومة بن علي شاط مدنين، تو يسكن في مدنين، ومعي عمك محمد بن حتومات بوبايا، جينا احنا من دكوك البير 30، مرضي هو في الثنية.
2: انت مع البير 30 جاي من دكوك؟ ما
1: جاي من دكوك، جماعة مشت لدكوك وجمعنا وياه، جينا قصينا على قصة.
2: مشيتوا على كرعيكم انت؟
1: على كرعينا، يعني ثم كان ماشي كيف الليل على كرعينا.
2: ايوه، عندكم سلاح ولا ما عندكمش؟
1: مريض، عندنا المكحل وعندنا كرتوش.
2: ومنين المكحل والكرتوش؟ منين؟
1: اعطونا تطاوي.
2: كون اعطاهم لكم؟
1: المسؤولين في تطاوي.
2: وين البقعة؟ ماكش عارفها وينها؟
1: لا جزرنا بس.
2: في الجزرنا نفسه.
1: ايه في الجزرنا نفسه.
2: اعطوكم سلاح واعطوكم الكرتوش.
1: ايه اعطونا سلاح واعطونا الكرتوش، ووصلونا البير 30 والدكوك، واحنا 40 ل 50، كل 10 ناس يمشي قدامهم واحد.
2: باهي بشوي ساعة، انت تعرف تستعمل سلاح انت؟
1: لا نعرف سلاح.
2: وين تعلمت؟
1: تعلمت حتى هنا والبقعة، واللي معنا احنا ثار مع الثوار. في ايام صلاح بن يوسف.
2: في اليوسفية.
1: خبير وعاقل وراجل.
2: من الاول بكل متر هذه صارت من الاول.
1: باي رجل باي يقول ما تضربوش الطيارة، الطيارة كتشت المخرة ما تديلها شيء، زي ضربتها بجلة ما تديلها شيء، وندخل تحت صبط وارتم ويقول ما تنسوش روسكم، تدور علينا الطيارة من فوق.
2: قديش قعدتوا من النهار في دكوك؟
1: 17 يوم ولا 18 يوم. ما نمشوا كيف اللي في رمادة في دكوك، غادي من رمادة شوي جابوا لنا العشاء. ولا تصدر يقولوا في الليل.
2: اي فتم فتوا رمضة؟
1: لا تفتنا رمضة غادي.
2: وين ماشيين؟
1: ما ماشيين للجيش، على الجيش العلامات بتاع فرنسا.
2: العلامات عاد ما جاي من رمضة يا عم الحاج؟
1: لا غادي.
2: العلامات بتاع 10 كيلو.
1: ايه 10 كيلو
2: اللي 10 اللي 10 العلامات هذيك جاي من رمضة ب 10 كيلو متر.
1: ولا جاي
2: كاش كانكم درتوا من غادي من تالي على انتم؟
1: لا احنا ماشيين مع كياس، مع دكوك شقيناه. احنا من دكوك من 10 من الناس يمشوا قدامهم واحد.
2: اي
1: فهمنا الله. وشينا من عندنا بندخل على الجيش الليل تخلي جزرنا تاع رماد.
2: اي
1: جت القياد منه واحنا زاد كذلك بنجمع على الجيش ما هوش تم. نض واحد معانا يقول له بعمرين صغير، طفل صغير ما يتعليه العشاء، نض يسلف العشاء. جتك القياد وكل جوز، كيف انت سبتك كيف سكذا؟ وما ثم احنا كنا تكرتوش ناكلوا بعضنا احنا والاخرين، ما نش على علم الجيش مشغل. نار السليل العشاء جت القياد وكل كيف سبتك، خبرناهم واللي تفهموا في بعضهم باش نرجعوا لبلايسنا. رجعنا احنا يمكن 40 ل 50 لتكوكو. دكوك يمكن بعد عين زوج كيلومتر ولا 3 كيلومتر، جايين من دكوك باش ماتوا نكملوا نومنا في الدكوك.
2: طيب انتم وصلتوا رمادة حاجة؟
1: ايه انتم توصلتوا؟ لا فتنا غادي رمادة،
2: فوتوا رمادة غادي.
1: ايه جبل سمنة، تعرف
2: ايه
1: جبل سمنة، احنا في جبل سمنة عدينا نهار كامل جبل سمنة، تضرب فينا الطيارة تدور علينا ما ضربتناش، احنا شدينا الحقف، في حقف برشا.
2: هذا نهار اللي بدت المعركه، نهار اللي صار الضرب. مازال مصنعش
1: الضرب،
2: مازال ما صارش الضرب.
1: شويه حاجات كرتوش نشبهوا فيه ثلاثه في السماء بين الجيش وبين احنا القياد هذا، وما صارش هذا. الحكايه هي كلها رجعنا لدكوك، قعدنا في دكوك، وبعد رجعنا لجبل سمنه هذا اللي قلت لك عليه، تضرب فينا الطياره، دور علينا الطياره ضربونا شويه بالمدفع من الواد نتاع سمنه، وحنا جينا في الجبل والشعب اللي جينا فيها يضربوا فيها هم، جتك كملنا احنا عقبنا في شعب اخرى.
2: هم يضربوا من الجزر؟ لا
1: لا يضربوا من الواد،
2: لا الجيش الجيش نتاع فرنسا موجود برا من الجزرنا.
1: اي ما خرج عاد من الجزرنا.
2: ايوا
1: دخل الجزرنا عاد ما نش طول الحكايه طولت شويه من العمر ماشي السبعين الحكايه انفعنا طفلك النادي يسلم في الشيء.
2: اي باهي باهي
1: اي كل ينفعنا ربي سبحانه وتعالى انفعنا
2: ربي
1: ناكلوا بعضنا ونفقوش بعضنا
2: باهي.
1: اي هيك هو الحمد لله قعدنا قداش 17 18 يوم ما نظهر كان في الليل.
2: ايوا
1: وانا عندي برنوس دكتور العزيز زيادة ب 8000 وقت
3: مكلف علي ديما مشى بيقضي الحشر.
2: كيفاش قلتي؟
3: قلت لك زيادة مشى بيقضي ديما احنا نصف لوطه في القرضاب في جبل عليك تعرفاش القرضاب.
2: نعرف اي
3: لوطه تحت جبل في حوايج مدقمش ساكنين ثم حتى جاني واحد قال لي اعطيني البرنوس والسمات. سمات جد نتاع جدي نتاع عليك تعرفاش السمات. سمات زي قربك.
2: نعرف نعرف نعرف
3: ايه. والبرنوس لا راجلي وين شبك متهزوا في البرنوس ولا ولا قالوا لي راجلك مشا وين مشى ود. قال لي مشى بحارب هنا هز الحك وحشاك والدابه واه. قال لي الدابه توجبوها لك هاك هو عاد وين تلقاني عندي ثلاثه بنيات حشاك واحده بنيت ثمانية شهر وزوز من تحت سته كل عبر شوفيا وكل بنت عيطوا وهاك الجد فزعوا لي كل وهاك هو عاد منين يمشوا منين مشى عاد يسمع في الحرب وكل بنيات يعيط ويقولوا سيدي ضربوه سيدي ضربوه واحد ذكرش فيه منه واحد عاد الحمد لله وربي ولدي هكا.
2: يعطيك الصح يعطيك الصح. ايوه
1: ذاكره مع ياسر ياسر وعمري 83 سنه وانا مشيت 58
2: يعني من غير مشينك للرماده عملتش حاجه اخرى باش نحبوا نقولوا الراجل هذا اش عمل.
1: حضرنا روحنا باش نمشوا معاهم البنزرت بعيطونا احنا جماعه الرماده باش يزوروا البنزرت. بعد ما فهمتش كيفاش هذا احتلت كان ما هزوناش انا ما حضرتش مشيت لتونس جو هنا حوم علي هنا في غمراس ما قونيش وكل كتب ربي فهمنا الحمد لله. مات معنا العيب العيب الهادي العيب ومات معنا من اثنين وثلاثه واحد ضربت عنده وزره من جهه مطمطه وزره انقفال المتروز هيك الكل وزره شخمه لابسها جديده قبل المتروز هيك من وزره الضغط طاح في الوطا طاح في الوطا زين نشملوا فيه وبعد والله ما نعرف عليه وين اما ضايخ ملي راه وزرت هكاك ضايخ وزرت جمله نقفها قلت المتروز وما طال له شيء الحمد لله رضيت حظها ومشت كل شيء
2: بارك الله فيك.
4: كل شيخ يموت هو بمثابة مكتبة تحترق. أمادو أمباتيبا.
0: الشهادة الثانية للمرحومين غرسلة بن حمد المهداوي والصادق بن بلقاسم المهداوي شهر الصادق بن بشر.
5: عم غرسلة وعم صادق زوج شاركتوا في معركة رمادة.
6: شاركني
5: ترى كيفاش تحكينا انت عم غرسلة
6: رمادة. احنا جابونا من هنا نهار الجمعة نقول ثم
5: طب انت محكوم عليك بخمس سنوات سرسي وقبل وتعدوا الخمس سنين مازالوا ما تعدوش مازالوا ما تعدوش وهو احتاجوك احتاجوك
6: وبالتالي في دعك فرصه حطوا لي كنترول على معتمدين بنخدش كل الدور على العس ومحتاجيني في حاجتهم هم محتاجين
5: انا كان انت قرب انا
6: والاخر ولاد نقسم لك بالله نقسم لك بالله نقسم لك بالله يا معك الرماد هل يحس القرف. قال هيك السجد في الطاش مشدين من قد المطار هرب منهم ثلاثة من الناس والله يبوا يبلي معاد منهم واحد حمد جدع والبشير بوظهير والهادي بن مصدق ماتوا الثلاث هربوا منه هو وجونينا هاي خلط علينا مصباح هذا قال هم كذا هو هاي الكراهب وجرت
7: والله معركة الرماد يزين نبدوهم نولها
6: اسمع والله لا ناضت كرطوش قدامنا احنا هو شو يقول ليتنا بيساوي
7: لا الكوماند ليتنا البيوي
6: هاك اللي نوض الكرطوش لو احنا وياه فرد دقيق
7: لا معناها تو معركة الرماد
6: هو نزيد يكمل
7: معركة
5: الرماد بن قاسم المهداوي
7: اجتمعنا في بن خداش
5: صادق بن قاسم المهداوي هكا
7: اجتمعنا في بن خداش مصباح زربوع فرز 54 واحد حوايا سكين فيهم زود فيهم واحد حرابي واحد بارودي بقى كلهم حوايا الحوايا منهم هم البعبيدي والمهداوي واللملومي والمحضاوي هاش قال له محمد الري قال له فرزت اشبك كان هذا قال له انا عارف وقت يشيل الكرتوش من يعطي جنب الخوه حدنا المدنين صرنا الوالي الوالي محمد لمينه هكو اول ولي يبدون السلاح سلاح قاعد في البكوات نتاعها قاعد مقريس حتى الحميلة ما عندهاش.
6: ايش
7: طاف طاف طاف. اش قال الوالي اللي يفرق فيه اللي يفرق فيه مصطفى بالشيخ محمد المهدوي، قال له شين السلاح به معتاته كان الخوتك، رد عليه وقال له اذا كان مستهلوش رد باللفظة هذه هذين السلاح. وخرجنا القزرنة ثم قزرنا فار يا بونا المقرونة
5: في مدنين
7: اي قزرني لحد الولاية ومن
5: تحت
7: ارسم لبنت عش واقفين. اش قال محمد لمين هذا؟ قال لي انت بتقعد معي وسلسلس بس يقود الجبهة كل. قال لي انا ما نقدش لما نشاور جماعتي اخوتي واعلي كل ما شاوره يبون الكمانات ويبون هنا القزرنة اللي مجاه هذه الولاية القديمة بالضبط. لقيناها فار نلقوا من جميع الانواع من الوزرة للحولي متغطي الناس وراقدة ايش نقول لك غنم وخلاص عباد من كل فرقة من الدويري ليش ناوي ما نقدش نقول من اي فرق. احنا قعدنا ندوره بنديره نلقى حديد حشاك متاع ستة رقيق ولقيت قطعة حديد ثبت نقرب طاف طاف طاف طاف مديت 54 بقيت الجماعة كان مكحلك مصباح لا ما هيك انا قدم 54 بقيت هاي غسل. قلت له هذا باش وقت اللي تغص اضرب حط الفم وقل هيك
5: نطر
7: باهي مشينا جبنا يجوز كيلو ثلاثة قرن باش نزم حملوه باش نزع على ظهر. طلعنا العشية نلقوا القطنة اللي بجاوي في تكوت فرح
5: تكوت
7: ها القطنة تونسي
5: اي في تكوت على الحدود
7: التونسية الليبية اي في تكوت منها تكوت لأنت غبي فيها
5: لا خاطر نعرف تكوت هذا الهيبة الحدود التونسية الليبية
7: لا لا تكوت ها هو دم يمشي بالمد
6: اي
7: هذه من بير 30
5: دكوك عاد
7: دكوك
5: مش تكوت هذاك هو الدكوك
7: هو الدكوت
5: لأن تكوت على الحدود التونسية الليبية ودكوك
7: نلقوه ثم الضبط مصباح وسلم عليه وجماعة قال له والله أنا يا مصباح تو أول مرة جاني من الوالي قال لي بيجيك سلسلس لكن أنا قلت أنت قعدنا نموجه بالدوير قال لنا ما استقدت عشرة الكمبوت وكنيبيت باش يكشفوا الجو فاكتلهم القومية وفرنسا سلاحهم وطردتهم روحوا قالوا لنا سلاح قال لهم فكوهن الحكنا احنا قلنا لازم هلا ما يفكلهمش تمين نمشوا بيتنا في الوادي لحد الرمادة ماذا الصبح
5: انتم على كرعيكم هذا كله
7: لا وصلونا شوي وبعدها على الكرعين
5: والدكوك في الكره
7: منها ورجع في الكره ومنها غادي على الكرعين
5: أيوة.
7: وصلنا ثم بيتنا نهار النهار قال اللي الجماعة نبغي عشر من الناس يطلعوا يكشفوا جو في كابوس وكني بيت
5: أيوة.
7: احنا كنا نباهي هزينا عشر ما ناش مسمينهم مهداوي ولا محلاوي المهم حوايا صفي هوك العشرة كمان ماشي وانجينا في المخالبة وانا ما اللي يطلع قدام يطوس نشبه في الكراهة بالجيب عرضونا تناقزنا كل حد في بقعة انا واحد من الناس والدختي في كوش متعجير هيك لي يخدموا بها قبل وقفوا في العلوة الدار وما تقوش منا بشر عرفوها اللي يديني رجعوا طلعنا احنا الراس كمبوت حسبنا الله الراس وعندي الورقة والكاغت نصور في المجل هكا وين وهيك وين وهيك وين حدلنا قبل المغرب شوي هوك العشر نلقوا هالو جماعة وجانا جربوع جربوع النهار كل يمشي ويجي لابس كومبلوزو والمحزمة وراسه عامل قطاية
6: هو علي بن سعيد
7: لا يمشي قدام القزر تلقانا جابلنا البسيس والماء قال يا جماعة ماكم عارفين ايش قلتوا السلسلة الأسود وغيره وانا هاني بنرجع قدام اليطنة وهذا يسكلف قال للداخل ما تضربش عليها والخارجة اضرب حتى يجي قلنا به توهم حدرين فهك السيح البريم قدام رمسه ماك عارف رمسه تعرف البريم حذرنا جوه حذروا كمونات دخلوا
5: حذرين من كبوت زين كده حال
7: احنا طوف اللوطه في الفرش
5: في الفرش
7: في الفرش من
6: الثانيه اللي تطلع
7: من الكياس من الكياس اللي يطلع لا يطلع
5: الجبل وين تو الطيارات وين تو المطار
7: بالضبط هاك خلطنا احنا ثم تروحين
5: قديش عددكم
7: احنا ما نقولش 54
5: 54 مع بعضكم كل
7: لا 54 صافين حوالي صافين سلكي على خاطر ما قلت لك قال له ما نعطيش انا لحد داخل 54 باش اللي يضرب جاء صاحبه ما يسلمش فيه
5: ايه.
7: عاد جيت طالع معناها القوه هابطه خلاها تتعد شو طالعين زوج كمونات كبار معدين بجيش علم لهم ما خلوش راي نوروا الكرتون نور
5: انت قلت لهم وقفوا
7: ايه قلنا لهم ما قلت لهم بالتعليم
6: عرضهم قلت له لا انا ما عنديش كسوه جيش صرخت عليهم كعب قدامهم قلت له
7: امار اشار لي ان توقف
6: قال لي هيك قلت لهم
5: قتلوهم كل
7: لا هم قلنا احنا وقتها صارت المعركة هذا ضرب على الكمال هيك احنا قلت له معي خالي وجماعة قلت لهم العجل العجل هي الأولى العجل اللي ناس حطوا العجل اضربوا توم جماعة اخرين هابتين من قدام المطار العساس تم قاوري ولا عربي الله على المريح ظهر بقطوه على بلاصتها خاضت المعركة فهمني فاهم ليح باش نوصلوا الصبح جربوا الوطن من غادي ما هو عارف القزرن وعارف الكسك وين وعارف المنشي متاع القديم وين وكل شيء أنا صمي طيش لهم بالهاو من ثم أصبح زي ربوع المغربي المخلبي جو شابين فينا عرضوهم زي ذكرها بجيب ناس بناتنا الكرطوش قبل يوصلون احنا ونهز أصبح زي ربوع صعب نهز أصبح زي ربوع فيه بعد تالي ثلاث كعبات اللي خبروا مضروبين على صدره ونهز
5: هزوهم
7: هزات فرنسا
5: بعد ما قتلوه هزوه
7: بعد ما ملكوا هزوه
5: هم عارفين مصباح الزربوع
7: نقول لك ما حد مو معنا وهو نهار كل يمشي ويجي وما هذا القواده معاه القومي قواده مو عرب مو معاه مع فرنسا هزوهم وصلنا احنا نمردوا ها وقد كذبني لكن تمني نمردوا وصلنا الرتمات اللي ريناه فيها نقوم فارغين كان حاجه الدم قعدت المعركه تضرب تو الطياره مطيش الشكاير
5: الوقت في ليل تول
7: ليل مالي الست ونص احنا اول كرطوش
5: تعال شيء
7: تعال شيء
5: في شهر ماي
7: ايه فهمت
5: 25 ماي
7: معناها الطيارة سيبت الشكاير كين النهار الجربوع تاشب حيجري احنا الحزن
5: الوقت اللي مات فيها مصباح يعني قبل تيح السمس ولا بعد
7: مع تيح السمس خاطر قلت لك اول كرتوش في الست ونص النجم نقول لك السبعة ولا قبل يا اخي مات هو
6: قال لي هاني جيت خلى لي 150 كرتوش وخلى لي بدون لترتين وقال لي هاني جيت وني من النهار اللي قلت لك تخالفنا ثورات جملة والحبس ما تكلموش تكلمنا نهار
7: آخر يوم عاد صارت المعركة طول لي ما بينه القوة جاي من قدر بور بزقيبة تمشي بلا ضوء قال غرسل آه يا رجال أراكم انحزتوا أعرف كي تفكر واحد هاي شبنا في الواد هاك واد فيه رتم منه وكيس أمر بيناتهم قال والملطب في جبيل تونس ثم جبيل يقول جبيل تونس جبيل مشوم لا ترقى بدك وكيف باش توصل فوق خليناهم ليل القوة تدوي وتمشي وتسوق ويمشوا بلا ضوء كان في زيت حتى قال كغطية واحدة ومنعوا رواحكم عملنا

0: ايه انسحبت ولا الجبال ها
1: سحبنا الجبال
0: ومنها
1: ومنها قعدت المعركة ما انا تخرختنا من شهر اخرى انا باش نضربه ما اما معناه ما شارك فيها سلسلة سود في العشوش يبعد 10 كيلومتر زايد الهدادي في بير 50 ما شارك فيها حتى واحد كان من بنقردان المدنين التطوين كاملة وتطوين كاملة من البير الأحمر حتى الغمراسن حتى كاملة المعركة راه اللي خاضوها حق ولاية تطوين وقتها ولاية مدنين
2: المدنين
1: المهم باش يعرفوه وهذا هو الصرم
0: بارك الله فيك يعطيك الصحة
3: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
4: الشهادة الثالثة شعرا للمرحومة غوتا العرضاوي.
5: غوتا بنت محمد بن الحاج العرضاوي السيدي نعطيك القصيدة على الرمادة وثوارها ورجالها وشعوبها. اليوم الرمادة شعرها ومزيانة وصحاف لبرجالها مطمنة حفلة تولد حرة ومنهج للكافر مشي في مرة بولاد تصبر للثقيل وضر نهار شين سامرة رقد أخوانا.
6: التاريخ علم الأشياء التي لا تتكرر. بول فاليري.
4: الشهادة الرابعة للمرحوم الهادي بالهيبة.
7: بسم الله. ساعة قبل كل شيء معركة الرمادة هي مش معركة الرمادة بس جت من كل بقعة من من من من تونس من بنزرت شباب جاي متطوع هذا ما نشكوش فيه. هنا لهذه المنطقة من هنايتها المعتمد كان حسب واحد وكل شيء عنده تأثير على الجهة العمد هاتش عندك هاتش عندك فما حتى اللي ما يعرفش السلاح قال بنمشي ما هزت الوحدة السجدت الناس من هنايتها للرمادة لكن بعد تالي داروهم مراكز يشرف عليهم واحد عنده خبرة في معرفة البر وعنده خبرة في السلاح الناس خادمين العسكر وإلا خادمين صبايحية وإلا البعض من المراكز هي دكوك واحدة بير عمير قلب العنز هذوم الأماكن الاستراتيجية كما مشرفة هيك تعلم كعسة لبرقي من هيك اسمها هي جبل متاع كمبوت ثم كمبوت واحد وزوز كمبوت صغير وكمبوت فيهم مراكز فكذا يشرف عليهم واحد صبايحي وإلا خادم في الجيش الفرنسي وكذا وكذا مجموعة 10 من الناس 8 من الناس هم هو الخبرة أنا فيهم البهين معروفين يعرفوا البر والجماعة الشباب اللي جربهم من تونس مساكين قالك إيه الله يجيبنا برقيبة هالمنطانية هذه ما عندناش فيها يحسبوها الحكاية سهلة قلهم يعرفوش البر هذا تجينا الإعانات من كل معتمدية ومن كل ولاية معنا معيز وعجين وجميع أنواع المأكل وحتى المعيز والأغنام تجي معنا يذبحوا فيها غادي يذبحوا فيها غادي ويأكلوا فيها المعركة بدأت المغرب
8: بشوية خلنا نقول التموين هذايا التموين اللي تبعثوا لهم فيه ثم ناس تهز فيه تهز كل يوم وثم كيفاش
7: لا لا ثلاثة أيام كل نهارين ثلاثة وسائل النقل مهناش كاميون ربا فيك السيب القسم يقولون بوعيش الحاج الهادي بوعيش إما نهيرين 3 أيام وتتلمد هنا ثم ديب وهنيتها في المجازر بتاعت المعتمدية بتاع الوان تتجمع فيها وده يهزوا المجموعة والمجموعة في ذلك طاهر الأسود ثم كل الواحد من الحامة ومن جابس ومن مدنيين ومن تطوين معنا المنطقة كل من هنيتها يعطيهم اللي هز من هنا التموين هنا نهار المعركة ذات المغرب أنا في بير أنا في الدكوك دكوك وصلت للرافي طيب ثم كتهي ورجعت بحكم خدمتي نام
8: ودكوك وين متمركزين البقعة اللي متمركزين فيها وين
7: نهارها ذات 45 كيلومتر مازالوا 40 كيلومتر على الرمادة زحفت عاد نهارها نهار آخر يوم
8: لا نحب في دكوك بالضبط في الواد نتاع دكوك
7: في الواد
8: اي وين هم متلمدين في الظاهرة على اليمين على اليسار وين
7: تحت الواحد تحت الليسل هكا اللي في الشارع اللي منه ثم الواد بيناتنا ثم العسكر من غادي عسكر زاد من غادي ايه ثم من غادي
8: في الظاهرة

0: اللي على اليسار وانت ماشي غادي.
1: ايه هذيك ظهر المقابلة هذيك فيها جيش فرنسي. لكن نهارها نهار نهارت المعركة مع صفير السمس تم كوفة داخلة من الظهر كوفة فرنسوية جو جي ام سي جو كمائن كبار كبار من خازن يصرخ باش نهضت باش علينا فيها الربودية باش هم ردوا الفعل صفير السمس هنا وصلت للهنيتها والمعركة غادي يوصل. هذا تمويل هذا كمان نشي من يجي يجي من كل بر ما نشكوش معنا عجين مقرونة سردينة زيت حليب معنا أموره كلها تجي قاعدة تجي ونخصم فيها كل عشر من الناس نزلوا منهم ثلاثة أيام أربع أيام دخان واحد يطيبوا رواحهم
0: الناس يجيبوا في السويقة زادة
1: هاك السويقة هاك عربة طويل نعطوا فيه العربة طويل ما يعرفوش السويق البسيس هاك تخلط فيها ذاك محمد الله يرحم محمد صولة في قصعة وواحد وكل شيء بس بالزيت وواحد وكل شيء وندروا فيه في سكير نعطفين اللي يعرف هون يهز منه واللي ما يعرفش يقول له فكني فهو قيني من هالدقيقة يأكلوا فيه الناس اللي جاء يأكل في طورة بقينا ما جاءوش الحق به صارت المعركة صفير سمس مات فيه اللي مات كانت حبا نسمي لك فلان فلان فلان اللي ماتوا نهارا واللي ماتوا في الثانية زاد نعرفهم فلان فلان ماتوا
0: اي سمي لي مسارش
1: اللي ماتوا في المعركة في ليلتي عبد اللطيف بالشيخ علي الحبيب الغندور ماتوا ليلتي جربوع مصباح جربوع مات في في في الوحده في المطار سيدي بن سيدي علي المخلبي هذا ماتوا فم الواحد هذا ماتوا في وسط الواحد في اول كاسر اللي من فوق السطوح عبد اللطيف بن علي الشيخ بسير بس نص الكريسعان الكريسعان هكا مات في الثنيه هو والحبيب هو ابو زرع ماتوا في الثنيه ما يعرفوش البر الناس اللي تعرف البر وقت اللي في الليل جتهم القوات باراشيكي الدنيا نهار ردتها وخمل يجي من الباجة من جب ان اسمه
0: جزائر
1: عنابة من عنابة طيارات بي 26 ورسمها تزرع فيها ماشي اول سالي كثر
0: مسالش
1: بخينا
0: احكي لي
1: الناس كلها مشي
0: الاخرين اللي ماتوا في الثانية منهم اللي ماتوا في الثانية
1: ماتوا في الثانية هكا بوضلع معلم مسكين ما عنده حتى شيء لكن قلتوها عنده كرتوشة ما لحقوهم عملوا رافال تنظيف من الرمادة هم جايين اللي يعرف البر شد قلب العنز وخيف طالبك هذا نجي فما وحدين ماتوا برش في الثانية معني قتلوا فيهم من شيرة العامة ومن شيرة ما يعرفوش البر ما يتبعوا في الطريق العام الطريق العام هم الكراهب متاع الجي الميليتير قوة فرنسا وما دراك الحلف الأطلسي مش لا قوة فرنسا معني يروضي فيها طاف طاف طاف ثم قتل برش في الثانية من شيرة مطماطة أو شيرة واحد بقينا احنا زوز من الناس المعروفين هكا كريسعان وحبيب بوضرع
0: طاهر بوضرع
1: طاهر مسكين معنى ما هو ثقة للأبعد الحدود بقي يعرف البر تبع بنا الجهة الشيرة اللي يعرفوا البر ولاد الشيدة وكراش وظاهرة ومن هنا من الشيرة اللي منه وروه أما هو جي شد الكياس زي مات قتلوه روحت كلها اللي روحت من هنا بات السنين الناس اللي تعرف البر روحت من هناك واللي ما تعرفش فيها اللي مات في سنين واللي مات في الرمادة ثم فوق البروج واللي فوق السبيطار
0: مصباح جربوع ما هجمش على الجزرنا
1: حتى مصباح جربوع وعلي بن ها نقول لك الأمانة مصباح زربوع في المطار ممشي ما عندهاش فكرة متاعت باش تنوض الكارتيس ناس ما قلت لك ثم قوة داخلة من شيرة برج بورقيبة من قد شيرة هذاك الواحد واحد نبض كارتية هكا وبدت من ثم حد مثل اسمهم احنا زحفنا من العشية متاعت ليلة المعركة قد من بي من من من دكوك السجدت الشعب وكل مشي رابط في واد بالنصر زلوا 3-4 كيلومتر معنا سلكوا بها الاخرين عاملين مسلمين مساكين ما الحق مسلمين امورهم معنا يحبوا تعليمات يحبوا امور كذا نظرت الكرطية من هيك هو رسمة المعركة طاف رسمة عدون ليل كامل نهار كامل مع الغدوة نهار كامل ومات اللي مات وعاش اللي عاش
0: بارك الله فيك
1: ما عندناش مزيد
0: يعطيك الصحة
2: التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل لامارتين

0: الشهادة الخامسة والأخيرة للمرحوم الحبيب الخرشي.
1: الحبيب بن الخرشي بن الحاج الغرياني.
2: عمس مولود
1: 1929 في 25 مارس نسكن في الرمادة نخدم التجهيز. معايا معلم هذا الطاهر بوذراء يروح سبد بقدايه، ومعانا شغل البشير النباني وعياله وأولاده معانا.
2: تمش معلم آخر من غير هذا في المدرسة؟
1: المعلمين ياسر معلمين، ولكن
2: طاهر بوذرع والبشير النبهاني
1: ايه؟
2: متهمين فيهم
1: ايه؟
2: معهمش معلم آخر؟ ماتش معلم آخر مع هذا الزوز؟
1: لا الموتل ما ماتش، بقي كان شارك والحاجة الموتل ما ماتش، خاطر هم وقت اللي بتسير إلى الرمادة احنا ثم كده نسكن مع بعضنا. جاني طاهر بوذرع أجده، جاني شو يقول نبهاني، قال لي عم الحبيب ما نعرف باباي وباباه وكل يعرفوا بعضهم قبل في ثلاث قديم. قال لي يا أخويا ما دامك تعرضت علي أنا من عرض لي. قلت له ما هي هي؟ قال لي ما لغو الليل العشي لي أشبه منا ما نعلموش على هالدنيا. قال لي العشي لي الليل. قلت له ما هي؟ أصرا هو خرج للبلاد وسمع سمى حركة في البلاد هي بتشوش الدنيا، ما بغاش يقول للناس قعد ساكت. جاء من غدقتي يبعثوا للحاكة الحكومة بتاع تونس، تبعث للمعتمد داعش، بعثوا له قالوا له يا فلان لكون المعتمدية أصل اسمها باسم الرمادة باسم ذيبة، أنت حاليا تو تتحول للذيبة أنت والحرس معاه علالة واحد آخر يقول للسيد حرس. قال لهم تحولوا غادي. الناس ساكتة ما تدري على شيء من علم حتى على شيء ما من ايش بنقولك ما ظهر حد بالنسبة لنا احنا جماعة التجهيز. وقت اللي ما ظهر حد هو سي حوله جماعة بدت البلاد شلقوا بالمعتمد والحرس اللي هم خرجوا. شنو زعم المعتمد؟ قالوا حولوه لزيبة. زعم شنو؟ زعم كيف صار؟ ما كيف صار للرجل؟ قالوا ثم حاجة هي دلج الخبر قالوا المعتمد حوله هادي. قلت له باهي. بدينا احنا حيرين نظس البشير النباني. قال انا يا اخويا كيف والدني حركة فاسدة؟ قال لها لا. قال اسمي يا مبروك بتلهيبة. قال اسمي على كل كحال هيا نمشوا نقروا غادي نمشوا حتى احنا عملنا العقود دهش وبعت لي شاه. قلت له باهي مشو غادي. قاعد يجي نهارين وثلاثة ما زالت الكائنة ما رسمتش كل شيء بالتفصيل حتى البوني اللي كليسة أنا ما أقولكم عليه هيا. قعد هو سمقتي قعدنا هنا حيرين الحق شن الدنيا هذه واحد السوق البلاد ما هناش. وقت اللي هو المعتمد والحرس في ذهبه الحكومة مقيدة برشا ناس متطوعين ما يعلم حتى واحد راه اللي هكا يقول قيد برا هزها وسلاحك وبرا شد جرماده برا شد ما هي الدنيا عريانه مثل ما حد شيء لا شجر لا دنيا زعما. اللي هكا يهز سلاحه واحد يقشي داينا واحد يقشي دا فلان واحد يقشي دا فلان بسلاح منع المواطنين بتاع المرأة بما فيهم زاد هكا العجرودي وهكا عبد اللطيف بن علي هكا الدبابي زاد اللي ما تسمه وعلي بن سعيد زاد مخازني حتى هو والله نهرت اللي مشي أنا ما غير حذاه بحصانه ومشي وقال لعطوني فاتحة يا جماعة وتم السجد. هذا ماشيين اللي يكون حتى ما نسمعوا بالناس متطوعة حتى ما يتطوعوا. جي علي بن سعيد هذا قلت شيء خل علي قال لي والله ماشي كون شاو عطونا فاتحة أنتم العربي كادي وجماعة هيا قلنا لمرة ربي يوكو السواب. هو صراحة ماشي ضد فرنسا معنا ماشي متطوع على روح.
2: هو هذا كان مخازني وحب ينضم مازال مخازني وقتها هو
1: مخازني المخازني مشي
2: وانضم للمجاهدين
1: يعني المجاهدين مرشي هو مشي. هيا سيدي سي النباني ما نهار جمعة ونهار السبت بيقري نهار السبت ونهار الأحد يروح. قال لها لا. قالها يا مبروكة تو احنا هاني بنعمل تليفون للمفقد الفرنسوية نشوفوه. قال كلم هو المفقد الفرنسوية في جامس هذا النباني في زيبرة كلمة قال له يا سي يا سيد المفقد رأي ديني طواري وانا مش قد نجي واموريك ثم طواري ونقري اليوم السبت ونرجع هيك ونهار لحد نجي كان نروح. قال له تكذب بالفرنسية والله مسكينها وانا حتى لكن نعطيك الواحد كل شيء عنده موجود كتبته وياه. قال له تكذب ترجع حالا للرمادة رجع بالسي مسكين. هيا جيت انا قلت له تهنى بشير انت بديت مبصر عليه هو وضرع نفتك على بعض خش تحت العلم ما اشرح جماعه التجهيز ما ظهربوش وانتم هربت خش تحت العلم. قال لي قلت له العشيه ولا العشيه وقتها قال لي الله يبارك والله بيهمش العشيه. ايش عملت فرنسا؟ فرنسا بدا بعث ضمولو بعث العسكر قال لها مجهروا طرنجيات ما حنشان تثنية مهنا الدنيا كلها اللي هكا يدير حواجه بردعت على ظهره ودير من شارع بالا ومن شارع بيوش يجهر غير كيفش باش يضرب. قلنا لهم احنا قدام البيرو في الطربو قلت لهم شنو يزعم البيع هذا هم يجهروا تاشي يجهروا حشب. قالوا ولا ارسم بعتالي جو عساكرية اخرين طلعوا فوق المتيو اللي ولا معتمدية بعتالي بعد طلعوا فوق المتيو جاء واحد يقول كاتب معتمد يقول له سعد البوبكري كاتب أول جاء ثم قال يا جماعة الدنيا مزمرة ياسر والبيع راي ما بطمناش. كيفاش ما طمنا؟ قلنا له شنو يديله رسم مولو احنا اعتوناش حبين برقوبه كل واحد شدوا على ستهم ثم والأخرين شدوا يمشوا عمل مطار يديره. قال مولو ألو ألو العساكر اللي في البلاد تدخل للساكن هم وعيالهم دخلوهم لعيالهم هم وعيالهم ما حتى واحد يقول لحبوبه وتوب دخلوهم
2: العساكر هذا فرنسيس ولا حتى عرب
1: هم توانسة ودخلين لما فرنسا
2: توانسة اللي يخدموا في الجيش الفرنساوي
1: ايه
2: دخلوهم للجزرنا
1: دخلهم ادخلوا كل الواحد دخلوهم غد. قال توا كيف نديروا هذا سعد البكر هذا قال اسمه اهو ثمان لي واحد صاحبي خلي باش يقولوا لابد ثم قواده في الوسط وكيفاش اللعب هذا. قلنا له شنو؟ قال بنمشي وانا عندي قندوره وعندي سلول تاع عسكر وعندي واحد الشمله البسهم بنلبسهم باش بنقعد حياك مكتب فوق الكرسي باش يقولوا وانا واحد من العساكريه قواده وانا قود للتبانس. قلت له بك علينا يا الاخر تو بدل لنا بحث ونولوا يقولوا يلهوا بين احنا ينمرونا. بدي الطار بضرع جاب الزادة المصورة هم واقفين بدي يقوليك قلت له شنو طار دي؟ قال لي بنصورهم. قلت له تو يقولوا هذا بيصرخوا علينا قدم من بلاهم اقعد كم تقعد اللي ساير سيره ايوه ما درنا في بالنا حتى شيء ما قلت كذي. ثم جربوه علي بن سعيد في شيرة هذا الجبل هذا عنقر
2: كمبوت من ثاني
1: في كمبوت في لدرع ثم لدرعك اي في لدرع واحدين من كده كمبوت وثم جلاني المرزوقي جاد حتى هو من هيك هو وتقول جلاني المرزوقي زاد حتى هو حذا الكوش متاع على طريق الرماده هنا اما الوقت اللي هم كاكت وثم جماعه الصدر بالكامل وبرش جماعه اخرين شادين فوق واد الغار قد واد الغار متاع ثنيت برجيب مازال الضرب ما ارتم لحد شيء. تو احنا شنو وجد مولو بعد ما خشش العسكر غادي يقول الو الو المواطنين اللي تخرج البرة في خطر واللي يقعد في امان اللي يخرج في خطر واللي يقعد في امان. يا الله شنو اللعبه هذه؟ تو يا بابا قربات المغرب بتظلم الليل أثراها الناس وكل هيك اللي متطوع هيك السكان اللي عنده كهرباء مشاه واللي عنده كراسة مشاه واللي عنده جمال هجت والله لا فيها بلاد كاملة كاش احنا الزو هلا ثلاث ما أظهرناش البلاد خلاص عيالي هنا سجدتها من قبل الواحد بنها جيه تركتور طايش لك مدتها مع بعض مثلا باكم طيروا خير ما يقعد معايا يا باش يجمع أنا وعيالي وعيال صاحبي اللي يخدم معي قاعد كده نروح. قلت له يا شو لا إله إلا الله قلت له اسمه يا محمد يا طاهر. قال لي توه عم الحبيب كيف نديره احنا؟ برا طيب لنا عشانا. قلت له لا أنا بهلول زيك أنت طيب لك عشاك. هو أنا زي الطليان برا خذ هو أنا بصل وطماطم في الساك كولها كاكة وعدي الخبز زي شيء طيب لك كاري قسلين رومي يحرقني هنا أنا ذات يحرقني ويقتلنا كل لا يا أخو راسك راسك تو كان هيك يقول لي هيك ما دارش. قلت قال ما هو على خطر معيز هذاك رجل كبير وش يقول له العباس يا رجل كبير ناس كبار
2: معيز هذا بابا خليفة ما
1: ايه
2: وش يعمل وقته ثم
1: ما معي على أساس بابا لكن انا هو شو يقول له انا هو
2: أبدا
1: اقدم منهم خطر لو حتى يطلب رخصه ولا حاجه كما نقول له برا ولا بتشيش معنا واحد يقول له اسم محمد التمري حتى هو لكن محمد التمري جاني قال لي يا عم يا حبيب اللي يقول له اعطيني رخصه قال لي ريت حمد لحجل قال لي جدي قال لي بلك روح روح اللي يقول له نمشي روح يقول لا اخوي انا مانيش مسؤول جاني هنا قال لي عم الحبيب شني عم خالتك عيشه مريضه وذريلي مريضين بنمشي روح قلت له اجبد روح خله وين ترس يترس عمال مغرب هكا سيدي احنا هكاك وقال لي هو طيب لنا العشاء ما بغيتش نطيب العشاء ما هو معيز قلت لك هكا كبير وهو كبر واحنا ذريه صغار ما حضرناش قبل الحوادث والله ما حضرناه قال لي هذا هيا كيفاش نديره ده قلت ليش ندير هو المغرب مازال ما رسمش للضرب هضراه موقع الجماعة اللي في وادي الغار جوه ثلاثة كراب متعديات فرنسا جايين كلموهم قالوا لهم تعالوا لنا بكسرة اللعبة حد ما هم غير فادوا غادي اعطوهم الكارتية من عند كرب واحد باش عطت الخبر الغادي وبدا عاد نسمعوا بيه طط طط طط طط طط طط قدوا هذا برج برج مازال ما رسمش رماد تو احنا قاعدين تحت السطح عاد يا سيدي وقت اللي هو كاكت قال لي الطاهر ما هوك الشبير كبار احنا ما ندري على والديه لين تو ضرب يضرب غادي
2: تو قلت تو قلت بدا يضرب من شيرة واد الغار
1: من شيرة واد الغار وبعد تالي وقت اللي ضرب بدو يضربوا سميتي تو احنا حاسين تربوا مع مو ما نعلموش على اللي خرج
2: هذه هي اللي ما تفهم صباح الجربوع هي الدعكه هذه ضرب هذا
1: لا
3: في ليلت هو مات في الاول بكل بكل
1: هو في الاول بكل على خاطر هي ليله وهنتت هيا
3: هو اللي هو اول الشهداء
1: ايش قال لي شو يقول له هذا شو يقول له معيز يقول لي الطاهر هيا نظره تقول له هذا نظره كيفاش نديره تو ضرب كثر بدا يجي واحد يقول له شو يقول ازاي هذا الزاير هذا مسؤول الكوماند ولا قبطان كوماند الزاير شد لهم من الحرس تو وبدا يضرب في فرنسا تكنه اي بدوهم يتعاطوا فرنسا قال لي يضربوا في فرنسا تونس تضرب فرنسا ليل بعد هم واحد مدفع من ترمينين جاي من غادي تاع تونس ما يدريش علينا فيها رمادة ولا ما فيها شعبات معناه من جاي من قد حل عسوش نشبع فيه قلت له شنو عندنا بالقمرة بتظهر من هيك قال لي ابو ذر الله يرحمه قال لي هيك يا عمي ديما انا كنت في الشمال غادي البر نقرا وكل شيء هيك هيك تمشي بالمليمتر وين عينها ما تتفرقع هيك زي القمرة قلت له هاي تعدت من احنا ضربت في سكنة ضربة خططنا احنا قال لي ما لا كيف قلت نظروا قال ما هو قال ما تظهروش اللي هذا معيز والخلي ما يحبوش انا اللي ما يقولش واحد ينظر قالوا هيا خشوا لداخل الحوش خشيني الحوش حوش هذا الدخلاني معناها خشيناه متاع الروسيا ذا قبل تو دار منا ودار منا ودار منا ودار منا معناها احنا جينا في الدار المتقي منه منا سمى الشباك يفتح كده حل بيرو متاع الطربوه مين سجلنا هالكرابس خشينا ذم قعد الليل وما جاب الليل هو يضرب نسمه بضرب تقريبه العشرة العشرة وربع العشرة كاكل ونصف بدأت الطيارات جو
2: تاع الليل هذا
1: تاع الليل كلموا الفرنسي كلمة الجزائر ولا وين كلمة جو تاير وقت الجو تاير نقول هيك نسبح من قدال لك الشباك ما الخطوط متاع الشباك يهبطوا في الشكاير ولي نهار والضرب ما بطلش وش عاملين ما هو نبتهم من أول نهار مريقين روحهم هما هاك القراج اللي حذان احنا والله مغردوه رستوران في وسط العسكر وفوق من طربوه العسكر وما نعلموش احنا الدنيا هذه. توا ما زلنا يتعطى للسنتر يا ودي تظهر وما تظهر ممكن عندنا تخاصم. يوم قلت لك لا نشبه في واحد تشاش اثر الضرب يضرب ماشي وانا حسابي كانون يشعل قلت له مشيني هذا اللي هو كانون ونكمل هذا. قال لي واحد قال لي بضرع اسمه عمي هكا مش ما مش كانون هذا هكا كرطوش زرارة ماشي واحد ماشي واحد ماشي ليه الجلسة الخياني بالخطيب
2: تو انتم مازلتوا في التجهيز يعني
1: التجهيز.
2: في الاداره نتاع التجهيز
1: ايه ليه الجلسة الخياني بالخطيب والتجاري بن صالح متعدينك قلت له جيني والصغير اللي عندكم معاه اجيني يا سيدي. قال سير الخياري ما تخافوش ما ذم حد شيء ما تخافوش ما ذم حد شيء امور راي ما تهمكم حد شيء ما لا باس لا باس. ما قالوا لناش راي ذم عرب وذم كذا ولا حاجه يا اخي تقي راس زينا ما قالناش قعدنا ساكتين. قالوا ايه كيف نديروا قلت لهم ما شري بدير قالوا خشوا الحوش قلت لهم خشين الحوش سكرنا على ارواحنا وبدا ضرب يضرب وجت الطيار زاد كما حكيت كما روي
2: تو زيد احكي لنا شويه كيفاش هذا البشير النبهاني
1: ايه؟
2: هو ذريته
1: ايه؟
2: طاحت عليهم قنبله بالاراده صارخين عليهم بالقصد كيفاش ماتوا يعني
1: بالقصد يجيني قنبله ما لخطر علاش هم فرنسا ضربتهم بالقصد علاش شنو وجروا عليهم زوج جروا عليهم واحدين اخرين تو المدرسه ما كانت تو المدرسه قبل ما فيهاش سياج من برا والشبابيك بتاع المدرسه مقبلين النهج والتركينه لتو الحوش لتو هنا تريقل ولا
2: اي مقبل قدال التجهيز
1: مقبل لا مقبل قدال الشبابيك بتاع المدرسه ومقبل قدال المدرسه منين خش الباب الخارجي
2: طيب
1: سما هذا العجرودي وهذا الدبابي هذا عبد اللطيف ومعاهم ناس اخرين هوك شدين ذنب هيك الحوش القديمه كم تاع البشير الدبابي ويضربوا
2: يضربوا من وراء المدرسه من وراء المدرسه
1: المدرسه يضربوا من وراء المدرسه والمتيو هذه الرصد الجوي فيها زاده فرنسا نقبين الثلاثة نقب ويضربوا قد حل المدرسه يعتبروا معناها وان المدير حتى يضرب هاك جروا عليه الاخرين وكم انه من يمشي كرتوش من غادي يمشي كرتوش منك
2: تعبوا الضرب جاي من قد المدرسه
1: من قد المدرسه وقت يخشوا قتلوهم الكل
2: قتلوهم قصدي هنا بقنبله والا دخلوا بالكرتوش وقتلوهم بالكرتوش حسب رايك
1: في بالي بالكرتوش دخلوا عليه عسكر هامل
2: لكن مش بلاه شو اسمه تو يقولوا ان المدير المدرسه هذا بشير النبهاني عنده علاقه باهيه مع المولو مع المسؤول العسكري يقولوا يمشي قداه ويلعب قداه في الكارتا وحتى بعد ثاني من لقاه 100 مطاقش باهي
1: هاي يا سيدي وين قلنا؟
2: قلنا قلت لفوهم وهزوهم لوحوهم بعيد.
1: اي هزوهم بعيد. توا احنا بعد ما ضربوا غادي جو غادي كده احنا ضربوا جرينات على الباب. نحل الباب البيلو والباب الاخر ما هو محلول. خشوا علينا غادي. توا انا وبضرع ومعيز والعباس في الاربع. الدنيا قاعده ظلامك شوي حتى الدجاره مسكرات. قلت لنا قال هو توك ابو ذر قال لي هو لك بالخير يا عمي شنو قال لي الجيش جانا النصر وين قلت له ترى استنى وقلت لك انا مش بك نلقاهم فرنسا رواما قريلاتهم منه دينتهم كلهم مكاحلهم ما همش توس قال لي توانس ما توانس تو قريب بيولي قرابات نصنا بتاريخ فرنسا ما فرنسا قلت لي زيب والله ما غير فرنسا هو حل الباب وهو يسخطنا بقرينات وجرح المعلم هنا شوي وهنا شوي تروين هنا منه والاخر منه منه انا كانك جبتني حطيتني بهيك الخزن وجم بلار والقزاز والدنيا كلها ولت ظلام ما ولت قرينات لحد هناتنا ما عاد لحد يشبه حد قلت تو زعما ايش ولت كل القزاز يلعب في الشيخ وما نعرفوش بعضنا ظهر ولا خش ولا كيف انا ماني عارف التراسات نتاع الدار نتبعك منك انت قال لي انا بضرع قلت له شد بالفريت مثال وتبع حتى لما تبعتنا الباب قاعد محلول هو خشينا زما وحيده اخرى لداخل دوش خشينا بوسطى وزدنا سكرنا الباب الدنيا ظلام شني قلت لهم يا اخي سكرش حد الباب قالوا لا حليت الباب شوي تبع تبع سكرته بالمفتاح وليت معه تو بضرع مسكين قاعد تحت الدوش قد ونادى قدام الباب متكيك على الباب معيد من غادي والعباس مهيك قعدنا قلت هم شلقوا معناه كيف يقول لك ضربون هيك يقول لك حتى ما مسلحين ربما يدوروا يدوروا وقول له يقول ولا ترابو أو ممات ولا ترابو يا الله يا الله دي اللعبة يا جماعة كيف يصالكم هيا نظر قالوا كيف نظر بشوي أول 12 وربعة متاع النهار جابوا جاء هكو زنيزهم اللي في الميتين هكو يدفنوا فيهم في الواحدة متاع المدرسة هي كانت جبالة هيك متاع الحديقة متاع المدرسة يدفنوا فيهم
2: اللي يدفنوا في جماعة ذريت النبهاني
1: لا لا فرنسوية يدفنوا بعض روما يدفنوا فيهم ثم كده بيك الواحدة ذريت النبهاني هلوم طول ترون هجوم
2: نحب هذه شو اسمه هذه الجبانه نتاع الجيش الفرنساوي
1: ايه؟
2: وين موجوده بالضبط
1: زعما كده بالمدرسه دايره
2: كان في نفس المدرسه
1: اي بنفس المدرسه
2: هي فيها جبانه من نصها
1: طب اللي بها جبانه من شين هو تو هكا
2: من هنا شارع على اليمين ولا على اليسار من تبع داخل المدرسه
1: رجعت الواحد كان خريطك الواحده
2: نصب التذكاري
1: نصب التذكاري او ايه؟ مربع
2: ايه؟
1: هكا داري احسن قوي
2: اي
1: كانت الجبانه زعما هكا داروا بدلوا جبانة يدفنوا عدهم في جبهة تقريبا كل 12 وربعة متاع النهار احنا قاعدين ثم ما عرفني كيش نديروا قلت لهم توا شني بتظهر انت بظهر قلت بنظهر قلت لهم اللي اظهروا من هنا الحي مقدر الكوجينة وخوش معيس واللي عند شيخ ينده بيه اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت اللي يمنع بيه يقول راهو فلان وفلان وفلان اما باش تقعدوا هكاك هنا راهو والله زايد الموت راهي مش موتين موت واحد قالوا كيفاش نديروا قلت لهم انا بنظهر تظهر ابو زرع قال لي نظهر قال معيز هنا كبوش ينحرق قلت له ها كبوش هنا لبس عنده حوليه ابيض داير بك المحرمه الكرواتي وصار صران زي جر بوزرع لابس بلوزة وتريكو وسروال قطيف الآخر العباسي كدرول هنا فيست زرقاء وسروال أزرق وسبيز وزرق بتاع شانتي قلت لهم اسمه ونقول له تكي نقاهم عاملين زوج صفاف يمكن ثمانية من الناس تسع من الناس صفة الأولى والثانية وهم يدفنوا ذلك
2: تعملوا في التحية متاع
1: الدفن يدفنوا
2: دفن ايه
1: هيك التهفيت هيك هيك اللي بتمنعنا
0: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أترحم على كل شهداء رمادا وكل شهداء الوطن وأن أترحم على كل ضيوفي الذين أدلوا بشهاداتهم هذه الحصة وإلى أن يجمعني لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. تواصل جمعية إيثار الخيرية بغنوش عملية توزيع عدد من أضاحي العيد، وتمكنت من توفير 24 خروف إضافة إلى مساعدات مالية وأخرى تتمثل في كميات لحوم يتم توزيعها على العائلات محدودة الدخل أول أيام العيد. بدورها انطلقت جمعية رعاية المسنين بجابس في توزيع عدد من أضاحي العيد على أصحاب الحق، حيث تمكنت من تأمين 29 أضحية إضافة إلى 30 طرد لحم لعائلات أخرى. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وأوضح أنه تم أعداد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج، تم إدراجها في دليل الحجاج. في العالم، استشهد عدد من المواطنين في غارات صهيونية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، فيما نفذ حزب الله هجمات بمسيرات نحو بلدات ومواقع قرب الحدود في بلدات ومواقع بالجليل الغربي والجليل الأعلى. أخيرا، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاتي بأن طهران وواشنطن توصلت إلى نتائج بشأن جزء كبير من القضايا في إطار المفاوضات الجارية بينهما. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي، إلى اللقاء.

0: جينا العيد
1: جينا العيد
0: منوعة عيد الإضحى المبارك على موجات إذاعة تطاوين
1: على موجات إذاعة تطاوين.
2: أمة سيد النبي مبروك مبروك العيد.
0: استضافات
1: استضافات
0: محطات خارجية
1: محطات خارجية.
0: جينا العيد مع هادي عبد القادر وعبد المجيد حداد عشوية 3 من 4 للعشر متاع الليل. عيدكم مبروك.

مساء الفل, مساء الوردة لكم مستمعينا. أهلا وسهلا, مرحبا بكم في عدد جديد من زيارة ونيارة. إن شاء الله تكونوا بخير, إن شاء الله تعيدوا بالخير والصحة والعافية. إن شاء الله يا ربي ديما النفسية على العال, وإن شاء الله أنتم صحة جيدة. أكيد هذه هي المهم. وبعد جي تفاصيل الأخرى نحييكم الناس الكل, سهرة طيبة على موجة إذاعة التطاوين من تو حتى للحداش متاع الليل كما تعودتوا. نطل عليكم كل سهرة اثنين في زيارة ونيارة. الموسيقى هذه أكيد ترجع بينا شوي هكا لجونا الجنوب الشرقي, وكالعادة باش نبقوا في جولتنا في ربوع الجنوب الشرقي. نعرف اللي برشا فيكم تعود بالمرحلة الأخيرة والفترة الأخيرة في زيارة ونيارة أن نزوروا عمادات ومعتمديات في جنوبنا الشرقي, مدينة تطاوين جابس. إن شاء الله هكا الليلة باش نزوروا مدينة جميلة, وأكيد نتحدث على معتمدية ناضلة ومعتمدية عانت أكيد في معارك طويلة, واليوم تتزامن مع ذكرى نترحموا فيها على كل شهداء الذكرى هذه, ذكرى معركة الرمادة الخالدة, ذكرى 68. إن شاء الله ربي يرحم كل شهدائنا, شهداء الوطن, شهدائنا الأبرار في مثل هذه الملاحم البطولية اللي إن شاء الله يا ربي اليوم باش نرجعوا لحقيقة مش كان على التاريخ, وإنما باش نتحدثوا على خصوصية معتمدية الرمادة من عدة جوانب. الحقيقة باش نتحدثوا على تفاصيل هذه المنطقة اللي برشا فيهم ممكن ماخذين فكرة إنها منطقة عسكرية, منطقة حدودية, منطقة فيها ممكن هيك الجانب الصحراوي أكثر منه تنموي, ولكن بالعكس معناتها على أرض الواقع فما برشا ميزات سياحية بامتياز الحقيقة, وبرشا حاجات بإمكان أن نخدم عليها كثير. صحيح منطقة تعاني من عدة نقائص الحقيقة, من نقص كبير في الجانب التنموي, ولكن ما يمنعش أن الليلة من خلال ضيوفي باش نسمعوا مقترحاتهم, نسمعوا زادة تفاصيل هذه المنطقة وما تتميز به الحقيقة من عدة ثروات. أنا نحكي على ثروات, نتحدث على طاقة, نتحدث على برشا ثروات إن شاء الله باش نكتشفوها من خلال مداخلات ضيوفنا. فإن شاء الله على امتداد ساعتين من زمان يكونوا حاضرين معنا, ومشكورين جدا الحقيقة على قبول الدعوة. في الفريق التقني اللي معايا أكيد في الإخراج التقني اليوم فتحي المقبلي, مساء الفل فتحي, تحياتي ليك سيدي يكا هوش مازال نهير على العيد فتحي, نعيده بخير ونكملوا زيارتنا في بقية ربوع الجنوب الشرقي إن شاء الله. على كل حال نحييكم مستمعينا في كل مكان, تحياتنا لزملائنا في غرفة الهاتف, زملائنا في قسم الأخبار, وإذا أجمل تحياتي لكل من يستمع لينا على الأفام وإلا على اللايف ستريمينج www.radiotatawin.in, واللي يتفرج فينا في الكاميرا نقول لك مرحبا أهلا وسهلا. أنت على موجات إذاعة تطاوين زيارة ونيارة مباشرة معكم عفاف البرهومي لنحييكم جميعا جميعا. وكما تعودتوا ديما نبدأ بالإيقاعات اللي هيك ترجع بينا عز تطاوين, وديما كل نقطة في الجمهورية التونسية ديما عزيزة وغالية, وهذا الوطن يستحق كل خير الحقيقة. إن شاء الله ربي يحفظ تونس من كل شر. صوت خالد الكعيب, وبعد نرجع نقدم لكم ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا في سهرة الليلة. مرحبا بكم.

0: وأكيد كما حيا وتحدث الفنان خالد كعيب هو ابن تطاوين وتحدث على ميزات تطاوين واللي ما جهاش يجهلها بطبيعة, وهذا دورنا كأعلام نعرفه بكل ربوع الجنوب الشرقي مش فقط تطاوين. أكيد نحيي كل مستمعينا في كل مكان. توقيتنا 9:15 دقيقة. ضيوفنا لليلة إن شاء الله بيشكون حاضر معنا سي محمد معرف رئيس جمعية تكافل المسنين برمادة, ولكن اليوم حضوره مش باش يتحدثنا عن المسنين وإنما باش يحكينا على المنطقة ككل باش تتميز شنية ممكن كيفاش نجم نقدموها خاصة للسائح سواء كان السائح التونسي أو الأجنبي, زاد كيف تزامنا مع الذكرى المجيدة ذكرى معركة الرمادة شو نجم نتحدث, وهذه الكلمة طبعا لأهالي المنطقة حتى يدلوا بدلوهم يعطوا صوتهم وديما في كل ذكرى إلا ونرجع على برشا نقاط الحقيقة اللي تنقص المنطقة هذه. مانيش باش نتحدث تنمية فقط وإنما باش نتحدث زاد خصوصيات سياحية بامتياز. اليوم نحلموا لما لا ونطمحوا أن معتمدية الرمادة تكون وجهة سياحية بامتيازك, علاش باش يكون زاد ضيفنا سي منصور بوذيب المنسق العام لجمعية الوفاء لقدماء العسكريين بذهبة فرع رمادة اللي اليوم باش يحكينا على رمادة كأرضية خصبة الحقيقة لمختلف المشاريع السياحية والتنموية, عدة مقترحات إن شاء الله باش يقدمها لنا سي منصور من خلال مداخلته. زاد كيف مدام سهام المدني صاحبة مشروع سياحي اللي أخذت التحدي هي بيدها وحبت تجازف, وطبعا الحمد لله مشروعها قاعد يتطور شيئا فشيئا, هو يعتبر فريد من نوعه في معتمدية رمادة. إن شاء الله باش نتحدث على مشروع سياحي إصفهان اللي باش نقدموه بطريقة تحدي المرأة لبرشة صعوبات الحقيقة حتى تثبت زادة تواجدها في المشاريع والساحة والقطاع السياحي. إن شاء الله كيف باش يكون حاضر معنا سي أشرف المخلبي هو عضو المجلس المحلي, اليوم باش يحكينا على خصوصية الفلاحية اللي تتميز بها معتمدية رمادة, وخاصة نتحدث على الفلاحة البيولوجية. وشفنا في الفترة الأخيرة ما شاء الله سواء كان معتمدية ذهبة وإلا رمادة زوز مناطق خذوا تحدي كبير, والدولة رهنت الحقيقة على أن باش تكون معناتها صابة ما شاء الله, إن شاء الله باش تكون صابة باهية وممتازة كما تعودنا في السنوات الفارطة من خلال زرع كميات هكتارات خلينا نقوله من الأراضي الصحراوية. اليوم نشوفه في البطاطا ونشوفه في عدة منتجات فلاحية ما كانتش تنتجها الأرض الصحراوية اليوم ولت موجودة, وأكيد معناتها حتى السوق المحلي يتزود بها, وصلنا حتى نصدره لإيطاليا ولدول أجنبية, فالحقيقة هذه حاجة تفرح برشا. اليوم باش نرجع على هذه الخصوصية الفلاحية. خليني نبدأ ساعة بأول ضيف حاضر معايا, سعيدة جدا باستقبال معايا سي محمد معرف. نقول لك مساء الفل سي محمد, وإن شاء الله ربي يرحم كل شهدائنا الأبرار.
1: الله يرحمهم. محمد معرف من معتمدية رمادة ومرمادة بالذات.
0: مرحبا بك
1: وبيك عايشك. بعطي لمحة صغيرة لمحال على معتمدية رمادة. معتمدية رمادة ما يخفاش عليك من الجنوب الشرقي من ضمن المعتمديات الموجودة في ولاية تطاوين.
0: نعم.
1: الحدود نضيف حاجة يمكن ربما ثم ناس ما عندهاش معلومة, على الأقل الحدود متاع معتمدية رمادة. الحدود المعتمدية رمادة عندنا شرقا وجنوبا تحدنا الجزائر, حدود الجزائرية الليبية.
0: نعم.
1: وشرقا وغربا وشمالا معتمدية تطاوين الجنوبية, وشرقا باقي معتمدية ذهبة.
0: طبعا الحدود تو نحكوا علاش ركزنا على الحدود والمناطق المجاورة, لأن عندها زادة ممكن هيك أفاق لما لا نجم نخدموا عليها حتى في المستوى التنموي زادة كيف في المستوى السياحي. اليوم سي محمد
1: على العموم أنا حبيت نعمل لمحة صغيرة على معتمدية رمادة اللي عدد في حدود 10,000 سكان زايد شوي. ذات 6 عمادات اللي هم مغني ونكريف.
0: نعم.
1: وبير عمير وكمبوت.
0: أيوة.
1: ورمادة الشمالية والشمالية الشمالية والغربية.
0: واضح. بيه خلينا ساعة نتحدث اليوم على معتمدية تعتبر الأكبر مساحة من حيث الجغرافيا, من حيث طول الشريط الحدودي. الناس أغلبها تعرفها اللي هي منطقة عسكرية, ونحيي كل العسكريين كل طبعا كل شخص ساهر على أمانة وراحة المواطنين التوانسة في كل مكان الحقيقة, ما نحكيش فقط على رمادة نحكي في كل ربوع تونس. ولكن اليوم الخصوصية هذه أكيد حبينا نطرحه زاد جانب آخر جميل في معتمدية رمادة اللي هي بطبيعة الخصوصيات الفلاحية الصحراوية. فما سحر الواحات، ثم في قلب الصحراء تلقى مشاريع سياحية حلوة قاعدة تاخذ في التحدي الحقيقة، واللي أكيد هذا ما يكونش من عدم، وإنما يكون برشا عزيمة وبرشا تحدي من قبل أهالي المنطقة. يعني نحييهم برشا برشا.
1: أكيد أكيد، هو المحالة ثم تداخل بين هما ثقافي وسياحي.
0: نعم،
1: ما نضيف حتى شيء، اللي كون أقصى بلاصة اللي هي في الجنوب جنوب اللي هي برج الخضرة.
0: أيوة،
1: تبقى مائية وافرة وفيها واحة وفيها اللي ما عندهش عليها فكرة يعني، وفيها لاك يعني، فيها بحيرة صغيرة.
0: نعم،
1: برج الخضرة. وكانت في فترة ما أهلة بالسكان لمحالة بظروفهم هم الخاصة، كانت حتى عمادة موجودة في برج الخضرة.
0: أيوة،
1: المنظيف حتى شيء اللي كونها شاسع أن تبعد على المعتمدية برج الخضر في حدود 330 كيلومتر، يعني صحراء صاحلة. لكن الصحراء هذه فيها رمال لا محالة، اللي بيسخرها الجانب السياحة الصحراوية.
0: نعم،
1: ما عندهاش حدود.
0: أيوة طبعا،
1: لما حالة معتمدية كمركز هي متاخمة لسلسلة جبال مطمطة.
0: نعم،
1: جبال يعني فيها موجودة قصور صحراوية.
0: أيوة،
1: لما حالة ما هيش مرممة لكن قابلة للسياحة وقابلة للترميم، ومن خلالك ندعو المسؤولين على الجانب الأثري الترميم هالقصور هذه
0: والاعتناء بها، لأن بالحق هي شاهدة على تاريخ المنطقة، وزادة عندها معناتها جانب جمالي هايل برشا الحقيقة. اللي نشوفوا مثلا القصور في مناطق أخرى اللي قاعد وقع استغلالها حتى في إقامات سياحية، بصراحة عطت منظر جميل جدا، ولليوم قاعدة تستقطب ما شاء الله في عدد كبير من السياح.
1: قصور
0: سميني يا سمحمد بعض القصور.
1: قصور قاعدة ما فيهاش ترميم أصلا.
0: فقط
1: لكن ندعون لترميم هذا الجانب السياحي وجانب التاريخي للمواقع هذه.
0: أي هو فقط سؤال وتفاعل معك سمحمد. خنا بسام يسأل، هل البنية التحتية مهيئة لجلب الاستثمار الفلاحي وألا لا؟
1: أكيد، من خلالك ندعو إحنا البنية التحتية

0: يعني ثم مفروض على عايز قلت لك أنا الجانب الثقافي
1: نعم.
0: وجانب السياحي يتدخل في الموضوع هذا.
1: أيوة.
0: موضوع حتى شيء لكون أرمادا رأيك أرمادا كمركز يعني كانت أهل بالسكان لتاريخ يمكن مسجل عندنا إحنا 200 ميلادي على الأقل اللي قدام المدن برشة مدن مش موجود.
1: نعم معناها تقول أنت المنطقة رغم طول أو خلينا نقوله عمرها الكبير ولكن من ناحية الاستغلال والاستثمار فيها مازال ناقص برشة.
0: ناقص بل معدوم في الحاجات اللي نحكي لك عليها ذات طابع تاريخي على الأقل.
1: نعم واضح.
0: إحنا من خلالك ندعو للمؤرخين والسكان الحاضر والحاضر واللي عنده فكرة على الحاضر
1: نعم
0: والماضي القديم ينجم يبحث هنا مؤرخين متواجد على ويشوفون عندنا حفريات نطيحوا بها بالصدفة ما ناش عارفين حتى التاريخ نتاعها.
1: بالفعل وهذا ما باش نتحدثوا فيه بعد شوي مع سي منصور اللي أكد لي أن بالبحوث وبالبحث طحوا وخلينا عثروا على حفريات معناتها شاهدة على العصر وعندها زادة قيمة تاريخية كبيرة برشا اللي للأسف الحفريات هذه تحصل عليها الناس عن طريق الصدفة ممكن هكا في نشاط معين أو في جولة معينة فللأسف الجانب هذا بالحق معناتها هي دعوة نوجهها للمعهد الوطني للتراث أيضا للالتفات للمنطقة هذه لأن بالحق فيها بارش حاجات تكتشفوا من خلال مداخلات ضيوفنا قداشها زاخرة وذاخرة بعدة حفريات شاهدة على التاريخ هيك ولا سي محمد؟
0: هي أكيد الواحات الموجودة في رمادة راهي شلالات متاع ماء من قدم نعرفوها وتو قاعدة تمشي يعني ذات طابة هذا الطابع سياحي بامتياز يعني
1: واضح. نحن حكينا على الثقافة سي محمد خلينا نمشوا زادة على جانب آخر لأن ممكن هيك تعودنا ديما في الذكرى نسترجع الأحداث نسترجع المعارك وهذا طبعا الحمد لله حاجة نعتز بها جدا بطبيعة الحال ولكن ديما نحاولوا من خلال حديثنا على كل منطقة زوروها أنا نتحدث زادة على خصوصيتها الثقافية اليوم الزائر ولا السائح كيجي لمعتمدية رمادة هل فما مهرجانات هل فما تظاهرات هل فما فضاءات تحتضن هذا الزائر معناتها ينجم يلقى وين سيركوي سياحي ولا مسالك سياحية ينجم يدور بها فما حاجات واضحة ينجم يزور المناطق هذه باش هكا تكون الصورة واضحة للناس اللي تسمع فينا
0: في منطقة قريبة شوي للمعتمدية في حدود 15 كيلومتر
1: نعم
0: منطقة ينقال لها الكردي
1: أي منطقة الكردي
0: وهي بحاجات عصرية وفيها مقابلها كثبان بتاع رمال وما يعني ثم اللي يقول لها تنجم تستثمرها سياحة خليجية لما لا يعني المياه والصحراء يعني قاعدة بكر بالأساس
1: منطقة الكردي هذه اللي هي تبعد قديش على رمادة المدينة
0: هي تبعد حدود 15-13 كيلومتر أكاد ومعبدة ومهية
1: فقط شكون يستثمر فيها ما تقول أنت
0: أكيد أكيد السلطة المعنية معنية بالشيء هذا لكن راهي ذات طابع سياحي وثقافي وسلسة وعملنا فيها مرتين ولا ثلاثة نشاط ثقافي تمكتي
1: كنا نحكوا عن النشاط الثقافي سي محمد فما إقبال تلقى ممكن هيك ناس تحضر مهتمة متعطشة للنشاط الثقافي
0: أكيد صارت دورة والاثنين دورة مهرجان ورود رمال لبن سكان رمادة ظهروا على بكرة أبيهم للاحتفال
1: وهذا دليل واضح لقديش الأهالي بالحق هم محبين للثقافة لكن قلت شوي أن الأنشطة اللي تمسهم ممكن هكا علاش كيصير مهرجان ولا تظاهرة ثقافية تلقى حضور ما شاء الله يعني في المناطق دي بالحق
0: بمناسبة شهر التراث اللي
1: تعدى
0: اللي تعدى راهو العمادات ووصل المدينة راهو شيء فرح يعني نشاط كبير ياسر لما حالهم الواحد ياخذ بيديهم وثم صناعة تقليدية ثم بنات ثم نساء قاعدين ينشطوا عندهم مشكلة ترويج مشكلة اللوكال ثم يعني موروث موجود يعني حكيت لك تاريخيا وحتى اللي موجود تو موجود هو كي تخدم المرأة المرقومة راهو تاريخ في حد ذاته هو
1: بطبيعة الحال أكيد برشا سيدات نحييهم في معتمدية رمادة بالحق مكافحات نقولوا مكافحات جميع القطاعات راه حتى في دارها تلقاها عاملة مشريع صغير ولا صنعة وتكافح بها تعيش بها في عائلة ممكن هذا جانب آخر إن شاء الله باش نتحدثوا فيه باش نبقى معاك سي محمد الحقيقة أنا باش نرجع شوي لمنطقة عين الكردي لأن برشا من يتفاعلوا معنا في الموضوع هذا يسألوا على ممكن ميزة المنطقة أنت قلت كثبان رملية فنتصور الاستثمار فيها مش كان معناتها جانب

0: سياحي أيكولوجي، نتصور حتى في أنشطة سينمائية اليوم نشوفوا في أماكن أخرى يستغلوا في الكثبان الرملية بطريقة إيجابية، وتصير فيها حتى أنشطة ثقافية في عمق الصحراء يعني على الهواء في الهواء طلق.
1: ودي منظيف حتى شيء نقول إن رمادة سكان رمادة بالأساس هم سكان رمادة، راهم ينجم يجوا حتى العين الكرد ياخذوا سياح ومناظر ما عمرهم شروها، حتى هو ساكن في صحراء في اقصى مدينه، لكن راهو صحراء قاعده بكر، صحرتنا قاعده بكر، انتم ما استغلتش حتى في حدود 10 ولا 15 كيلومتر.
0: واضح جدا، هذا دعوة طبعا لزد مندوبية السياحة أنهم باش يكثفوا من الأنشطة وممكن المشاريع ولا الحويجات اللي تنجم بالحق تضفي حركية على المنطقة، لأن كما قلت أنت كلمة حلوة برشا، أرض بكر معناها مازال ما فيها نقول نحن الحاجة موجودة ولكن مازالت مش مستغلة بالطريقة الإيجابية. به سي محمد نقدم شوي في الحديث، ممكن أنت حكيت لي في الكواليس على مهرجان، قلت لي غاب المهرجان هذا ولكن كان عنده مكانة كبيرة، شو هو؟
1: هو مهرجان يحمل ما قلت لك العنوان هو ورود الرمال.
0: اي
1: ورود الرمال هذه بطبع معروض الإصابة اللي موجود في برج الخضر، واخذين النواة هذه لما حاله المدينة تحمل برشا عناوين كبيرة، كل واحد فاش يسميها، واحد يسميها مدينة القباب، واحد يقول يسميها مهرجان ورود الرمال، ايوه، وصار يسميها معركة ماذا بم المعارك. لما حالة سالت معارك موجودة في مصويغ ورمثة، أيوة، وبرج الخضرة.
0: طبيعة المهرجان شنو الفقرات اللي كانت تتوجد فيه؟
1: والله هي تقدر تقول كل ما هو موروث شفوي الخيل ومسرحية تجسد النضال متاع جهة،
0: أي جانب مسرحي.
1: أي وتفعلوا معنا في الدورات السابقة فرسان من ليبيا ومن تطاوين، ما هي بيتم معنى كلمة.
0: أيوة جميل جدا، إن شاء الله علاش ليه يرجع هذا المهرجان؟
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: تذكرش آخر دورة، آخر دورة
1: ينشط، وأنا متأكد أنا وهذا شبه اللي عارف الكلام اللي كانوا صلت على مستوى المحلي وعلى مستوى الجهوي وحتى المندوب الجهوي للثقافة.
0: نعم معناتها سعيين
1: كان نلقوا شباب ولا الناس لما اعتوا جانب الثقافي تبغى شوي تضحية بالأساس
0: صحيح.
1: شوي
0: صحيح.
1: واللي قوموا به راهو اكيد مجتمع مدني
0: وجمعيات
1: وتكون فيها
0: اطر قانونيه
1: في سبيل البلاد هذه.
0: صحيح صحيح، هذه دعوه يا سيدي لكل اهالي الرماده انهم يرجعوا المهرجان، لان يظهر لي برشا مهرجانات قاس على اعتبار الاطار القانوني اللي ولا لازم يكون النشاط في اطار جمعيه، فنتصور جمعيات الموجوده في معتمديه الرماده عندهم زاد مسؤوليه في الجانب هذا انهم يرجعوا المهرجان للمنطقه، وهيك ترجع المهرجانات بصبغة صبغة العروض السينمائية والمسرحية في قلب الصحراء كما تحدثت من شوي. ممكن
1: كما حكيت أنت بمن هنا سلة من الشباب ومن الكهول ومن الشيخوخ في جمعية تكافل المسلمين،
0: أي
1: إذا كان بطبع بعد استشارتهم هم تكون الدافع متاعهم، إذا كان يتبنوا المهرجان لما لا، إحنا كنا دافعين مغيرين على المنطقة هذه وعلى
0: طرحتش الموضوع على السيد المندوب على مندوبية الثقافة، لأن نتصور أنتم بيتكم كجمعية تنجموا معناتها في جانب معين أنكم تاخذوه على عاتقكم المهرجان هذا ويرجع
1: ماذا حتى كبار السن لما حاله هو من قمنا بالدورة الأولى لماراثون كبار السن يدخل في جانب الثقافي والرياضي وبرشة جمعية بما هي فتية لمحالة، لكن قامت بعدة أنشطة على مستوى الجهة، وكل واحد بشمعته يضوي، وإن شاء الله اللي ما فيه
0: إن شاء الله أنا المتأكدة منها من خلال تعاملي مع برشة نشطاء في المجتمع المدني في معتمدية الرمادة، بصراحة شباب عازم ورغم الظروف رأي صعيبة برشة راو اللي نحكي فيها نفس محمد للناس اللي تعرف بالقدال الواقع في معتمدية الرمادة راه بالحق معناتها واقع صعيب برشة، تحدي معناها من جميع النواحي المناخ
1: جميع النواحي
0: اي بالضبط، حتى حتى ولو الاطر القانونيه تكون موجوده ولكن على الواقع راه تطبيقها صعيب برشا، هكا علاش كي يبدو يحكوا لي مساكن تلقاهم معناها هيك بكل لهفه وبكل محبه وتلقاهم يحبوا يخدموا المنطقه، ولكن ساعه لساعه تكون ظروف اقوى منهم هم في شخصهم، فنتصور اليوم باهي برشا ان هيك نرجعوا هيك الموجات الايجابيه في الشباب هذوما ونحيوهم زاده وكل اهالي رماده كل من يحب برما مدى لما لا نجوها زادة وجهة سياحية صحراوية بامتياز. نشوفوا حتى رياضات ميكانيكية لهذه من بين المقترحات اللي إن شاء الله باش نتحدث فيها بعد شوي، لأن بالحق كما قلت سي محمد أرض خصبة للاستثمار. نحييك برشا سي محمد على المداخلة الحلوة، إذا عندك إضافة مرحبا تفضل.
1: والله انتم كإذاعة تطوير احنا راه مكفين موفين، مع اضافه لكم انتم
0: اي اكيد،
1: لكن انتم ان شاء الله ما نكونش مقصرين في حق الربوع هذه
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: نحاول. شكون لمحال احنا ذات طابع صحراوي، يمكن اللي يسمع فينا البر من الولايه. اما راهي صحرتنا على قد ما هي شاسعه، رانا نسموها شبر شبر، وعندنا موروث ثقافي وموروث شفوي. راهي كما واحد يسمي المدينة بالنهج، احنا نسموها بالمئة متر حتى نوصل برج الخضر.
0: ايوه هكا، علاش حتى الشباب يقول لك حتى كان ابائنا ما وصلوش عملوا حاجه هيك حاجه كبيره، بمعنى هم صحيح جاهدوا وناضلوا وجابوا الاستقلال وضحوا بارواحهم والكل، وهذا طبعا حاجه مشرفه جدا، ولكن يبقى ديما الشباب الجانب العملي خلينا نقولوا، المشاريع اللي يجيب لهم الفلوس واللي تخليهم ما يهاجروش المنطقه، لان يعني نعرف برشا من جاليه تونسيه في الخارج من معتمدية رمادة اضطروا للهجرة، لأن يقول لك المناخ غير مناسب باش نبقى ولا نعمل مشروع، نلقى روحي لا معناتها لا قدر الله ما ينجحليش المشروع. فهذا جانب زاد معناتها عائق آخر قدام برشا شباب يحب يبقى في المنطقة، ولكن لضروريات معينة معناتها يلقى روحه يهاجر بصفة عليه معناتها.
1: ومن خلالك نطالب حتى الدولة، مؤسسات الدولة تأخذ بيد الشباب ولا تساعده، ولا على الاقل توريه في البلايص اللي نجم ينجح فيها. أي. واللي يلقى فيها صعوبات تنجم
0: دعم الشباب هذا هو. دعم الشباب لازم يكون اكيد جدا، والشباب زاد لازم يكون صبور بصراحه، لان برشا شباب مع احترامي لهم يحب في ليله ونهار ينجح المشروع، مشروع تحب لا تضحيه، وكل بلاد كما اخونا يقول كل بلاد تخدمها رجالها. حلوه برشا الكلمه. على كل سي محمد كلامك حلو، واكيد مداخلتك جميله، ان شاء الله نواصلوا الحديث مع سي منصور طبعا اللي باش يكون ضيفنا بعد شويه، واكيد باش ياخذ المشعل عليك ويتحدث لنا زاده على مقترحات ورؤيته ورؤيه برشا شباب وبرشا اهالي رماده، هم بيدهم يقترحوا النقاط هذه. سي منصور بوذيب اللي هو المنسق العام لجمعيه الوفاه لقدماء العسكريين بذهبه فرع رماده، باش يكون حاضر معنا بعد شويه. خلينا نسمعوهم، نسمعوا مقترحاتهم، شنو يقترحوا على السلطات، شنو يقترحوا على الدوله، شنو اللي لازم نعملوه اليوم، شنو الميزات ولا الحاجات اللي موجوده في رماده اللي نجموا نحولوا المنطقه هذه من منطقه صحراويه نوعا ما الحياه فيها صعيبه شوي الى حياه سهله، وبالعكس تولي قطب اقتصادي كما نشوفوا سي محمد حتى في معناتها ولا سبيل المقارنه، ولكن نشوفوا حتى في دول الخليجيه كيفاش الصحراء معناها مستغله بطريقه ايجابيه جدا، وتقريبا ولت وجهه سياحيه بامتياز معناها، ويروجوا لها حتى بطريقه مميزه جدا. على كل هذا انتظاراتنا، في انتظار ان شاء الله ضيفنا يكون حاضر سي منصور بوذيب. نمشوا فاصل غنائي ونرجع معكم، ما تغيروش الموجه.

0: أغنية جميلة برشا نهديها لكم مستمعينا وسهرة طيبة على موجات إذاعة تطاوين. أكيد في الاستماع لبرنامج زيارة ونيارة, واليوم تزامنا مع ذكرى معركة الرمادة أكيد نترحم على كل شهدائنا الأبرار. وفي الإطار هذا باش نتحدثوا على معتمدي عانة ويلات التهميش بين قوسين, ولكن اليوم ما زالت صابرة, لليوم عندها برشا ميزات سياحية قادرة على أنها تكون أفضل وأفضل وخير وتكون وجهة طبيعية وسياحية نظرا للبيئة البكر اللي كما تحدث حدث سي محمد لنحييه برشا الحقيقة اللي يتحدث بكل عفوية وبكل منطق هكا هو الواقع, معناتها ما نجموش نزيف الواقع, هذيك هي الحقيقة. اليوم ما تمدية رمادة كما تحدثنا منطقة جبلية أيضا فيها برشا حاجات تنجم تعبر بخلاف الجبال الرملية العالية, فما زاد منظر مزيان برشا, فما نتحدث اليوم على سياحة المغامرات والتخييم وبرشا مقترحات يطمحوا بها أهالي يطمحوا لها أهالي المنطقة. كعلاش سعيدة جدا اليوم باستقبال معايا سي منصور بوذيب اللي هو واحد من الناشطين والفاعلين, وقد ما نقولكم قداش غيور على بلاصة على المنطقة وعلى الولاية ككل ما تصدقوش, معنا لأن بالحق فما ناس راهي تغير وتغير راه مش بمنطق الغيرة فقط, بمنطق العمل ديما يقترح أفكار ديما كل ما تكون فما حاجة جديدة ولا حاجة معناتها هكا مش ماشية برشا يتواصل معايا يقول لي عفيف علاش ما نخدموش على الموضوع الفلاني. فصراحة حتى الناس هذوما نحييهم برشا لان نحس يوم غيره كبيره على الوطن. نقول لك سي منصور مرحبا وتحياتي ليك وشكرا لقبول الدعوه.
1: تحياتي اختي غالية عفاف ربي يباركك, وفعلا احرجتيني بالكلمات الطيبه,
0: هذا واجب وهذه الحقيقه. انا بدي تعرفني من جملش ولكن هذه حقيقتك انت في شخصك, ونحييك برشا برشا الحقيقه لان اليوم باش نتحدث برشا صدق سي منصور على معتمديه رمادة. يزينا من هكا الكلام اللي ديما نسمعوه فيه شوي سلبيه, ولكن خلينا اليوم نكونوا عمليين. شو تقترح, شنو مقترحاتك, شنو رؤيتك لي معتمدية رمادة من الحاجات اللي انت بيدك تراهم معناتها أرض خصبة نجموا نخدموا فيها عدة أشياء؟ فضل
1: نبدأ بالصلاة والسلام على سيد المرسلين وتحياتي لكل متابعين إذاعة تطاوين.
0: الله يخليك.
1: تطاوين متابعة في كل المناسبات وتعطينا فرصة باش نحكم ونعطوا رأينا ونعطوا أفكارنا ونعطوا مطلعاتنا ونعطوا مشغلنا كجهة. رب يبارك لك على نضغطه في موضوع للبرامج التنموية خاصة في معتمدية رمادة. معتمدية رمادة ثم كلمة نقولوها بلادي وإن جارت علي عزيزة.
0: أكيد.
1: مش بها ياسر قولها هذه. لكن بلادي تبقى تجعف.
0: نعم.
1: بلادنا هي ديما مرتها للأم الحنونة. مهما تمرض نقف معها.
0: نعم.
1: مهما يصير فيها. ما تلقينا منها كيما الأم. مستحيل واحد كما نقولوا يتخلى على امه ووالديه وكذا.
0: صحيح.
1: رمادة للامن, رمادة تعتبر سي محمد وفى وكفى وصف رمادة.
0: نعم.
1: تعتبر لها ثلث الجمهورية وما يعادل حشكمة كمساحة, ولكن ما تنقصها برشا برشا برشا برشا قد ما نحكي وتعطيني نهار وزوج وثلاثة وما نجمش نشخص النواقص نتاعها. فعلا فما حاجات باهيه, ولكن طبعا اما نحكوا في المستقبل وكثروات خاصه تزخر بجهه تزخر في ثروات باطنيه وثروات طبيعيه ما شاء الله اللي كنت تكون منتها وجهه استثماريه بامتياز في
0: جميل. وهذا اللي حبيت نخرج به أنا من البرنامج الليلة اللي هي المقترحات والثروات وما يميز هذه المنطقة وشنو اللي لازمنا كسلطة وكدولة شنو لازمنا نخدم عليه في هذه الأرض الخصبة كما تحدثت سي منصور.
1: فعلا هو الصباح عملنا مداخلة مع الإذاعة وحكوا برشا الأولاد على المشاريع الفلاحية حكم اختصاص فلاح نحبش ندخل فيها حاجات.
0: أي خلينا نحكوا جانب سياحي جانب استثمار سياحي ممكن.
1: استثمار السياحة كانت عندنا فكرة وتجربة منها عملنا مع الموضوع متاع جيو بارك اللي هو رمادة تظهر بطاقات ما شاء الله من مواد إنشائية ثم بحوث علمية ثم مواقع ومعالم تاريخية ما عندكش فكرة مرة ثلاث حضارات كبيرة برشا.
0: نعم.
1: الأمانة العهية نحب نثمن المجهول المخزون هذا خلي يخرج للعلن خلي يخرج للرأي العام خلي يخرج استثمار خلي منتها حاجات كما هذه راهو اسمعلتها تو في بقايا اخرى تطلب فيه الزوان هذه حاجتهم بها، ولكن احنا ما نلقوش شكون كذا. انت جديد تصور انت في ولايه تطاوين تلقى ما يقارب 12 20 اجونس فواياج ما نلقوش واحده تخدم على كما هذا. الماضي راهي في فتره ما كان باري داكار رالي باري داكار الدول الانترناسيونال
0: اي صحيح انا بيدي وكبته ونتذكر بالكدا يكفوا فرمادا ويتعدوا مرمادا.
1: انا نعرف حقيقه عشت التجربه هند الشاوش الحمد لله القمودي
0: وغيرها من الاسماء اللي كانوا حاضرين واللي معروفين بالرالي.
1: كانت الطيارات كانت الراليات يسموهم هم تاع الطيران بالاشرى كانت الرياضات الجبليه اللي هي متمثله في الرياضات الميكانيكيه كما الكماين والكراهب والكروس الموتورات هذا.
0: بلي خلينا نفهموا حاجه سي منصور كي تقول لي كانت معناتها هي كانت تبرمج في رمادا والا هي رمادا نقطه عبور فقط؟
1: كانت موجوده الشيء هذا نحبوا نرجعوه نحبوا نرجع الصوره هيك نحبوا عملتها السنين اللي فاتوا ما يقارب 3-4 سنين مر على الجهه ورالي فينيكس مالتها استقر في كمبوت وتعدل المطوس وخدم على البرمة ماذا بين والناس الناس ولكم تو يحبوا يخدموا على الشيء هذا.
0: معناها يتواصلوا معاكم في شخصكم يعبروا على رغبتهم انهم يعاودوا تجربة الرالي
1: بشكل غريب.
0: شو المانع انا اليوم ما فهمتش انا شو المانع انا اليوم يرجع الرالي هذا لان الرالي فيه زاد تسويق كبير زاد حتى صورة تونس خارج حدود الوطن اللي نعرفوا يحضروا فيه متسابقين كبار.
1: انا اشي التجربة وعن قرب مرحبين بالفكرة هذه ما فهمتش كون يرفض الشيء هذا معناتها فما بقايا اخرى ربما ما عندهمش ثقافة لكن الكبار ناس تعرف موجود الشيء هذا راهو يخدم من التاجر يخدم القهواجي يخدم الكانسيان يخدم الكيوسك راهو يخدم الخضار يخدم الجزار الناس كلها تخدم العقار الناس كلها تخدم ما تسترزق من الشيء هذا ما لا ماذا بين ترجع الحاجات كما هذه.
0: انتم كمجتمع مدني كي تسالوا يجاوبوكم فما رد على اسباب عدم
1: هو الامانه الحاجات كيما هذه يخدموها رجال الاعمال احنا نوجهوا كلمتنا ودعوتنا رجال الاعمال خلي يخدموا على الشيء هذا يجوا مرحبا به الارض كيما قلت كلمه عجبني فاز محمد ارض بور وقابله للتصوير وقابله للخدمه وقابله للعمل علاش ما تفكر من غير من هذه من المشاريع اللي نحكي في الرياضات الميكانيكيه وكما نقولوا
0: والرياضات الجبليه زاد نتحدثوا اليوم سي منصور
1: هم تو السياح ويتعدوا دي كونفوا مع كونفوا لليبيا كذا هل هم يعني خير منا؟ هل هم ما يخدموا خير منا يفكروا خير منا؟
0: هم بالعكس هم وصلوا بالعمل ان احنا زاد لزمنا بالعمل
1: صح وتونس معروفة بلاد سياحية ثم اللي يرفض الموضوع هذا من حقه هو عادي يشوفه كل حد من كتلة تاعه مثلا أن يشجع أي حاجة باش يجي يصرف هنا يا سيدي مرحبا بيه.
0: ميزة أخرى نمشوا فيها وانت تحدثت لهنا على أصحاب المشاريع ورجال الأعمال تحدثت على المواد الإنشائية.
1: المواد الإنشائية عندنا الرمل هذا اسمه السيلي معناتها ما عندكش فكره يخرجوا منها من مواد الالكترونيه سموها كما هذه يعني يصدروا فيهم وسلام مطبوعه المواد الانشائيه الخام موجوده بشكل غريب الجبس هذه كلها كلسيه معناتها مخزون تطوير ولايه تطوير تقريبا تعتبر من مخزون العالمي اذا كان مش الاول الثالث سلف ماكس معناتها في المخزون العالمي في الجبس انا تو معناتها كما موجود في واد الغار نتاع السمار تطوين
0: الزجاج الرملي يقولوا لي خونا بسام
1: كيف الرخام راه في مقاطع ما شاء الله معناها من هذه
0: من الثروات طبعا الثروات الموجوده في المنطقه اللي نجموا نستثمروا فيها. خلينا نمشوا اكثر للمواقع والمعالم الاثريه. انت قلت لي في الكواليس قلت لي في فتره معينه من خلال البحوث عثرتوا على مواقع اثريه ومعالم اثريه.
1: هذا دراسه علميه بحته مش اختصاصي انا كان لي الشرف باش خدمت معاهم عاونتهم واستقبلناهم وكذا من احسن خيره الدكاتره في تونس في في الاختصاص في المعهد الوطني للاثار خدمه جباره وقت اللي خرجوا من المواد الاولى نتاع الدراسه الاولى من أحسن ما ثم ما يقارب 30,000 سنة. معناها ثم حضارات كيف؟ معناها المنطقة حاضرة باش للبحوث العلمية. البحوث العلمية راهي مش شوي، راهي طلبة، راهي جامعات، راهي دكاترة
0: ملتبس. أي فما بحوث علمية تصير تطبيقية راوسي منصور، معناها الطالب يخرج ويلوش
1: خمسية بمرة في كذا. على فكرة ثمة ديناصورات الموجودة ومعناها كانت حقبة تاريخية مرت عليها. الأكبر عندنا مثلا في جبل لدرة معروف جدا اللي هو تمساح سيركوسكيس، أكبر تمساح في العالم موجود هوني في جبل لدرة، موجود زلد كيف في الأثار الديناصور اللي في شسمها ديناصورات اللي في عن بير عمير.
0: أيوة.
1: من برشا مواقع أشجار متحجرة منتها ما شاء الرماديات هذه اللي بيشتير لها البحوث ما شاء الله موجود مخزون، ما عندكش فكرة للأمانة ماذا بينا نسير الشيء هذا ويسمنوا ويشجعوا العلماء ويشجعوا
0: الباحثين وحتى الجامعات اللي مش كان في موجودة في الجنوب الشرقي، حتى الجامعات الوطنية اللي موجودة في العاصمة في عدة ولايات، هم بيدهم زادة تصير كما نقوله نحن منح من أجل البحث في هذه الأثار بطريقة مقننة ومدروسة ومؤطرة زادة.
1: بالضبط وكذلك الله اللي حاجتنا به مثلا ثم رجال أعمال نجم تمول المشاريع كما هذه وتخدم عليه وتخرج دراسات علمية فيها باس يا اخويا جي تعالى مثلا ينجم يعاون الناس هذا وهو يستفيد والناس كلها تستفيد.
0: باهي انت لهنا تتحدث ومتاكده لبرشا من الناس تسمع فينا تو كل واحد وشو التصور المشروع اللي نجم لان ساعات تبدا فكره مشروع يقول لك زعما وين نجم نطبقها، فنتصور رماده ومعتمديه رماده هي جاهزه للتطبيق المشاريع مع شويه تشجيع هيك من الدوله ان شاء الله، لان بالحق معناتها ارض خصبه. باهي نمشوا للفلاحه بعد اذنك سي منصور. انت حكيت لي على الفلاحه التقليديه قبل، معناتها كانت حاجات مميزة جدا، اليوم نتحدث على فلاحة عصرية بطبيعة، ولكن خلينا نتحدث على الفلاحة التقليدية ومميزاتها في معتمدية رمادة.
1: زي يسموه تو نمشي لجبل جبل الأبيض.
0: أيوة.
1: كما الجبل الأبيض
0: جبل الأبيض تعمل عليهم مسلسل كامل معناتها في تطوير.
1: معناتها مدن وقرى بربرية وتاريخية.
0: أيوة.
1: كل قرية كل مدينة فيها معصرة. أكبر دليل كما نبدو من بنخداش وجي جاي المطمطة وتمزرط وش اسمها سنني ودوات
0: يعني لليوم موجودة المعاصر التقليدية سي منصور
1: وكذا كلها معاصر. هيك المعاصر إيش معناتها؟ المنطق إيش يقول؟ المعاصر معناها يعني هم ثم شجر قبل ثم زيتون أراضي معناتها أراضي فلاحية خصبة، حتى السدود موجودة.
0: أي.
1: لو ما عندكش فكرة ثم حتى طريقة السدود وبنايات بتاعها يعني أكيد دكتور موجه تحية سي ليثاتي من خلال الإذاعة منها خدمة دراسات علمية ما شاء الله تو ولت وجهت منها خدمة هذيك تسمنت ولت في الدراسات العلمية ولت في الفلاحة العصرية.
0: أيوة.
1: هذا تشوف أنت وقت جي أنت من نعتبره من الهيبة.
0: أيوة.
1: حتى أنت طويل 15 عام تاني مش كما هيك تبدأ تغيرت بدليل حتى الأمطار ولت تبعت من هالسنين التالية هم عامين كما نقولوا تغيرت المناخ عندها مرض ودية معنا حاجة ماذا بينا تصير معاصر. علاش لا ما تكونش معاصر نهز نمشي البر آخر 80 و60 و70 كيلومتر وكذا
0: لبنا ما يعودوش. أي سي منصور حتى نوضحوا للناس اللي تسمع فينا معناتها أنت تقول لبنا ما يعودوش افتتاح المعاصر هذه تهيئتها بطريقة ممكن بطريقتها التقليدية والناس تستغلها علاش لا؟
1: تو الأمانة تو هم القرى هذه في الأغلبية مالتها كلها مالتها أهميات وقاعة أتلافها مرور زمان ماذا هناك وجهة ماذا بين وجه وكلمة ماذا يقع ترميمها أو يقع الإحاطة بها وحمايتها لأن تبقى في الأخير الأخير راه هذاك ذاكرة الإنسان مش من حق أي بشر يمس
0: تاريخ على كل حال هو فقط للإشارة وزيد صحح لي المعلومة سي منصور إشرنا أخونا بسام في التفاعل معك يقول لي للتوضيح راهي المعاصر الأثرية الموجودة هي معاصر العنب
1: موجودة هذيك موجودة بكثرة سهل الرومان اش معناتها شو معناه سهل الرومان
0: اي
1: وقت توفي ذهبه صارت على فكره جمعية الوفاية قدماء عسكريين أول بروجي عملته في كهربة الأبار وشجعت المشروع هذا.
0: أيوة.
1: أنا ولت قطب فلاحي في ولادة طيب.
0: آه ممتاز جدا زيدا.
1: من الحاجات اللي نسملون الأمانة نشكر الناس ونرجوهم التحية وياريت كل الجمعيات تخدم بروجي أو زوج أو ثلاث تخرج. من بربي لفت على موضوع الجمعية. الجمعيات والمجتمع المدني إذا تحب تنجح وتحب توصل تحب كلام مش في طاس فيسبوك وتبدأ تعمل تنبّل
0: العمل العمل العمل على الواقع على أرض الواقع
1: الميدان عشان بروجي ومد ومول الدولة خليك أنت مثلا أمور قانونية واخذ ترخيصك خلي الدولة تقول لك لا ما ينجم حتى واحد يعرفه.
0: وهي فرصة كما تحدث خونا بسام لاقتراح جمعية أثرية تعنى بالتاريخ تهتم بتاريخ المنطقة علاش لا؟
1: مثلا يكون حتى وجه حتى القانون الأساسي نتاعها القانون نتاعها ثقافية.
0: هكا نقترح عليكم شباب وناس اللي تسمع فينا لما لا حتى الناس المهتمة بطبيعة بالجانب التاريخي هي فرصة أن في معتمدية ترمادة نجموا نخدموا حاجة باهية برشا وبالحق معناتها تستحق لأن برشا معالم تحدثنا على القصور مهملة تحدثنا على المواقع الأثرية تلقيها موجودة ولكن مش مستعرف بها ما نعرفوش أنا حقبة إلا من خلال بعض الملامح اللي كما تحدثت سيادتك سي منصور ومع الباحثين اللي كانوا حاضرين في إطار عمل معين ومشروع معين يعني اليوم قدامنا برشا خدمة للناس اللي بالحق تسمع فينا وللناس اللي يعنيها النقاط هذه. نمشي بك شوي لأن تقريبا هيك مازال عندنا دقيقتين سي منصور. خلينا بقية النقاط اللي تنجم تنهض برمادة وتولي مستقطبة للسياح بدرجة كبيرة شو هما؟
1: الاستثمار السياحي مثلا الاستثمار السياحي مثلا وجود انا تو برشا معالم ومواقع الديوان الوطني المعهد الوطني الاثار النجم يخرج جملة كلها لك احصائيه نجم تخرج حكم موجوده على فكره برضه نسيت موضوع الطاقه البديله اللي هي الطاقه الشمسيه والطاقه الرياح وطاقه الرياح ثم مثلا تو تشوف برشا مشاريع مثلا الانرجي سولاي يسموها بالفرنسيه
0: حتى
1: بالعربي والله نسيت
0: اي مش مشكله اي
1: الانرجي سولاي مثلا علاش لا من الناس الشباب المشاريع كما هذه مربحه وناجحه حاجات مثلا هنا
0: به
1: ما عندكش فكره اللي الناس مش مركزه معاها
0: واضح. على كل حال تقل البديلة أنت تحدثت على عدة خصوصيات نجم نتحدث على السياحة الصحراوية الرياضات الجبلية نتحدث على الرياضات الميكانيكية المواقع والمعالم الأثرية اللي تنجم تكون هي بيدها زادة لمعنى نقترحها حتى مسارح في هذه القصور بعد إعادة تهيئتها وتولي لهنا بالحق صورة كاملة ومتكاملة خلينا نقوله معتمدية نجم تكون وجهة سياحية وهي ما زالت اليوم الحقيقة قاعدة تاخذ في تحدي تفضل
1: الو
0: تفضل نسمع فيك سي منصور
1: معتمدية رمادة معتمدية حدودية تفتح على جانب مثلا جانب الليبي من جنوب لكن عندنا جانب اخر هو مع الجزائر البرما البرما اكبر مدينه تعتبر محاذيه لمدينه مثلا الحقل البرما علاش لا هذا ثم مقترح هو صار
0: اي
1: ماناش عارفين نسالوا فيه ماذا بين يسهلون إذا كان ثم إمكانية وعلى
0: شو هو المقترح سي منصور؟
1: وفما طلبات راهو على فكرة فما طلبات حتى من جانب الجزائري خلي يكون معبر هو سهل
0: معبر حدودي تونسي جزائري
1: معبر حدودي
0: واضح يا سيدي مقترحاتك
1: حتى للجربة مطار الرباط يتعدل البرمة
0: جميل مقترح حلو برشا
1: اسمه جرزيس الظروف نتاع جرزيس صناعية غادي ما فما برشا
0: إمكانيات تنجح واضح يا سيدي شكرا ليك سي منصور نحييك برشا على كل هذه المقترحات للأسف ما عادنا برشا وقت باش نخلو الوقت لبقية ضيوفنا بعد نشرة الأخبار وانت تحدثت على الاستقطاب السياحي أنا باش تتحدث على ناس خذات التحدي وعملت مشاريع سياحية ولليوم معناتها خلقت منتزهات عائلية ومتنفس خلينا نقوله البرشا من الناس عايشين في رمادة ولا في ولاية الطوين وجي حتى من من جهات أخرى باش نتحدثوا على مشروع سياحي بامتياز إصفهان اللي باش تكون صاحبة المشروع سيدة نحيها برشا مدام سهام المدني. وأكيد باش نرجع مع سي أشرف المخلبي على بقية تفاصيل الخصوصيات الفلاحية والتنموية وخاصة نتحدثوا على الفلاحة البيولوجية وكلها هذه راهي خصوصيات معتمدية الماضي. يلا نرجع معكم بعد نشرة الأخبار.
2: ديارة ونيارة.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 10 ليلا هنا من إذاعة تطوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. أحياء الذكرى 68 لمعركة رمادا. في جبس تواصل المد التضامني لتوفير أضاحي العيد لعدد من المستحقين. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التربية والوقوف غدا بعرفة. وفي العالم شهداء في غزة ولبنان في تواصل للعدوان الصهيوني. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. أحيت اليوم معتمدية رمادا الذكرى 68 لمعركة رمادا الخالدة بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، حيث انتظم صباح اليوم موكب أحياء الذكرى التي انطلقت أحداثها في 25 من ماي من سنة 1958. وأكد وزير الدفاع أن أحياء هذه الذكرى المجيدة هو اعتراف بما قدمه الشهداء الأبطال من تضحيات جسام في سبيل نيل الاستقلال، ومناسبة لاستحضار معاني الوطنية الصديقة وقيم النضال والصمود.
2: تشرفت اليوم حضور الاحتفال بالذكرى 68 لمعركة رمادا المجيدة، التي تعتبر من أهم معارك الجلاء التي خاضها التونسيون الأحرار بعد الاستقلال، ثم كذلك تمثل منعرجا حاسما من أجل أو في مسار استكمال السيادة الوطنية. بالفعل الاحتفال اليوم بهذه الذكرى هو مناسبة أولا لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة، وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال، بالكفاح، بالصمود، حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا وراسخا في مذكراتنا طبعا. وثانيا يعني هو الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات جسام.
1: هذا وقرر وزير الدفاع الوطني بداية من اليوم التمديد في صلوحية رخص الصحراء من 6 أشهر إلى سنة كاملة، مع منح شهر إضافي كفترة إمهال. ويأتي هذا القرار في إطار التخفيف على الفلاحين من أبناء أرمادا وذهيبة، وكذلك طالبي الدخول إلى المنطقة العازلة لممارسة الأنشطة الفلاحية والرعوية، بحسب ما نشره النائب بالبرلمان عن جهة تطوين مختار عبد المولى. تواصل جمعية إيثار الخيرية بغنوش عملية توزيع عدد من أضاحي العيد، وتمكنت من توفير 24 خروف إضافة إلى مساعدات مالية وأخرى تتمثل في كميات لحوم يتم توزيعها على العائلات محدودة الدخل أولى أيام العيد. مشروع ينفذ على 3 مراحل وفق كاتب عام الجمعية عبد الوهاب غودي الذي تحدث للزميلة هند رزق.
3: المشروع هو يتمثل في 3 تدخلات. التدخل الأول هو تقديم إعانة عينية تتمثل في أضحيات العيد، ثم بعض المساعدات المالية، وفي الأخير تقوم الجمعية بجمع لحوم الأضاحي في نقاط معناها تجميع قارة، ويتم توزيعها في اليوم الثاني من العيد. بالنسبة للسنين في مرحلة تنفيذ المشروع، قدمنا لحد الآن 24 أضحية، 24 علوش، ونقوم لحد الآن بتدخلات مالية في انتظار معناها إنجاز تجميع لحوم الأضاحي يوم العيد إن شاء الله، ويوم الأول والثاني. في السنة الفارطة قمنا بتجميع ما يتجاوز 1000 كيلوغرام، انتفعوا بها 180 عائلة تقريبا معدل 6 كيلوغرام لكل عائلة. المشروع متواصل، نطلب من أخواننا في غنوش باش يساعدوا ما أمكن، سواء كانت إعانة مالية أو عينية. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه المشاريع، كل عام وأنتم بخير.
1: بدورها انطلقت جمعية رعاية المسنين بجابس في توزيع عدد من أضاحي العيد على أصحاب الحق، حيث تمكنت من تأمين 29 أضحية إضافة إلى 30 طرد لحم لعائلات أخرى. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية لبنى المدي.
4: عام استثنائي في المساعدات العيد الكبير، رغم اللي فما صعوبة كبيرة وزعنا 29 علوش من ناس راهو عطاتنا لعقاد ناس حابه تتخرج عليه. ليش صحيح احنا راهو حبينا خرج الحم فما ناس تقول لك خرج علوش كامل. احنا رغبه اللي يعطينا نبذوها خطر مانا وخرجنا اعانات قرابه 30 اعانه لحوم قسمناهم ما بين العائلات. اتصلوا بينا شيء من العجب ناس شيء كبير. احنا راهو يعطيونا لعبات احنا نعطو رانا واقفين بالناس تحت اشراف ادارته الاجتماعيه وما تمديد قابس المدينه باذن الله. مازلنا مواصلين الغدوه العشيه مازال مترقبوا في الاعانات توصلنا من اصحاب الخير باذن الله. لاخر دقيقه الغدوه العشيه العطيان باش يكون بالجمعيه الجهويه لرعايه المسنين.
1: أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات. وأوضح أنه تم أعداد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج تم إدراجها في دليل الحاج. ووجه الوزير بالمناسبة جملة من التوصيات بينها توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا للحرارة وضربات الشمس، والالتزام بما ورد في دليل الحاج، وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيرها. كما شدد على ضرورة احترام ترتيبات وتعليمات السلطات السعودية إلى جانب تكثيف التنشيط الديني والتعبدي في الخيام خلال يوم التروية ويوم عرفة من خلال إمامة الصلوات وتلاوة القرآن الكريم وإقامة خطبة يوم عرفة والأدعية. ودعا أيضا إلى تقديم المساعدة لكبار السن والمرضى لإتمام المناسك وخاصة الوقوف بمزدلفة. هذا وبدأ الحجاج اليوم في التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة 1447 هجرية. ويمكن أن يتواجد عدد كبير من الحجاج اليوم بمشعر منى في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى منى بعد النفرة من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء يوم النحير وأيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. في الملفات العالمية استشهدت اليوم طفلة وامرأة في استهداف طيران الاحتلال الصهيوني لخيمة نازحين بصاروخين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد عدد من المواطنين في غارات صهيونية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، فيما نفذ حزب الله هجمات بمسيرات نحو بلدات ومواقع قرب الحدود في بلدات ومواقع بالجليل الغربي والجليل الأعلى. طلب رئيس الأمريكي دونالد ترامب من قطر والسعودية وباكستان من بين دول أخرى إلى التوقيع والانضمام إلى اتفاق إبراهام بعد أن كان قد تحدث إلى قادتها يوم السبت بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب على إيران، وقال إن الاتفاق مع إيران يسير على نحو جيد. وذكر أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في عهد أوباما فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووية، وأضاف أن الاتفاق الذي قد يبرمه بنفسه سيكون النقيض تماما لذلك الاتفاق. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق يوم الاثنين المقبل. وصرح متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاتي بأن طهران وواشنطن توصلتا إلى نتائج بشأن جزء كبير من القضايا في إطار المفاوضات الجارية بينهما. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. أحياء الذكرى 68 لمعركة إرمادا. في جابس تواصل المادة التضامني لتوفير أضاحي العيد لعدد من المستحقين. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى ميناء لقضاء يوم التروية والوقوف غدا بعرفة. شهداء في غزة ولبنان في تواصل للعدوان الصهيوني. في الختام لكم تحيات فتح المقبل في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة المكرمة ويخرجون به إلى ميناء حيث كان معدوما في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. وقيل أيضا إنه سمي بذلك الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم عليه السلام مناسك الحج في ذلك اليوم. في يوم التروية يتوجه الحجاج إلى مشعر ميناء لقضاء هذا اليوم والمبيت بها بعد التنسيق مع مطوفي الحجاج. والمبيت في ميناء سنة وليس واجب، بمعنى أن الحاج لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في ميناء في ليلة التاسع فلا حرج عليها. وميناء منطقة صحراوية تبعد حوالي 7 كيلومترات شمال شرق مكة على الطريق الرابط بين مكة ومزدلفة، ويستحب للحاج الاكثار من الدعاء والتلبية اثناء فترة اقامته في ميناء. كما يقوم الحاج باداء صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء قصرا دون جماعة، ثم يقضي ليلته هناك ويصلي الحاج بعد ذلك صلاة الفجر ويخرج من ميناء متجها الى عرفة لقضاء يوم الحج الأكبر.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

رجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان محمد النصري في غناية تحكي تاريخ ومختلف الأحداث اللي صارت في ولاية تطاوين بطريقة هيك موسيقية وغنائية جميلة برشا. على كل حال نحيي كل فناني ولاية تطاوين, كل المبدعين في كل مكان, لأن اليوم الاختيارات أكيد دائما تكون متعلقة بالمنطقة اللي نزوروها. مع تمدية رمادة اليوم زيارتنا إن شاء الله تحدثنا في عدة نقاط, عدة مقترحات قاعدة تتوفد علينا الحقيقة من قبل متابعينا. نحيو خونا بسام, نحيو خونا أسامة, نحيو كل جالية تونسية في الخارج لأيضا في الاستماع لنا, خصوصا إيطاليا. مستمع وفي من إيطاليا يقول لنا معتمدية رمادة قادرة أنها تأخذ التحدي, لأن إيطاليا في جنوبها والتي اليوم قطب اقتصادي كبير برشا في أوروبا, فطبيعي جدا أن مناطق في الجنوب كما معتمدية رمادة نجم تكون زادة قطب اقتصادي استثماري, وخاصة لما نتحدث على أرض خصبة كما تحدث ضيوفنا سي منصور وسي محمد. الحقيقة عطونا برشا ميزات المناخ الصحراوي, السياحة الصحراوية, تحدثنا على ميزات زادة ثروات طبيعية إنشائية, طاقة, برشا تفاصيل, كما تحدثنا زادة على موقعها الجغرافي والاستراتيجي, كما تحدثنا زادة على خيط رابط ومعبر حدودي بين الجزائر الشقيق, كما قربها زادة من الشقيقة ليبيا. اليوم يظهر لي زادة مشاريع كبرى, مشاريع ذات التحدي كما قلنا في جانب التخييم, نعتبروه هذا جانب آخر مميز بالنسبة لمعتمدية رمادة. اليوم باش نتحدثوا على مشروع واحدة من السيدات اللي خذات التحدي, وانا نحييها برشا برشا, كنلقوا امرأة خذات التحدي وبعثت مشروع خاص بالتخييم. أكثر تفاصيل على مشروع إصفهان, وخاصة هذا المشروع السياحي لليوم ولا متنفس كبير للعائلات والبرشا من الناس جي إلى ولاية تطاوين بالذمة حتى تبعد شوي على زخم المدن وتستمتع بالمناظر الطبيعية والجو الطبيعي التقليدي. خلينا نستقبل صاحبة المشروع مدام سهام المدني, نقول لك سهرة طيبة ومرحبتين بيك مدام سهام, وهيك نكونوا ضيف بحذاك, وزيارتنا إن شاء الله تكون خفيفة.

0: ما يقولها وما توفيقي إلا بالله.
1: الحمد لله. إن شاء الله ربي يوفقك يا رب.
0: حدث كل شيء. أي.
1: ناس تسمع فينا يحبوا ياخذوا فكرة على المشروع السياحي والتخييم، كيفاش صنفتيه مدام سهام؟ لأن برشا من الناس ما عندهاش فكرة ممكن على طبيعة هذا المشروع.
0: مخيم أصفهان هو مخيم شبابي عائلي سياحي.
1: أيوة.
0: يعني نستقبلوا فيه الشباب، يعملوا فيه معناتها تخييم، عندنا تخييم جبلي وتخييم بأنواع.
1: أي.
0: وعندنا العائلات يجوا يتفرهدوا لهنا ويعملوا كامبينج وينجموا زادا نوفروا لهم كل شيء، يعني ينجموا هم
1: ينجموا الإقامة، يطيبوا رواحهم. آه جميل.
0: يطيبوا وحدهم ويكامبوا وحدهم.
1: أي هيلة برشا.
0: الظروف الطيبة للتخييم.
1: أنت تحكي عليها هيك مدام سهام طريقة سهلة برشا، لكن هي راهي ممتعة برشا التجربة في المخيم. علاش؟ لخاطر الكلنا نحب نهربوا من المدن، والكلنا مثقلين برشا هيك التزامات، فمحلاها الواحد كي ساعة على ساعة يهز بجاجة وديني الكل ويمشي بلاصة طبيعية، منظر طبيعي. وانتم حرصتوا في الجانب هذا أنكم توفروا كل الظروف، يظهر لي في المخيم.
0: أي وفرنا خيام، عدة خيام وعدة أكواخ مكيفة، فيها ظروف إقامة مرفهة.
1: أيوة.
0: فيها التكييف، فيها تلفزة، فيها الأدواج، معناتها فيها كل شيء، معناها موفر.
1: أكل الناس اللي تخمم باش يجيب حذاكم في الصيف ما غير ما يشغلوا بالهم في الجانب هذا، كل شيء متوفر بإذن الله.
0: كل شيء متوفر رفاهية تامة.
1: تعرفي وانتي تتحدثي مدام سهام واني نتخيل فيك الصور اللي توصلنا، الحقيقة أنا ما جاتش الصدفة علينا نزور، ولكن الفيديوهات اللي قاعدة تصوروا الناس اللي زارت المكان، بصراحة المنظر الطبيعي الصباح مع النخل ومع الخيمة ومع الجو الهادئ،
0: منظر رائع جدا، وزقزقة العصافير.
1: ما راح احكي لكمش
0: خرجك من الستريس نتاع الروتين نتاع المدينة، يعني خرجك.
1: اي هو مقترح طاير يجي ليك مدام سهام، يقول مخيم اصفهان يفتقد الى تنظيم رحلة سياحية على الجمال، يظهر لي هذه حاجة باهية تبرمجوها.
0: اي هو من حاجات اللي باش نعملوها ان شاء الله في القريب العاجل. عندنا سيركوي، احنا هنا تو ديجا نخدموا بسيركوي بالليكواد.
1: ايوه.
0: وباش ندخلوا ان شاء الله السيركوي على الجمال.
1: هايله برشا. فتح المقبلي اول رحله نكونوا فيها ان شاء الله. هكا ولا بدسيان ان شاء الله.
0: بيه المستمعين
1: الله يخليك لله. مخيم اصفهان وين تحديدا؟ هيك خلينا نعطوا فكره للناس اللي تحب تبرمج تفرهيده بعد العيد، لان تو عيد نعيدوا ساعه ومن بعد نفكروا في الرحلات ونفكروا في الاجواء بعد الامتحانات. وين تحديدا؟ كيفاش نجموا نمشوا لها من تطاوين المدينه مثلا؟
0: هي بير عمير، هي منطقه وسط بين المدينه، تطاوين المدينه ورماد.
1: ايوه.
0: وهي وبالنسبة للمخيم نتاعنا يبعد 45 كيلومتر عن تطاوي.
1: أيوة.
0: المدينة.
1: وهو
0: عند بلاصة، علاش أنا اخترت بير عمير بالذات؟ أيوة. خاطر البلاصة استراتيجية.
1: أيوة.
0: جاية بعيدة على عين تكوك 4 كيلومتر.
1: أيوة جميل. تكوك
0: اللي من خلالها كل زائر يجينا لهنا في للمخيم لازم يخطن الرحلات الشبابية ورحلات الكشفية. أي. كلهم يتعدوا على محمية هنسكوك.
1: أيوة.
0: يعرفوا بها بالجهة اللي من خلالها فما يشوفوا فما غادي
1: الحيوانات ومختلفة أصناف
0: فما الغزال. أي. الغزال فما الوداد فما الريم فما شسمة متحف صغير يعرف. أيوة. بالمكان
1: به جميل.
0: وهي تبعد أيضا 7 كيلومتر على موقع اكتشاف الديناصورات في بير عمير.
1: أيوة هاك علاش وقع اختيار بير عمير، ونحن نحيو أهلينا في بير عمير اللي صراحة ناس طيبين برشا، ويظهر لي المكان صح ليهم أنا نقول. أي ومكان استراتيجي. اليوم تقريبا المشروع هذا منذ بدايته وقتاش بديتوا فيه مدام؟
0: نعم.
1: وقتاش بديتوا فيه؟ في أنا سنة بدأ المشروع
0: 2025. أيوة. عن أول عندنا عام.
1: أي عام ما شاء الله. إن شاء الله مولود مبارك يا ربي يكبرك.
0: ولا يعيفك.

0: منتجع سياحي علاش لا؟
1: نعم
0: علاش لا يكبر ويولي منتجع كامل سياحي؟
1: بحول الله هكا هو المشروع، لكن البيت متاعنا ان شاء الله يولي منتجع كبير نعرفوا به الجهة وان شاء الله ننوروا به التطوينية الكل ان شاء الله.
0: ان شاء الله. على كل حال انا حبيت زادة نحكي شوي على التحديك، انت كامرأة، لان تعودنا ديما المشاريع السياحية الصحراوية يكونوا مشرفين عليها اغلب حاجة العنصر الرجالي الحقيقة، فتفاجئت لما توصلت معاكم نلقى سيدة مهتمة بهذا المشروع. فاليوم ما تعطينا سر هالتحدي، وكيفاش شو الحاجة اللي خليتك تقولي يلزمني نعمل مشروع زي هذا؟
1: والله يعني في السنين الفارطة الكل لاحظت توجه السلطات الجهوية لتعزيز السياحة الصحراوي.
0: أيوة.
1: ودمج رمادة ضمن المسلك السياحي.
0: ممتاز.
1: لاحظت نقص عدد الأسرة في تطوين، ديما السياحي يجوا ما يلقوش وين يباتوا، ديما فما نقص يلتجؤوا باش يمشوا للولايات الأخرى.
0: أيوة.
1: حتى علاش أنا حبيت نوفر بأزيد أسرة وخدمت على أني قمت بدراسة للمشروع وعملت المخيم.
0: هيل ممتاز، ان شاء الله ربي يعاونك مدام سهام. نعرف فعلا. المشاريع هذه راي فيها برشا امور تنظيميه وتنسيق،
1: فيها تعب
0: تعب كبير برشا، خاصه انتم زاده تخدموا حتى بالليل مدام سهام.
1: احنا ديما 24
0: اي ما شاء الله، ان شاء الله ربي يعينكم. الحقيقه انا شفت زاده زاروكم حتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين يصوروا ويروجوا للمشروع بطريقه مزيانه برشا، وهذه زاده جانب يعاونكم انتم كاصحاب مشاريع مدام سهام.
1: اي جونا من جونا زاده، عندنا السياحه الداخليه ما شاء الله الولايات الكل قاعدين يجوا، وهذا يخلينا نعرفوا بالجهه والموروث الثقافي نتاعنا.
0: اي
1: ويجونا زادة أجانب، برشا أجانب.
0: جميل.
1: نتعاملوا مع جروبات اللي كارافان يجونا، خاصة اللي زي طاليان يجوا برشا يبقوا لهنا يعملوا محطة إسكال يمشوا في العلي والريتور.
0: تو هيك كدرتشوا مع السياح الأجانب مثلا وتسألوهم زعمة على شنية رايهم في كذا، شنية أكثر الملاحظات اللي يحكوا لكم عليها؟
1: والله تعجبهم تطاوي ومتفاجئين أن فيها بلاصة كيما مخيم أصفهان، والله العظيم.
0: أي صحيح، خطر
1: عجبهم كبلاصة طبيعية وكتنظيم عجبهم برشا.
0: إن شاء الله برشا زيار يزيدوا أكثر، لأن بالحق معناتها يستحق الزيارة. تقريبا الناس ديما تسأل يقولك في الصيف في الشتاء في أنا وقت، فيظهر لي حسب الظروف اللي حكيتي لي عليها مدام سهام في كل الأوقات.
1: اي في بالك ان ريتي يجونا من جربة ومن جرجيس في عز الصيف في اوت يسيبوا البحر ويجوا للمخيم. والله العظيم.
0: اي والله.
1: حتى النقطة هذه استغربت فيها من اول.
0: اي.
1: وقالك خاطر لقيت راحتي، خاطر البلاصة سمحة وفيها التكييف زاد.
0: ايوه مكيفة. معناها ريتي انت خذيتي السيستم كما في الخليج، كما في ممكن المغرب زاد فيهم منتجعات تعتمد التكييف، باش برشا من الناس اللي ما يحبش البحر يمشي للصحراء.
1: كونفور باش يلقى راحته في كل بلاصه.
0: في كل بلاصه به هما على الاقل على معناتها في تفاعل معك مدام سهام. خونا بسام يقترح برشا نقاط مهمه الحقيقه، يقول لي علاش لا ما تقترحش رياضه التزلج على الرمال المجروره بالكواد، علاش لا ما تقترحش نادي فروسيه للصغار وهيك تستقطب عدد اخر من عدد والجروبات اخرى من الصغيرات، يعني فئه اخرى نقصد من الناس اللي تزور المكان. يظهر لي برشا خدمه مدام سهام.
1: اقتراحات ممتازه وان شاء الله ناخذوها بالاعتبار ان شاء الله في القريب العاجل تتحقق ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. اكيد انا قلت في بدايه الحصه المشاريع وبعثها في معتمديه المادة ولا غيرها من المناطق لازمها برشا صبر ولا لا؟
1: لازمتها ملافي، هو اي مشروع في اي بلاصه لازم التحدي ولازم الصبر ولازم المواصله المثابره. اي حاجه تحبيها تنجح يلزمها المثابره.
0: اي الواحد يصدم ما يخافش.
1: لا انا ما اي بالعكس ما فهمت حتى شيء، كل شيء بالقوه والتحدي يوصل للانسان، ما يقولش ما عنديش ولا ما نجمش.
0: اي في تفاعل
1: ما كل شيء يتحقق.
0: اكيد في تفاعل معاك مدام سهام، يشيروا لي للاقامه في المخيم. هو مخيم اسمه في جسمه، معناه مخيم يعني فيه اقامه هيك ولا؟
1: ايه اقامه عندنا خيام وعندنا اكواخ نوعين من الاقامه الموجوده لهنا سيلون الكليون يحب معناها يقيم في كوخ والا في خيمه
0: حسب هو شنو يفضل. باهي سيدي اسمعي
1: عندنا زاد في المخيم موجود ملعب كره قدم للشباب
0: للناس الجروبات اللي يحب يكوروا اي
1: صحيح وعندنا مسبح متاع صغار ونحضر إن شاء الله في مسبح للكبار في القريب العاجل.
0: أوه هيل هيل برشا أي
1: هذو مرة ونحضروا في قاعة 400 شخص
0: بي قاعة شنو تقصد معنا اجتماعات
1: قاعة كبيرة فيها سيستيماتيزير إن شاء الله كبيرة
0: أي هذه للندوات والملتقيات
1: اجتماعات ومختلف الاجتماعات مختلف مؤسسات المجتمع المدني
0: بارك الله والله برافو يعطيكم ألف صحة بالحق حاجات مميزة وألمود وحاجات مطلوبة جدا إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله مشروع يا ربي يكون ناجح وهذا راهي مشروع يمثل جهة كاملة راهي ولاية كاملة فأكيد مثل المشاريع هذه إن شاء الله تكون زاد فما مشاريع أخرى بالحق تحول المدينة وتضفي حركية اقتصادية على الولاية ككل. مدام سهام هو فقط الفكرة وبرش يسألوا فيه على الاسم علاش اسفها اختيار هو الاسم
1: هو جيب الزهر هو عندي ولدي الكبير اسمه أطفهان
0: ما شاء الله
1: ومن محاسن الصدف أنني عملت المشروع هذا المخيم وهي أطفهان بلاصة سياحية ممتازة من أحسن الأماكن السياحية في العالم
0: تحديدا يظهر لي في إيران على ما أعتقد
1: ظهر لي في إيران
0: على كل حال هي بالحق لازم هي ريتا فما ناس تاخذ نماذج احنا نتحدث على أوروبا لكن فما دول أخرى زادة معروفة عندها منتجعات سياحية جميلة جدا فطبيعي أنا برافو فكرة حلوة برشا به سهام للناس اللي تسمع فينا والشباب والأي امرأة وسيدة وتسمع فينا عندها برشا أفكار لكن مشوشة مش عارفة باش تبدأ كيفاش تعمل شنو اش تعطيها هيك من موجات إيجابية باش تاخذ التحدي وتنجز على منوالك إن شاء الله
1: والله لكل شيء بداية والبداية لازم تهش تكون صعبة يلزم الإنسان يتحدى الصعوبات
0: أيوة بالضبط
1: العزيمة تنحي لك القيود الكل
0: يا لله أنا نحييك برشا إن شاء الله ربي يعاونك وإن شاء الله بالرزق الحلال وديما نقوله بالحق نعتزه إحنا بيدنا راكي نلقوا مشاريع في عمق الصحراء في ظروف مناخية صعيبة ولكن تلقى الكونفور هذا الكل فحاجة باهية برشا أن نزيد نشجعها إن شاء الله
1: ونحيي من خلالك والي الجهة اللي يدعم فينا ديما ونحيي من خلالك معتمد سيد معتمد برمادة سيد عمدة بير عمير ونحيي زاد الإطار الحرس الوطني اللي ديما جونا يوفرنا
0: اللي أمنوكم طبعا يعطيهم ألف صحة
1: للضيوف متاعنا
0: يا لله إن شاء الله ربي يعاونكم وأكيد نحيي من خلال كل الناس المشرفة على مثل المشاريع هذه إن شاء الله كما قلنا نأمل أن يولي منتجع كامل منتجع سياحي وهذا في إطار طبعا تشجيع السياحة الداخلية والصحراوية بارك الله فيك مدام سهام نحييك برشا وتحياتي لكل المشرفين واللي يخدموا معك في المشروع واللي إن شاء الله هيك نعملوا طلة ونصوروا ناخذوا هيك ونوصل الصورة للسادة المستمعين أكيد بأكثر تفاصيل بارك الله فيك لله وإن شاء الله ربي يعاونك
1: السياحة الجبلية
0: بيه؟
1: نعمل فيها تسويف بلاصة موجودة لهنا قريبة على المخيم عين زارت هذه موجودة مجموعة هي عين تهبط على الجبال منطقة سمحة ياسر نعملوا فيها في الـ في الـ في الـ
0: مدخلينها في برنامج الرحلات اللي تجيكم معناها
1: سيركويز هذا
0: يا جماعه اكثر من هيك ما عادش فيها لازم تبرمجوا بعد العيد طول طول طول تكملوا الامتحانات وتبرمجوا جايه لاصفهان البير عمير تحديدا اي فضلك يا لله شكرا جزيلا لك طبعا كانت حاضره معنا صاحبه مشروع سياحي وصحراوي كما تحبوا تسموه جميل مشروع والله العظيم فيه برشا هيك نقاط جميله برشا ان شاء الله ربي يوفقها واكيد هذا تحدي من التحديات رغم من الظروف الكل، ولكن تبقى معتمدية رمادة قادرة أنها باش تصير إلى الأفضل إن شاء الله. نمشوا بعد شوية لسعلي، سعلي في الانتظار ليلى نكر، خلينا ناخذ فصل غنائي سي فتحي ومن بعد نمشوا.

0: وأكيد هذا صوت الفنان معتصم الأمير في أغنية حلوة برشا، إن شاء الله تكون عجبتكم. سهرة طيبة مستمعينا، أنتم على موجات إذاعة تطاوين، ما زلنا مواصلين زيارتنا وجولتنا في ربوع معتمدية الرمادة ولاية تطاوين. وأكيد نحيي كل الناس اللي برونشي معنا، اللي تسمع فينا في ثنية، اللي مروحين حاليا شادين ثنية ومروحين منازلهم، وإلا مروحين لعائلاتهم باش يعيدوا على بكري. يظهر لي صعيب شوي الكل على بكري، الناس كل غدوة تنتظر في السفر. نقولكم بربي نقصم السرعة، ديما حافظوا على أرواحكم، لأن ديما نحبوكم تعيدوا سلامات من غير حوادث، إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. كنا في حديث على مشروع أصفهان، حديث على مشروع صحراوي ببير عمير، وهذه بير عمير طبعا منطقة جميلة ورائعة جدا، حيوا كل أهاليها لأن تميزت أيضا بالفلاحة البيولوجية، وتميزت زادة بمناخة اللي ولا مشجع جدا الحقيقة لبعث المشاريع وإلا للفلاحة، لأن اليوم برشا مشاريع فلاحية بيولوجية ميزت وخلت معتمدية رمادة زادة في صدارة الإنتاج. بأكثر تفاصيل باش ناخذوا فكرة على الجانب هذا. سعيدة جدا باستقبال معايا سي أشرف المخلبي، عضو المجلس المحلي بمعتمدية رمادة. نقول لك مساء الفل سي أشرف، ويظهر لي سهرناك برشا معنا. مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بك يا مدام عفاف، ومساء النور الناس كله. مرحبا بك بإذاعة تطاوين، الحقيقة الإذاعة اللي شرفتونا هذا اليوم في معركة رمادة، ومناسبة معركة رمادة خالد الذكرى 68.
0: هذا واجب بطبيعة الحال، وما عندناش حتى مزية. سي أشرف، اليوم مهمتنا جميعا سواء كان كمجلس محلي ولا نحكو على سلطة محلية سلطة وطنية، زادة نتحدث على الدولة ككل، نتحدث على المواطنين، على المجتمع المدني. تقريبا اليوم المعتمدية فيها برشا خصوصيات ما شاء الله، تو من بداية الحصة كل مرة هيك نقدموا حاجات رغم اللي الوقت ضيق، ولكن حاولوا قدر الإمكان أن نقدموا ما يميز معتمدية رمادة. حكيت على الفلاحة البيولوجية، وحكيت على التحدي كالصحراء اللي يحكوا عليها برشا من الناس، ما تنتج حد شيء في رمادة. بينت رمادة وذهيبة الزوز بينت أنها قادرة تنتج حاجات ممتازة جدا، هيك ولا؟
1: بالطبع الحال معتمدية رمادة تعد الأكبر شساعة من في تونس كامل في ريت الطويل. اليوم التحدي الأكبر وهو أن نخدم الفلاحة في تطاوين، ونخدم الفلاحة في معتمدية رمادة، ولما لا الناس وحتى دول أخرى بحكم أنه الوضع الجيوسياسي والوضع العالمي.
0: نعم.
1: يلزمنا أن ننسج غذائنا بيدينا، كفانا يعني الشعوب التي لا تأكل من خيرات بلادها، هي شعوب أنا أعتبرها مستعمرة دوليا. عندنا تجارب بس نهاية الأخر هذه، عندنا تجارب زراعة الكبرى، زراعة العلفية، عندنا عديد من الحقيقة التجارب الناجحة، ونستشرف بها خير حقيقة وزارة الفلاحة التي عكفت، وحتى مع الجيش الوطني، والجيش الوطني هو استنسخ تجربة رجيم معتوب في برج برقيبة.
0: نعم.
1: في حفر الأبار وتركيب الطاقة الشمسية بالأبار، وإن شاء الله نقول القادم الخير في معتمدية رمادة. وركزنا التركيز الكبير على المجامع النسائية الحقيقة، اللي هي حتى تدفع للتنمية، وركزنا الشركات الأهلية في معتمدية رمادة.
0: نعم.
1: الشركة الأهلية مراعي الوطن بكمبوت اللي عملت زراعة كبرى وماشي في بيع الألاف الخشنة، يعني نقول الحقيقة هو ساهم حتى في نقص الكلفة للفلاح. بل اللي كانت بالت تبن ب10 ب15 دينار، تو يدفعها الشركة الأهلية ب4800، مع تركيز ديوان الوطن للألاف الحقيقة، اللي يساهم في في في في في في, في, في نقول احنا توسكي يعني لما خطف من الضغط على الفلاح، خاصة الكلفة احنا انتو ما كعرف احنا في المناء
0: ايوة
1: احنا في المناخ متاعنا ساعات التواتر سنوات الجفاف، خيقة ساهمة برشة في رفع الكلفة
0: ونعرفوا قديش يكلف على الفلاح أنا باش يجيبها ممكن من مناطق مجاورة ولا من ولاية مجاورة تكلف عليه شوية بهذا معناتها تكلفة التنقل أو النقل. ولهنا يجي طبعا إجابتك في إجابة على استفسار خونا بسام اللي يقول لك معناتها شنية فاعلية الشركات الأهلية على المجال الفلاحي. يظهر لي هذه من النقاط من بين برشا نقاط أخرى زادة ساهمت في تغيير نوعي خلينا نقوله في وضعية الفلاح والفلاحين. إذا ممكن في استفسار آخر سعلي يستفسروا على تجاوب الفلاحين وتعهدهم بتركيب المضخات على حسابهم الخاص. زاد كيف يتحدث على مشروع تركيب الطاقة الشمسية للفلاحين مازال لم يرى النور. شنية الأسباب وهل فما معناتها نظر كمجلس محلي في الجانب هذا؟ هيك في إجابة بطبيعة على زوز استفسارات هذوما.
1: اولا في خصوص الشركه الاهليه احنا قلنا ساهمت في خفض الكلفه بدنا كل شيء
0: أي.
1: وفي البرنامج هي الكونسيبت فلسفه الشركات الاهليه كيف هو كيف المجموعه من الاشخاص يساهمون مش كيما واحد شخص بركه باش يخدم ونقول احنا باش ياخذ قرض من البنك ولا حاجه تعرضوا صعوبات وتعرضوا دي بروبليم تكنيك ولا حتى يعرضوا على المناخ احنا عندنا نقولوا سته من الناس ولا سبعه من الناس الحمل هذاش واحد برك تهز الناس كل تخدم ايد واحده فهمتني ولا قبل ما كانش عندنا برامج حتى زراعات العلفيه في جابس بس حاولنا نرتب التربيه ماشي التربيه ماشي معاه بشكل رائع.
0: سالين ندلوا عليك شوي تغير المكان اللي انت فيه لان الصوت ولا يقطع شوي الريزو شوي بركة تغير المكان تفضل. اي سعلي تسمع فينا؟
1: نسمع فيك.
0: اي تفضل سيدي صوتك واضح الان. كنت تحدث على الزراعات العلفية وكيفاش معناتها ولت نقصت على الفلاح كلفة التنقل الى جابس ولا الى ولايات مجاورة اخرى وخليتها معناتها في أرياحية خلينا نقوله حتى السعر مناسب نوعا ما مقارنة بتنقله إلى مناطق أخرى هيك ولا سي علي؟
1: بطبيعة الحال وحتى الكونسيبت كيفاش احنا نعملوا تربية المشي تربية عصرية تربية المشي تربية عصرية حتى نستنسخ حتى التجارب الأخرى تجارب دول الأخرى عندنا حتى تو بول الخليج ونشوفوا حتى المناخ نتاع مناخ
0: صحراوي يشبه لنا تقريبا ولا هو أقصى شوية حتى منا.
1: عشان الشركات السعودية تزرع في الفصة وتزرع في القصيبة في في في البرازيل وفي دول أخرى وتجيب تعمل تربية الماشية تربية عصرية ما عادش نعوله على الرعي الانتشاري.
0: أيوة.
1: الرعي الانتشاري قبل تلقاه الرعاة معناه وحتى احنا أهلنا وأقاربنا كل تلقاه عنده رسل غنم يمشي للظهر
0: صحيح
1: دونك الظهر ساعات التواتر حتى سنوات الجفاف ساعات يلقى روح مغصورة ويبيع في الشارع بالخسارة احنا نقول
0: أي.
1: هو عندك تجربة زراعة تربية الماشي تربية عصرية بحذاك الفصة وانت تعطي الفصة بحذاك من غير حتى ما تخليها ترعى البر نقوله احنا في الصحراء بون كان جاي عام خير هناك بشترع وكل شيء اما في سنوات الجفاف احنا درهم ساعات بالعام بالاربع الخمس سنين توا احنا ندوا خمس سنين اللي فاتت مش سنة وعملنا والجفاف دونك حتى الفلاح يضطر اني باش ياخذ العلف نتاعه والشكاره الشعير تو ب 42 دينار و500
0: تو على ارض الواقع معناها فما مشاريع من النوعيه هذه بالتربيه العصريه كما تحدثت
1: فما احنا شركات تو بدوا في كمبوت بدوا يزرع في الفصه والفصه ما شاء الله ناجحه وجو وعامل
0: وكجوده اللحم تعطي جوده اللحم جيد
1: الحم جيد بطبيعة الحال هي حتى جودة الحم ممتاز حقيقة يعني حتى جو حقيقة التوسك العديد الأطراف متداخلة كما اليراء كما الفلاحة كما الناس كلما جندت للبرنامج هذا باش نرجعوا قدر تربي وتضافر الناس كل جهود كسلطة محلية وسلطة جهوية ومندوبية الفلاحة
0: واضح باي انت لهنا باش تلزني يا سعلي نسالك على سوم العلوش فرماده قداش يعمل سي اشرف سامحني سي اشرف باش تلزني على نسال على سعر العلوش فرماده بين قداش وقداش معناها لان تربية عصرية هيك كأن اعطيتني امل ان السوم منخفض شوي مقارنه بالمناطق الاخرى ولا لا
1: احنا هي شركه الهجين من قلت لك بدو في الزراعه الارقام، لكن الجلب القطيع ما زال بدو كيف بدو في استصلاح الاراضي، بدو يعني غرس الفصه وانجت الفصه بدات حاجه باهيه وكبرت وكل شيء.
0: نتصور العام الجاي يكون السعر منخفض مقارنه
1: العام الجاي ان شاء الله، نقول السعر
0: ان شاء الله علاش لا. به سي اشرف، مشينا للشركات الاهليه، تحدثنا على الزراعات الكبرى، تحدثنا على حفر الابار، تحدثنا على هيك الجانب الفلاحي التنموي. انتم كمجالس محلية فكرتوش في جانب السياحي اللي نجم يخرج بالمنطقة من هيك الفكرة، منطقة معزولة، منطقة عسكرية، منطقة ما فيها شيء، ما نجموش نستثمروا فيها، ما نجمو نعملوا فيها حتى شيء. شيء النقاط اللي ناقشتوها حتى مع الأهالي ولا المجتمع المدني ولا كمقترحات انتم بيتكم كمجلس محلي تقترحوها؟
1: انا اشرف مخد، انا رئيس حتى رئيس جمعية رخال التنمية بكمبوت.
0: ايوة
1: يعني مع
0: وهي من أكثر الجمعيات الفاعلة بصراحة في كمبود.
1: إيه، ومن حتى أسسية مع جوبارك، وعملنا حتى البرنامج مخطط للتنمية بتاع جوبارك 2026 و2030. الشيء الكونسيبت بتاع جوبارك هو تزكي، يعني نقول باتريمون كيلتيرالي حتى تخدم على المجتمع المحلي، تساهم حتى في دفع التنمية ودفع الدورة الاقتصادية، كيفاش هو يساهم حتى الشباب أو تشريك الشباب والشابات أنهم يعني نقولوا إحنا يحلوا دي دي دي دي دي ميزون دوت وعندنا المجامع النسائية، خدمنا حتى المجامع النسائية، عندنا مجمع جود النساء حتى هو حديث العهد
0: اللي هو فش مختص تحديدا،
1: المختص هو في نقولوا احنا في البسيسة وفي التمر
0: كل ما هو بهارات منتجات، ممكن نقولوا نحن تخص
1: منتجات في تثمين المنتجات الفلاحية.
0: واضح، تثمين المنتجات الفلاحية. ما شاء الله، معناتها اليوم تقريبا سي أشرف، معناتها الناس اللي تزور معتمدية رمادة ولا حتى مستثمرين من حكو توانسة، معناتها مش بالضرورة من الجنوب الشرقي، مشين الحاجات اللي انت بيدك تشجعهم أنا باش يمشوا لها مثلا كثروات كهيك أفكار مشاريع، كأفكار مشاريع حتى سياحية، رغم ما نش نحكو على مشاريع ممكن في القطاع الفلاحي، نحكو حتى أفكار أخرى أنتم بيتكم تقولوا ياريت بعدها تكون الحاجة هيك موجودة.
1: أنا والله أنا مشجع من كحتى في العمل الجمعيات شجعنا على بناء مراكز دي ميزون دوت، وحتى تو السائح ما عادش يحب حتى الكونسيبت نتاع السياح اللي تو باش يعني السياحة تو خاصة نقولوا احنا العصرية، السائح ما عادش يحب يجي يقول لك من المطار تعديه طول الأوتيل ياخذ اول انكليزيف وكل شيء يعني باتم وماذا بيه يخرج برا، ما عاد فيك السياحه القديمه السياحه
0: الفكره اصلا حتى السائح تأييد الكلامك سي اشرف، سائح ولا هو بيد قلق من هكا الاوتيل ولا
1: الميزون
0: ولا ماذا بيه هكا في الصحراء في الهواء طلق كامبينج كما تحدثت اختنا سهام على المشروع، يعني تقريبا مقترحات ولا السائح العقليه نتاع تبدلت شوي. على كل حال لما لا، وهذا كله راهو نجم نقوم به كمجلس محلي. مانيش حابة نسأل أكثر هيك معناتها حاجات نقوله نحن أسئلة دقيقة بقدر ما نحب نكونوا إيجابيين. اليوم برشا من الناس تتسأل على شنو سؤال سبب تعطيل تنفيذ مشروع الكهرباء الأبار بالطاقة، لأن الكل يجهل السبب. هذا تعليق هنا بسام، ما نعرفش إذا عندك المعلومة عليه سي أشرف.
1: المعلومة أنا كلمت المرافقة المدير الشركة وكل شيء، هي تعطيلات بيروقراطية، ما كعرف الإدارة التونسية والتعطيلات البيروقراطية
0: أما مازال قائمة ذات، معناتها مازال يعني
1: في اللمسات الأخيرة عنده كونترا صحة في البلدية، ومن بعد العيد قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يبدأ.
0: علاش
1: هو كان في الفيش تكنيك كان عنده دي بانو، مش نحكي حتى شوية تكنيك دي بانو سولار، لكن رفضتهم.
0: ولهنا نحكي على الجانب الآخر اللي هي
1: الثروات
0: التقني. على كل حال ان شاء الله تتحل يتحل الاشكال ويرجع وينطلق هذا المشروع اللي هو بيده عنده فايده كبيره حتى للناس اللي تستثمر من الطاقه المتوفره في المنطقه. كيف كيف ما سؤال على ممكن عين كوك يقول لك علاش ما يتمش فتحها للزائر العمومي، معنا مش بالضروره الا ب
1: في عين الكردي.
0: عين الكردي بالضبط.
1: عين الكردي هي مازالت فيها شويه خدمه في شركه نتاع نتاع نتاع السيستم نتاع نتاع الضوء نتاع الاناره. كيف كملت الخدمه نتاعها مازالت ما سلمتش يعني الخدمه نتاعها. كيف مازال السيستم مازال باش يركب نتاع نتاع الضوء. جيت ما شاء الله مع الشبت وحنا فما حتى وقعت اشكاليه حتى مع الفلاحة قال لك هو داخل اراضي نتاع نتاع الدوله في المياه عموم المياه. ان شاء الله نحاولوا ان نتجاوزوه الاشكال هذا وان شاء الله ان شاء الله قادم خير.
0: ان شاء الله والله اعطيت لنا هيك برشا نقاط تفاؤليه سي اشرف. وهذا اللي حبينا نختموا به حصتنا لليوم، لان بالحق معناتها نحبوا ديما الخير لمناطقنا وراوا بالعمل وبالاجتهاد والمثابره مع برشا هيك تسهيلات في الجوانب الاداريه وتعجيل في الملفات، لان برشا ملفات
1: ما تعرف عندنا حتى البيروقراطيه في الاداره التونسيه اللي بتاعنا مرايني حرب حقيقه.
0: صحيح يعني فيها برشا تعب وبرشا
1: تعب. وعندنا حتى الطاقه الشمسيه الابار العموميه سبع ابار مناطق سقويه عموميه بداوا في بير امير وبدا في بير 30. ان شاء الله بعد العيد باش يبدا في كمبوت وفي كحيل. في كمبوت عندنا ثلاث مناطق سقويه، عندنا في نكريف منطقه سقويه.
0: بارك الله. اي سيدي مالا خلي النقاط هذوما لان باش نتبعهم معاك ان شاء الله بعد العيد كان عشنا وحيانا ربي. وانا نحييك برشا سي اشرف على قبول الدعوه على كل الحرص هذا ان للتوقيت هذا معانا، واكيد متابعين معاك كل هذه التفاصيل. وهذه حلقتنا اليوم على معتمديه الرمادة. صحيح نعرف برشا حاجات اخرى نجم نتحدثوا فيها، ولكن الغالب الوقت ما يكفيناش. حاولنا قدر الامكان نقدم لكم معتمديه الرمادة الجانب الايجابي اللي فيها. إن شاء الله نكونوا وفقنا. نحييكم الناس الكل. مشكور جدا سي أشرف المخلبي عضو المجلس المحلي اللي تحدثنا على جانب آخر يميز المعتمدية. مشكور جدا سي منصور بوذيب المنسق العام لجمعية الوفاء لقدماء العسكريين بذهبة فرع رمادة اللي هو أعطاه مقترحات في عدة نقاط الحقيقة اللي تخص المشاريع السياحية والتنموية على اعتبار رمادة أرض خصبة للمشاريع هذه. كانت حاضرة معنا نموذج ناجح مدام سهام المدني اللي حكت لنا على مشروع إصفهان السياحي الاستثماري. كيف كان في بداية الحصة سي محمد المعرف رئيس جمعية تكافل المسنين برمادة لي أخذنا المنطقة هيك بعيدا عن كل المؤاخذات، معنا تقدم هنا كما هي وصفهانا كما هي واعطانا لها زادة مقترحات جميلة جدا حتى تكون هذه المدينة أجمل وأجمل. إن شاء الله يا ربي في ذكرى أخرى نلقوا معتمدية رمادة برشا مشاريع تحققت فيها وفي خير إن شاء الله ديما. أجمل تحياتي نقول لكم في الأمان تصبح على خير. إن شاء الله تعيدوا بخير وإن شاء الله نتلاقوا ثاني أيام العيد. شكرا لكم. أجمل تحياتي عفاف البرهومي وكامل الفريق اللي حاضر معايا فتح المقبلي وبقية الفريق. يلا في الأمان تصبح على خير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. انتظم صباح اليوم موكب وأحياء الذكرى 68 لمعركة إرمادة، وذلك بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلية، وبحضور ثلث من الإطارات العسكرية والأمنية وممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية بالجهة. بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد المسلك المؤدي لمركز ذوي الاحتياجات الخصوصية ضمن برنامج التنمية المندمجة لمعتمدية جابسة الجنوبية نسبة 95% على طول 1 كيلومتر وبكلفة تناهز 282,000 دينار. برنامج ممول من طرف المندوبية العامة للتنمية الجهوية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسسات للاتحاد الأفريقي الذي انعقد اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد. في العالم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة تابع لوزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الصهيوني منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى 3185 شهيدا نتيجة الغارات والاعتداءات المستمرة على مختلف المناطق اللبنانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

تعد فايزة أحمد التي ولدت في ديسمبر عام 1930 رائدة من رواد الطرب والغناء العربي، وأيضا هي نجمة من خلال لمعانها في بعض الأفلام السينمائية، ولكنها لم تكمل مشوار السينما بل هي كان الغناء عشقها الأول والأخير. فايزة أحمد قدمت خلال مسيرة حياتها الفنية مئات الأغاني والقليل من الأفلام، ربما 6 أو 7 أفلام، حيث كما قيل إنها سجلت أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة و80 أغنية تلفزيونية وعشرات الحفلات في مصر وحدها، وهذا إلى جانب الكثير من التسجيلات التي سجلتها في بعض البلاد العربية ومنها الكويت. فايزة أحمد جاءت من بلدها سوريا في أوائل 50s واشتهرت بأداء أغنية أنا قلبي إليك ميال التي لحنها محمد الموجي. جذبتها السينما في 50s في البداية، أو ربما الفنان في البداية يحاول أن يجرب أكثر من خط فني، فهذا كان أيضا شأن فايزة أحمد عندما جاءت في البدايات. عملت في السينما حيث لحن لها كل من محمد عبد الوهاب ومحمد سلطان الذي تزوجته بعد ذلك، وأيضا تزوجت محمد سلطان وأنجبت ولحن لها الكثير، وكذلك محمد عبد الوهاب لحن لها الكثير من الأغاني.

وفايزة أحمد ولدت في صيدا بلبنان في 5 ديسمبر 1930 لأب سوري يدعى أحمد بيكو الرواس من سكان مدينة صيدا، ووالدتها من مدينة صيدا لبنانية الأصل، لكن الأب قرر العودة إلى دمشق وترك زوجته وابنته فايزة عام 1940، تركهم في لبنان. كانت فايزة في ذلك الوقت صغيرة لم تبلغ 11 من عمرها. نشأت الطفلة فايزة أحمد مع والدتها التي ترعاها، وكانت تهوى الغناء وتردد أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأسمهان وليلى مراد ونور الهدى وفريد الأطرش وفيروز وصباح وغيرهم وغيرهم الكثير. كانت تشارك في الأفراح الأسرية والمناسبات الشخصية عند الأقارب ومن يدعوها الذين يعرفون حلاوة صوتها وحبها للغناء. لكنها قررت الذهاب إلى سوريا، وعاشت طفولتها في العاصمة السورية دمشق إلى أن بلغت سن 15، حيث تقدمت للإذاعة السورية وقدموها إلى لجنة لاختيار المطربين، لكنها لم توفق في البداية لصغر سنها. سافرت بعدها إلى حلب شمال سوريا وتقدمت لإذاعة حلب، والمفارقة أنها نجحت وغنت وذاع صيتها، فطلبتها إذاعة دمشق وعادت لتكمل مسيرة نجاحها، وتدربت على يد الملحن محمد النعامي، ونجحت في إذاعة بيروت بفضل مكتشفها الملحن محمد النفاجي الذي ارتبط بها كزوجة ولازمها بداية المشوار، ثم اعتمدها كمطربة بالإذاعة اللبنانية عام 1946، وأصبحت مطربة معتمدة.

1949. التقت في العراق وفي بغداد بالموسيقار العراقي رضا علي الذي كتب لها كلمات وألحان مجموعة أغاني باللهجة العراقية. والمؤلم حقيقة أنها لم تذكر اسمه خلال مسيرتها الفنية، والكثير يعني قدمه لها هذا الملحن الذي كان يعتبر من أوائل الملحنين العراقيين المعتمدين في الإذاعة العراقية والإذاعات العربية، وله الكثير من الألحان الناجحة، ولكن مع الأسف فائزة أحمد لم تذكر له شيئا ولم تغني له شيئا بعد أن تركت العراق. ولعل أشهر هذه الأغاني أغنية الشبيك يا قلبي، هذه الأغنية مشهورة. هو أعاد تسجيل هذه الأغنية بصوته وأعطاها لأكثر من مطربة بعد ذلك. بعد ذلك سافرت من سوريا إلى مصر، يعني عادت من العراق إلى سوريا ثم اتجهت إلى القاهرة، وهناك تقدمت للإذاعة المصرية عام 1950. قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من كلمات فتح كورة وألحان محمد محسن الملحن اللبناني، شفتك وحبيتك يا سمارة عام 50. ثم غنت قصيدة شكوت إليك الجوى من شعر صفي الدين الحلي وألحان زكريا أحمد عام 50. بعد ذلك التقت فايزة أحمد بالموسيقار الراحل محمد الموجي، فشكل خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني، والتي أحدثت بعضها ضجة كبيرة في سماء الأغنية العربية في الستينات، مثل أنا قلبي إليك ميال، كلمات مرسي جميل عزيز، لحن محمد الموجي، وكانت هذه في عام 1961. وأيضا شاركت في فيلم أنا وبناتي، كان هذا يعني مع العملاق زكي رستم، كان هو والدها في هذا الفيلم. غنت أيضا يعني من أشهر أغانيها بيت العز يا بيتنا، كلمات مرسي جميل عزيز، لحن محمد الموجي، وتعالى لي يا بابا، كلمات مرسي جميل عزيز، وأيضا لحن الموجي. كما غنت أيضا على البساط السندسي لنفس الثنائي مرسي جميل عزيز ومحمد الموجي، وغنت بعد ذلك يم الأمر على الباب، هذا اللحن الذي شاع وانتشر وكان من الأغاني التي تعتبر في سلم المكتبة العربية الغنائية، في أولويات السلم للمكتبة الغنائية العربية. ثم غنت أيضا للموجي من الباب للشباك من كلمات عبد العزيز سلام، وليه يا قلبي ليه، كلمات مرسي جميل عزيز، وأيضا ألحان الموجي. بعد ذلك شاركت في فيلم بنت الشاطئ عام 59، أو قبل ذلك قبل أنا وبناتي، يعني هذا الفيلم سابق، قلبي عليك يا أخي، كلمات مرسي جميل عزيز ولحن الموجي، وأيضا أغنية إلهي يحرسك من العين، كلمات علي الفئي ولحن محمد الموجي، وحيران ويا ليلة بيضة، كلمات مأمون الشناوي ولحن محمد الموجي، وذلك عام 61. حقيقة فايزة أحمد، هذه الكلمات وهذه الأغاني شيء كثير وشيء كبير قدمته للأغنية العربية. فايزة أحمد والموسيقار محمد عبد الوهاب يعني شكلوا ثنائي جميل جدا، ولحن لها الكثير من الألحان، قدم لها أغاني حقيقة نجحت، وأسمعت الملحنين قاطبة وجعلتهم يتجهون إلى الحرص على أن تغني فايزة أحمد من ألحانهم، ألا وهو لحن ست الحبايب يا حبيبة عام 61، وهذه الكلمات الشاعر

حسين السيد، وهذه الأغنية تعتبر رمز لعيد الأم والأسرة من كل عام، ولا يمكن أن يأتي عيد الأسرة أو عيد الأم إلا ونسمع هذه الأغنية من جميع المحطات العربية تعيدها وتكرر هذه الأغنية، أصبحت علامة مميزة وعلامة فارقة في مثل هذه اليوم وهذه الذكرى عيد الأم. والمفارقة العجيبة أن الشاعر حسين السيد قال في لقاء قبل وفاته هذه الكلمات عندما سئل كيف كتب ست الحبايب يا حبيبة، قال: تذكرت في آخر لحظة بأن اليوم عيد الأسرة وأنا لم يكن لدي ما أقدمه لوالدتي، ذهبت لها، أنا ذاهب لزيارة والدتي ولكن لم أكن مستعدا أن أتي لها بهدية لأني أيضا ظروفي المادية لم تعد شيء، ولكن طوال الطريق وأنا أمشي لبيت والدتي كنت أفكر ماذا أقدم لوالدتي، أنا لا أملك شيء، جيبي خالي الوفاض، يدي خالية الوفاض. حتى وصلت إلى أمام منزل والدتي فوقفت أمام الباب وأخرجت ورقة من جيبي وكتبت عليها ست الحبايب يا حبيبة، يعني وباقي الكلمات، يعني أنا متسهري وتيجي تشقري، يعني الكلمات اللي هي لامست قلب كل ابن يتذكر أمه في هذه المناسبة. يقول: كتبت بعض الكلمات لم أكملها لأن يعني كانت على عجل وأنا أمام باب الشقة، يعني فضربت جرس الباب وخرجت أمي تفتح الباب فاحتضنتها وقبلتها، أخذتها من يدها وجلسنا في الصالة وقلت: يا أمي أنا لا أملك أن أقدم لك هدية، ولكن هذه الكلمات المعبرة التي استطعت أن أقتطعها من كبد محبة لك، فأسمعتها يقول الكلمات فدمعت عينا أمي وقالت: هذه أجمل هدية، أفضل بكثير مما لو كنت أتيتني بتورتايا أو شوكولاتة يأكلوها وتنتهي القصة. ولكن ما زاد من فرح أمي إن في اليوم الثاني واليوم الثالث بعد هذه المناسبة، كنا احنا في اليوم الثاني على طول سجلنا الأغنية وأذيعت، وقلت لأمي افتح الراديو في الساعة 1 في توقيت القاهرة واسمعي، فسمعت أمي الأغنية من الإذاعة وكادت تطير فرحا، وهذه هي الهدية القيمة التي تبقى أثرا بعد عين.

وأيضا بعد ذلك غنت لمحمد عبد الوهاب قالوا لي هان الود عليه، وهي من كلمات الشاعر الغناء الكبير أحمد رامي، هذه سجلتها عام 62. وللعلم أن هان الود سجلها محمد عبد الوهاب بصوته، ليس تقليلا من أداء فايزة، ولكن هو دأب في أخريات مرحلة التلحين أن يسجل الأغنية يعطيها لمطرب وأيضا هو يسجلها. عمل هذا مع نجاة، عمل هذا أيضا مع عبد الحليم بعد هان الود لعبد الوهاب. غنت فايزة أحمد يا غالي علي من كلمات حسين السيد، وراجع لي من تاني، وخاف الله والجيل الصاعد من كلمات مأمون الشناوي. أنا شخصيا لي تجربة مع فايزة أحمد بالضبط في 63، وطلعت على المسرح قدمت فايزة أحمد، قدمتها في أغنية تراهني، وهذه الأغنية من أجمل الأغاني اللي غنتها فايزة، كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، اللي تقول في كلماته: تعرف أنت الحب عندي زي إيه، زي عمري، يمكن أكثر، يمكن تقدر تهجر، فإن كنت تقدر فهجر، لكني لا أستطيع الهجران، وهكذا. حقيقة هذه الأغنية من أجمل الأغاني، وهكذا نستطيع أن نقول أن فايزة أحمد قدمت الكثير. ويكفي أن المنتج السينمائي والغنائي يتحدث عن فايزة أحمد فيقول أنها تريد أن تغني حتى في عز مرضها وفي آخر أيامها أصرت على أن تدخل الاستديو لتغني، فيقول بأني نقلتها من المستشفى إلى الاستديو ووقفت أمام الميكروفون، ولكن نظرا لشدة وطأة المرض لم تستطع أن تقف أو أن تغني واقفة، ولكن أجلسناها ووضعنا الميكروفون أمامها وبدأت تغني. كلنا الذين كنا نتواجد في كنترول الإذاعة استغربنا هذا النشاط وهذه الحيوية التي كانت بادية في صوت فايزة أحمد. لم تستطع أن تقف من شدة المرض، ولكن الصوت لم يتراجع ولم يتقهقر ولم يتغير فيه شيء، وكان قد أسمعنا هذه الأغنية آخر ما غنت فايزة أحمد، والتي لم يتح لها أن تسجل أو تصور في التلفزيون، ولكنها سجلت كصوت في الإذاعة، وكانت كما قال هو وكما قال الحاضرين في الكنترول مسؤولي الموسيقى في الإذاعة والفرقة الموسيقية، وأيضا كان متواجدا محمد سلطان الذي كان هو قد أعادها إلى عصمته وأنجبت منه 3 أولاد. يعني لم يتأثر الصوت، وكنا قد استغربنا كيف لهذه الإنسانة التي لا تستطيع أن تقف على قدميها، المرض هد الجسم ولكن لم يستطع أن يتغلب على إرادة الفكر والعقل والصوت الذي كان مجلجلا وجميلا وقويا ومؤديا وعاشقا وشجنا حتى آخر لحظة.

رحم الله فايزة أحمد، وحسبنا هذا الكم الكبير الذي تحويه مكتبات الإذاعات في الوطن العربي لما قدمت فايزة من أغاني، والتي كما ذكرنا إحصائيا تربو على 500 أغنية لإذاعة القاهرة وحدها، 320 أغنية، أضف إليها 80 أغنية هي تسجيلات تلفزيونية عدا ما سجلته لإذاعة بغداد وإذاعة حلب وإذاعة دمشق والإذاعة اللبنانية وفي الكويت وفي البحرين وفي كل الدول التي زارتها وقدمت فيها نشاطا فنيا ملحوظا.

0: عزيزي المستمع أحييك وإلى اللقاء.
1: كنتم مع
2: مطرب الأسبوع.
1: إعداد وتقديم أمل عبد الله. إخراج عادل المويه.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين اليوم يوما عالميا للتعريف بمنصة تقديم مطالب حفر الآبار العميقة عن بعد. عقدت يوم الاثنين بمقر ولاية مدنين أشغال الجلسة الختامية لأعمال المجلس الجهوية في دورته التاسعة، وذلك بعد عقد 9 جلسات بمعتمدية الجهة. تواصل جمعية إثارة الخيرية بغنوش عملية توزيع عدد من الأضاحي العيد، إضافة إلى مساعدات مالية وأخرى تتمثل في كميات لحوم يتم توزيعها على العائلات محدودة الدخل أول أيام العيد. دعا الديوان الوطني لتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحية داخل قنوات الصرف الصحية. في العالم، تشهد العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية هدوءا حذرا وسط ترقب لاحتمال تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد تصريحات رئيس الوزراء الصهيونية التي قال فيها إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان وتنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اليوم أن بلاده مستعدة للحرب، وحددت بنك أهدافها في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جديدا ضدها. انتهى الموجز، تصبحون على خير.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: برج الحصار. جغرافيا السفر من صفاقس إلى جزيرة قرقنة على اللود يستغرق ساعة وربع من الزمن، ولكن تاريخيا الكتابة عن جزيرة قرقنة امتدت على 25 قرنا، أرخت بمختلف اللغات لحضارات متعاقبة تعود على الفترة الأمازيغية والبونية الفينيقية وما بعدها. فإذا استحضرنا التاريخ القديم كتب عنها الكثير من المؤرخين الإغريق والرومان، أما أكثر الباحثين ولعا بقرقنة فهو أندري لوي الذي أصبح المختص الأول في الدراسات الأكاديمية حول الجزيرة. ومن الباحثين التونسيين نذكر الأساتذة فوزي محفوظ ورضا بوسفارة وفتحي شلبي وعبد الحميد الفهري. ماذا يمكن أن نقول عن برج الحصار وكيف نقدمه؟ هل هو برج روماني أم عثماني؟ أكان برجا عاديا للحراسة أم تكفل بكل وظائف الأبراج بمعنى حصن مراقبة وموقع عسكري؟ متى عرف هذا البرج عصره الذهبي؟ وما هو نصيبه اليوم في الترتيب والحماية من المعهد الوطني للتراث ووزارة الشؤون الثقافية؟ برج الحصار هو أهم معلم تاريخي قائم اليوم بجزيرة قرقنة. السيدة رجا كريد محافظة مستشارة بالتفقدية الجهوية للتراث والجنوب الشرقي بصفاقس تحدثنا عن برج الحصار.
1: برج الحصار هو أهم موقع أثري بجزر قرقنة، يمثل أثار مدينة كركينة القديمة. وقع اكتشافه سنة 1992 وانطلقت به أشغال استكشافات أثرية وحفريات منذ صيف 1993. أثبتت هذه الأبحاث وجود مدينة بونية بكل منشآتها العامة والخاصة، وجود خاصة ميناء تجاري وعسكري، وجود قبور بونية، وجود مصانع لصنع الخزف ولتصبير الأسماك لساليزون إلو غاروم، وجود أيضا حمامات. وقد تواصل استغلالها خلال الفترات الرومانية. عرفت ههذه المدينة أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية، وأثبتت الحفريات وجود مدينة ذات هندسة شطرنجية متكونة خاصة من منشآت سكنية وبناءات عامة، منها حمام ومعبد مترا.
0: يقع برج الحصار على هضبة تحتل أعلى موقع بجزيرة قرقنة، تواجه في الجانب الآخر من البحر صفاقس وسيدي منصور. يبلغ معدل ارتفاعه حوالي 5 أمتار. هو مبني بناء حصينا على طوابق، إذ يتجاوز عرض جداره المتر أحيانا، كما أن الجدران الواقعة في مواجهة البحر يكشف وسطها عن استعمال الحجارة المسقولة، مما يعطي للمبنى سمة البرج الحصن والموقع العسكري الكبير. الدكتور عبد الحميد الفهري أستاذ التاريخ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ومدير مركز سرسينا للبحوث في الجزر المتوسطية يمدنا بهذه المعلومات عن برج الحصار.
2: برج الحصار هو معلم يمثل تواصل الفعل التاريخي القرقنة عبر كثير من العصور، من البرج الظاهر حسب الأعمال التي قام بها الأستاذ فوزي محفوظ يبين أنه هو بنفسه فوق أبراج أقدم، ويمشي الأستاذ فوزي إلى أنه ينجم يوصل حتى الفترات البونيقية. البرج بطبيعة الحال هو معلم دفاعي ياخو أهميته من استراتيجيته باعتباره أعلى نقطة في قرقنة منها 16 متر، والبرج هذا فيه كل الخصوصيات الموجودة في القلاع، يعني فيه مكان للصبل للخيول أو للجمال حسب الفترة، وفيه مكان بطبيعة الحال للخزن، وفي مكان لسكن المرابطين أو الجيش، يعني تختلف العملية من فترة أخرى. وهنا أمامنا كتاب أندري لوي يحكي على أنه في سنوات الستينات كان فيه مدافع من نحاس وقع تحويلها للمهدية، نحن مازلنا نطالب بعودتها إلى قرقنة. والمعلم هذا مبني بحجارة كلسية هشة الكالكير توندر اللي موجودة في قرقنة بالذات واللي كانت تكعب لتسهيل البناء، والجير كان يصنع بأفران قرقنة، وقرب البرج كان من أحسن وأفضل الأكبر الأفران بقرقنة.
0: عانق الأرخبيل أعرق الحضارات، فقد كانت قرقنة موقعا من مواقع المتوسط الأساسية، حط فيها الفينيقيون رحالهم ليؤسسوا محطة تجارية وليغرسوا غاباتها بالزيتين والكروم. إلا أن العصور الرومانية وهبت قرقنة مجدها الأقصى، وسخر الرومان كل قدراتهم لحسن استغلال الموقع الاستراتيجي للجزيرة. في ذلك الزمن كان برج الحصار ضمن مدينة عرفت بكركينة، وهي مدينة كما يكشف عن ذلك الحقل الأثري بالحصار قائمة بشوارعها وأزقتها ومعابدها وأرضيتها المحلات بالزراب الفسيفسائية، وخاصة بمينائها. في هذا الميناء الذي كانت منارته تهدي السفن القادمة من القارة، حيث حجرت البو حاليا تبعد حوالي 20 متر عن البرج، أرسل القائد القرطاجيني حن بعل، ومنه فر سنة 195 قبل الميلاد نحو بلاد الأناضول قبالة بلاد الشام، ثم انتقل بين الجزر الأناضولية حيث أنهى حياته في إحداها.
1: أهم شخصية هي شخصية حنا بعل، مر على مدينة كركينة في فترة الحروب البونية. أوج الفترة اللي عاشها هي الفترة الرومانية اقتصاديا وعمرانيا، شهد التوسع عمراني هام تناولته المصادر التاريخية وأثبتته الاكتشافات الأثرية والتنقيبات. كموقع أثري قديم بقيت بعض المنشآت العامة والخاصة في منطقة الحفريات، هناك القبور البونية في المنطقة الشرقية للبرج، هناك بعض مصانع الخزف في الجهة الغربية للبرج العثماني، وهناك أيضا في منطقة الحفريات بعض المنازل الخاصة.
0: سجلت وزارة الشؤون الثقافية والمحافظة على التراث برج الحصار معلما مرتبا في 15 مارس من عام 2013، وفي الزمن الضارب في التاريخ منح أباطرة روما مدينة كركينة الواقعة على سفوح الربوة، حيث برج الحصار، لقب مدينة حرة تدفع ضرائبها من سبائك الفضة ضمن النظام البلدي الروماني، حتى أن المدينة العتيقة بصفاقس وهي المدينة الإسلامية لم تظهر إلا بعد 9 قرون من حصول سرسينة على لقب مدينة حرة، وبعد 7 قرون من تدمير طينة التاريخية. فما هي وضعية برج الحصار حاليا؟ وما هو نصيبه من الحماية والترميم؟
2: نكون كلمة هكا بكل صراحة وكل أوجاع لإنقاذ هذا البرج، العدد اللي يطلع فوق منه اليوم والعدد اللي يتردوا عليه وكل ما هو موجود اليوم من عملية معناها استغلال سيء، غير أنا لفت انتباه كل من لهم علاقة بالعملية، ما نذكروش الناس، لكن لا من موجود، فما أركان منه تحت مرة واحدة، فما اختر لأن يطلعوا فيه الناس على بعض ومطلين النجم ما نعرفوش احنا، إن شاء الله نقوله خير، لكن على كل حال فما اختر، وهي دعوة لإعطاء هذا المعلم ما يستحقه من عناية قبل أن ينهار ويفوت الفن.
3: وثائقي برج الحصار إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات عائشة بيار، طارق بكور، سمية كريشان، فاطمة خنفير، نص الدكتور رضا القلال، أشار الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: كان اللي جايني توا هذا. هيا هيا نجيك صبر. منو بيا؟ اش بيك تلهث يا مرا؟
1: دنيا خايده يا رحمانه.
0: ادخل الساعه ادخل ادخل ادخل ادخل
1: خليني
0: ادخل. اش بيك رجعتني؟
1: الحرب يا رحمانه.
0: حرب شنو زاده؟ شنو حرب؟ تكلم يا مرا.
1: ما سمعتش اللي سبانيور وصلوا الباب حر ولي الحرب قايمه غادي بيناتهم وبين الترك والتوانسه؟ ما سمعتش يا رحمانه اللي الحسن الحفصي خلى اليوم لتونس هو قاعد يدور ويلم في جماعته؟
0: وعليك يا رحمانه ما قعد ناقصني كان الحسن الحفصي، ما قعد ناقصني كان الحسن الحفصي. عليه يا ربي عليه عليه هكا مازال شي قدامك يا رحمن؟ تحربت وقت جيت انا نعرس؟ علاه ما قلتوليش يا منوبيه؟ حلي ساكتين عليا مخليني مغمضه عيني، مخليني هكا انزغرت ونغني ونشطح. وعليك يا رحمن وعلى سعادتك وعلى ايامك يا رحمن وعلى سعادتك
1: يا رحمن. حبيت اقول لك انا
0: اش تقول
1: تعرف
0: وكنت تبقى السماء على الارض غدوه نعمل دخلتي برعايه لي الحمدين. فاش استنى قوم برعايه لي الحمدين.
1: به به به
0: قوم
1: هدي روحك هدي روحك
0: به به حاضر

0: رحمن، واش قررت باش تتحجب عليا هالليلة الكل؟
1: ما سمعتش سيف البلاد؟ ما سمعتش بلي الحسن الحبس يرجع؟ ما سمعتش يا حمدان؟ ما سمعتش
0: حتشبيه يا رحمن؟ شي يهمنا منه احنا الحسن الحبسي في المدينة ولا في البحر احنا نعرسه. خطوة نعرس بيك يا رحمن، خطوة نعرسه، خطوة نعرسه.
1: يلزم تتم دخلتنا الليلة يا حمدان، يلزم نعرسه اليوم، اليوم قبل الخطوة. راني خايفة، خايفة قلبي ما قايل لي خير، قلبي ما قايل لي خير. خايفة من بختي المسهود، خايفة لا ترجع ما تنكد ونحس، خايفة لا تضيع من بين يديا. خايفة
0: تخافش يا رحمانة، اعمل ربي في بالك. شنو هذا الكلام؟ اغسل لي رحمانة، رحمانة اغسل لي السعاد. هيا اضحك لي ذاك الضحكة الحلوة، ستسين توجهك الحلو يا رحمانة. اوكي نجيت نعرف اللي تاني في خطر، راني جيت وقلت لك ورانا عايشين من تونس يا رحمانة، ورانا مشينا من هالبلاد، ورانا عرسنا في بقعة أخرى يا رحمانة. طيهات حب نسمع صوت الدربوكة والسخريت، حب نسمع صوت الفرح خارج من داري يا رحمانة. اسمع رحمانة، حتى لو كان مدافع الطرق سبانيور تبدأ تضرب على باب السويق، نحب نعرس بيك، يلزمني نعرس بيك يا رحمن. رحمن راني نحبك يا رحمن، رحمن نحب نشوفك وانت فرحانة، رحمن نحب نفرح بيك يا رحمن. يا بنات يا منوبية زهرت، يا منوبية يا بنات زهرتوا دربكم، خول يا منوبية، بخر الدار بخر الدار يا منوبية. حب عرسي ما صار الجملة يا منوبية، حب يوقع تحديث الناس كل يا منوبية، بخروا يا بنات.

0: الموقف متاعنا أصبح حرج يا جماعة. اليوم أصبح جيش متاع شارلوكان رغم سخانة وعطش وتعب وسلاح ثقيل. مشق ثنية بين حلق الواد وتونس كان بشق أنفس. وصلوا الليلة قدام أسوار متاع مدينة يستناو في طلوع نهار لهجوم. وأنا ما عنديش ثقة كبيرة في هالرهب من العربان ومن أهل البلاد اللي معانا. كلهم بعاد على فنون حرب، ما عندهمش حتى خبرة بالشيء الجديد، وخوفي من هروبهم في اللحظة الحاسمة وقت اللي جد جد.
1: ما ظهر لي يا باشا، الشيء اللي شفناه اليوم من هالناس شرفهم. كلهم حماس حزم، كل قبائل متاع عربان جو ومعاهم شيوخ وخيول وفرسان. شيء عظيم يا باشا، حتى ولاد بلاد خرجوا بسلاح، وما نظنش باش يخيبوا الظن. وعلى خاطر ما جاوش لهنا كان باش يدافعوا على مدينتهم وعلى ديارهم ونساهم وأولادهم.
0: نعرف هذا مليح، لكن مانيش مطمئن من القتال. كيف ما تعرفوا عنده قوانين وفنون وتنظيمات وأخلاقيات كمان.
2: يلزم نظام، يلزم كلمة قايد تكون مسموعة من كبير إلى صغير. هذوم ناس مش مستانسين بخروب.
0: شفتوا جيش إسبانيور كيفاش منظم ومسلح سلاح جديد ما يعرفوش التوانسة، ومستعد استعداد كامل باش يهجم في أي لحظة رغم تعب مثل اليوم. فما حاجة أخرى مقلقتني أكثر من أهل البلاد.
1: أظن أنها حكاية أسرى مسيخيين يا باشا.
0: بالضبط، خطر صافي. قداش هما من واحد؟
1: 3000 وزيادة يا باشا. شيء مربوط في حبس القصبة وشيء في بقايا أخرى.
0: شفت وكان لا قدر الله يتسيبوا يهجموا على سكان ويضربوهم في ظهور ويحلوا بيبان متاع مدينة لعسكر إسبانيول وياخذوا سلاح ويولوا عسكر جديد يعاون عسكر شارلوكا، وهكان أخسر على طول خط. 3000، أمان يا ربي أمان. 3000 برشا هذوما بلاد كاملة. يلزمنا نلقاو لهم حل الليلة قبل غدوة.
3: وقت ضيق برشا يا باشا، ما تهماش فايد. كيف ما قال قايد، شي محبوس في قصبة، شي في سجون أخرى، وشي في ديار كمان. وثما كان حال واحد، تشديد حراسة عليهم.
0: الحل واحد، قتلهم بكلهم. نعم، يلزم نقتل روام المسجونين بكلهم حتى ما يكونش نكبة علينا. هذه هي الحل الوحيد.
1: لا يا باشا، مش ممكن نعمل عملة شنيعة. أخلاقنا وديننا ما قلناش هكا، حتى قوانين خرب ما جاتش بهالمنطق. ومولانا السلطان معظم سليمان قانوني عمره ما عمل عاملة، ومن المستحسن في هالحالة تفكير في النصر. ونرى أن

0: اصبر شوية شفنا يمكن تشبيه اصبر شوية راني قريب نتكب على وجهي.
1: سكر الباب سكر الباب فيس. مشينا مشينا يا أمي مشينا خبر.
0: شنو اللي صار؟ قل لي راك جاف.
1: إسبانيول يا أمي إسبانيول خلطين.
0: كيفاش؟ شكون؟
1: أعطيني شرح أعطيني نشرب سيني
0: بيه بيه
1: سيني سك في حلقي عمري بالعمر ما شفت اللي صار اليوم.
0: خوش يا ناري يا ناري يا ناري يا في حدنا ملا قولي تغلبنا.
1: ما نعرفش صار بالضبط يا أمي كان كل شيء على أحسن ما يكون في الصح. الجيش خير الدين كان منظم يعمل 66 كيف ومعه الفرسان متاع العربان ورجال المدينة والعلامات والسناجة قترفرف ورجال الكل كانوا كيف السودة تقولش عليهم في نهار عيد منظرهم بركة يا أمي يفرح وخير الدين يسول ويجول في وسطهم كان منظر سبانيول قدامنا ما يسوي حتى شيء قدام العسكر متاعنا كلنا الناس الكل في صبحية واحدة باش نهجموا عليهم نسحقوهم ونرتاحوا منهم

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة ليلى الرزقي، عز الدين الحمروني، حسين المحنوش، حسون الناجي، بالقاسم البريكي، والرزقي العوني. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدب. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة التي يصادف بثها يوم 25 ماي، وهو تاريخ يذكرنا بمعركة الرماد التي وقعت منذ 68 سنة، وبالتحديد يوم 25 ماي 1958. في هذه الحصة جمعت لكم 5 شهادات لمن أدلوا بها منذ عشرات السنين. سأقدم لكم هذه الشهادات أولا بأول. الشهادة الأولى للمرحوم إبراهيم بن محمد النظيف أصيل غمراسن.
1: أنا إبراهيم بن محمد بن أحمد نظيف، ومولود عام 29، شاركت في الرماد. احنا من ماشيين تطوعين، هزونا يمكن 40 ل 50 واحد متطوعين.
2: كم شكون اللي جاء لمد؟
1: والله هزونا قياد، احنا قيادنا اللي هزنا الخطروش، مات الله يرحمه محمد، يقول الخطروش
2: من غمراس. من هنا
1: من غمراس متكلم علينا، والجربوع ما غادي هو والغندور نطلعتنا في العلامات.
2: اللي شو معاك تتفكرش بعض من أسماء؟
1: مازال واحد منهم حي، ولد خالتي يقول رحمه بن علي شاط مدنين، تو يسكن في مدنين، ومعي عمك محمد بن حتو مات بوبايا. جينا احنا من دكوك البير 30، مرضي هو في الثنية.
2: انت مع البير 30 جاي من دكوك؟ ما
1: جاي من دكوك، جماعة مشت لدكوك وجمعنا وياه، جينا قصينا على قصة.
2: مشيتوا على كرعيكم انت؟
1: على كرعينا، يعني ثم كان ماشي كيف الليل على كرعينا.
2: ايو عندكم سلاح ولا ما عندكمش؟
1: ولي عنا المكحلة وعنا كرتوش.
2: ومنين المكحلة والكرتوش منين؟
1: انا اعطونا تطوي.
2: كون اعطوهم لكم؟
1: المسؤولين في تطوي.
2: وين البقعة؟ مكش عارفة وينها؟
1: لا جزرنا بس.
2: في الجزرنا نفسه.
1: ايه في الجزرنا نفسه.
2: اعطوكم سلاح واعطوكم الكرتوش.
1: ايه اعطونا سلاح واعطونا الكرتوش، ووصلونا البير 30 والدكوك، واحنا 40 ولا 50، كل 10 ناس يمشي قدامهم واحد.
2: باهي بشوية ساعة، انت تعرف تستعمل سلاح انت؟
1: ها؟ لا نعرف سلاح.
2: وين تعلمت؟
1: تعلمت حتى هنا والبقعة، واللي معنا احنا ثار مع الثوار. في ايام صلاح بن يوسف.
2: في اليوسفية.
1: خبير وعاقل واجد.
2: من الاول بكل متر هذه صارت من الاول.
1: اي رجل باي يقول ما تضربوش الطيارة، الطيارة كرتوش المقهرة ما ديلها شيء، زي ضربتها بجلة ما ديلها شيء، وندخل تحت السبط وارتم ويقول ما تنسوش روسكم، تدور علينا الطيارة من فوق.
2: قداش قعدتوا من النهار في دكوك؟
1: 17 يوم ولا 18 يوم. ما نمشوا كيف اللي في رمادة في دكوك، غادي من رمادة شيء جابوا لنا العشاء. ولا تصدر يقول في الليل.
2: اي فنتم فتوا رمادة؟
1: لا تفتنا رمادة غادي.
2: وين ماشيين؟
1: ما ماشيين للجيش، على الجيش العلامات بتاع فرنسا.
2: العلامات عاد ما جاي من رمادة يعمل حاجة.
1: لا غادي
2: العلامات بتاع 10 كيلو.
1: ايه 10 كيلو
2: اللي 10 اللي 10 العلامات هذيك جاي من رمادة ب 10 كيلو متر.
1: ولا جاي
2: كاش كانكم درتوا من غادي من تالي على
1: لا لا احنا ماشيين مع كياس مع دكوك شقيناه. احنا من دكوك من 10 من الناس يمشوا قدامهم واحد.
2: اي
1: فهمنا الله. وشينا ندخلوا على الجيش، جيش الليل تخلي جزرنا تاع رماد.
2: اي
1: جت القياد منا ومنا وحنا زاد كذلك بنجموا على الجيش، الجيش ماهوش تم. نض واحد معانا يقول له ولد عمرين صغير طفل صغير ما يتعليه العشاء، نض يسلف العشاء. جتك القياد وكل جوز كيف انت سبتك كيف كذا، وما ثم احنا كنا تكرتوش ناكلوا بعضنا ناكلوا بعضنا احنا والاخرين ما نش على علم الجيش مشغل. ما نسألوا العشاء جت القياد وكل كيف سبتك خبرناهم واللي تفاهموا في بعضهم باش نرجعوا لبلايسنا. رجعنا احنا يمكن 40 ولا 50 لتكوك. دكوك يمكن بعد علينا زاد كيلومتر ولا 3 كيلومتر، جايين من دكوك باش ماتوا نكملوا نومنا في الدكوك.
2: طيب انتم وصلتوا رمادة حاجة؟
1: ايه
2: انتم توصلتوا؟
1: لا فتنا غادي رمادة،
2: فوتوا رمادة غادي.
1: ايه جبل سمنة تعرف
2: جميل.
1: ايه جبل سمنة، احنا في جبل سمنة عدينا نهار كامل جبل سمنة، تضرب فينا الطيارة تدور علينا ما ضربتناش، احنا شدينا الحقف في حقف برشا.
2: هذا نهار اللي بدت المعركه، نهار اللي صار الضرب مازال مصناش
1: الضرب،
2: مازال ما صارش الضرب.
1: شويه حاجات كرتوش نشوفوا فيه ثلاثه في السماء بين الجيش وبين احنا القياد هذا، وما صارش هذا الحكايه هي كلها